أمريكية في دول المنطقة، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتي الأزرق بالأردن والشيخ عيسى بالبحرين. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات قاعدة علي

0: مواقف منددة وردود فعل متعددة، إذ أدانت كل من قطر والإمارات بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. أما باكستان فجددت الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأكدت مواصلتها بذل جهود لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن باعتبارها السبيل الأمثل لإحلال السلام. ومع توسع بنك الأهداف الأمريكية واتساع نطاق الهجمات المتبادلة، يتضاءل شيئا فشيئا أمل العودة إلى طاولة التفاوض وتضيق آفاق الحل الدبلوماسي في المستقبل المنظور على أقل تقدير.
1: وينضم إلينا مشاهدينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. دكتور أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني نحن أمام صراع يحتدم على مضيق هرمز، هناك لهجة عالية من الطرفين، هناك تصعيد للضربات وتبادل لهذه الضربات وتعمق هذه، خاصة الضربات الأمريكية كما شاهدنا في الساعات الأخيرة دكتور. وهنا السؤال الذي نطرحه في البداية، يعني أين أو في أي نقطة تقف هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، أنا أعتقد أن المعركة انتقلت إلى مواجهة عسكرية حول نقاط محددة. اليوم هذه المواجهة العسكرية عمليا تتم حول السيطرة على مضيق هرمز والتحكم في مضيق هرمز كملف من ملفات الاشتباك مع إيران، ولكنه ليس الملف الوحيد. وهنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة من النقاط. أولا، من زاوية الإيرانية يمكن أن نسجل نقطة مهمة لصالح إيران، أن إيران نقلت المعركة من معركة ذات أهداف كلية حول النظام، وجود النظام، طبيعة النظام، وأيضا الملف النووي، العقوبات، كل ذلك، إلى معركة جزئية حول مضيق هرمز، وهو ملف عمليا مستجد على الأزمة، لم يكن لا سببا في الحرب ولا منطلقا للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. المنطلق كان تغيير النظام والملف النووي، القدرات الصاروخية والحلفاء. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا مع إيران على ملف لم يكن موجودا أو كان هامشيا، وهذه نقطة مهم بمعنى حرف بوصلة المواجهة العسكرية. الشيء الثاني، أن المعركة عمليا حتى تحسم تحتاج إلى سيطرة حقيقية على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز، أو تحاول أن تضمن حرية الملاحة عبر خط خارج سيطرة إيران من خلال إضعاف قدرة إيران على التحكم في المضيق أو على التأثير عليه بضرب كل الإمكانيات العسكرية الإيرانية على الشريط الساحلي، وامتدت إلى العمق أيضا إلى ما أعلنت عنه خطوط الإمداد التي يمكن أن تعزز هذه النقاط العسكرية وتضغط باتجاه مسار بديل عن المسار الذي تتحكم فيه إيران. إذن الولايات المتحدة تريد أيضا أن تفرض رؤيتها لمضيق هرمز بالقوة. النقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية مهند، وأنا أعتقد أن دول المنطقة يجب أن تلتفت لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الحرب إلى شكل مختلف عما بدأت به. هذه المواجهة بدأت بعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران. الذي بادر بالحرب وبادر بالعدوان هو إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تنتقل المواجهة إلى صيغة مختلفة. المواجهة اليوم عمليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أيضا بين إيران وعدد من دول المنطقة، وإن كان بشكل غير مباشر، وأقصد دول الخليج والأردن. وهنا اسمح لي فقط، الخطورة أين تكمن؟ هو إخراج إسرائيل من مربع المواجهة المباشرة.
1: كنت سأسألك عن هذه النقطة تحديدا، يعني في سؤال خاص بهذه الزاوية دكتور حقيقة. قبل ذلك أريد أن أتوقف عند النقطة الثانية التي أشرت عليها، مسألة يعني الطريق الذي تسلكه الولايات المتحدة، وكما يبدو هي تريد أن تسيطر على مضيق هرمز بالقوة. اليوم البيت الأبيض في بيانه قال مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة عدا السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة من الموانئ الإيرانية. ما الذي يعني هذا بالنسبة لورقة يتمسك بها الإيرانيون ويدركون أهميتها وتأثيرها؟
2: يمكن للإجابة على هذا السؤال يمكن أن نعود مرة أخرى لتصريحات ترامب الأخيرة. ترامب قال بأنه يريد أن يجبي 20% من العائدات لأنه سيكون هو الحامل لمضيق هرمز، ثم تراجع وقال لا نريد 20%، سيكون هنالك استثمارات وما إلى ذلك من دول المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية كبديل عن

0: الحماية الأمريكية لمضيق هرمز. مرة أخرى يبدو أن هذه الإدارة تحاول أن تعيد إنتاج، أو ليست إعادة إنتاج، تفعيل فكرة قديمة وكبيرة في الولايات المتحدة، وهي فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شرطي العالم، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتدخل بشكل مباشر في كل أماكن الكرة الأرضية، في كل ممرات العالم، لكي تضمن مسارات محددة، لكي تضمن آليات محددة، ولكي تبدو أنها الحامي لذلك. ويمكن أن نعود إلى نقطة أخرى أيضا، أنه في استراتيجية الأمن القومي، الاستراتيجية التي أعلنت من قبل هذه الإدارة، تحدثت بشكل واضح عن الممرات المائية، وتحدثت عن باب المندب وعن غيرها من الممرات المائية الدولية، وأنها تشكل محط اهتمام استراتيجي ويعني ذات علاقة استراتيجية بالأمن القومي الأمريكي. وبالتالي فكرة أن الممرات المائية ضمن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود مرة أخرى لتفعيل فكرة أنها شرطي العالم، تتدخل في منطقة بعيدة جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعيدة عن لا هي غرب العالم ولا منطقة شمال الأطلسي، هي في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا. وبالتالي تعود مرة أخرى لفكرة الشرطي، وأيضا تمارس دور الشرطي الذي سيدفع له سكان المنطقة ودول المنطقة مقابل هذه الحماية. والنقطة الأخيرة الرابعة هي العودة مرة أخرى للحديث، واليوم كان هنالك حديث أيضا من عدد من المسؤولين الأمريكيين عن فكرة السلام من خلال القوة، بمعنى ما لا يأتي بالقوة أو السلام من وجهة النظر الأمريكية يأتي بمزيد من القوة. وهذه فلسفة إسرائيلية بالمناسبة، فلسفة نتنياهو، إنه إذا كانت القوة التي استخدمت حتى اللحظة غير كافية لإجبار إيران على التعاطي مع الآلية الأمريكية في مضيق هرمز، إذن فمزيد من القوة.
1: يعني هناك من يقول يعني في مقابل هذا الحديث أنه يعني جربت أشكال القوة في خلال حرب الأربعين يوما على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ولم تأتي بالنتائج التي يعني أرادت أن تراها واشنطن وذا الأبي فيما يتعلق بإيران. لكن النقطة التي أريد أن أسأل عنها هنا دكتور الآن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هذا التصعيد بأي قدر ينهي مذكرة التفاهم والتي أنهاها ترامب وقال أنها انتهت فعليا مذكرة التفاهم مع إيران، وبأي قدر ربما يقترب الطرفان من نقطة يعني من نقطة يعني يفقدان فيه السيطرة وفيها السيطرة على الأمور، هم يعني كما يرى الكثيرون لا زالا في إطار التصعيد المنضبط أو المضبوط حتى هذه اللحظة.
0: صحيح، ولكن عودة إلى فكرة القوة والقدرة على التأثير، هو وجهة النظر الأمريكية هذه، أنه السلام من خلال القوة وما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، لكن هل ينجح أم لا هذا موضوع ثاني. وأيضا حتى من زاوية النظر الإيرانية هذا أيضا موضوع نسبي، هل تمكنت إيران من إحباط كل المشروع الأمريكي والرؤية الأمريكية اتجاه إيران والمنطقة من خلال الصمود، هذا يحتاج إلى تدقيق. لكن حول مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنه مذكرة التفاهم عمليا بالممارسة على الأرض انتهت، لأنه لم يلتزم بها أحد ولم يطبق أي من بنودها، وحتى البنود التي كانوا على أبواب التطبيق مثل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية ورفع الحظر عن النفط الإيراني توقفت، وعدنا مرة أخرى للبداية. لكن هل يعني أنها لم تعد صالحة أبدا؟ أنا لا أعتقد ذلك. الأداء على الأرض سيدفع باتجاه إما العودة مرة أخرى لمذكرة التفاهم، وهو ما تحاول دول الوساطة العمل عليه، باكستان وقطر وعمان وغيرها من الدول، أو فرض معادلة جديدة من خلال القوة، إما لصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القوة الأمريكية، أو الصمود الإيراني يجبر الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مقاربة جديدة للتعامل مع هذا الملف.
1: لدي 3 دقائق تقريبا دكتور، هناك بعض الأفكار أريد أن أناقشها معك، ما يتعلق بما ذكرته وكالة رويترز اليوم حول أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، ربما هذا يرتبط بجزء من حديثك قبل قليل، ما الذي يعني هذا المعطى من وجهة نظرك؟
0: أنا أعتقد أن هذا رسالة من إيران أنه لا زال لديها أوراق لم تستخدم بعد، وأن المعركة إذا ما زادت حدتها لن تقتصر على مضيق هرمز وعلى الخليج، وإنما تمتد إلى كامل الإقليم. وهذا الحديث أكثر وضوحا كان في تصريحات المقر خاتم الأنبياء عندما قال إذا استهدفت البنى التحتية الإيرانية سيتم تدمير البنى التحتية في المنطقة. وهذا مرة أخرى يعيدنا مهند إلى فكرة الخطورة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأن تكون هذه المواجهة مواجهة إقليمية بين دول الإقليم وتحاول أن تنأى بإسرائيل عن هذه المواجهة، بمعنى أن المواجهة إذا ما تحولت إلى البنى التحتية، هذا يعني دول الخليج، العراق، الأردن، وحتى اليمن والسعودية ممكن تدخل على. وبالتالي وأنا أعتقد أنه الحكمة التي تحلى بها قادة هذه المنطقة، وأنا هنا أستعرض سريع أو أذكر سريعا بما قاله الرئيس التركي، بأنه تمكن سكان هذه المنطقة العرب والترك والكرد والفرس من إحباط مؤامرة كبرى، المؤامرة لإحراق هذه المنطقة وإدخال دول المنطقة في اشتباك مشترك بمعزل عن إسرائيل، بيني بمعزل عن إسرائيل، عادت مرة أخرى، لأنه كانت معالم تصعيد واضحة في اليمن، تعرف قصف المطار ومنع الطائرة، هنالك معالم تصعيد أيضا في ما يتعلق بتهريب الأسلحة في سوريا ولبنان، في العراق أيضا نفس الشيء، وبالتالي الخطورة تكمن هنا.
1: في يعني ثواني إن سمح يعني الأمر، ما يتعلق بإسرائيل، لماذا دكتور تقف إسرائيل أو لم تتدخل في هذه المواجهة حتى الآن؟
0: لم تتدخل لأنه أدركت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تدخل إسرائيل يضعف الموقف الأمريكي في المنطقة، ويحول بين التوسيع المعركة لكي تكون بين الدول الإقليمية، الدول العربية باختصار، الدول العربية وإيران. انسحاب إسرائيل من المشهد قد يساعد الولايات المتحدة في الضغط على بعض الدول العربية للانخراط في هذه المواجهة.
1: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر، المدير مركز رؤية للتنمية السياسية دكتور أحمد العطاون، شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم مشاهدينا، حيث يجري وزير الخارجية التركية كان فيدان زيارة رسمية للعاصمة الأوكرانية كييف لبحث العلاقات الثنائية التي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع تصديق البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. ليبدي الوزير فيدان استعداد أنقرة لاستئناف انخراطها في المساعي الدبلوماسية بين كييف وموسكو مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين.
1: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
0: وهذا الحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي التركي دكتور جاهد طوز. دكتور أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني ما هي الرسائل التركية التي تقرأ من خلال زيارة وزير الخارجية إلى كييف في وسط تصعيد ميداني كبير بين متبادل بين روسيا وأوكرانيا؟
4: لا شك سيد الكريم، هذا الموضوع أعتقد لازم يقرأ بالناحية التركية بدرجة الأولى. ما معنى بالناحية التركية؟ بمعنى أن الحجم التركية اللي وصلت إليها بجانب السياسي، بجانب العسكري، وأيضا بجانب الدبلوماسي على مستوى العالم. ونفهم مع الوقت، مع مرور الوقت، نفهم بشكل واضح أن تركيا هي الدولة مفتاح كل الملفات في المنطقة بشكل عام، وحاليا ما يتعلق تحديدا بخصوص موضوع الحرب بين أوكرانيا وروسيا. بإمكان تركيا أيضا في نفس الوقت أصبحت مفتاحا لحل الأزمات على مستوى العالم. ولذلك حقيقة المرحلة وصلت إليها تركيا بما يتعلق الحجمها أو نفوذها السياسي عسكري دبلوماسي موضوع مهمة ومستوى عالية جدا. بما يتعلق هذه الزيارة، أنا هناك بعض النقط الأساسية لازم أن نتطرق إليها. طبعا الزيارة هذه أتى بعد العقد اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وبعد الزيارة هذه عفوا بعد هذا الاجتماع، هذه الزيارة حقيقة لها أهميات كبيرة. كما نعرف في إعلان النتائج تبع الاجتماع في أنقرة كان أحد من المواد النقط الأساسية هو كان موضوع الأوكرانيا، وكل الدول في حلف شمال الأطلسي أكدوا تأكيد وتأييدهم أو دعم لأوكرانيا من جديد. وتركيا نفهم بشكل واضح أن العامل الأساسي بما يتعلق هذا الموضوع الجهة التي ستدير هذه الأمور بما يتعلق الدعم أو نتائج اللي خرج خلال هذا الاجتماع.
0: سنعود إلى هذه النقطة
4: أيضا. تركيا
0: سنعود إلى هذه النقطة دكتور قبل أن تكمل، وأريد أن أتوقف معك عند جزء من تصريحات وزير الخارجية تركيا كان فيدان، والذي قال فيها أن أنقرة لا تريد أن تمتد هذه الحرب إلى البحر الأسود. كما ذكرنا أن هذه الزيارة تأتي وسط هذا التصعيد، وأيضا بعد استهداف أوكرانيا لعدد من السفن في البحر الأسود. كيف يمكن أن يعني تقرأ دلالات هذه التصريحات المتعلقة بالبحر الأسود؟
4: كما تفضلتم أخي الكريم، أنا كنت أود أن أتي إلى هذه النقطة، لأن النقطة الثانية المهم كنت أود أن أتطرق إليها هو أن الدورة التركية بما يتعلق تحقيق السلام في المنطقة. تركيا الآن هناك دخل في كوسيط بين كثير من الدول لحل الأزمات، سواء كان في الدول بالأفريقيا في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا. ونحن نرى بشكل واضح أن حاليا على مستوى العالم لا يوجد أي الدولة على مستوى العالم أنا أقول أن إلا تركيا التي تستطيع أن تأخذ دور لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا. وتركيا سابقا قدمت خدمات كبيرة لطرفان، وتركيا أخذت إن صح التعبير شكر من روسيا، من أوكرانيا، من أمين العام للأمم المتحدة، أمين العام لحلف شمال الأطلسي. فلذلك الدور تركيا منذ البداية اندلاع هذا الحرب إلى حد اليوم، رغم كثير من التدخلات إلى بعض الجهات أخرى، تركيا استمرت استمرار علاقتها مع الطرفين بدون تصعيد علاقتها مع أي طرف من الأطراف، ولكن في نفس الوقت استمرار علاقتها مع الطرفين، وأيضا تكون المفتاح لحل الأزمات كما شهدنا سابقا فيما يتعلق الكثير من الأمور الدورة التركية. هنا كما تفضلتم التصعيد الأخير حقيقة كان خطيرا جدا، وهذا بسبب كثير من المشاكل بالناحية التجارية وبناحية اقتصادية بناحية حتى نواحي عسكرية. ولذلك هذه الزيارة أعتقد ستكون هناك بعض النتائج لدى الطرفين والرسائل إلى الطرفين تحديدا لخفض هذا التصعيد أيام القادمة.
0: طيب وهنا دكتور يعني بخصوص العبارة التي أشرت إليها قبل قليل عن كون تركيا مفتاح في هذه الأزمة وهذه الحرب من خلال دور الوساطة الذي تقوم به أنقرة، وزير الخارجية فيدان يعني قال أن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات مستقبلية وعقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني. وزير الخارجية الأوكراني بدوره قال أو أبدى استعداد كييف للتعاطي مع هذا المقترح. هناك حتى تعليق كان من أيضا الكرملين بهذا الخصوص من ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية. لكن السؤال هنا، ما هي العوامل التي يعني يعتمد عليها نجاح هذا التحرك الذي تقوده تركيا التي تسعى لدفع عجلة السلام ومسار التسوية بين أوكرانيا وروسيا؟
4: لا شك التصريحات سيد وزير خارجية تركيا هاقان فيدان أعتقد تعطي بعض الإشارات أو تعطي بعض إن صح التعبير بعض النقط الأساسية بإمكاننا أن نستخرج بعض الأشياء فيها. هو أن تركيا بالتأكيد هذه الزيارة لم يأتي الزيارة بشكل عشوائي، وإنما الزيارة تعطي كثير من إن صح التعبير خطط عملية لدى الطرفين. أعتقد بعد الزيارة أوكرانيا ستكون هناك زيارة إلى روسيا أيضا، وهذه خطة موجودة لدى تركيا أن تركيا تأخذ هذا الدور وحتى يأتي طرفان على طاولة واحدة. وتركيا سابقا فعل ذلك كما تعرفون، الأطراف جمع في إسطنبول وتم اللقاءات من خلال تركيا بوساطة تركيا. ولذلك هذه الزيارة أعتقد كما قلت ليست زيارة استكشافية، وإنما هي لها بعض الخطط موجودة وخطط لوصول إلى السلام. طبعا
0: ولا ننسى دكتور أن وزير الخارجية التقى الرئيس الروسي الشهر الماضي أيضا.
4: صحيح كما تفضلتم، قبل الاجتماع بأنقرة، اجتماع حلف الشمال الأطلسي كان زيارة هناك، وأنا أتوقع كمان سيكون زيارة قريبا أخرى إلى روسيا. فيما يتعلق بهذا الموضوع كما أشرتم قبل قليل أن هناك تصعيد كبير، وأيضا سيد الكريم هناك بعض الأطراف وبتحديدا الجانب الكيان الصهيوني لا يريد وقف هذا الحرب وإنما استمرار هذا الحرب، وهناك كثير من اللوبيهات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تحاول أو تبذل قصارى جهد لاستمرار هذا الحرب.
0: في هذه النقطة أيضا، وهي نقطة مهمة حقيقة وأنت سبقتني إليها، يعني هذه الجهود التركية تأتي وسط يعني أيضا رفع لمستوى الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. يعني تابعنا يعني ما جرى خلال قمة الناتو والتصريحات التي يعني دارت حول هذا الأمر، تحالف أيضا اجتماع تحالف الراغبين، هناك توجه أوروبي أمريكي لرفع هذا المستوى، مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل استنزاف روسيا. كيف يعرقل هذا باعتقادك يعني الجهود التركية؟
4: أخي الكريم، الجهود تركيا بدرجة الأولى لوصول إلى سلام، لأن تركيا لا تكون بجانب أنه تصعيد الأزمة أو حرب أو استمرار الحرب أو دعم زيادة إلى هذا الطرف ولا هذا الطرف. تركيا تقول أن هذا الموضوع لابد أن يتم حلها من خلال استشارات على الطاولة وليس من خلال على الأرض أو من خلال استخدام آليات عسكرية، لأن كلما يتم استخدام آليات عسكرية هذا معناها استمرار الحرب. للأسف الشديد هذه هي مشكلة الأساسية، لأن كثير قبل قليل كما أشرت أن هناك بعض الجهات تريد إلى هذه النقطة، لكن تركيا كما قلت أن الدور التركي هنا مهم أخي الكريم. في رغم هذه المحاولات كلها والرغم الاستمرار الحرب وتصعيد الحرب، تركيا تستطيع أن تأخذ دور وتستطيع تقدم الخطة لوصول إلى نتائج من ناحية استخدام آليات سياسية ودبلوماسية. أعتقد هذا الدور مهم، وحاليا لذلك قلت أن لا يوجد حاليا أي دولة سواء كان على مستوى المنطقة سواء كان على مستوى العالمي أن تقدم أو تأخذ دور بهذا المستوى بين أوكرانيا وروسيا، لأن أخي الكريم الموضوع ليس موضوع ما يتعلق روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما موضوع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت، موضوع روسيا واتحاد أوروبا في نفس الوقت. ولذلك نحن نتحدث عن شيء أكبر مما بين روسيا وأوكرانيا، فلذلك هذا أيضا هنا لهذا الحجم الكبير دولة مثل تركيا أخذ الدور فيما يخص بوصول إلى نتائج السلام حقيقة مهمة. ولذلك لما ننظر إلى تصريحات وزير خارجية تركيا نفهم بشكل واضح كل جهودات تركيا بهذا الموضوع.

0: اليوم كان نقطة أخرى أيضا مهمة أثناء زيارة وزير الخارجية إلى
1: إلى
0: أوكرانيا، أن
1: أوكرانيا، نعم.
0: تقديم وسام استحقاق أوكراني بدرجة ثانية، فهذا أيضا كمان تؤشر إلى ما قدمت تركيا لأوكرانيا وروسيا، وما قدمت تركيا هو ليس موضوع أو ليس دعم إلى استمرار الحرب، وإنما إلى وصول إلى سلام.
1: وكنت أريد أن أسألك عن يعني ما يتعلق بالعلاقات التركية الأوكرانية حقيقة في السؤال الأخير دكتور، ويعني ما نشهده من رفع مستوى الشراكة التركية الأوكرانية وتوسع هذه العلاقة لتشمل مسارات عديدة ومجالات عديدة، يعني من وجهة نظرك كيف يعني تقارب وتنظر أنقرة إلى هذا الأمر وإلى أهمية هذه العلاقة مع كييف؟
0: بالتأكيد علاقات تركيا وأوكرانيا مهمة للغاية، لأن تركيا وأوكرانيا جيران من خلال البحر الأسود أخي الكريم، وأيضا هناك علاقات تاريخية موجودة، وأيضا هناك موضوع القرم ومواضيع أخرى. أيضا كما تعرفون وزير الخارجية سيد هاكان فيدان التقى بالرئيس القرم اليوم، كما هو النائب في برلمان أوكراني، ولذلك هذا موضوع بالنسبة إلى تركيا مهمة للغاية. وكما تعرفون لما روسيا احتل القرم، تركيا منذ أكثر من 15 سنة لم تقبل ذلك ولن تقبل، ولذلك علاقات تركيا وأوكرانيا مهمة ومستمرة، وكل يوم من الأيام كل ما يجري في الوقت طبعا هذه علاقات تتطور. وبالناحية العسكرية كما تعرفون هناك كثير من الشركات العسكرية بجانب تركيا متواجدة حاليا في أوكرانيا، ويتم إنتاج الأسلحة أو أشياء ما يتعلق الأجهزة العسكرية، وهذه علاقات مستمرة وتتطور، ولذلك نعم. علاقات تركية وأوكرانيا حقيقة مهمة بدرجة الأولى على علاقات ثنائية، وبالدرجة الثانية مهمة على المنطقة كلها وعلى سلامة البحر الأسود أخي الكريم، فلذلك نعم. تركيا تصر على تطوير علاقات هذه مع جانب أوكراني.
1: نعم شكرا لك جزيلا، شكرا الكاتب والباحث السياسي التركي الدكتور جاهد طوز، كنت معنا من لندن.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، حيث رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي يتهم القوات المسلحة التركية بارتكاب تجاوزات ضد النساء والأطفال في جزيرة قبرص عام 1974. واعتبرت الوزارة أن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي، وأنه دليل واضح على انحراف البرلمان الأوروبي عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
1: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها

0: نشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: وينضم إلينا مشاهدينا الحديث حول هذا الموضوع من درنا شمال غربي تركيا الدبلوماسية التركية السابق السفير فكرات توزير. سعد سفير، أهلا ومرحبا بك على شاشة تريتي عربي. يعني السفير، هنا نتساءل باعتقادك ما الذي يعكسه تبني البرلمان الأوروبي لهذا القرار الذي يتضمن اتهامات ومزاعم ضد القوات المسلحة التركية، بالنظر إلى أنه ليس القرار الأول الذي يجري يعني تبنيه من قبل البرلمان الأوروبي ويتضمن هذه المزاعم ضد تركيا وقواتها المسلحة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف هذه سلسلة من سلاسل القرارات التي اتخذت انهيازي ضد تركيا، وللأسف هذا قرار مشؤوم، ويفترى هناك افتراءات ضد قوات المسلحة التركية. كما تعلمون قبل 64 اعتبارا من 61 الشطر اليوناني، الكيان اليوناني قد أنهك القانون الدولي لتأسيس الجمهورية القبرصية، وكما تعلمون قد هاجموا إلى قرى التركية في أنحاء قبرص، 103 قرية قد ترك أهله من إرهاب اليوناني في الشمال، حتى وأثناء حرب 74 قتلوا عدة قرى، قتلوا جميع سكانها، وفي قرية أطللة تخلص شخص واحد فقط، قد قتلوا كله. وكما تعلمون
1: هنا سعادة سفيرنا، القرار الأوروبي المتبنى، القرار الأوروبي المتبنى داخل البرلمان تجاهل كل هذه المجازر وهذه الجرائم والانتهاكات والممارسات، وتحدث أو وجه سهامه للقوات المسلحة التركية. كيف يفهم وفي أي إطار يمكن نضع ذلك؟
2: هذا طبعا للأسف في نائب يوناني في برلمان هي التي قد أعد هذا التقرير. هذا بمعنى في التعيين الثعلب لقفص الدجاج، يعني قد اليوناني هي التي قد عبى هذه التقرير القرار. وطبعا في أوروبا للأسف دائما إذا كان طرفان اليونان والتركي في جانب واحد دائما موقفهم وراء اليونانيين، اليونان واليونان القبرصيين. وهذا القرار ليس استثنائي، وهذا سلسلة أخيرة وسيستمر.
1: يعني هنا سعادة السفير، هل نفهم منك هنا أنك تتحدث عن تأثير يوناني، أو هناك دعنا نقول دعاية يونانية لها قوتها وتأثيرها داخل البرلمان الأوروبي بخصوص المسألة القبرصية؟
2: نعم. والآن وهم يستخدمون موقع جغرافي هناك، مثلا العلاقاتها مع إسرائيل مع فرنسا، لاستخدام أراضيها لقواتها. هذا أيضا غير قانوني لستر هذه كل غير شرعية، وهم يهاجمون إلى جيش التركي، وجيش التركي أنظف الجيش في العالم، دائما في مكان وجوده.

0: يأتي السلام والأمن والأمان. هذا افتراءات شنيئة، وفي قوات المسلحة التركية رفض هذا واعتبره قرارا
1: طب
0: قرارا
1: سعادة
0: غير
1: السفير،
0: واقع.
1: هنا أريد أن أسألك يعني بخصوص البرلمان الأوروبي، يعني تبني البرلمان هذا القرار بأي قدر يؤكد أن نهج البرلمان الأوروبي ونهج الاتحاد الأوروبي بخصوص المسألة القبرصية لم يتغير؟ هناك كيل بمكيالين، وهناك يعني سياسة ثابتة بالنسبة للأوروبيين بخصوص هذه المسألة، رغم أن يعني عملية السلام التركية هي التي، والقوات المسلحة التركية يعني كما تقول أنقرة هي من ضمنت وما ضمن السلام والاستقرار في جزيرة قبرص.
0: نعم صحيح، قبل 74 كل يوم نشاهد قتل واحتلال القرى التركي وقتل الأبرياء، لكن بعد تدخل الجيش التركي للتخليص ومنطلقا من قانون الدولي، لأنه كان دولة متضمنة لدولة قبرص وقام بمهامها شرعيا، قام مهامها شرعيا بعد هذا التدخل، ولم يكن أي قتل تركي من قبل إرهابيين الجنوب القبرصيين اليونانيين.
1: طيب
0: كما تعلمون هناك في إصابة أوقا، عندهم خطة لقتل جميع الأتراك في القرية، ومقاريوس كما تعلمون قام بحصار ضد الأتراك. للأسف البرلمان الأوروبي يتناسى كل هذا الحقائق ويغمض عيونه، يسكر عيونه الحقائق متعلقة للأتراك، لكن مزاعم اليوناني لهم المستند للهجوم إلى الجيش التركي.
1: طيب.
0: أخي العزيز، هناك أريد أن أذكر إخواننا المستمعين العرب ليفهموا قضية قبرصية، قضية مشاكل قبرصية، إذا يعرفون قضية فلسطينية، هذا القضية قبرصية للأتراك نفس النهج نفس الحكاية.
1: طيب،
0: وللأسف
1: وهنا
0: هذه اللعبة قد أسست من قبل الإنجليز، كما
1: طيب
0: قاموا
1: هنا
0: في
1: سعادة السفير
0: فلسطين
1: أريد أن أسألك يعني
0: قاموا نفس الشيء في
1: وهنا سعادة السفير أريد أن
0: نعم.
1: أسألك يعني كيف يمكن لتركيا أن تتحرك الآن في مواجهة هذا النهج داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمسألة القبرصية، وهذا النهج طبعا الذي يتضمن توجيه هذه الاتهامات ونشر المزاعم ضد تركيا وقواتها المسلحة، يعني التحرك على الصعيد السياسي والدبلوماسي هنا أسأل.
0: طبعا تركيا سيقوم بممارساتها الشرعية لدى جميع الدول وجميع الأوساط الثنائية والدولية لإبلاغ لتفهيم حقه وحق إخواننا الأتراك في شمال قبرص، ويستمر هذه القرارات لا تؤثر طريقه الصحيح والشرعي في لدى المناهج الدولية.
1: طيب سعادة السفير، هنا بخصوص يعني ما يجري داخل البرلمان الأوروبي وفيما يتعلق بتبني هذا القرار، هناك من يقرأ من زاوية ويقول إن هذا القرار مدعوم من قبل بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق بعض الأهداف، من بينها عرقلة وصول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال توجيه هذه الاتهامات وهذه المزاعم ضد تركيا. ما الذي تعتقد بهذا الشأن، وبأي قدر تتفق يعني مع هذه الفكرة؟
0: صحيح، وطبعا وهم يقول يعني قالوا أفادوا مسبقا

0: في تأسيس في بنيان الاتحاد الأوروبي الثقافة المسيحية واليهودية. لا يوجد هناك الأساسات من غير هذين، يعني لا يوجد هناك إسلام. وأفاده كذا، يعني لا يريدون أن يبعدوا ولا يقبلوا في الداخل، وبعضهم يقترحون هذا، يعني في الوضع الموقف لتركيا عفوا غير عضوية كاملة، يعني مذبذب بين ذلك.
1: نعم، شكرا لك جزيل الشكر الدبلوماسية التركية السابقة السفير فكرة أوزير، كنت معنا من إدرنا. هنا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية بمحيط هرمز. والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. فيدان يؤكد من كييف استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد انفتاحها على استئناف المفاوضات بوساطة تركية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص بالهجوم الأمريكي الذي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوب البلاد قرب مضيق هرمز. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور بمحافظة هرمزجان. هذا وقتل شخص وأصيب 8 آخرون بهجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس حسب وكالة فارس. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بهجمات لطائرات مسيرة. ونقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أنه جرى استهداف طائرات هليكوبتر واستطلاع أمريكية في قاعدة الصخير في البحرين في هجوم بطائرات مسيرة. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. وأفادت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.
1: تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب وامتدادها إلى دول المنطقة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات المنتشرة في جزيرة طنب الكبرى وفي بندر عباس، مؤكدة استخدام ذخائر دقيقة لضرب أهداف وصفتها بالحيوية. كما

أعلنت القوات الأمريكية تعطيل ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ميناء إيراني بعد تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها كسر الحصار البحري. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدن عدة.

0: صواريخ والطائرات المسيرة، وقال إن الهجمات طالت قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، إلى جانب منشآت اتصالات ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن. وبين الضربات الأمريكية والردود الإيرانية تتسع دائرة المواجهة، بينما تترقب المنطقة والعالم ما إذا كانت هذه الجولة ستظل ضمن حدود الردع المتبادل أم ستكون مقدمة لانزلاق أكبر نحو حرب إقليمية مفتوحة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن القوات الأمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن على العالم أن يشعر بالقلق بشأن أمن الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية أنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران قريبا لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز فإن هناك قلقا كبيرا فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأضاف أن أمن الإمدادات النفطية لا يزال مسألة بالغة الأهمية.
2: قلق يسيطر على الأسواق العالمية مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز يزيد حالة عدم اليقين قتامة، وسط تحذيرات وكالة الطاقة وصندوق النقد الدوليين من عواقب إطالة أمد الأزمة التي أكد أنها ستفرض ضغوطا جديدة على الاقتصاد العالمي في ظل تهديد أهم ممر لإمدادات وتجارة الطاقة في العالم. فمدير وكالة الطاقة الدولية أكد أن استمرار إغلاق المضيق سيضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة مع تهديد تدفقات النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية. كما حذر المسؤول أن الاقتصادات الآسيوية والدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات مع تعطل حركة الملاحة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية. هذه المخاوف تعززها تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2025، إلى جانب تراجع الطلب خصوصا في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دورا رئيسا في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يوميا من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 و3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: أعلنت الخارجية

0: الجهات الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار. وأفادت الوزارة أن عملية البيع المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيس من خارج الناتو يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج وفق ما جاء في البيان. هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليمن. وقال الحوثي إن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن. وأضاف أن الرد سيقابل فيه المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة في جنوب لبنان. وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضاف أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في بلدات جنوبية بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما. وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية في جنوب لبنان، فيما يجري بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان. وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني. وقال رجي إنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. في المقابل هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل ودعا الحكومة إلى التراجع عنه. يأتي ذلك بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات وإعلان التوصل إلى هيكلية عملية للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
1: مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت عن حصول تقدم في المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، حتى هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم. انتقاد الحزب وصل إلى حد اعتبار العهد السياسي شريكا فيما تقوم به إسرائيل بجنوب لبنان.
2: لن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال وممارسات الإجرامية، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، ويجعل أي هذا الاتفاق السلطة شريكة للعدو في كل نقطة دم يسفكها أو بيت يهدمه.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بيانا عقب انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه بأنه جرى التوافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، على أن يبدأ الانسحاب في غضون الأيام المقبلة.
3: أهمية ورقة الإطار أن الدولة اللبنانية أخذت قرار بأن تفاوض عن نفسها، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة المبادرة بأن تضغط على الإسرائيلي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أن ينسحب من لبنان وأن تسيطر الدولة أو تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ما في شك أنه اليوم في مقاربتين مختلفتين ما بين الدولة من جهة وما بين حزب الله من جهة. أنا أؤمن بمنطق الدولة وما يقوله رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
1: يسير لبنان وفق مسارين متناقضين، ففي الوقت الذي يتجهز فيه الجيش اللبناني لتسلم إحدى البلدات المحتلة في جنوب البلاد، يعلن حزب الله أنه لا يعترف بالمفاوضات المباشرة، بل ويضع السلطة أمام ما وصفها بفرصة التراجع عما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.
4: تقول مصادر سياسية مواكبة إن

0: منطقة جنوب لبنان دخلت في فترة من الترقب لترجمة الاتفاقات إلى إجراءات تنفيذية ولاختبار مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بهذه الاتفاقات، في ضوء ما أعلنه وزير دفاعها إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما تصفها بالمناطق الآمنة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بعملية قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طالت عدة مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على محيط ميناء غزة شمال القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون جراء قصف استهدف مركبة في منطقة مواسي خان يونس جنوبي القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف، وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو وافقت على ميزانية تتجاوز مليار شيكل لإنشاء الطرق، مشيرة إلى أن الميزانية ستغطي تحديث طرق قائمة وإنشاء أخرى لربط عشرات المستوطنات الجديدة التي صدق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت خلال الحرب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في كييف. بدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
2: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
3: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا، وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات، وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
2: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
4: تركيا شريكنا الاستراتيجي ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
2: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي، وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب مع أوكرانيا بوساطة تركية. وثمن بيسكوف جهود تركيا للمساهمة في إحلال السلام، وأشار إلى أنه لا توجد توقعات قريبة لاستئناف مسار التفاوض، وأن بلاده لم تسجل أي مؤشرات بهذا الاتجاه، لكن الجانب الروسي مستعد للمضي بهذا المسار. تجمع مئات الأوكرانيين في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدروف. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن تجمعات نظمت في أوديسا وخاركيف ودنيبرو ولفيف. تأتي استقالة فيدروف عقب إعلان الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعديلات حكومية. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة ضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، وضبطت داخل صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين، وبدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزا أندرياس فون جاير. وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وقع البلدان اتفاقية للنقل الجوي، وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة لتأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد الجامعة المتخصصة.
5: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
6: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
5: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
7: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
5: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلاً لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
8: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري

0: ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية. محمد الحريري، تي تي عربي، دمشق.
1: ارتفع عدد وفيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 4930 قتيلا، وبلغ عدد المصابين في الزلزالين 16740 مصابا، فيما فقد أكثر من 17000 وفقد أكثر من 17900 شخص منازلهم، كما ارتفع عدد النازحين وفق السلطات الفنزويلية إلى أكثر من 21200. غطى دخان حرائق الغابات أفق مدينة تورنتو وسط تحذيرات صحية من تدهور جودة الهواء، وأدت حرائق الغابات المشتعلة في شمال غرب أونتاريو إلى انتشار دخان فوق مناطق واسعة امتدت إلى شمال شرق الولايات المتحدة، فيما دعت السلطات السكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية بعد تسجيل تورنتو أسوأ جودة هواء بين المدن الكبرى. احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط افتتاح مركز تكنولوجي بالشراكة مع تركيا وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، ويمثل المركز ثمرة التعاون بين نواكشوط وأنقرة في المجال المهني والتعليمي.
2: مركز تكنولوجي جديد تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط تعبيرا عن عمق التعاون بين موريتانيا وتركيا في مجالات التكوين المهني والتكنولوجي. الحدث الذي أشرف عليه عدد من الوزراء في البلدين مثل لحظة مميزة لطلاب التكوين المهني في موريتانيا الحالمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. المسؤولون الموريتانيون ضمنوا زيارة الوفد التركي وتدشينه للمركز التكنولوجي، مؤكدين أن ذلك يعد تعبيراً عن إرادة رئيسي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات والروابط بين الشعبين.
3: يستند التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية للإرادة القوية لدى قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى سعيهما الدؤوب في تنمية بلديهما وازدهار شعبيهما. وتجد الروابط بين البلدين والشعبين جذورها وقوتها في التراث الإسلامي المشترك.
2: من جانبه أكد السفير التركي أن المركز الجديد يعد فرصة أمام الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته المعرفية.
4: وإننا نشهد اليوم معا خطوة جديدة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون بين تركيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فورشة دنياب للتكنولوجيا التي نفتتحها اليوم ليست مجرد مركز للتدريب، بل هي بيئة للإبداع والإنتاج والاكتشاف، وتتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع.
2: وشهدت العلاقات الموريتانية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي استعداد بلاده لدعم موريتانيا في مجالات التجارة والزراعة والصيد البحري والأمن والصناعات الدفاعية.
5: تعاون تركي موريتاني جديد يفضي لتأسيس مركز تكنولوجي. يقول مسؤول البلدين إنه يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات. أحمد سالم، تي تي عربي، نواكشوط.
1: إلى التذكير بالعناوين: قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية بمحيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. فيدان يؤكد من كييف استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد انفتاحها على استئناف المفاوضات بوساطة تركية. ختام النشرة في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

ثانيه. المميز للعمل الاعلامي.

قد تتغير العناوين وتتزاحم الأخبار، لكن معاناة الأبرياء لا ينبغي أن تنسى. تذكروا فلسطين واذكروا أهلها في دعائكم، وابقوا منحازين إلى قيم العدالة والرحمة، فالقضايا العادلة لا تموت ما دام هناك من يحملها في قلبه وصوته. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. سياسات تضييق ممنهجة ضد المقدسيين في ظل تزايد اقتحامات الأقصى. نتنياهو بين ملاحقة ممدني في نيويورك والنشرة الحمراء في اسطنبول. اعتقال الناشطة غريتا بألمانيا بعد وقفة احتجاجية ضد تصدير الأسلحة للاحتلال. بينما تتواصل السياسات الممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، لا تتوقف الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث تتصاعد اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى لتطال أيضا المدارس والمخيمات الفلسطينية. آخر هذه الانتهاكات كان اقتحام مستوطنين باحات الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية مرددين هتافات وأغاني استفزازية داخل باحته، وسط تضييق متواصل على دخول المصلين في محاولة لفرض واقع جديد في المسجد المبارك. نشاهد.

تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة، ونبدأ مع تامر، شاهدوا معي. إذن تامر قال: لا يجب أن نعتاد اقتحامات المستوطنين، هذا اسمه اعتداء واحتلال وتدنيس وإذلال وتجاوز للاتفاقيات والمعاهدات. حنان العتيبي تقول: الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك وتأدية الطقوس التلمودية فيه تندرج ضمن سياق مستمر من محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني. أما إسلام فيقول: تحطيم لوحة خريطة فلسطين التاريخية على يد عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف إساءة إلى التعليم في القدس، ولا يجب السكوت عنها. بين الوعيد بالاعتقال فوق الأراضي الأمريكية والملاحقة القضائية الدولية، يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام حقل ألغام قانوني يلاحقه أينما ذهب. القصة مشاهدينا تتجدد من قلب مدينة نيويورك، حيث فتح عمدة المدينة زهران ممدني النار مجددا على نتنياهو وإدارته بسبب الحرب على غزة. ممدني وفي خطاب سياسي عاصف استمر لنحو 30 دقيقة، وسع دائرة انتقاداته الحادة قائلا: إن الوحوش

0: وجهها تتخذ أشكالا متعددة ومختلفة، موجها هجوما لاذعا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. ولفهم أبعاد هذا السجال المحتدم، دعونا نعود بذاكرة الأحداث قليلا إلى الوراء، وتحديدا إلى اللحظة التي تولى فيها ممدني منصبه عمدة نيويورك، حيث أطلق حينها تهديدا مدويا بملاحقة واعتقال نتنياهو إذ وطأت قدماه المدينة. وصوغ ممدني موقفه الصارم بمسؤولية نتنياهو عن ارتكاب جرائم حرب. هذا الوعيد لم يكترث له بنيامين نتنياهو، حيث صرح مؤخرا إنه لا يشعر بأي قلق من تهديدات زهران ممدني ومساعيه لاعتقاله خلال زيارته المرتقبة والمحتملة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. لنشاهد.
1: Mom Donnie and he has threatened to arrest you time and time again, which we know he really can't do, but he seems pretty steadfast on arresting you when you get here. I know you're going to come speak at the UN in September. I know you have a trip too coming to DC, but are you nervous that he may try that when you get here in September?
2: No, I'm not. I think he should look at who he's condemning, who he's praising. He's condemning Israel, the one democracy that stands shoulder to shoulder with American values, fights our soldiers, fight shoulder to shoulder with America's valiant soldiers. But, you know, who does he champion? Hamas, that calls openly to massacre every Jew on earth, that conducted that horrible massacre, the most massacres on Jews since the Holocaust. He basically apologizes and accuses for Iran, the greatest terror regime on earth, that openly calls for the murder of President Trump and other senior officials, and so on. So he's with the terror actors. And I think the problem is, you know, that he doesn't recognize or he doesn't care that those who hate the Jews and Israel ultimately hate America. And in fact, I think secretly.
0: لكن ملاحقة نتنياهو لم تقف عند حدود نيويورك والجمعية العامة، فالواقع القضاء يؤكد أن نتنياهو بات محاصرا بملفات أكثر تعقيدا على الساحة الدولية، إذ أصدرت محكمة تركية نشرة حمراء للشرطة الجنائية الدولية الانتربول للقبض على نتنياهو على خلفية اتهامه بالضلوع في الهجوم على أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. تحركات نتنياهو إذن لن تكون مجرد جولات دبلوماسية عادية، بل أصبحت محكومة بقوانين وملاحقات قضائية. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرض بعض التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع، ونبدأ مع مصطفى. شاهدوا معي ماذا كتب. كله كلام للسوشيال ميديا والبحث عن ترندات وإثبات البطولات الوهمية. لا نتنياهو رح يزور نيويورك ولا ممدني رح يعتقله. أيضا محمد يقول: سنرى ماذا أنت فاعل يا بيبي، كل السجون في العالم تبحث عنك، بل حتى داخل الكيان نفسه. راوغ كيفما تشاء، لكن كل الطرق تؤدي إلى المصير نفسه. كيتي تقول: ماذا لو جاء نتنياهو فعلا إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل يفعلها ممدني ويعتقله؟ حينها سأرفع له القبعة. تعليق آخر من بوب: أعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى نيويورك لأنه باختصار لديه حماية من قوى كبرى، ومع ذلك أرجو أن يخيب ظني ويتم اعتقاله. الناشطة السويدية غريتا ثومبرغ، تعرفونها طبعا، وهي معروفة بمواقفها الجريئة والشجاعة في مجال البيئة وحقوق الإنسان، اليوم تعود إلى واجهة المشهد لتحظى بتضامن واسع من النشطاء حول العالم، ويتصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة إثر مشاركتها في اعتصام احتجاجي أمام مكاتب شركة راين ميتال الألمانية لصناعة الأسلحة. نشاهد هنا كلمتها عن السبب الرئيسي من المشاركة.
3: In occupation, apartheid, and genocide in Palestine and Lebanon. We have a duty to resist and to end our complicity in genocide and mass killings.
0: هذا الاحتجاج شارك فيه عشرات النشطاء، وعمد فيه المحتجون إلى إلصاق أنفسهم بالأرض وإغلاق مداخل مكاتب الشركة في محاولة لمنع الدخول إليها.

0: عليها والضغط لوقف المشروع. الشرطة الألمانية في برلين دفعت بالعشرات من عناصر الشرطة إلى موقع الاحتجاج مستخدمة القوة لتفريق المحتجين فضلا عن اعتقالهم. شاهدوا معي. كما عمدت قوات الأمن إلى اعتقال الناشطة السويدية غريتا بهذه الطريقة. شاهدوا معي. يذكر أن شركة راين ميتال تعد واحدة من أكبر الشركات الألمانية التي تدعم الحرب الإسرائيلية، وهنا في هذا المقطع نتعرف أكثر عن نشاط تلك الشركة. شاهدوا معي.
1: بعد ما اعترضت إسرائيل سفينتها وهي بطريقها لغزة، غريتا ثونبرغ رجعت، بس هالمرة ما كانت بالبحر، كانت قدام واحدة من أكبر شركات تصنيع السلاح بألمانيا، راين ميتال، شركة ارتفعت أرباحها بشكل كتير كبير مع ازدياد الطلب على السلاح خلال الحروب، لأنها بتنتج دبابات ومدافع وذخائر. غريتا ما راحت بس لتتظاهر قدامها، بل شاركت مع ناشطين بإغلاق مدخل الشركة ببرلين، واتهموها إنها عم تنتج أسلحة بتم استخدامها بالحرب على فلسطين ولبنان. وبالنسبة لغريتا، إنهاء التواطؤ ما بيكون بس بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والمعركة ما عادت بس مع إسرائيل، صارت مع كل شركة تعتبر إنها بتسلحها، لأنه الطريق لغزة هالمرة.
0: وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حالة من الغضب تتصاعد داخل ألمانيا مؤخرا بسبب استمرار تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي رغم الاحتجاجات الرافضة لذلك. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من محمد. إذا محمد كتب قائلا: هذه هي الإنسانية، غريتا لديها وعي وضمير، شكرا لك أيتها الإنسانة. أما بشار أحمد فيقول: احتجاز غريتا في أثناء مشاركتها باحتجاج برلين يسلط الضوء على قوة الحراك الشبابي وعلى نضال العالم المستمر للتصدي لتغيير المناخ والتواطؤ العسكري. عبد الرب يقول: عندما تتحول المواقف إلى أفعال يصبح ثمن الاحتجاج الاعتقال، لكل إنسان حقه في التعبير السلمي مهما اختلفت الآراء حول قضيته. تلقى الممثل الإسباني خافيير باردم دعوة رسمية لزيارة فلسطين، وذلك بعد رفعه العلم الفلسطيني من مدرجات ملاعب المونديال في لفتة تضامنية لاقت تفاعلا وإشادة واسعة. شاهدوا معي.
2: مشجع عادي في مباراة نصف نهائي كأس العالم، إنما إسباني حائز على جائزة الأوسكار اشتهر بدعمه للقضية الفلسطينية. خلال حضوره مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم، التقى الممثل والمخرج الإسباني خافيير باردم مشجع فلسطيني طلب منه رفع العلم الفلسطيني. خافيير ما تردد، إنما رفع العلم ووجه رسالة لفلسطين. وهذا دفع المشجع لدعوة خافيير لزيارة فلسطين. هاي مش المرة الأولى اللي بيدعم فيها باردم القضية الفلسطينية، فالممثل الأسباني صرح في مهرجان كان السينمائي على إنه اللي بيصير في غزة هو إبادة جماعية، وإنه الصمت أو التبرير بيعني دعم للإبادة.
3: Fight against it. You can try to justify it, explain it. That is a fact.
2: هاي التصريحات المستمرة دفعت شركة باراماونت الخاصة بالإعلام والترفيه لإدراجه على القائمة السوداء بسبب دعمه لفلسطين، إلا أن الموقف ما ردعه وانضم لأكثر من 1800 ممثل ومخرج ومنتج وقعوا بيان صناع الأفلام من أجل فلسطين، متعهدين بعدم التعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية المرتبطة.
0: سلط حساب نداء هند على الانستغرام الضوء على مفهوم القتل البطيء، مستعرضا تفاصيله كأحدى الأدوات الممنهجة

0: التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لنشاهد.
1: بطريقة غير مباشرة
2: بتقول في نووي
1: ببساطة من خلال تدمير بيئته. أبسط حقوق الإنسان الهواء ببطء وبصمت وبشكل منهج.
3: المية المنبتة.
1: أنا نجلة، ومن خلال ندائهم رح نحكي عن جانب خلفت حرب الإبادة على غزة يمكن مش الكل بحكي عنه. تخيل تفيق كل يوم بمكان عم تتاكل فيه الأرض وبتفقد خصوبتها.
2: الزراعة مثلا بتنحرق، كلها بتنحرق،
1: والمي نادرة وملوثة،
3: خنقة على الصدر،
1: حتى الهواء اللي تتنفسه بيحمل بقايا انبعاثات سامه.
4: بصير عندي رشفه في الايدين وفي الرجلين.
1: الحقيقه المره هي ان هذا الدمار بحاجه لعقود لحتى يشفى، وممكن ما يشفى من مره، والاثر رح يكون على الاجيال القادمه ورح يهدد مستقبلهم. تدمير البيئه هو سلاح بيستخدمه الاحتلال لانه بيعرف انه اثره اساسي على كل شيء بخلينا مستمرين بالحياه.
0: ردت المكسيكية المقيمة في كندا أوديت كاسترو على اتهامات طالتها بالفرار من بلدها بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها المسلمة الوحيدة في عائلتها، وأن ممارسة عقيدتها لا تتطلب منها مغادرة وطنها الأصلي. لنشاهد.
5: This person decided to comment the most ridiculous question anybody has asked me. Why would you run away from an Islamic country to America? I'm a revert. I'm the only Muslim on my side of the family, and I'm from Mexico. Geographically, America is a continent composed by North and South America. I'm from North America, and I live in North America, in Canada, alhamdulillah. To be a Muslim, I do not need to leave my country nor my continent to be able to practice my religion. In case you didn't know, there are over 2 billion Muslims all over the world from all ethnicities, and we can live anywhere we want, and we do not care about your opinion. And to make you even happier, Islam is the fastest growing religion, and I am living proof of that because I accepted Islam on my own. Yes, woo! Women have brains of their own, you know? So just you wait. You're gonna be seeing a lot more Muslims all over the place, whether you like it or not.
0: فجر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مفاجأة بالكشف عن ارتباط الملياردير المنتحر والمتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات جيفري إبستين بعلاقات وثيقة مع قيادات على أعلى المستويات في أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. شاهدوا معي.
6: We had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. In fact, one of the interesting things the Epstein saga reveals about, and I try to make this point, is one of the reasons why I'm always careful, and I say there are some elements within the Israeli government who don't like our peace process, because there are a lot of elements within the Israeli government that actually do like our peace process. They recognize that this indefinite campaign is not good for them either. And the Epstein thing is interesting, because as much as I know, you know, Prime Minister Netanyahu, not a particularly popular person in the United States of America right now, Epstein seemed to be connected to the elements of the Israeli deep state that were left of center. Like, I've always found that fascinating. It wasn't like he was super connected to the right of center of Israeli politics.
0: شهد أحد العروض الفنية في العاصمة البريطانية لندن موقفا لافتا، حيث وجه الكوميديان ومغني الراب البريطاني المعروف MC هامرسميث كلمات مرتجلة وساخرة ضد شخصين من إسرائيل أعلن بوضوح تأييدهما لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. شاهدوا معي.
7: You're Israeli. What's your favorite genocide? What are we talking? We're talking Armenian, Bosnian, Cambodian, Rwandan, or the one your government's committing. What's your favorite one? Israeli and xenophobic, we don't know if they support the Israeli government, so we'll give them benefit of the doubt.

0: to agree with it here on this ride.
1: يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح منبوذا في كل مكان. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب نونة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
3: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية بمحيط هرمز. والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. فيدان يؤكد من كييف استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد انفتاحها على استئناف المفاوضات بوساطة تركية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 7 أشخاص بالهجوم الأمريكي الذي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوب البلاد قرب مضيق هرمز. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور بمحافظة هرمزجان. هذا وقتل شخص وأصيب 8 آخرون بهجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس حسب وكالة فارس. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بهجمات طائرات مسيرة. ونقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أنه جرى استهداف طائرات هليكوبتر واستطلاع أمريكية في قاعدة الصخير بالبحرين في هجوم بطائرات مسيرة. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ولطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. كما سمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. وأفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا أن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين لالتزام البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت السبت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية عطلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران. وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن على العالم أن يشعر بالقلق بشأن أمن الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار

0: مر لإمدادات وتجارة الطاقة في العالم. فمدير وكالة الطاقة الدولية أكد أن استمرار إغلاق المضيق سيضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة مع تهديد تدفقات النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية. كما حذر المسؤول أن الاقتصادات الآسيوية والدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات مع تعطل حركة الملاحة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية. هذه المخاوف تعززها تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2025، إلى جانب تراجع الطلب خصوصا في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دورا رئيسا في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يوميا من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 و3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 ملياري دولار، وأفادت الوزارة أن عملية البيع المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيس خارج الناتو يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، وفق ما جاء في البيان. هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليمن. وقال الحوثي إن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن، وأضاف أن الرد سيقابل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة في جنوب لبنان، وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في بلدات جنوبية بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما، وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية في جنوب لبنان، فيما يجري بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان، وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وقال رجي أنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. في المقابل هاجم

0: حزب الله اتفاق الإطار المبرم بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، ودعا الحكومة إلى التراجع عنه. يأتي ذلك بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات وإعلان التوصل إلى هيكلية عملية للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
1: مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت عن حصول تقدم في المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، حتى هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم. انتقاد الحزب وصل إلى حد اعتبار العهد السياسي شريكا فيما تقوم به إسرائيل بجنوب لبنان.
2: لن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال وممارسات الإجرامية، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، ويجعل أي هذا الاتفاق السلطة شريكة للعدو في كل نقطة دم يسفكها أو بيت يهدمه.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بيانا عقب انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه بأنه جرى التوافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، على أن يبدأ الانسحاب في غضون الأيام المقبلة.
3: أهمية ورقة الإطار أن الدولة اللبنانية أخذت قرار بأن تفاوض عن نفسها، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة المبادرة بأن تضغط على الإسرائيلي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أن ينسحب من لبنان، وأن تسيطر الدولة أو تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ما في شك أنه اليوم في مقاربتين مختلفتين ما بين الدولة من جهة وما بين حزب الله من جهة. أنا أؤمن بمنطق الدولة وما يقوله رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
1: يسير لبنان وفق مسارين متناقضين، ففي الوقت الذي يتجهز فيه الجيش اللبناني لتسلم إحدى البلدات المحتلة في جنوب البلاد، يعلن حزب الله أنه لا يعترف بالمفاوضات المباشرة، بل ويضع السلطة أمام ما وصفها بفرصة التراجع عما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.
4: تقول مصادر سياسية مواكبة إن منطقة جنوب لبنان دخلت في فترة من الترقب لترجمة الاتفاقات إلى إجراءات تنفيذية، ولاختبار مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بهذه الاتفاقات، في ضوء ما أعلنه وزير دفاعها إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما تصفها بالمناطق الآمنة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بعمليات قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على محيط ميناء غزة شمال القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون جراء قصف استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف. وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو وافقت على ميزانية تتجاوز مليار شيكل لإنشاء الطرق، مشيرة إلى أن الميزانية ستغطي تحديث طرق قائمة وإنشاء أخرى لربط عشرات المستوطنات الجديدة التي صدق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت خلال الحرب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني

0: أندري سيبيها في كييف. وبدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
1: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب مع أوكرانيا بوساطة تركية. وثمن بيسكوف جهود تركيا للمساهمة في إحلال السلام، وأشار إلى أنه لا توجد توقعات قريبة لاستئناف مسار التفاوض، وأن بلاده لم تسجل أي مؤشرات بهذا الاتجاه، لكن الجانب الروسي مستعد للمضي بهذا المسار. تجمع مئة الأوكرانيين في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخائيلو فيديروف. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن التجمعات نظمت في أوديسا وخاركيف ودنيبرو وليفيف. تأتي استقالة فيديروف عقب إعلان الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعديلا حكوميا. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة من حزب الله عبر الحدود أو إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة ضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، وضبطت داخل صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين، وبدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزا أندرياس فوندغاير. وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. كما وقع

0: البلدان اتفاقية للنقل الجوي، وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة لتأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية في كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلاً لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عانى منها الشعب القبرصي التركي، وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق وعلى نهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
5: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
0: ارتفع عدد وفيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 4930 قتيلا، وبلغ عدد المصابين في الزلزالين 16740 مصابا، فيما فقد أكثر من 17900 شخص منزلهم، كما ارتفع عدد النازحين وفق السلطات الفنزويلية إلى أكثر من 21200. غطى دخان حرائق الغابات أفق مدينة تورنتو وسط تحذيرات صحية من تدهور جودة الهواء، وأدت حرائق الغابات المشتعلة في شمال غرب أونتاريو إلى انتشار الدخان فوق مناطق واسعة امتدت إلى شرق الولايات المتحدة، فيما دعت السلطات السكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية بعد تسجيل تورنتو أسوأ جودة هواء بين المدن الكبرى. إلى التذكير بالعناوين: قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية بمحيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. فيدان يؤكد من كييف استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد انفتاحها على استئناف المفاوضات بوساطة تركية. ختام النشرة في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: لحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: رجل غامض يجوب أزقة مدينة فاس الضيقة. إنه آت من الصحراء، آخر من يحيي عادة بدأت في عهد آدم عليه السلام. أما هذا الرجل فيدعى محمد عثمان، يحمل بين جنبيه روحاً امتزجت بالحضارة الأندلسية. ونور الدين أحد من يحيون عادة عمرها قرون رغم كل الصعوبات. قوته تكمن في قدرته على التحمل.
1: السلام عليكم.
0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج. أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا فاس، المدينة المقاومة للتغيير. هذه العاصمة القديمة للمغرب تحاكي مدن العصور الوسطى، حيث يمضي فيها الزمن متثاقلا. منذ 3 أيام ينتظر محمد رجلا سيأتي من الصحراء. إنه أصغر أفراد عائلة تكسب رزقها من الحياك منذ 4 أجيال. الجد والأب والعم منشغلون بتجهيز آلات الغزل.
2: هذه الحرفة هذه تعلمتها أبن عن جد، أنا هنا رابع جيل وتعلمت هذه الحرفة مباشرة من جدي.
0: يدركون تماماً أن نسج نصف متر فقط من القماش في الساعة رهن بالأداء الجيد للنول، لذا جميعهم في قمة الانتباه والصبر. يعرفون أن خيط الصابرة هو أقوى أسلحتهم لمواجهة المعامل التي تنتج 100 كيلومتر من القماش يومياً. ذلك الخيط لا مكان له في الصناعة، بل في هذه المغازل فقط.
2: هذه الصابرة هذه كتجيب الخصوص من الصحراء، كتصوبها عائلة وحدة وما عطيش السر للناس الأخرين كيفاش.
0: سر هذا الخيط المصنوع من الصبار يعرفه الرجل القادم من الصحراء، لذا فهو أكثر من يتلهف أهل فاس إلى مجيئه. أما نور الدين فينتظره شخص واحد فقط، خطيبته أسماء. حاجته إلى المال اليوم أكثر من أي يوم مضى، فهو مقبل على الزواج.
1: كان زاول هذه المهنة من الطفولة، كنت كنقرأ وكنجي في أيام الدراسة كنخدم هنايا.
0: يتقاضى نور الدين 10 دراهم عن كل قطعة جلد يعالجها، ويستخدم الأساليب نفسها المتبعة منذ 1000 عام في فاس.

0: وجه نور الدين لتناول الفطور مع رفاقه في المطبخ حيث الرائحة لا تضاهي.
1: نور الدين اجا ولد العرض عليك يا حناد.
0: الاضطراب باد اليوم على رئيسه، هناك خطب ما.
1: شو بغيتك توجدها لك شي 15 يوم
2: هكا؟ اش من 15 يوم المعلم؟ واش هادشي يوجد لك 15 يوم؟
1: تزوج منا 15 يوم اللي حناد.
2: وما يمكنش، واش كاين شي واحد يوجدهم خمسه كيوجدوا في شهر هاي شهر ونص؟
1: انا عطيتك 15 يوم وجدهم منا اللي حناد.
2: بزاف المعلم.
1: كابر معايا كابر معايا الله يرضى عليك اولد.
2: خمسطاش اليوم.
0: استاء من طلب رئيسه لإنهاء العمل خلال 15 يوما.
2: دابا انا شنو ندير مع هذا؟ كيقول لك نوجدوا له هذا الجلد في 15 يوم وهو كيدوز في الجير سيمانه وفي الزق الحمام سيمانه وفي النخاله سيمانه وفي لي كولور 20 يوم. هذا يحمقني هذا واقيلا. واش كاين شي جلد كيوجد في 15 يوم؟
0: إن لم ينهي العمل في وقته فستذهب جهوده سدى ولن يتقاضى أجره أيضاً. وهذا بالطبع لن يسر خطيبته التي تستعد للزواج.

0: المطلوب منه ليس الإلهام، بل العمل ليل نهار. من يحتاج إلى الإلهام هو عثماني، فعلي أن يكون لسان حال الناس حين يعشقون، وحين يمرضون، وحين يتحمسون، وحين يناضلون، أي أن يعبر عن جميع المشاعر الإنسانية. فهو يعزف ألحاناً أندلسية يمنع تغيير نغماتها منذ 11 قرناً.
1: في يعني مختلف دروب مدينة فاس هي تنبثق من الموسيقى الأندلسية، مما جعلني أتأثر بهذه الأشعار وأتأثر بأنغامها.
0: محمد مع فرقته التي تحمل اسم محمد عثماني حفلات غنائية، ويشارك في مهرجانات، ويلبي دعوة شخصيات هامة، كما يحيي أمسيات مجاناً وخاصة في المناسبات الدينية كليلة المولد النبوي الشريف. محمد لديه حلم، وهو إصدار ألبوم غنائي يحقق به وصية والده. في فاس الابن الذي لا يحقق وصية أبيه يعجز عن إسعاد أمه. محمد عثماني أب أيضا، لديه ابنة في الرابعة يحاول أن يورثها عشق الموسيقى الأندلسية. محمد متوتر قليلاً اليوم، فذهنه منشغل بالرجل الآتي من الصحراء. خلال بضعة أيام سيعقد قران ابن عمه، وقد وعده محمد بتقديم أفضل ما يتقنه هدية لزواجه، غطاء سرير مصنوع من خيط الصابرة. إن لم يأتي صانع خيط الصابرة اليوم أيضاً فلن يستطيع محمد الوفاء بوعده. امتلاك قماش من حرير الصابرة مدعاة للفخر في فاس. قبل مدة تباهى ابن العم بإخبار زوجته المستقبلية بالأمر بعد أن وعده محمد.
2: وكان عندي 14 عام تقريبا، هذه 21 عام. بالنسبة لهذه الخدمة ديالنا كاين صعوبات كيخصنا نوقفوا، وحنا هذا الشيء ديال اليد كياخذ الوقت. ألو، السلام عليكم.
0: الصوت في الهاتف يخبره بأن صانع خيط الصابرة قد شوهد في أزقة فاس، لذا ليس أمامه غير الدعاء لمقابلة ذاك الآتي من الصحراء. الوقت أمام نور الدين ضيق، عليه في 15 يوماً إتمام عمل يتطلب 3 أسابيع، وهذه مخاطرة كبيرة.
3: بالنسبة لهذا أرطب شوية، كنديروه في الماء، كنشلوه من الملح، كيدوز زين غار. اما فاش كيكون يابس كيدوز يومين، هنا كنديروه اليوم ولا غدا عاد كنهزو، من بعد عاد كنديروه في الجيري.
0: مع ذلك يمكن لنور الدين أن يعد نفسه محظوظا، فالجلود وصلت إليه رطبة، وهذا ما أكسبه يومين. في هذه المرحلة من العمل يجب ترك الجلد في الجير لمدة أسبوع، لكن نور الدين لا يطيق الانتظار خلال تلك المدة. لتسريع العملية يدخل حوضاً لا يجب عليه دخوله، ويعمل جاهداً على تسريع عملية تشبع الجلد بالجير.
4: بالنسبة هذا الجير هذا كيزول الشعر الصوفة. هذا العمل دياله هو كيزول الشعر، هذه هي أول مرحلة، هي كنزولو الصوفة بالجلد. فاش كنزولوها كتبقى فيه يومين واحد الأيام، الزق بالحمام كيرجع هذا الجلد هذا لين، وكيزول ما كيبقاش فيه العروق. هذه هي المهمة ديال الجير، أنها كتزول الشعر.
0: هذا الجير ليس كالجير الذي نعرفه، ففيه مادة لا يمكنكم تصورها، بول أبقار، وهذا أحد أسباب الرائحة التي لا تطاق في المدبرة. عملية التليين تستغرق عادة أكثر من أسبوع، لكن على نور الدين إنهاؤها في زمن أقصر، فالوقت أمامه ضيق جدا. أما محمد فيعمل منذ وقت طويل لتنفيذ وصية والده، وفي الوقت نفسه يدرس الموسيقى في دورة خاصة.
1: إذن الحصة اليوم غادي تكون في الكمان الغربي. الكمان الغربي اللي عندنا فيه أربعة ديال الأوتار، الوتر الأول أوتار الكمان.
0: هدف وصية والده بإصدار ألبوم موسيقي هو الحفاظ على الموسيقى الأندلسية، لكن إصدار ألبوم مكلف جدا ويتطلب تمويلا. الخبر الذي ينتظره وصله في أثناء الدرس.
1: دابا الفرق ما بين قلنا الموسيقى الغربية والموسيقى العربية وأنه مساوي ديال مي لا غي سول غي سول غي سول. أوكي واحد دقيقة غادي نهضر في التليفون ونرجع. أوكي اسمحوا لي اسمحوا لي.
0: محمد تلقى دعوة للعزف في دار رجل ثري مولع بالموسيقى الأندلسية في فاس، وهي فرصة لم يكن ليتوقعها. فإذا أعجب الرجل بأدائه فسيقدم له الدعم ويعرف بألبومه في أنحاء العالم.
1: وي تري تري بيان. الوغ انا نتر الله نخبر الاخوان باش نستعد. برافو ميرسي اوفا. قد حصلنا على دعوات خاصة من أحد أكبر هواة الموسيقى الأندلسية بمدينة فاس، مناسبة أيضا لتقديم بعض المقاطع التي نحن بصدد إنجازها من أجل الألبوم الثاني ديالنا. عاود رجع. أنا وياك.

0: وأخيراً لاح في الزقاق الرجل الذي يحمل سر الصحراء. لا بد أن دعوات محمد قد استجابت.
1: صبرا مزيانة. إن هاد العائلة هذه

0: جابت لي الصبرة أخيرا باش نصوب ليها. دابا كي خصني نمشي دغيا باش نصوبو لأن الوقت ما بقاش، وهذا الشيء هذا يداوي كي خصو الوقت شوية.
1: يصنع خيط الصابرة من الصبار بطريقة غامضة ويلف على بكرات كبيرة. يستهل محمد العمل بلف الخيط على بكرات صغيرة، وفي أثناء ذلك عليه توخي الحذر، فقد لا يحصل على خيط الصابرة لمدة طويلة،
2: لأن الحرير الصابرة أرطب وكيخصو يتصوب على شي حاجة أرطبة مزيانة بزاف، لأن هاد الصابرة هادي حتى اللون ديالها ما كيطلقوش من بعد ما كيتصبن.
1: أهم ما تجب مراعاته هنا هو سمك خيط الصابرة ولفه على البكرة بشكل طبقات
2: باش كتعطينا واحد الجودة مزيانة، لأن هاد الصابرة كل ما امتانت كتولي صحيحة مزيان، وعاوتاني كل ما كان خيط واحد كتولي رقيقة وشفافة وكتا هي مزيانة للاستعمال. دابا هذا آخر لون غنصوب، كندير عقدة ديما ما بين جوج لوان.
1: يبدو الأمر سهلا، إلا أن لف الخيط على البكرة عملية حساسة جدا، فخطأ بسيط قد يتلف بكرة كاملة. أما نور الدين فالعملية أمامه ما زالت طويلة، فعليه إتمام مراحل كثيرة. بعد معالجتها بالسماد تغسل الجلود هنا، ولإكسابها الليونة اللازمة توضع في حوض مليء بفضلات الحمام. تستخدم المذبقة أنواعاً عديدة من روض الحيوانات لتحقيق تفاعلات كيميائية مختلفة، لكن مشكلة نور الدين ليست مع الجلود وحدها بل ومع رئيسه أيضا.
3: سلام ولدي نور الدين.
4: عليكم السلام.
3: عليك
4: لاباس المعلم.
3: كيف داير معلوم؟
4: الحمد لله اللهم لك الحمد.
3: فين وصلتي في هذا الشيء؟
4: راه حنا غادي راه بزاف الحمام المعلم.
3: ايوا بارك عليا، انت كديني باليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. اش هذا الشيء اسعد؟
4: راه حنا المعلم غادي
3: معاك. انا ما تبانش معاك على هذا الوقت هذا اللي انت اللي خدام فيه انت ياك، وانا تبانت معاك 15 يوم هي 15 يوم. راه يا ودي هذه 16 يوم انت مازال ما وجدتش الشغال.
4: اش نديرو المعلم؟
3: احنا خدامين على راسك مالك. شاد ازير راسك ويرضي عليك.
4: الله يوفقنا. وهذا مالو شنو؟ الجلد نصنعوه بالضو. احنا خدامين نطيرو حنايا.
5: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
1: فرغم عمله دون توقف ما زال بعيدا عن تحقيق أهداف رئيسه، فهناك مراحل غسل الجلد وصبغه وتجفيفه وعليه إتمامها خلال الأسبوع المتبقي. حظ نور الدين سيء اليوم، فالمطر الذي نادرا ما تشهده فاس خلال العام بدأ يعطل وإن كان بشكل متقطع. إذا اشتدت غزارته فلن يستطيع غسل الجلد وصبغه، لذا لا خيار أمامه سوى التجول في الأزقة بانتظار توقف

0: يتجه أعضاء الفرقة إلى مكان التدريب. أزقة المغرب التاريخية ضيقة لدرجة أنها لا تتسع لسير شخصين متجاورين، لكن داخل المنازل عكس ذلك تماما، فأسقفها عالية وحجراتها فسيحة. بدأ التدريب، سيعزفون حتى يتقنوا المعزوفات تماما.
1: مجموعة من التدريب كانت نسميها زاوية الموسيقيين الأندلسيين، فالوالد رحمه الله كان
0: لذا فإن للمكان الذي اختاروه رمزية كبيرة. جميع موسيقي الفرقة يزاولون مهنا مختلفة، فمنهم المصرفي ومنهم سائق سيارة الأجرة والحلاق، لذا لا يمكنهم التدرب إلا مساء.
1: نعود هذا التيمورسو، وغادي يكون عندنا جمله غادي يعزفها سي عبد الله. وي تري بيان. الو نديرو هاد الثانيه. نديرو الثانيه.
0: تدريب هذا المساء اهم من التدريبات السابقه، فسيعزفون مقطوعات سيؤدونها خلال الحفله. مستقبل الألبوم الغنائي ليس رهنا بمهارتهم وحسب، بل وبجهدهم أيضا.

0: بارك الله عليكم.
1: ليفي محمد بوعده سير أمام مغزله حتى انبلاج الفجر. حياكة غطاء سرير تتطلب منه لف أكثر من 40 بكرة أعدها جميعاً للاستخدام على النول، لكن الجزء الأصعب من العمل يبدأ الآن.
2: فاش كنجر هاد الكوردة هادي كيمشي نزق من اليمن لليسر، في كل مرة كيتزاد واحد الخيط هنايا، وكنخدم بالرجلين. كاين جوج ديال البيدالابس، هادو هما اللي كيكروازيونا هاد الخيوط اللي كاين هنا. كل خيط كيدوز جوج ديال العقدات، قلنا الرجل، اليد، المشطة. نبدل عاوتاني بالرجل،

0: بعد استراحة أجبره عليها المطر، يجب على نور الدين البدء فورا بالصباغة لتدارك الوقت الضائع. في هذا العمل لا تستخدم إطلاقا أي أصبغة كيميائية.
1: درنا هالضبغة هذا لكلور. بالنسبة للضبغة هذا هو الشجر ديال الأرز. هذه المواد كلها طبيعية كتعطينا هذا اللون، هذا اللون الخشب كتعطينا هذا اللون زائد اللون الأحمر هو الوردي، واحد المادة الوردي كنزيدو عليه باش كتعطينا نفس البرودوي وهذا لي كولور.
0: يحاول نور الدين توخي أعلى درجات الانتباه والعناية خلال عملية الصنع. لم يتبقى من 15 يوما إلا 3 أيام، لذا عليه العمل دون توقف. عثماني ورفاقه سيبذلون جهدهم من أجل الألبوم،
2: خصوصا المعروف الجلابة والطربوش إلى غير ذلك، وهي مناسبة أيضا لتقديم بعض المقاطع التي نحن بصدد إنجازها من أجل.
0: كل شيء جاهز للأمسية الموسيقية الأندلسية. علامات القلق الشديد بادية عليهم، فلم يلقوا من الحضور التفاعل الذي كانوا ينشدونه. وحين بدأ الحضور بالاندماج مع الموسيقى شعر محمد ورفاقه بالارتياح. إنه فأل خير.

0: اختيار مجموعة من الأشعار الرائعة كذلك من ريبيرتوار الموسيقى الأندلسية الذي تفاعل معه.
1: سيتمكن محمد من تحقيق وصية أبيه، لقد وعده رجل الأعمال الثري بتمويل مشروع الألبوم. يواصل محمد العمل رغم ما ألم به من تعب بعد ليلة قضاها أمام النول. يحتاج إلى بعض الوقت لإنهاء غطاء السرير، لكن ابن عمه في الطريق إليه الآن.
2: توب أنا خدام فيه، راه صافي صوبته، ساليته. حيت مول الصابرة كانت تعطل عليا،

0: عاد جات الصبره وراني صوبته صافي، راه واجد ناضي وجات التوب ديال الصبره مزيان ان شاء الله. واخا اجي اجي فوق ما جيت هو واجد ان شاء الله. واخا شكرا، مرحبا. شكرا.
1: الاتصال الهاتفي كان من ابن عمه يسأل إن كان بإمكانه تسلم غطاء السرير. لم ينهي محمد عمله بعد، لكنه واثق بأنه سيتمه بمجيء ابن عمه. في أثناء إطفائه اللمسات الأخيرة يصل ابن عمه، وأخيراً انتهى غطاء السرير. ابن العم سعيد ومحمد فخور لإظهاره براعته.
0: لهذا كنتمنى بأنني نعطي الشعلة.
1: أغطية الأسرة المنسوجة من خيط الصابرة تزين غرف العرائس منذ قرون بفضل أناس مثل محمد، يعملون ليل نهار وملتزمون بالعادات كما وعدوا. حل موعد التسليم لنور الدين، جاء إلى المطبخ باكراً منتظراً شروق الشمس، فالجلود يجب أن تجف.
2: الحمد لله سالينا دابا، نتمنى الله تكون الشميشة ونعطيه للسيد سلعتو.
1: وأخيراً أظهرت الشمس تأثيرها. مر 15 يوماً كانت ملآة بالإرهاق والتوتر لنور الدين. لقد نجح، نور الدين راض ورئيسه أيضاً. خلال تلك المدة المرهقة لم يتسنى لنور الدين رؤية خطيبته، لكن الأمر استحق العناء. بات بإمكان نور الدين وأسماء بحث تفاصيل الزفاف. الحب أجمل حافز للإنسان. الحفاظ على التقاليد ترجع إلى قرون خلت، أشبه ما يكون بالتجذيف عكس التيار، لكن مزاولة عمل يتحدى القرون، بل ومزاولته بشغف لهو أعظم كنوزهم والبهجة لحياتهم. طالما وجد أناس مثل نور الدين ومحمد والآخرين، فإن العادات ستواصل تحدي العصور والأزمات.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 7 أشخاص بالهجوم الأمريكي الذي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوب البلاد قرب مضيق هرمز. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزجان. وإلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفاً أمريكياً أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المطار. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بهجمات طائرات مسيرة. ونقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أنه جرى استهداف طائرات هليكوبتر واستطلاع أمريكية في قاعدة الصخير بالبحرين في هجوم بطائرات مسيرة. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع دوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة. وأفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا أن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل الأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليمن. وقال الحوثي إن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن. وأضاف أن الرد سيقابل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة في جنوب لبنان. وقالت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في عمليات قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على محيط ميناء غزة شمال القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون جراء قصف استهدف مركبة في منطقة مواسي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية إن الشحنة ضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها تعزيز الشراكة الاستراتيجية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأشار فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى وجوب العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل

الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

إذن حين يلتقي راقص التانغو بالأسود الثلاثة فإن التاريخ يحضر قبل صافرة البداية، مواجهة صنعت بعضا من أشهر لحظات كأس العالم من ربع نهائي 1966 إلى يد الله وهدف القرن في مونديال 1986، لتبقى واحدة من أكثر الخصومات إثارة في كرة القدم. وفي نصف نهائي المونديال الحالي أضاف هذا الصدام فصلا جديدا إلى إرثه الكبير. إنجلترا اقتربت من ملامسة الحلم، لكن الأرجنتين رفضت الاستسلام فقلبت التأخر إلى انتصار وانتزعت بطاقة العبور إلى النهائي بقلب بطل وروح لا تعرف الانكسار. بين عبقرية ليونيل سكالوني في الشوط الثاني والرهان الدفاعي الذي انقلب على توماس توخيل في اللحظات الحاسمة وأودى بإنجلترا خارج الصراع، حلق راقص التانغو إلى النهائي الكبير ليضرب موعدا مع الماتادور الإسباني في صدام عالمي سيخلده التاريخ. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تلتا عربي.

0: بعد مواجهة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة، انتزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم إثر فوز دراماتيكي على إنجلترا بهدفين لهدف، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، حيث ينتظره المنتخب الإسباني.
1: على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية انطلقت القمة التاريخية بين الأرجنتين وإنجلترا وسط أجواء جماهيرية مشحونة، بعدما أطلق مشجعو المنتخبين صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني للطرف الآخر قبل أن يفرض الحذر نفسه على مجريات الشوط الأول. ومع مرور الوقت فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على الكرة، لكنه اصطدم بدفاع إنجليزي منظم، وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عبر رأسية جون ستونز التي مرت بمحاذاة القائم قبل أن يرد إنزو فرنانديز بتسديدة قوية على العارضة بقليل، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني واصل الألبسيليستي أفضليته، لكن منتخب الأسود الثلاثة فاجأ منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني غوردون، وردت الأرجنتين بضغط هجومي مكثف، فتألق الحارس جوردن بيكفورد في إبعاد رأسية نيكولاس غونزاليس، ثم حرم القائم أليكسيس ماكاليستر من هدف محقق قبل أن ينجح إنزو فرنانديز في إدراك التعادل بالدقيقة 85 بتسديدة قوية إثر تمريرة من ليونيل ميسي. وفي الوقت بدل الضائع خطف راقصو التانغو هدف الانتصار بعدما أعاد ميسي كرة داخل منطقة الجزاء، تابعها لوتارو مارتينيز برأسه إلى الشباك ليقود الأرجنتين إلى فوز مثير. وبهذا الانتصار بلغت الأرجنتين المباراة النهائية لتضرب موعدا مع منتخب إسبانيا الأحد المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي. إيمان عجوز، تلتي عربي.
0: بين أجواء اختلط الفرح فيها بالحزن، رصدت كاميرا تلتا عربي مشاعر الجمهورين الأرجنتيني والإنجليزي في محيط ملعب أتلانتا بعد فوز التانغو وحسمه بطاقة العبور إلى نهائي المونديال على حساب إنجلترا.
2: كانت المباراة حافلة بكل شيء، كنت سأصاب بنوبة قلبية، تشعر وكأنك لن تفوز، ثم يأتي تبديل واحد فقط ليصنع الفارق. لا أطيق الانتظار للذهاب إلى نيويورك

0: لست سعيدا جدا لأننا دفعنا بستة لاعبين عندما تقدمنا بالنتيجة. ليست هذه الطريقة المناسبة للعب. إنه أمر مخزن حقا أن نأتي كل هذه المسافة من أجل هذا. الأمر مزعج.
1: معلمة لك وين الرقم الصعب؟ يعني التقيل كنز البنطلون اللي مش شاي ميسي، يعني خدم الفوتبول، يعني المونديال للمرة الثانية وعلى الصحتين. الأحد حناخد المونديال، اتكلوا على الله.
2: أنا متحمس جدا للمباراة النهائية لأنها ستكون مواجهة بين إسبانيا والأرجنتين. ستكون نهائية كأس العالم ونهائية الفيناليسيما في نفس الوقت. أمر حماسي للغاية، وأعتقد أن الأرجنتين ستفوز بالفيناليسيما بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
3: بالطبع نحن حزينون للخسارة، ولكن الطاقة والأجواء في الملعب كانت لا تصدق. أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت من عيش هذه التجربة، كانت تجربة العمر. أنا ممتنة جدا وحزينة لأنهم خسروا في النهاية.
4: نحن سعداء جدا بوجودنا في النهائي. نحن نستحق أن نكون فيه، فلدينا أفضل لاعب في العالم، لذا نحن ممتنون حقا لوجودنا هنا. نحن سعداء، ويحيى ميسي.
5: الانجليز بلشوا منيح، بعدين قلبوا على الديفنس بالمينت 60، بلشوا كتير ديفنس بكير وكانوا بس متقدمين 1-0. كان لازم يلعبوا اكثر، مور اتاك، بعدين يفوتوا يلعبوا ديفنس. يعني بلشوا ديفنس كتير early.
6: لعبنا في نصف ساعة الأخيرة أفضل من كل فترات البطولة، وهذا سبب فوزنا. كنت سعيدا بذلك، وأنا أتحدث هنا كشخص عاصر مارادونا وشاهده في نهائي كأس العالم عام 86 في المكسيك، لذلك أعتقد أنني أعرف ما أتحدث عنه.
7: ميسي.
8: سعيدة جدا بفوز الأرجنتين، لقد كان يوما رائعا والأجواء بالداخل كانت مثالية.
9: وفي الأرجنتين تواصلت الاحتفالات بعد التأهل منتخب التانجو إلى النهائي. فرحة عارمة عمت الشوارع وثقة كبيرة تسيطر على الجماهير التي ترى أن منتخبها بات على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم النجمة الرابعة. مراسلنا نوار كناو رصد لكم آراء المشجعين في العاصمة بوينس آيرس.
10: نحن سعداء جدا بالفوز، إنه انتصار مميز خصوصا لأنه على حساب إنجلترا. نحن فخورون بمنتخبنا، متحمسون لوصولنا للنهائي.
11: كانت مباراة صعبة جدا، واجهنا فريقا يلعب بشكل ممتاز وضغط علينا كثيرا، لكن الأرجنتين لعبت بقلبها وأظهرت الروح القتالية كما تفعل دائما، ولم يتبقى سوى خطوة واحدة للاحتفاظ بالكأس هنا في الأرجنتين.
0: هذه هي الأرجنتين، إنها جميلة حقا. المكان ممتلئ هنا، نحو 500,000 شخص يحتفلون. إنه أمر رائع حقا. أنصحكم بالمجيء إلى الأرجنتين لأن الاحتفال بنهائي كأس العالم سيكون مذهلا.
3: الاحتفال بالمباريات هنا جنوني حقا، لا يوجد جنون كهذا في أي مكان آخر بالعالم. كانت مباراة صعبة علينا، لكن منتخبنا فاز كما اعتاد أن يفعل دائما. التأخر بالنتيجة والعودة أصبح اختصاصنا. إنه أمر مذهل حقا. نراكم في النهائي الأحد المقبل.
8: إنها لحظة هامة بالنسبة لنا، ليس بسبب الانتصار بالمباراة، وإنما لنلفت النظر للناس إلى جزر المالفيناس لأنها أرجنتينية. عاشت فلسطين وتسقط إسرائيل التي تحاول السيطرة على العالم.
12: نحن هنا نحتفل لأننا تأهلنا إلى نهائي كأس العالم لملاقاة إسبانيا. نحن سعداء جدا ومتحمسون، خاصة لأن هذه هي آخر بطولة كأس عالم لميسي.
9: كشفت صحيفة آس الإسبانية أن احتفال عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين برفع لافتة تحمل رسالة سياسية

بشأن جزر فوكلاند قد يفتح الباب أمام عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأوضحت الصحيفة أن الواقعة تعيد إلى الأذهان ما حدث مع الكوري الجنوبي بارك جونغو خلال أولمبياد لندن 2012 عندما رفع لافتة سياسية عقب مباراة اليابان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو ما أدى إلى استبعاده من مراسم التتويج قبل أن يقرر لاحقا إيقافه مبارتين دوليتين. تواجه بطولة كأس العالم انتقادات جديدة بعد تصاعد المطالبات بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع بين إنجلترا وفرنسا عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وحسب شبكة توك سبورت فقد أثار استمرار إقامة مباراة المركز الثالث جدلا واسعا، إذ اعتبر كثيرون أنها مباراة بلا جدوى، خاصة بعد خيبة الأمل التي يعيشها المنتخبان عقب ضياع فرصة التأهل إلى النهائي.

0: ونرحب بشبكة مراسلي ثلاثة عرب المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من أتلانتا مراسلنا خالد كاتبة الذي كان حاضرا لمواجهة الأرجنتين وإنجلترا، ومن نيويورك ومن أمام ملعب ميتلايف الذي سيشهد نهائي البطولة يتواجد مراسلنا معاذ الهراس. وأبدأ معك معاذ. معاذ، كثر الحديث عن أرباح غير مسبوقة للمونديال، عوائد ضخمة دخلت الفيفا من عمليات التسويق والحقوق وغير ذلك، ترى ما هو نصيب الاتحادات المشاركة في كعكة الأموال؟
1: صباح الخير أحمد. بالفعل خلفي يقع ملعب نيويورك أو ملعب نيوجيرسي كما يحلو لسكانه أن يطلقوا عليه، باعتبار أن نيوجيرسي هي مدينة مختلفة عن مدينة نيويورك. وهنا بالفعل ستتجه الأنظار إلى المباراة النهائية، مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني، المنتخبان الوحيدان اللذان ظل ينافسان على هذا اللقب العالمي، ما بين منتخب يسعى لنجمته الرابعة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني الذي يسعى لنجمته الثانية بعدما استطاع أن يفوز بالجائزة أو الكأس الأولى سنة 2010. تحدثت قبل قليل أحمد في الفقرة الإخبارية على أن المركزين الثالث والرابع وهذه المباراة هي لم تعد تعني الكثير للاعبين وللمدربين، وهذا ما تحدث به كذلك المدرب الفرنسي ديدي ديشون. ولكن هذا الأمر يختلف للاتحادات ويختلف كذلك للفيفا، لأن مباراة إضافية تعني مزيدا من الأموال وتعني مزيدا من الأرباح لهذه المنتخبات، باعتبار أن صاحب المركز الثالث سيحصل على مبلغ 29 مليون دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار. هذا فقط فيما يتعلق بصاحبي المركز الثاني الثالث والرابع. لكن لو نتحدث عن الجائزة الكبرى وهي جائزة البطل، فهي 50 مليون دولار، وهو رقم قياسي في هذه البطولة ولأول مرة يحصل، وذلك عطفا على حجم العوائد التجارية الكبيرة الذي حصلت عليه الفيفا من هذه البطولة التي تنظم لأول مرة ب48 منتخبا. فيما يحصل الفريق الوصيف أو فريق صاحب المركز الثاني على 33 مليون دولار، أي نحن نتحدث عن فريق 17 مليون دولار ما بين المنتخب الأول الفائز بالجائزة وكذلك الفريق الفائز بالمركز الثاني. بالحديث كذلك عن المنتخبات الأخرى، بالحديث عن الأدوار الأخرى، فنحن نتحدث عن المغرب مثلا كصاحب أفضل مشوار عربي، فهو المنتخب العربي الأكثر فوزا بالأرباح المالية باعتباره قد نال 19 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه كل الفرق التي وصلت إلى دور ربع النهائي، فيما حصل المنتخب المصري مع باقي المنتخبات التي وصلت إلى دور 16 على 15 مليون دولار، ليكون هذا المنتخب هو ثاني منتخب عربي أكثر حصولا على الإيرادات، وبعد ذلك يكون المنتخب الجزائري الذي استطاع أن يتأهل إلى دور 32 وحصل على 11 مليون دولار. هذه هي نبذة سريعة وبسيطة عن عدد أو حجم المبالغ الضخمة التي تحصل عليها المنتخبات فقط من المشاركة. نحن نتحدث على منتخبات أيضا شاركت حصلت على 9 ملايين دولار فقط من أجل المشاركة، وهي كذلك ستشمل أيضا الأرباح المتعلقة بتذاكر المباريات وكذلك ستتعلق

0: بالمصاريف والوفود المشاركة والتحضيرات والمعسكرات التحضيرية والإقامة وكل التكاليف المتعلقة بإقامة اللاعبين في خلال هذه البطولة. كذلك رئيس الفيفا جياني أنفانتينو في تعليقه على حجم الأرباح القياسي فقد أكد أن هذا الموضوع هو أمر عادي ومنطقي جدا نظرا كذلك لحجم الأرباح الكبيرة التي حصلت عليها البطولة باعتبار عدد المنتخبات المرتفع 48 منتخبا وهو رقم قياسي بالمقارنة بالبطولة السابقة. نتحدث كذلك كل هذا على منطق آخر أو على نقطة أخرى متعلقة بالمدن التي لم تنظم هذه البطولة، وهنا يطرح السؤال لماذا هناك عدد من المدن الكبرى هنا في الولايات المتحدة لم تنظم هذه البطولة أو لم تشارك باستضافة بعض هذه المباريات؟ السؤال أو إجابته متعلقة أيضا بحجم الأرباح، لأنه في وقت الفيفا تدر أرباح خيالية على بشأن هذه البطولة، فإن هناك مدنا تقول إنها لن تستفيد بشكل كبير أو أن الإيرادات التي ستدخل من هذه البطولة هي إيرادات غير كافية، وهو ما حصل كذلك مع مدينة شيكاغو وملعب سوكرفيلد الملعب أو عفوا سولدرفيلد الملعب الذي استضاف افتتاحية مونديال 94. هذا الملعب غير موجود في هذه البطولة على الرغم أنه واحد من أضخم الملاعب الموجودة هنا في الولايات المتحدة، والسبب يكمن في أن بلدية أو السلطات في مدينة شيكاغو قيمت أن الأرباح التي ستعود إلى على المدينة هي أرباح غير كافية ولا تستحق أن يبذل من شأنها العناء من أجل تنظيم حدث عالمي كالمونديال. فبالتالي هنا يطرح السؤال أمام المداخيل القياسية التي تضخها الفيفا من هذه البطولة، هناك عجز كبير ستعاني منه المدن متعلق بهذه البطولة، ولكن الأرقام لحد الآن لم تحدد لأن الحسابات لا تزال مستمرة فيما يتعلق بالمصاريف والمداخيل قبل أن تحسم فعلا أن الأرقام الأصلية أو الحقيقية بشأن المداخيل التي ستحصل عليها السلطات، ولكن المرجح والمتوقع أنها ستكون أرقام قليلة نسبيا متعلقة بحجم المداخيل الكبير الذي حصلت عليه الفيفا. أحمد.
1: نعم معاذ، وأتحول من معاذ الهراس في نيويورك إلى خالد كاتب في أتلانتا. خالد، مباراة مجنونة شهدها ملعب أتلانتا، والأرجنتين نجحت في قلب النتيجة أمام إنجلترا والتأهل للنهائي، ماذا رصدت بعد المباراة من ردود الأفعال؟
2: نعم أحمد، بالفعل هنا في مدينة أتلانتا المنتخب الأرجنتيني يواصل عروبه القوية ويواصل الطريق نحو اللقب والحفاظ عليه في خزائنه ولا يتخلى عنه لأي منتخب آخر بعد وصوله إلى المباراة النهائية وإقصائه منتخب إنجلترا. المنتخب الإنجليزي بدوره أيضا يخسر من البطولة ويقصى منها للمرة الثالثة على التوالي منتخب إنجلترا، يعني ثلاث مباريات نصف نهائي خاضها في المونديال، نتحدث عن مونديال روسيا 2018، مونديال الدوحة 2022، وأيضا مونديال الولايات المتحدة، ثلاثة مباريات في نصف النهائي خاضها منتخب الأسود الثلاثة لم يتمكن من الفوز فيها والصعود إلى المباراة النهائية. المنتخب الأرجنتيني يعزز تاريخ مشاركته في المباراة النهائية ليفوض الشراكة مع منتخبي البرازيل وإيطاليا. منتخب الأرجنتين الآن يخوض النهائي السابع له في التاريخ، بينما البرازيل وإيطاليا خاض كل منهما ستة مباريات نهائية، ليتبقى للمنتخب الأرجنتيني ليكون المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بعد المنتخب الألماني الذي خاض ثمان مباريات نهائية في كأس العالم. الانتقادات، ربما كل الانتقادات وجهت بالأمس إلى مدرب المنتخب الإنجليزي الألماني توخيل المدير الفني لأنه اختار بعد الدقيقة 60 العودة إلى المناطق الدفاعية، اختار أن يدافع بدلا من أن يواصل الهجوم وهو متقدم بهدف وحيد فقط. لذلك الكثير من الانتقادات وجهت إلى المدرب الألماني توخيل. الصحافة الإنجليزية لم ترحم المدرب الألماني خاصة بعد إعادة تغريد فيديو قديم لتوخيل كان ينتقد فيه ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا في يورو 2024. قال وقتها توخيل إن الخوف عند المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية كان أكبر بكثير من الرغبة بالفوز والانتصار، ولذلك عاد المنتخب الإنجليزي إلى الدفاع. الصحافة الإنجليزية قالت إن توخيل بالفعل كان محقا، يعني لماذا المنتخب الإنجليزي عاد إلى الدفاع، لكنه فعل نفس الشيء. يعني توخيل بالأمس قالت الصحافة الإنجليزية إنه كان خائفا أكثر من ساوثجيت في يورو 2024، وفي أتلانتا قدم

0: مباراة سيئة، المدرب الألماني بخروج المنتخب الإنجليزي بالأمس وإقصاء المدرب توخيل، تتواصل العقدة التاريخية للمدربين الأجانب الذين يقودون منتخبات في كأس العالم منذ بداية البطولة في 1930. في الأوروغواي لم يتمكن أي مدرب أجنبي من قيادة منتخب لتحقيق كأس العالم. كل المنتخبات التي حققت البطولة كان يقودها مدربون محليون. يعني الآن تبقى في المباراة النهائية منتخبي إسبانيا ومنتخب الأرجنتين، كلاهما يقودهما مدربان محليان. نتحدث عن لويس دي لافوينتي في الطرف الإسباني وعن الأرجنتيني سكالوني الذي يقود منتخب التانجو في هذه البطولة. إذا تتواصل هذه العقدة التاريخية. هناك عدد من الأمور التي حدثت بعد المباراة، يعني الأمور المثيرة للجدل. ربما نتحدث عن لقطة جود بيلينغهام التي حدثت بالأمس بعد نهاية المباراة، بعدما توجه بالضرب إلى لاعب المنتخب الأرجنتيني باركو. وهناك العديد من التكهنات حول ما حدث مع اللاعب الإنجليزي، وهناك من يقول إنه سبب هذا الأمر هو أن لاعب المنتخب الأرجنتيني المدافع فالنتينو باركو بعد تسجيل المنتخب الأرجنتيني للهدف توجه نحو نوحة اللاعبين الإنجليزيين واحتفل أمامهم. هناك تكهنات أخيرة تقول إن بيلينغهام بعد نهاية المباراة وأثناء توجيهه للتحية للاعبي المنتخب الأرجنتيني ربما سمع شيئا قاله فالنتينو باركو، لأن بيلينغهام لاعب يتقن اللغة الإسبانية وربما فهم شيئا قاله باركو ما دفعه لتوجيه ضربة له. وبالتأكيد من الممكن أن يقوم الفيفا بتوجيه يعني إنذار تأديبي للاعب بيلينغهام، ومن الممكن أيضا أن يغيب عن مباراة تحديدا المركزين الثالث والرابع التي ستجري في نيويورك. هناك أيضا حالة جدلية أخرى هي أن الجماهير الأرجنتينية لا تنظر إلى المباراة على أنها فقط مباراة كرة قدم، وإنما تنظر إليها على أنها مواجهة تاريخية بين إنجلترا وأرجنتين، تستذكر الجزر الأرجنتينية التي يقول الأرجنتينيون إن إنجلترا استولت على هذه الجزر واستعمرتها. تحدث عن جزر المالفيناس أو كما يطلق عليها بالإنجليزي الفوكلاند آيلاندز. يعني بالأمس قبل بداية المباراة قدمت مشجعة أرجنتينية إلى الكاميرا وسألتنا يعني من تشجعون في هذه المباراة، قلنا لها أننا صحفيون نحن نتابع المباراة ونرصد فقط ردود الأفعال. قالت دعني أخبرك بشيء ربما تغير وجهة نظرك وتناصر المنتخب الأرجنتيني، نحن هذه المباراة نراها أنها مواجهة تاريخية، واستذكرت الجزر الأرجنتيني. هذا بالتأكيد أيضا ذكر يعني حدث مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني أيضا بعد المباراة، لاس مالفيناس أرجنتيناس، هذه اللافتة التي رفعها لاعبو المنتخب الأرجنتيني بالأمس بعد نهاية اللقاء. ومن الممكن أن تؤثر هذه اللافتة التي تعني أن جزر المالفيناس هي جزر أرجنتينية، هي رسالة سياسية، ومن الممكن أن تؤثر على المنتخب الأرجنتيني إذا ما قام الفيفا بإصدار عقوبات تأديبية للاعبين المتورطين بحمل هذه اللافتة، لأن قوانين الفيفا واضحة أن ليس هناك أي رسائل سياسية في المستطيل الأخضر، ومن المرجح أن يغيب هؤلاء اللاعبين عن المباراة النهائية إذا ما أصدر الفيفا أي عقوبات تأديبية بحقهم.
1: نعم، شكرا خالد كاتب مراسل تيرتا عربي في مدينة أتلانتا، والشكر أيضا لمعادل هراس مراسل تيرتا عربي في نيويورك. وأتحول للحديث أكثر عن هذه المباراة المثيرة، ورحب بالاستوديو بضيفي الناقد والصحفي الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين.
1: ومن عمان أرحب بضيفي الناقد والمحلل الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، وأبدأ من عندك كابتن رجائي. يعني المنتخب الإنجليزي فشل في المحافظة على التقدم، ومباراة شهدت مسارين، مسار تفوق إنجليزي في الشوط الأول ثم انقلبت الآية في الشوط الثاني وحقق الأرجنتين الفوز في الدقائق الأخيرة.
2: بداية أستاذ أحمد، حدوتة كأس العالم ترفض أن يكون فتاها الأول خارج المونديال، وهو النجم الأرجنتيني المتميز جدا ليونيل ميسي. عندما يكون لديك لاعب بهذه الإمكانات ولاعب بهذه القدرات العالية جدا، تستطيع أن تشاهد مباراة كرة القدم وأنت مطمئن، سواء كنت مشجعا أو مديرا فنيا أو مدربا أو مساعدا، لأنه يصنع في كرة القدم ما لا يستطيع أحد أن يصنعه غيره. هو يستحق أن يكون سيد لاعبي كرة القدم، أفضل من أنجبت ملاعب كرة القدم، أفضل من سدد على المرمى، وأفضل من صنع، وأفضل وأفضل كل شيء في كرة القدم على مدار تاريخها. ليونيل ميسي في سن 39 عاما يقدم ما لا يقدمه اللاعبون الشباب في سن 39 عاما، يجري قليلا في الملعب ولكن إنتاجه غزيرا جدا. تخيل أن ليونيل ميسي ما يتحركه في الملعب لا يتعدى 3 كيلو جرام، في حين أن أقل لاعب في الملعب

0: وهذا رقم ضئيل جدا. لكن ما هو إنتاج ميسي؟ ميسي 8 أهداف، 4 تمريرات حاسمة، هو متصدر الهدافين، هو المرشح الأول للبالون دور، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. وخرج تصريح من اللجنة المنظمة للبالون دور، ليس شرطا من يفوز بالجائزة أن يكون يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في العالم.
1: نعم.
0: وهذا تلميح مثير على ميسي. إذا عدنا للمباراة نجد نفس السيناريو يتكرر للمباراة الرابعة على التوالي أمام مصر. منتخب الأرجنتين عانى حتى الدقيقة 80 بعد أن كان متأخرا بهدفين، فاز 3-2. أمام سويسرا وصل الأمر إلى وقت إضافي، وقبل نهاية الوقت الإضافي بثمان دقائق نجح الأرجنتين في التعديل من 1-1 إلى 3-1 والوصول للدور نصف النهائي. نفس الأمر تكرر بالأمس أمام منتخب عنيد وقوي جدا، منتخب لديه العديد من النجوم الذين يصنعون فارق في أي وقت من المباراة. تتحدث عن بلينجهام، تتحدث عن هاري كين، تتحدث عن روجرز، تتحدث عن أسماء كثيرة موجودة في منتخب إنجلترا.
1: هنا كابتن النقطة، المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز على المنتخب المصري، على سويسرا، على إنجلترا في الدقائق الأخيرة، مع أن المنتخب الأرجنتيني يعطي إيحاء منذ بداية البطولة أن هناك نقص في اللياقة البدنية، هناك يعني عامل السن بالنسبة للاعبي المنتخب الأرجنتيني كبير، لكن هذا دليل على إعداد بدني جيد ومميز
0: وظهر واضحا. لو أنت يعني لو تأملت مباراة الأمس وبدأت تحلل فيها تجد أن الشوط الأول كان بمثابة تكسير عظام بدني جدا، جهد بدني كبير بذله لاعب المنتخبين. ما شفناش فرص كتيرة، يعني الشوط الأول خرج بنتيجة سلبية، لكن رغم ذلك كان في جهد كبير مبذول من لاعب المنتخبين سواء الإنجليزي أو المنتخب الأرجنتيني. لكن في الشوط الثاني شفنا فنيات عالية جدا. لك أن تتخيل هدفان للمنتخب الأرجنتيني في الوقت القاتل، قبلهما تصدي رائع من ضربة رأس أكثر من رائعة من ماكاليستر صدها الحارس بيكفورد، كرتان واحدة في القائم الأيمن والأخرى في القائم الأيسر من ماكاليستر اللي كان منحوس جدا غير محظوظ على الإطلاق، وهدفان على أعلى مستوى، تمريرتان من ميسي من تسديدة يعني واحد أنا بشوفه قاعدة صواريخ دلوقتي، وهو إنزو فرلانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي بيسدد بطريقة رهيبة، لاعب يسدد بقوة عالية جدا تتخطى قوة أي لاعب في العالم. هدف أول ثم ضربة رأس من البديل لوتارو مارتينيز.
1: نعم.
0: لوتارو مارتينيز بيشارك إمتى؟ الدقيقة 81، الدقيقة 90 يسجل هدف، وهو للمرة الثانية على التوالي سجل في سويسرا في الهدف الثالث ثم سجل. فجودة اللاعب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي هي من صنعت الفارق الأول في الفوز بلقاء الأمس.
1: نعم، أتحول إلى معتصم يونس في عمان. معتصم، هل كانت الدقيقة 55 هي الفصل في هذه المباراة؟ نعم، هذه الدقيقة شهدت تسجيل المنتخب الإنجليزي لهدف التقدم، لكن بعد ذلك أصبحت المباراة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. 88% سيطر المنتخب الأرجنتيني مقابل 12% للمنتخب الإنجليزي. هل شاهدنا أكبر خطأ تكتيكي في هذه المباراة بقرار توخيل تسليم المباراة للمنتخب الأرجنتيني والعودة للدفاع؟
2: ويا ليت هذه الدقيقة لم تأتي ولم تسجل إنجلترا في هذا التوقيت المبكر من عمر الشوط الثاني، لأن القرار الاستراتيجي كما تفضلت كان هو الأكثر كارثية وفداحة في تاريخ كأس العالم، بأنك سلمت المعركة مبكرا ولا يزال لديك وقت طويل أمام ميسي وباقي المنظومة في منتخب الأرجنتين. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن العزيز كابتن رجائي، تحياتي لكل مراسلي تلتي عربي ولكل الأعزاء لكل متتبعين في هذه التغطية المونديالية التي فعليا أنا سعيد وتشرفت بأننا الآن نصل إلى الأمتار الأخيرة في هذه التغطية. سعيد جدا بأنني كنت معكم منذ البداية وحتى هذه اللحظة. فعليا أستاذ أحمد، المنتخب الإنجليزي يحسب عليه الكثير من علامات الاستفهام في لقاء الأمس بعد شوط أول بدني ماراثوني من كلا الطرفين لم يقدموا في ذلك الشيء الكثير أو الكبير في ضوء إغلاق مكان من الإغلاق أو إحكام التركيز على مكامن القوة هنا وهناك لدى نجوم المنتخبين خاصة بيلينغهام من جهة، ليونيل ميسي من جهة، ولكن الشوط الثاني كإدارة فنية للأسف توماس توخيل وقع في الفخ والمحظور وذهب إلى كلاسيكيات كرة القدم في الدفاع عن هدف لم يكن ليقنع أو يعطيه الأمان، بعكس ليونيل سكالوني. ليونيل سكالوني بعد التأخر بهدف رمى بكل أوراقه الهجومية، أعطى ميسي الحرية الكاملة في التصرف وفي التوجيه في أرضية الميدان، وهو دعم المنظومة بالأسماء الهجومية على حساب لاعبي الوسط والدفاع، مما أعطى

0: الأرجنتين السيطرة، الاستحواذ، الضغط العالي، الفرص تتوالى الواحدة تلو الأخرى، والدفاع الإنجليزي تحت الضغط المتواصل، والضغط الضغط الضغط هو من فسخ هذا التركيز. حتى تلقت إنجلترا هدف التعديل الأول عبر إنزو، ومن ثم جاءت الصدمة بهدف لاوتارو مارتينيز، هذا الهدف القاضي، ومن ثم بدأ توخل يحاول أن يتدارك الوضع بتبديلي راشفورد وتبديل وأيضا تبديل أولي واتكنز. بعد ماذا؟ بعد أن أضعت أكثر من 45 دقيقة وأنت في المنطقة الخلفية. يا ليت إنجلترا لم تسجل وبقى اللقاء سجال في في في هنا مرة وهناك مرة أخرى، ومن ثم نشاهد ماذا يمتلك المنتخب الإنجليزي، لأنه بدنيا كان قادر على المقارعة مع الأرجنتينيين، ولكن هذا التسليم كفكر وأسلوب واستراتيجية تكتيكية كان خاطئ للغاية. بصريح العبارة الأرجنتين تستحق العبور، قدمت أفضل ما لديها. ليونيل ميسي بعيد جدا عن كل لاعب كرة القدم في تاريخ هذه اللعبة، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان للإنجليز. ولكن الأرجنتين مبروك عليهم هذا التأهل التاريخي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا، والحلم والتفكير بالنجمة الرابعة لربما بوجود ليونيل ميسي أصبح سهل للغاية.
1: نعم كابتن معتصم، شاهدنا في هذا اللقاء سكالوني لم يقل بتغيير الرسم التكتيكي للفريق، بقيت 4-3-3، لكن قام بنقل اللاعبين، أدخل اللاعب إنزو إلى العمق، حول ماكاليستر إلى اليسار، وأبقى ميسي في الجناح الأيسر. برأيك هذه القراءة التكتيكية لسكالوني تثبت مدى قدرة هذا المدرب على الإبداع حتى بأسماء يعني بعيدة عن مواجهة الفرق الكبيرة على دكة الاحتياط؟
0: والنصيب ليونيل سكالوني صاحب 48 عام كان مساعد لخورخي سامباولي في مونديال 2018. عندما تكون مدير فني لمنتخب وطني تجتمع مع المنظومة 5-6-7 مرات على الأكثر طوال العام وتنجح في أن تقدم أفضل ما لديك وأن تخرج أفضل ما لدى المنظومة في أرضية الملعب، لا يمكن الاستهانة بقدراتك الفنية وقدراتك التكتيكية وطريقة قراءتك للملعب وطريقة تحريك اللاعبين. فعليا الإشادة والتصفيق الأكبر إن كان لميسي 100% لسكالوني 200%، لأن تبديلات ليونيل سكالوني هي من تخلق الفارق بصريح العبارة. شاهدنا أيضا بالإضافة للتبديل الذي التبديلات التي ذكرتها، هل إذا نسترجع قليلا إلى الخلف، أيضا قام باستبدال الظهير الأيمن مولينا بمونتيل. لماذا مولينا بمونتيل؟ هو قام بإخراج ظهير صاحب نزعة دفاعية بظهير صاحب نزعة هجومية. هذا الظهير كان يخلق المساحات أمام ميسي، وشاهدنا في أسلوب الكرة الأولى أو الاتصالات ميسي من ركنية، وفي الركلة الثانية أيضا بعرضية نصف طائرة كان ميسي يتحرك بأريحية في الرواق الأيمن. هنا نشاهد قيمة المدير الفني عندما يدرك جيدا كيف يقوم بمساعدة لاعبيه في أرضية الميدان. أنا لا أريد أن أقوم بجلب والزج باللاعبين فقط في تشكيلة الملعب من أجل يقدم الإضافة، أنا لدي رؤية فنية، أعلم كيف أحرر النجم الأبرز، أعلم كيف أخلق الكثافة داخل صندوق المنتخب الإنجليزي، وأعلم جيدا كيف أستخدم أسلوب دفاع مان تو مان وأن أستخدم أوراق القادمين من الخلف. هدف إنزو فرنانديز حتى أختم حديثي لا يمكن استهانة به يا أستاذ أحمد. لماذا يتلقى الكرة بسهولة من ميسي ويصوب لوحده وتأخر ضغط اللاعبين الإنجليزيين عليه؟ هنا يعطيك قيمة قراءة المدير الفني لمعطيات اللقاء وكيف يفكك مع لاعبيه دفاعات وتكتل الفريق الخصم.
1: نعم ابقوا معي ضيوف الكرام، نتحول لنتعرف على الأرقام القياسية التي تحققت في مباراة الأرجنتين وإنجلترا، وأبرز الأرقام القياسية لليونيل ميسي.

0: نعم، هذه أرقام قياسية كانت في هذه المباراة. كابتن رجائي، المنتخب الإنجليزي اعتمد في مشواره خلال هذه البطولة على ثنائية بيلينغهام وهاري كين 12 هدفا لهذا الثنائي، لكن هذا الثنائي لم يستطع أن يحمل المنتخب الإنجليزي في الوقت الصعب. هل نجحت الخطة الأرجنتينية في عزل هذا الثنائي عن بقية اللاعبين في المنتخب الإنجليزي؟
1: بدون شك الخطة نجحت، وشفنا كريستيانو روميرو ازاي قدر يوقف هاري كين طوال المباراة، وشفنا هاري كين رجع لفترات طويلة للخلف كان يجاهد من وسط الملعب ويحاول ان يخترق من العمق. نفس الامر تكرر مع بيلينغهام. يمكن الهدف الوحيد شفناه تمريرة من روجرز من ناحية اليمين، انتوني جوردن دخل من العمق ونجح ان هو يسجل هدف. الحقيقة توخيل قبل المباراة غامر مغامرة جديدة عليه كمدرب، اشرك لاول مرة في البطولة من البداية روجرز ومديوكي كان على الدكة، او حتى ساكا كان موجود على الدكة، هما الاثنان يشغلان الناحية اليمنى في محاولة منه لوضع نوع من او من انواع المفاجأة للمنتخب الارجنتيني، ومحاولة ان يكون في سرعة اكتر عن طريق روجرز لانه واحد من الهدافين المتميزين في الدوري الانجليزي مع فريق استون فيلا. ايضا حتى سبينس الظهير الايسر هو اللي لعب، واحنا عارفين ان جودة اوريلي اعلى بكتير لاعب مانشستر سيتي، برضو كنوع من المفاجأة لانه كان يحتاج سبينس اكتر من اوريلي، لانه اوريلي دوافع الهجومية اكتر من الدفاعية، فاراد سبينس انه يقدر يدافع بصورة افضل ظهير توتنهام هوتسبير. هو فكر توخيل بطريقة جيدة، ولكن في النهاية جودة اللاعب الارجنتيني وقوة اللاعب الارجنتيني، كلنا نتحدث عن ميسي وهو يستحق كل ذلك، لكن نسينا نتحدث عن ماكاليستر واحد من افضل اللاعبين، انزو فرلانديز والروح القتالية العالية جدا التي لا توصف، وسعيه الدائم للتسديد من مناطق مختلفة من خارج منطقة الجزاء، وكان كأنه بمثابة رأس الحربة المتأخر لاعب رقم 10 ونجح في تسجيل هدف، وليس الهدف الأول له في البطولة بل هو الهدف الثالث ليه في البطولة. نعم. ويؤكد أنه صفقة رابحة جدا أو لاعب مميز جدا في تشكيلة منتخب الأرجنتين. تلك المنظومة المتكاملة في الأرجنتين حرمت أيضا هاري كين وبيلينغهام من فعل أي شيء في هذه المباراة. نعم. المهمة جدا في تاريخ إنجلترا.
0: نعم، أتحول إلى معتصم. معتصم، الأرجنتين لم تحقق الفوز فقط بهدفين لأنها استحقت ذلك، ولكن أيضا لأنها أجبرت توخيل على تغيير النمط التكتيكي له والعودة للدفاع، أليس كذلك؟
2: لربما الإصرار والشخصية التي أظهرها المنتخب الأرجنتيني كان مقلق بعض الشيء، لأنك بعد شوط أول بدني تواصل انطلاقت الشوط الثاني بذات الأسلوب شيء مقنع، ولكن عندما تقدمت بهدف بالنسبة لتوخيل أنا استغربت التبديلات، كيف يقوم بتفريغ المناطق الأمامية في المثلث الهجومي خاصة على رأسها بالنسبة لأنتوني جوردن، وتقوم بالزج بكونسا وتزيد في المنظومة الدفاعية، أصبحت تتحول من أسلوبك الذي اعتدت عليه، وحتى إخراج ديكلان ريس كان خاطئ أستاذ أحمد، بالتالي أنت حولت الشكل التكتيكي من 4-2-3-1 إلى 5-4-1، أصبح الموضوع فعليا واضح ومكشوف. أنا أتقبل فكرة أن المدير الفني المدير الألماني الذي أقدره وأعتقد بأنه أحد عباقرة التدريب على كرة القدم وإنجازاته مشهودة له، لربما كان محتار ما بعد أن سجل الهدف، هل يواصل الضغط ويقوم بتنشيط الجانب الهجومي أم يقوم بزيادة الكتلة في المنطقة الخلفية لتحمل ضغط أو ردة الفعل للمنتخب الأرجنتيني بعد التأخر. فعليا القرار كان خاطئ للأسف، أعتقد لربما لو كان هناك طريقة تفكير أكثر مجازفة كما فعل سكالوني، لأن سكالوني عندما شعر بأنه متأخر منذ البداية بدأ بالتضحية، لاعب من الوسط ولاعب من خط الدفاع مباشرة زاد في الكتلة الهجومية لديه ونجح في التعويض بمرور الوقت.
0: نعم كابتن رجائي، الريمونتادا الأرجنتينية بدأت في الدقيقة 85 وانتهت في الدقيقة 92 برأسية قاتلة من لورتارو مارتينيز، برأيك يعني كيف تفسر هذا الانهيار الدفاعي للمنتخب الإنجليزي وفقدان التركيز في دقائق معدودة؟
1: خمس مدافعين في عملية اعتماد، دان بيرن ولا مارك جيهي، في اعتماد كبير على بعض، عدد كبير من المدافعين، خمسة مدافعين في الخط الخلفي تعطي نعم الارتباك، وخاصة المنتخب الإنجليزي لا يلعب بهذه الطريقة، طول عمره منتخب إنجلترا بيلعب بأربع مدافعين كل واحد مع مان تو مان مع المهاجم الموجود أمامه. لك أن تتخيل الكروس لما اتعمل من ليونيل ميسي، مارتينيز لم يكن معاه أي لاعب، هو بأريحية تامة سدد

0: كرة برأسه بصورة جميلة جدا. مش بيك فورد لو واقف في المرمى، لو اتنين مع بيك فورد واقفين في المرمى مش هيقدروا ينقذوا الكرة. ده دليل على ان وجود خلل دفاعي كبير أثر بصورة كبيرة على لوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف. لم يكن عليه ضغط من أي نوع من أي مدافع من مدافعي منتخب إنجلترا. ألف باء الدفاع في كرة القدم في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الدقائق الحساسة جدا، على الأقل المدافع في ظهر المهاجم علشان يقدر يستخلص الكرة منه في حالة الهجوم، وده أثر بنسبة كبيرة على هذه العملية. عشان كده مستقبل منتخب إنجلترا استقبل هدف في وقت قاتل، وقبليه كان هدف تسديدة صاروخية لا يمكن صدها بأي وضع من الأوضاع.
1: نعم، يعني معتصم ليونيل ميسي في هذه المواجهة 9 مراوغات ثنائية من الأسيست، الكرات المساعدة، رقم تاريخي كان لميسي. بكلمة واحدة كيف تصف أداء ميسي؟
2: والله فضائي. وتقول لي 39 عام، هذا ليس من لاعبي كرة القدم على المنظومة الأرضية، هذا قادم من الفضاء. ليونيل ميسي يعجز الوصف عن الكثير من
1: حكينا كلمة واحدة
2: والوصف والتحليل.
1: كل الشكر معتصم يونس المحلل والناقد الرياضي، كنت معي من عمان، وأيضا كابتن رجائي فتحي المحلل والناقد الرياضي. شكرا على كل هذه الإضافات. وأنتم أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم من استوديوهات تلت عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

مع تواصل الضربات وتبادلها، الولايات المتحدة تهاجم العمق الإيراني، وطهران تهدد برد واسع يشمل البنى التحتية في المنطقة. فيدان يؤكد من كييف رفض أنقرة تمدد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، ويجدد عرض الوساطة التركية في اسطنبول. وزارة الدفاع التركية ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن جزيرة قبرص، وتؤكد أنه بعيد عن المنطق وأحادي النهج.

0: إذن إلى ملفنا الأول من العالم اليوم. هذه الليلة حيث توسع واشنطن هجماتها على إيران فتصيب الشريط الساحلي على مضيق هرمز والجزر المتناثرة فيه وصولا إلى العاصمة طهران متوعدة باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة قريبا، لترد إيران بهجمات على دول في الخليج والأردن وتهدد أيضا باستهداف البنى التحتية في كل المنطقة. فإلى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، وهل دخلت المواجهة بينهما فعلا جولتها الثالثة رسميا؟
1: تتصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران دون توقف أو نية واضحة لذلك. أما طهران فتهدد بتوسيع دائرة أهدافها وضرب بنى تحتية في المنطقة. موجة جديدة من الضربات أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية وسعت فيها رقعة الاستهدافات لتطول بنى تحتية في العمق الإيراني، فإلى جانب القواعد البحرية ومستودعات الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة باتت الجسور والسكك الحديدية وغيرها من البنية اللوجستية والاقتصادية في مرمى النيران الأمريكية. أما آخر الهجمات الأمريكية فقد استهدفت مواقع قرب بندر عباس وجزيرة قشم جنوب إيران. في المقابل تواصل إيران ضرب ما تصفه بقواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في دول المنطقة، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتي الأزرق بالأردن والشيخ عيسى بالبحرين. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات قاعدة علي السالم بالكويت. بالتوازي مع ذلك تهدد طهران بتوسيع نطاق أهدافها وضرب بنى تحتية في المنطقة، فيما نقلت رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا شبكة الكهرباء في البلاد. مواقف منددة وردود فعل متعددة، إذ أدانت كل من قطر والإمارات بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. أما باكستان فجددت الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأكدت مواصلتها بذل جهود لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن باعتبارها السبيل الأمثل لإحلال السلام. ومع توسع بنك الأهداف الأمريكية واتساع نطاق الهجمات المتبادلة، يتضاءل شيئا فشيئا أمل العودة إلى طاولة التفاوض وتضيق آفاق الحل الدبلوماسي في المستقبل المنظور على أقل تقدير.
0: وينضم إلينا مشاهدينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. دكتور أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني نحن أمام صراع يحتدم على مضيق هرمز، هناك لهجة عالية من الطرفين، هناك تصعيد للضربات وتبادل لهذه الضربات وتعمق هذه، خاصة الضربات الأمريكية كما شاهدنا في الساعات الأخيرة. دكتور، وهنا السؤال الذي نطرحه في البداية، يعني أين أو في أي نقطة تقف هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بعد تحية لك وللمشاهدين الكرام، أنا أعتقد أن المعركة انتقلت إلى مواجهة عسكرية حول نقاط محددة. اليوم هذه المواجهة العسكرية عمليا تتم حول السيطرة على مضيق هرمز والتحكم في مضيق هرمز كملف من ملفات الاشتباك مع إيران، ولكنه ليس الملف الوحيد. وهنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة من النقاط. أولا، من الزاوية الإيرانية يمكن أن نسجل

0: الهدف لم يكن موجودا أو كان هامشيا. وهذه نقطة مهم بمعنى حرف بوصلة المواجهة العسكرية. الشيء الثاني أن المعركة عمليا حتى تحسم تحتاج إلى سيطرة حقيقية على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز، أو تحاول أن تضمن حرية الملاحة عبر خط خارج سيطرة إيران من خلال إضعاف قدرة إيران على التحكم في المضيق أو على التأثير عليه بضرب كل الإمكانيات العسكرية الإيرانية على الشريط الساحلي، وامتدت إلى العمق أيضا إلى ما أعلنت عنه خطوط الإمداد التي يمكن أن تعزز هذه النقاط العسكرية وتضغط باتجاه مسار بديل عن المسار الذي تتحكم فيه إيران. إذن الولايات المتحدة تريد أيضا أن تفرض رؤيتها لمضيق هرمز بالقوة. النقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية مهند، وأنا أعتقد أن دول المنطقة يجب أن تلتفت لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الحرب إلى شكل مختلف عما بدأت به. هذه المواجهة بدأت بعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران. الذي بادر بالحرب وبادر بالعدوان هو إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تنتقل المواجهة إلى صيغة مختلفة. المواجهة اليوم عمليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أيضا بين إيران وعدد من دول المنطقة وإن كان بشكل غير مباشر، وأقصد دول الخليج والأردن. وهنا اسمح لي فقط، الخطورة أين تكمن؟ هو إخراج إسرائيل من مربع المواجهة المباشرة.
1: كنت سأسألك عن هذه النقطة تحديدا. يعني في سؤال خاص بهذه الزاوية دكتور حقيقة. قبل ذلك أريد أن أتوقف عند النقطة الثانية التي أشرت عليها، مسألة يعني الطريق الذي تسلكه الولايات المتحدة، وكما يبدو هي تريد أن تسيطر على مضيق هرمز بالقوة. اليوم البيت الأبيض في بيانه قال مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة عدا السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة من الموانئ الإيرانية. ما الذي يعني هذا بالنسبة لورقة يتمسك بها الإيرانيون ويدركون أهميتها وتأثيرها؟
0: يمكن للإجابة على هذا السؤال يمكن أن نعود مرة أخرى لتصريحات ترامب الأخيرة. ترامب قال بأنه يريد أن يجبي 20% من العائدات لأنه سيكون هو الحامل لمضيق هرمز، ثم تراجع وقال لا نريد 20%، سيكون هنالك استثمارات وما إلى ذلك من دول المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية كبديل عن الحماية الأمريكية لمضيق هرمز. مرة أخرى يبدو أن هذه الإدارة تحاول أن تعيد إنتاج، أو ليست إعادة إنتاج، تفعيل فكرة قديمة وكبيرة في الولايات المتحدة، وهي فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شرطي العالم، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتدخل بشكل مباشر في كل أماكن الكرة الأرضية في كل ممرات العالم لكي تضمن مسارات محددة، لكي تضمن آليات محددة، ولكي تبدو أنها الحامي لذلك. ويمكن أن نعود إلى نقطة أخرى أيضا، أنه في استراتيجية الأمن القومي، الاستراتيجية التي أعلنت من قبل هذه الإدارة، تحدثت بشكل واضح عن الممرات المائية وتحدثت عن باب المندب وعن غيرها من الممرات المائية الدولية، وأنها تشكل محط اهتمام استراتيجي ويعني ذات علاقة استراتيجية بالأمن القومي الأمريكي. وبالتالي فكرة أن الممرات المائية ضمن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود مرة أخرى لتفعيل فكرة أنها شرطي العالم، يتدخل في منطقة بعيدة جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وبعيدة عن لا هي غرب العالم ولا منطقة شمال الأطلسي، هي في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا. وبالتالي تعود مرة أخرى لفكرة الشرطي، وأيضا تمارس دور الشرطي الذي سيدفع له سكان المنطقة ودول المنطقة مقابل هذه الحماية. والنقطة الأخيرة الرابعة هي العودة مرة أخرى للحديث، واليوم كان هنالك حديث أيضا من عدد من المسؤولين الأمريكيين عن فكرة السلام من خلال القوة، بمعنى ما لا يأتي بالقوة أو السلام من وجهة النظر الأمريكية يأتي بمزيد من القوة. وهذه فلسفة إسرائيلية بالمناسبة، فلسفة نتنياهو، إنه إذا كانت القوة التي استخدمت حتى اللحظة غير كافية لإجبار إيران على التعاطي مع الآلية الأمريكية في مضيق هرمز، إذن فمزيد من القوة.
1: يعني هناك من يقول يعني في مقابل هذا الحديث أنه يعني جربت أشكال القوة في خلال حرب 40 يوما على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ولم تأتي بالنتائج التي يعني أرادت أن تراها واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بإيران. لكن النقطة التي أريد أن أسأل عنها هنا دكتور الآن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هذا التصعيد بأي قدر

0: ينهي مذكرة التفاهم والتي أنهاها ترامب وقال أنها انتهت فعليا مذكرة التفاهم مع إيران، وبأي قدر ربما يقترب الطرفان من نقطة يعني من نقطة يعني يفقدان فيه السيطرة وفيها السيطرة على الأمور. هم يعني كما يرى الكثيرون لا زالا في إطار تصعيد المنضبط أو المضبوط حتى هذه اللحظة.
1: صحيح، ولكن عودة إلى فكرة القوة والقدرة على التأثير، هو وجهة النظر الأمريكية هذه أنه السلام من خلال القوة وما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، لكن هل ينجح أم لا هذا موضوع ثاني. وأيضا حتى من زاوية النظر الإيرانية هذا أيضا موضوع نسبي، هل تمكنت إيران من إحباط كل المشروع الأمريكي والرؤية الأمريكية اتجاه إيران والمنطقة من خلال الصمود؟ هذا يحتاج إلى تدقيق. لكن حول مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنه مذكرة التفاهم عمليا بالممارسة على الأرض انتهت، لأنه لم يلتزم بها أحد ولم يطبق أي من بنودها، وحتى البنود التي كانوا على أبواب التطبيق مثل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية ورفع الحظر عن النفط الإيراني توقفت وعدنا مرة أخرى للبداية. لكن هل يعني أنها لم تعد صالحة أبدا؟ أنا لا أعتقد ذلك. الأداء على الأرض سيدفع باتجاه إما العودة مرة أخرى لمذكرة التفاهم، وهو ما تحاول دول الوساطة العمل عليه، باكستان وقطر وعمان وغيرها من الدول، أو فرض معادلة جديدة من خلال القوة، إما لصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القوة الأمريكية، أو الصمود الإيراني يجبر الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مقاربة جديدة للتعامل مع هذا الملف.
0: لدي 3 دقائق تقريبا دكتور، هناك بعض الأفكار أريد أن أناقشها معك، ما يتعلق بما ذكرته وكالة رويترز اليوم حول أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب. ربما هذا يرتبط بجزء من حديثك قبل قليل، ما الذي يعني هذا المعطى من وجهة نظرك؟
1: أنا أعتقد أن هذا رسالة من إيران أنه لا زال لديها أوراق لم تستخدم بعد، وأن المعركة إذا ما زادت حدتها لن تقتصر على المضيق هرمز وعلى الخليج، وإنما تمتد إلى كامل الإقليم. وهذا الحديث أكثر وضوحا كان في تصريحات المقر خاتم الأنبياء عندما قال إذا استهدفت البنى التحتية الإيرانية سيتم تدمير البنى التحتية في المنطقة. وهذا مرة أخرى يعيدنا مهند إلى فكرة الخطورة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأن تكون هذه المواجهة مواجهة إقليمية بين دول الإقليم وتحاول أن تنأى بإسرائيل عن هذه المواجهة، بمعنى أن المواجهة إذا ما تحولت إلى البنى التحتية، هذا يعني دول الخليج، العراق، الأردن، وحتى اليمن والسعودية ممكن تدخل على. وبالتالي وأنا أعتقد أنه الحكمة التي تحلى بها قادة هذه المنطقة، وأنا هنا أستعرض سريع أو أذكر سريعا بما قاله الرئيس التركي، بأنه تمكن سكان هذه المنطقة العرب والترك والكرد والفرس من إحباط مؤامرة كبرى، المؤامرة لإحراق هذه المنطقة وإدخال دول المنطقة في اشتباك مشترك بمعزل عن إسرائيل، عادت مرة أخرى، لأنه كانت معالم تصعيد واضحة في اليمن، تعرف قصف المطار ومنع الطائرة، هنالك معالم تصعيد أيضا في ما يتعلق بتهريب الأسلحة في سوريا ولبنان، في العراق أيضا نفس الشيء، وبالتالي الخطورة تكمن هنا.
0: في يعني ثواني إن سمح يعني الأمر، ما يتعلق بإسرائيل، لماذا الدكتور تقف إسرائيل أو لم تتدخل في هذه المواجهة حتى الآن؟
1: لم تتدخل لأنه أدركت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تدخل إسرائيل يضعف الموقف الأمريكي في المنطقة، ويحول بين التوسيع المعركة لكي تكون بين الدول الإقليمية، الدول العربية باختصار، الدول العربية وإيران. انسحاب إسرائيل من المشهد قد يساعد الولايات المتحدة في الضغط على بعض الدول العربية للانخراط في هذه المواجهة.
0: نعم، شكرا لك جزيلا، شكرا لمدير مركز رؤية للتنمية السياسية دكتور أحمد العطاون، شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم مشاهدينا، حيث يجري وزير الخارجية التركية كان فيدان زيارة رسمية للعاصمة الأوكرانية كييف لبحث العلاقات الثنائية التي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع تصديق البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. ليبدي الوزير فيدان استعداد أنقرة لاستئناف انخراطها في المساعي الدبلوماسية بين كييف وموسكو، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين.
1: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي

0: الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
1: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو، سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
0: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
2: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
0: وفي الجانب الاقتصادي، تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
3: وهذا الحديث حول هذا الموضوع انضم الينا من لندن الكاتب والباحث السياسي التركي الدكتور جاهد طوز. دكتور، اهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني ما هي الرسائل التركيه التي تقرا من خلال زياره وزير الخارجيه الى كييف في وسط تصعيد ميداني كبير بين متبادل بين روسيا وأوكرانيا؟

0: تركيا، بمعنى أن الحجم التركية اللي وصلت إليها بجانب السياسي، بجانب العسكري، وأيضا بجانب الدبلوماسي على مستوى العالم. ونفهم مع الوقت، مع مرور الوقت، نفهم بشكل واضح أن تركيا هي الدولة مفتاح كل الملفات في المنطقة بشكل عام، وحاليا ما يتعلق تحديدا بخصوص موضوع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بإمكان تركيا أيضا في نفس الوقت أصبحت مفتاحا لحل الأزمات على مستوى العالم. ولذلك حقيقة المرحلة وصلت إليها تركيا بما يتعلق حجمها أو نفوذها السياسي، عسكري، دبلوماسي، موضوع مهم ومستوى عالي جدا. بما يتعلق هذه الزيارة، أنا هناك بعض النقط الأساسية لازم أن نتطرق إليها. طبعا الزيارة هذه أتى بعد العقد اجتماع حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، وبعد الزيارة هذه عفوا بعد هذا الاجتماع، هذه الزيارة حقيقة لها أهميات كبيرة. كما نعرف في إعلان النتائج تبع الاجتماع في أنقرة، كان أحد من المواد النقط الأساسية هو كان موضوع أوكرانيا، وكل الدول في حلف الشمال الأطلسي أكدوا تأكيد وتأييدهم أو دعم لأوكرانيا من جديد. وتركيا نفهم بشكل واضح أن العامل الأساسي بما يتعلق هذا الموضوع الجهة التي ستدير هذه الأمور بما يتعلق الدعم أو نتائج اللي خرج خلال هذا
1: طيب
0: الاجتماع.
1: دكتور،
0: النقطة الثانية أخي الكريم، أيضا تركيا
1: سنعود إلى هذه النقطة
0: تفضل.
1: دكتور قبل أن تكمل، وأريد أن أتوقف معك عند جزء من تصريحات وزير الخارجية تركيا كان فيدان، والذي قال فيها أن أنقرة لا تريد أن تمتد هذه الحرب إلى البحر الأسود. كما ذكرنا أن هذه الزيارة تأتي وسط هذا التصعيد، وأيضا بعد استهداف أوكرانيا لعدد من السفن في البحر الأسود. كيف يمكن أن يعني تقرأ دلالات هذه التصريحات المتعلقة بالبحر الأسود؟
0: كما تفضلتم أخ الكريم، أنا كنت أود أن أتي إلى هذه النقطة، لأن النقطة الثانية المهم كنت أود أن أتطرق إليها هو أن الدور التركية بما يتعلق تحقيق السلام في المنطقة. تركيا الآن هناك دخل في كوسيط بين كثير من الدول لحل الأزمات، سواء كان في الدول بالأفريقيا، في الشرق الأوسط، وروسيا وأوكرانيا. ونحن نرى بشكل واضح أن حاليا على مستوى العالم لا يوجد أي دولة على مستوى العالم، أنا أقول، أن إلا تركيا التي تستطيع أن تأخذ دور لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا. وتركيا سابقا قدمت خدمات كبيرة لطرفان، وتركيا أخذت إن صح التعبير شكر من روسيا، من أوكرانيا، من أمين العام للأمم المتحدة، أمين عام لحلف الشمال الأطلسي. فلذلك الدور تركيا منذ البداية اندلاع هذا الحرب إلى حد اليوم، رغم كثير من التدخلات إلى بعض الجهات أخرى، تركيا استمرت استمرار علاقتها مع الطرفين بدون تصعيد علاقتها مع أي طرف من الأطراف، ولكن في نفس الوقت استمرار علاقتها مع الطرفين، وأيضا تكون المفتاح لحل الأزمات كما شاهدنا سابقا فيما يتعلق الكثير من الأمور الدور التركية. هنا كما تفضلتم، التصعيد الأخير حقيقة كان خطيرا جدا، وهذا بسبب كثير من المشاكل بالناحية التجارية وبناحية اقتصادية، بناحية حتى نواحي عسكرية. ولذلك هذه الزيارة أعتقد ستكون هناك بعض النتائج لدى الطرفين والرسائل إلى الطرفين تحديدا لخفض هذا التصعيد أيام القادمة.
1: طيب، وهنا دكتور يعني بخصوص العبارة التي أشرت إليها قبل قليل عن كون تركيا مفتاح في هذه الأزمة وهذه الحرب من خلال دور الوساطة الذي تقوم به أنقرة، وزير الخارجية فيدان يعني قال أن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات مستقبلية وعقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني. وزير الخارجية الأوكراني بدوره قال أو أبدى استعداد كييف للتعاطي مع هذا المقترح. هناك حتى تعليق كان من أيضا الكرملين بهذا الخصوص من ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية. لكن السؤال هنا، ما هي العوامل التي يعني يعتمد عليها نجاح هذا التحرك الذي تقوده تركيا التي تسعى لدفع

0: عجلة السلام ومسار التسوية بين أوكرانيا وروسيا؟
1: لا شك تصريحات السيد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان أعتقد تعطي بعض الإشارات أو تعطي بعض إن صح التعبير بعض النقط الأساسية بإمكاننا أن نستخرج بعض الأشياء فيها. هو أن تركيا بالتأكيد هذه الزيارة لم يأتي الزيارة بشكل عشوائي، وإنما الزيارة تعطي كثير من إن صح التعبير خطة عملية لدى الطرفين. أعتقد بعد الزيارة أوكرانيا ستكون هناك زيارة إلى روسيا أيضا، وهذه خطة موجودة لدى تركيا أن تركيا تأخذ هذا الدور وحتى يأتي طرفان على طاولة واحدة. وتركيا سابقا فعلت ذلك كما تعرفون، الأطراف جمع في إسطنبول وتم اللقاءات من خلال تركيا وبوساطة تركيا. ولذلك هذه الزيارة أعتقد كما قلت ليست زيارة استكشافية، وإنما هي لها بعض الخطط موجودة وخطط لوصول إلى السلام. طبعا
0: ولا ننسى دكتور أن وزير الخارجية التقى الرئيس الروسي الشهر الماضي أيضا.
1: صحيح كما تفضلتم قبل الاجتماع بأنقرة، اجتماع حلف الشمال الأطلسي كان زيارة هناك، وأنا أتوقع كمان سيكون زيارة قريبا أخرى إلى روسيا فيما يتعلق بهذا الموضوع. كما أشرتم قبل قليل أن هناك تصعيد كبير، وأيضا سيد الكريم هناك بعض الأطراف وبتحديدا الجانب الكيان الصهيوني لا يريد وقف هذا الحرب وإنما استمرار هذا الحرب، وهناك كثير من اللوبيهات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تحاول أو تبذل قصارى جهد لاستمرار هذا
0: الحرب.
1: وهنا
0: في هذه النقطة، وفي هذه النقطة أيضا وهي نقطة مهمة حقيقة وأنت سبقتني إليها، يعني هذه الجهود التركية تأتي وسط يعني أيضا رفع لمستوى الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. يعني تابعنا يعني ما جرى خلال قمة الناتو والتصريحات التي يعني دارت حول هذا الأمر، تحالف أيضا اجتماع تحالف الراغبين، هناك توجه أوروبي أمريكي لرفع هذا المستوى، مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل استنزاف روسيا. كيف يعرقل هذا باعتقادك يعني الجهود التركية؟
1: أخي الكريم، الجهود تركيا بدرجة أولى لوصول إلى سلام، لأن تركيا لا تكون بجانب أنه تصعيد الأزمة أو حرب أو استمرار الحرب أو دعم زيادة إلى هذا الطرف ولا هذا الطرف. تركيا تقول أن هذا الموضوع لابد أن يتم حلها من خلال استشارات على الطاولة وليس من خلال على الأرض أو من خلال استخدام آليات عسكرية، لأن كلما يتم استخدام آليات عسكرية هذا معناها استمرار الحرب. للأسف الشديد هذه هي مشكلة الأساسية، لأن كثير قبل قليل كما أشرت أن هناك بعض الجهات تريد إلى هذه النقطة، لكن تركيا كما قلت أن الدور التركي هنا مهم أخي الكريم. في في في رغم هذه المحاولات كلها ورغم الاستمرار الحرب وتصعيد الحرب، تركيا تستطيع أن تأخذ دور وتستطيع تقدم الخطة لوصول إلى نتائج من ناحية استخدام آليات سياسية ودبلوماسية. أعتقد هذا الدور مهم، وحاليا لذلك قلت أن لا يوجد حاليا أي دولة سواء كان على مستوى المنطقة سواء كان على مستوى العالمي أن تقدم أو تأخذ دور بهذا المستوى بين أوكرانيا وروسيا، لأن أخي الكريم الموضوع ليس موضوع ما يتعلق روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما موضوع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت، موضوع روسيا واتحاد أوروبا في نفس الوقت. ولذلك نحن نتحدث عن شيء أكبر مما بين روسيا وأوكرانيا، فلذلك هذا أيضا هنا لهذا الحجم الكبير دولة مثل تركيا أخذ الدور فيما يخص بوصول إلى نتائج السلام حقيقة مهمة. ولذلك لما ننظر إلى تصريحات وزير خارجية تركيا نفهم بشكل واضح كل جهودات تركيا بهذا الموضوع. واليوم كان نقطة أخرى أيضا مهمة أثناء زيارة وزير خارجية إلى أوكرانيا، أن تقديم وسام استحقاق أوكراني بدرجة ثانية، فهذا أيضا كمان تؤشر إلى ما قدمت تركيا لأوكرانيا وروسيا. وما قدمت تركيا هو ليس موضوع أو ليس دعم إلى استمرار الحرب، وإنما إلى وصول إلى سلام.
0: وكنت أريد أن أسألك عن يعني ما يتعلق بالعلاقة

0: قتل التركية الأوكرانية حقيقة في السؤال الأخير دكتور، ويعني ما نشهده من رفع مستوى الشراكة التركية الأوكرانية وتوسع هذه العلاقة لتشمل مسارات عديدة ومجالات عديدة، يعني من وجهة نظرك كيف يعني تقارب وتنظر أنقرة إلى هذا الأمر وإلى أهمية هذه العلاقة مع كييف؟
1: بالتأكيد علاقات تركيا وأوكرانيا مهمة للغاية، لأن تركيا وأوكرانيا جيران من خلال بحر الأسود أخي الكريم، وأيضا هناك علاقات تاريخية موجودة، وأيضا هناك موضوع القرم ومواضيع أخرى. أيضا كما تعرفون وزير الخارجية السيد هاقان فيدان التقى بالرئيس القرم اليوم، كما هو النائب في برلمان أوكراني، ولذلك هذا موضوع بالنسبة إلى تركيا مهمة للغاية. وكما تعرفون لما روسيا احتل القرم، تركيا منذ أكثر من 15 سنة لم تقبل ذلك ولن تقبل، ولذلك علاقات تركيا وأوكرانيا مهمة ومستمرة، وكل يوم من الأيام كل ما يجري في الوقت طبعا هذه علاقات تتطور. وبالناحية العسكرية كما تعرفون هناك كثير من الشركات العسكرية بجانب تركيا متواجدة حاليا في أوكرانيا، ويتم إنتاج الأسلحة أو أشياء ما يتعلق الأجهزة العسكرية، وهذه علاقات مستمرة وتتطور. ولذلك نعم، علاقات تركيا وأوكرانيا حقيقة مهمة بالدرجة الأولى على علاقات ثنائية، وبالدرجة الثانية مهمة على المنطقة كلها وعلى سلامة البحر الأسود أخي الكريم. فلذلك نعم، تركيا تصر على تطوير علاقات هذه مع جانب أوكراني.
0: نعم، شكرا لك جزيلا شكرا الكاتب والباحث السياسي التركي الدكتور جاهد طوز، كنت معنا من لندن.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، حيث رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي يتهم القوات المسلحة التركية بارتكاب تجاوزات ضد النساء والأطفال في جزيرة قبرص عام 1974، واعتبرت الوزارة أن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي، أنه دليل واضح على انحراف البرلمان الأوروبي عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
1: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
0: وينضم إلينا مشاهدينا الحديث حول هذا الموضوع من أدرنا شمال غربي تركيا الدبلوماسية التركية السابقة السفير فكرة توزير،

0: سعاد سفير، أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. يعني سعاد السفير، هنا نتساءل باعتقادك ما الذي يعكسه تبني البرلمان الأوروبي لهذا القرار الذي يتضمن اتهامات ومزاعم ضد القوات المسلحة التركية، بالنظر إلى أنه ليس القرار الأول الذي يجري يعني تبنيه من قبل البرلمان الأوروبي ويتضمن هذه المزاعم ضد تركيا وقواتها المسلحة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف هذه سلسلة من سلاسل القرارات التي اتخذت انحيازي ضد تركيا، وللأسف هذا قرار مشؤوم، ويفترى هناك افتراءات ضد قوات المسلحة التركية. كما تعلمون قبل 64، اعتبارا من 61، الشطر اليوناني، الكيان اليوناني، قد أنهك القانون الدولي لتأسيس الجمهورية القبرصية. وكما تعلمون قد هاجموا إلى قرى التركية في أنحاء قبرص، 103 قرية قد ترك أهله من إرهاب اليوناني في الشمال. حتى وأثناء حرب 74 قتلوا عدة قرى، قتلوا جميع سكانها. وفي قرية أطللت تخلص شخص واحد فقط، قد قتلوا كله. وكما تعلمون
0: هنا سعادة السفير، هنا القرار الأوروبي المتبنى، القرار الأوروبي المتبنى داخل البرلمان تجاهل كل هذه المجازر وهذه الجرائم والانتهاكات والممارسات، وتحدث أو وجه سهامه للقوات المسلحة التركية. كيف يفهم وفي أي إطار يمكن نضع ذلك؟
1: هذا طبعا للأسف في نائب يوناني في برلمان هي التي قد أعد هذا التقرير. هذا بمعنى في التعيين الثعلب لقفص الدجاج، يعني قد اليوناني هي التي قد عبى هذه التقرير القرار. وطبعا في أوروبا للأسف دائما إذا كان طرفان اليونان والتركي في جانب واحد، دائما موقفهم وراء اليونانيين، اليونان واليونان القبرصيين. وهذا القرار ليس استثنائي، وهذا سلسلة أخيرة وسيستمر.
0: يعني هنا سعادة السفير، هل نفهم منك هنا أنك تتحدث عن تأثير يوناني، أو هناك دعنا نقول دعاية يونانية لها قوتها وتأثيرها داخل البرلمان الأوروبي بخصوص المسألة القبرصية؟
1: نعم. والآن وهم يستخدمون موقع جغرافي هناك، مثلا العلاقاتها مع إسرائيل، مع فرنسا، لاستخدام أراضيها لقواتها. هذا أيضا غير قانوني، لستر هذه كل غير الشرعية. وهم يهاجمون إلى جيش التركي، وجيش التركي أنظف الجيش في العالم، دائما في مكان وجوده يأتي السلام والأمن والأمان. هذا افتراءات شنيئة، وفي قوات المسلحة التركية رفض هذا واعتبره قرارا
0: غير واقع. هنا أريد أن أسألك يعني بخصوص البرلمان الأوروبي، يعني تبني البرلمان هذا القرار بأي قدر يؤكد أن نهج البرلمان الأوروبي ونهج الاتحاد الأوروبي

0: الحربي بخصوص المسألة القبرصية لم يتغير، هناك كيل بمكيالين، وهناك يعني سياسة ثابتة بالنسبة للأوروبيين بخصوص هذه المسألة، رغم أن يعني عملية السلام التركية هي التي، والقوات المسلحة التركية يعني كما تقول أنقرة، هي من ضمنت وما ضمن السلام والاستقرار في جزيرة قبرص.
1: نعم صحيح، قبل 74 كل يوم نشاهد قتل واحتلال القرى التركي وقتل الأبرياء، لكن بعد تدخل الجيش التركي للتخليص ومنطلقا من قانون الدولي، لأنه كان دولة متضمنة لدولة قبرص وقام بمهامها شرعيا، قام مهامها شرعيا بعد هذا التدخل، ولم يكن أي قتل تركي من قبل إرهابيين الجنوب القبرصيين اليونانيين.
0: طيب،
1: كما تعلمون هناك في إصابة أوقا عندهم خطة لقتل جميع الأتراك في القرية، ومقريوس كما تعلمون قام بحصار ضد الأتراك. للأسف البرلمان الأوروبي يتناسى كل هذا الحقائق ويغمض عيونه، يسكر عيونه الحقائق متعلقة للأتراك، لكن مزاعم اليوناني لهم المستند للهجوم إلى الجيش التركي.
0: طيب.
1: أخي العزيز، هناك أريد أن أذكر إخواننا المستمعين العرب ليفهموا قضية قبرصية، قضية مشاكل قبرصية، إذا يعرفون قضية فلسطينية، هذا القضية قبرصية للأتراك نفس النهج نفس الحكاية.
0: طيب،
1: وللأسف
0: وهنا
1: هذه اللعبة قد أسست من قبل الإنجليز، كما
0: طيب
1: قاموا
0: هنا
1: في
0: سعادة السفير
1: فلسطين
0: أريد أن أسألك، يعني
1: قاموا نفس الشيء في
0: وهنا سعادة السفير أريد أن
1: نعم.
0: أسألك، يعني كيف يمكن لتركيا أن تتحرك الآن في مواجهة هذا النهج داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمسألة القبرصية، وهذا النهج طبعا الذي يتضمن توجيه هذه الاتهامات ونشر المزاعم ضد تركيا وقواتها المسلحة، يعني التحرك على الصعيد السياسي والدبلوماسي هنا أسأل.
1: طبعا تركيا سيقوم بممارساتها الشرعية لدى جميع الدول وجميع الأوساط الثنائية والدولية لإبلاغ لتفهيم حقه وحق إخواننا الأتراك في شمال قبرص، ويستمر هذه القرارات لا تؤثر طريقه الصحيح والشرعي في لدى المناهج الدولية.
0: طيب سعادة السفير، هنا بخصوص يعني ما يجري داخل البرلمان الأوروبي وفيما يتعلق بتبني هذا القرار، هناك من يقرأ من زاوية ويقول إن هذا القرار مدعوم من قبل بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق بعض الأهداف، من بينها عرقلة وصول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال توجيه هذه الاتهامات وهذه المزاعم ضد تركيا. ما الذي تعتقد بهذا الشأن، وبأي قدر تتفق يعني مع هذه الفكرة؟
1: صحيح، وطبعا وهم يقول يعني قالوا أفادوا مسبقا في بنيان الاتحاد الأوروبي الثقافة المسيحية واليهودية، لا يوجد هناك الأساسات من غير هذين، يعني لا يوجد هناك إسلام، وأفادوا كذا يعني لا يريدون أن يبعدوا ولا يقبلوا في الداخل، بعضهم يقترحون هذا، يعني في الوضع الموقف لتركيا عفوا غير عضوية كاملة، يعني مذبذب بين ذلك.
0: نعم، شكرا لك جزيل الشكر الدبلوماسية التركية السابقة السفير فكرة أوزير، كنت معنا من إدرنا. هنا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسوراً وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلاً بكم لنشرة الأخبار من قناة الإت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل.

أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 7 أشخاص بهجوم أمريكي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوب البلاد قرب مضيق هرمز. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزغان. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المطار. اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب ما سمته جرائم حرب خلال هجماتها الأخيرة، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الهجمات. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الهجمات الأمريكية منذ 8 يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين، واستهدفت موانئ ومطارات وشبكات نقل ومنشآت نووية. وأضاف أن طهران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن الاستهداف شمل مروحيات وطائرات استطلاع داخل قاعدة تسخير بالبحرين وفقا لما نقلته وكالة تسنيم. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع دوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة. إذ أفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا بأن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين للبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل بشظايا صاروخية ناجمة عن عملية اعتراض هجوم إيراني استهدف البلاد. وقالت الوزارة أن الطفل نقل إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية استهدفت الدولة تزامنا مع سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة.

0: قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن على العالم أن يشعر بالقلق بشأن أمن الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية إنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران قريبا لتحسين تدفق نفط عبر مضيق هرمز فإن هناك قلقا كبيرا فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأضاف أن أمن الإمدادات النفطية لا يزال مسألة بالغة الأهمية.
1: قلق يسيطر على الأسواق العالمية مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز يزيد حالة عدم اليقين قتامة، وسط تحذيرات وكالة الطاقة وصندوق النقد الدوليين من عواقب إطالة أمد الأزمة التي أكد أنها ستفرض ضغوطا جديدة على الاقتصاد العالمي في ظل تهديد أهم ممر لإمدادات وتجارة الطاقة في العالم. فمدير وكالة الطاقة الدولية أكد أن استمرار إغلاق المضيق سيضع الاقتصاد العالمي

0: مخاوف تعززها تقديرات الصندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2025، إلى جانب تراجع الطلب خصوصا في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دورا رئيسا في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يوميا من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 أو 3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 ملياري دولار، وأفادت الوزارة بأن عملية البيع المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج وفق ما جاء في البيان. هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليمن، وقال الحوثي أن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن، وأضاف أن الرد سيقابل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان، وقالت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما، وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية جنوب لبنان، فيما يجري بحث آلية تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان، وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وقال رجي إنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. في المقابل هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل ودعا الحكومة إلى التراجع عنه، يأتي ذلك بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات وإعلان التوصل إلى هيكلية عملية للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
2: مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت عن حصول تقدم في المفاوضات

0: المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل حتى هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم. انتقاد الحزب وصل إلى حد اعتبار العهد السياسي شريكا فيما تقوم به إسرائيل بجنوب لبنان.
1: لن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال وممارسات الإجرامية، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، ويجعل أي هذا الاتفاق السلطة شريكة للعدو في كل نقطة دم يسفكها أو بيت يهدمه.
0: السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بياناً عقب انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه بأنه جرى التوافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، على أن يبدأ الانسحاب في غضون الأيام المقبلة.
2: أهمية ورقة الإطار أن الدولة اللبنانية أخذت قرار بأن تفاوض عن نفسها، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة المبادرة بأن تضغط على الإسرائيلي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أن ينسحب من لبنان، وأن تسيطر الدولة أو تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ما في شك أنه اليوم في مقاربتين مختلفتين ما بين الدولة من جهة وما بين حزب الله من جهة. أنا أؤمن بمنطق الدولة وما يقوله رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
0: يسير لبنان وفق مسارين متناقضين، ففي الوقت الذي يتجهز فيه الجيش اللبناني لتسلم إحدى البلدات المحتلة في جنوب البلاد، يعلن حزب الله أنه لا يعترف بالمفاوضات المباشرة، بل ويضع السلطة أمام ما وصفها بفرصة التراجع عما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.
3: تقول مصادر سياسية مواكبة إن منطقة جنوب لبنان دخلت في فترة من الترقب لترجمة الاتفاقات إلى إجراءات تنفيذية، ولاختبار مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بهذه الاتفاقات، في ضوء ما أعلنه وزير دفاعها إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما تصفها بالمناطق الآمنة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
5: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
4: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين. وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفل بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف. وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو وافقت على ميزانية تتجاوز مليار شيكل لإنشاء الطرق، مشيرة إلى أن الميزانية ستغطي تحديثها طرق قائمة وإنشاء أخرى لربط عشرات المستوطنات الجديدة التي صدق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت خلال الحرب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في كييف. وبدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
6: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
7: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
6: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
8: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
6: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
4: من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب مع أوكرانيا بوساطة تركية. وثمن بيسكوف جهود تركيا للمساهمة في إحلال السلام، أشار إلى أنه لا توجد توقعات قريبة لاستئناف مسار التفاوض، وأن بلاده لم تسجل أي مؤشرات بهذا الاتجاه، لكن الجانب الروسي مستعد للمضي في هذا المسار. تجمع مئات الأوكرانيين في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخيالو فيدوروف. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن تجمعات نظمت في أوديسا وخاركيف ودنيبرو ولفيف، وتأتي استقالة فيدوروف عقب إعلان الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعديلا حكوميا.

0: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة ضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة ضبطت داخل الصهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين. وبدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزا أندريس فون جاير. وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وقع البلدان اتفاقية للنقل الجوي وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974. قالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي، وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحراف عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
5: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام

0: 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يحذر من تداعيات استنزاف احتياطيات النفط العالمية على الاقتصاد الدولي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تجارة الذهب في السودان بسبب الحرب.

0: حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات متجددة إذا استمر تعطل الملاحة في مضيق هرمز لأسابيع. وبينما تتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، يشير صندوق النقد الدولي إلى مخاطر استنزاف احتياطيات النفط العالمية.
1: قلق يسيطر على الأسواق العالمية مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز يزيد حالة عدم اليقين قتامة، وسط تحذيرات وكالة الطاقة وصندوق النقد الدوليين من عواقب إطالة أمد الأزمة التي أكد أنها ستفرض ضغوطا جديدة على الاقتصاد العالمي في ظل تهديد أهم ممر لإمدادات وتجارة الطاقة في العالم. فمدير وكالة الطاقة الدولية أكد أن استمرار إغلاق المضيق سيضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة مع تهديد تدفقات النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية. كما حذر المسؤول أن الاقتصادات الآسيوية والدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات مع تعطل حركة الملاحة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية. هذه المخاوف تعززها تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2025، إلى جانب تراجع الطلب خصوصاً في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دوراً رئيساً في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يومياً من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 و3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
0: للنقاش معنا من عمان خبير الطاقة والنفط الأستاذ هاشم عقل. أهلا بكم أستاذ هاشم. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريحات صندوق النقد الدولي التي تحدث فيها عن أن هوامش الأمان بالنسبة لإمدادات النفط قد استنزفت. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ هل نحن أمام مرحلة أكثر خطورة مما شاهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. التصريح على صندوق النقد الدولي يؤدي إلى إشارة هامة جدا أن الاقتصاد العالمي أصبح هشا ولا يستطيع تحمل صدمة نفطية جديدة بعدما حدث خلال الأشهر الماضية من نقص المعروض في الأسواق.

0: الأسواق اليوم تقريبا 20 مليون برميل، 15 مليون برميل من النفط الخام، و5 ملايين برميل من المنتجات المكررة، أدى إلى هزة في أسواق البترول، وشهدنا ارتفاعات حادة على أسعار البترول وأسعار المشتقات النفطية. العالم أصبح الآن أمام يعني قضية هامة جدا، لا يوجد لديه القدرة على مواجهة أي أزمة نفطية جديدة قد تكون حادة أكثر من السابق، بسبب أن المخزونات التي اعتمد عليها خلال الفترة الماضية أصبحت مستنزفة وأصبحت في الحد الأدنى، يعني وصلت إلى مرحلة الخطورة. لا يوجد تعويض كافي للنقص الذي حدث خلال الفترات الماضية. صحيح أن هناك تعويض من بعض الأسواق خاصة في منطقة ضفاف المحيط الأطلسي، تراجع الطلب الصيني بشكل حاد جدا، يعني العالم يعني أصبح يواجه أو أجبر على خفض قصري للطلب واستهلاك البترول بسبب عدة عوامل، منها بشكل أساسي تراجع النمو وتراجع النشاط الاقتصادي والصناعي بشكل عام في كثير من الدول، خاصة أن أوروبا والصين أكثر الدول المتضررة من هذا الانقطاع.
1: أستاذ هاشم، الصندوق أشار إلى فقدان السوق نحو خمس إمداداته عبر مضيق هرمز، سوق النفط طبعا، لكن مع ذلك يرى البعض أننا لم نشهد انفجارا كبيرا في الأسعار، كيف تفسرون ذلك؟
0: كان هناك يعني بعض التوقعات في بداية الأزمة أن يتجاوز سعر برميل البترول $150، لكن في يعني في حدة الأزمة وذروتها وصل تقريبا $120، ومن ثم تراجع. الأساس أن لا يوجد نقص في الإمدادات، القضية مرتبطة فقط بخطوط الإمداد، الإبحار، المضيق المغلق هو القضية الأساسية التي أدت إلى تسعير البترول مرتفع بشكل كبير جدا وأبالغ به، بعد أن كانت الأسعار يعني بين $65 و $70، قفزت هذه القفزات الكبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز. الإمدادات متوفرة، الدول الخليجية لديها القدرة على الإنتاج في أي وقت من الأوقات، لكن أمن الملاحة مهدد بشكل كبير جدا، وبالتالي أدى إلى هذا النقص. صحيح أن هناك السعودية والإمارات لديها خط أنابيب تقريبا يزود العالم بحدود 7 مليون برميل من حاجته، 5 ملايين صادرات سعودية و أقل من 2 مليون برميل من الإمارات، لكن هذا لا يكفي لحل مشكلة النقص الذي حدث. إذن هناك مشكلة أن الخطوط الإمداد التي يعني أو يعني ينصح دائما صندوق النقد الدولي بعدم الاعتماد على ممر مائي واحد، ممر بحري واحد، لأن هذا يعرض الإمدادات للخطر، وبالتالي يجب البحث في البدائل. البدائل قد تكون إما أنابيب بترول تتجنب المرور في مضيق هرمز، وهناك الكثير من المقترحات مثل إنشاء قناة بحر.
1: الصندوق حذر من استنزاف المخزونات الاستراتيجية للدول المستوردة، إلى أي مدى تعتقدون أن حال هذه المخزونات الاستراتيجية اليوم لم يعد بخير؟
0: عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى توقيع هذه المذكرة أن هناك ضغطا اقتصاديا عالميا على الإدارة الأمريكية، أن المخزونات أصبحت في مرحلة الخطر، وبذلك لا يوجد بدائل ولا يوجد حلول. لتلافي مشكلة نضوب هذه المخزونات تم توقيع هذه الاتفاقية وعودة الملاحة بشكل سريع، وشهدنا أيضا انخفاض أسعار إلى $70 لتبدأ هذه الدول بإعادة بناء المخزون. لكن هذه الفترة يعني فترة النقاهة أو فترة الراحة لهذه الدول بأسعار منخفضة وإعادة بناء المخزون لم تكتمل بسبب التوترات التي عادت مرة أخرى وإغلاق المضيق مرة أخرى، وبالتالي انعدام خروج أي صادرات من منطقة الخليج العربي إلى الدول لتستطيع مرة أخرى بناء المخزون. هذا الحال الذي تواجهه هذه الدول من نقص المخزونات ونقص المعروض وارتفاع الأسعار يجبرها على الذهاب إلى البدائل.
1: نعم، عندما يتحدث المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل بقاء مضيق هرمز مغلقا سوى أسابيع، ما السيناريو الأخطر الذي يقلق بيرول اليوم؟
0: لعل في تصريح سابق لمدير وكالة الطاقة الدولية

0: قبل تقريبا شهر عندما قال أن هناك نقص حاد في وقود الطائرات في أوروبا يكفي المخزون لستة أسابيع، مما أدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات، دمج رحلات، إيقاف طائرات عن العمل بسبب نقص الوقود. هذا المؤشر وهذا التصريح يشير إلى مشكلة النقص الذي يحدث في أسواق الطاقة للدول المستهلكة، خاصة الدول الأوروبية التي تعاني الآن. هناك نقص كبير جدا في مخزون الغاز الطبيعي، وإذا بقي الوضع كما هو الآن بدون تزويد بكميات كبيرة خاصة من قطر، سوف يكون هناك شتاء صعب على الدول الأوروبية. فالتصريح مدير وكالة الطاقة الدولية صحيح أنه يمثل مصالح المستهلكين، لأن وكالة الطاقة الدولية تضم 34 دولة من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، معظمها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، تم إنشائها في عام 73 بعد أزمة 73. هذا التصريح يعني ناقوس خطر، يقول أن الاعتماد أولا على مضيق هرمز وحده سوف يؤدي إلى دائما تخوف من نقص الإمدادات، لأن الدول الرئيسية المصدرة للنفط منها الكويت والعراق وقطر للغاز لا تستطيع إخراج أي كميات بترول أو غاز منها إلى الأسواق العالمية. هذا يضر بشكل مباشر الاقتصاد العالمي بوجود هذا النقص الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار تؤدي إلى مشكلة التضخم، البطالة، زيادة شروط البنوك في التمويل، تراجع الاستثمار، فبالتالي نشهد أن هناك الكثير من المشاكل، وخاصة أن الدول النامية هي التي تتعرض لحدة هذه النقص، هذا الإمدادات وعدم وجود بترول بسعر رخيص.
1: في ظل طول أمد هذه الأزمة والكلفة الكبيرة لغياب أفق حلها أيضا، هل سيبقى العالم يعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز؟ أم أننا سنتجه مع مرور الوقت وربما بعد نهاية التصعيد إلى إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية؟
0: هناك يعني قضية هامة كان النقاش فيها خلال الأسبوعين الماضيين بعد عودة الهدوء إلى سوريا واستقرار الأوضاع فيها واستقرار نظام الحكم. هناك بعض الأفكار التي كانت مطروحة سابقا من مد شبكة أنابيب غاز وبترول من دول الخليج، وخاصة كان هناك مشروع قطري كبير لنقل الغاز من قطر إلى السعودية، الأردن، سوريا، تركيا، ومن ثم الدول الأوروبية. بعد الاعتماد يعني الحديث في هذا الموضوع، أيضا هناك مقترح عراقي لمد أنبوب بترول عراقي من العراق في منطقة الحديثة إلى العقبة في الأردن وبانياس في سوريا وبناء جيهان في تركيا. أيضا السعودية ضاعفت، أو هناك خطط لمضاعفة أنابيب البترول لنقل كميات أكبر للاستغناء مستقبلا عن مضيق هرمز. الإمارات تحذو نفس الحذو في إضافة أنبوب جديد لنقل البترول للتخلص من قيود مضيق هرمز، بسبب أن الإمارات خرجت من منظمة أوبك ولديها خطط لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الأنابيب. أيضا هناك مقترح لحفر قناة بديلة من دبي إلى الفجيرة حتى تتجنب المرور في مضيق هرمز. أيضا هناك المشاريع التي تطرحها وكالة الطاقة الدولية يعني دائما تصر عليها وتتحدث عنها، هي التحول إلى الطاقة المتجددة، لأنها هي قد تكون البديل الأوفر، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى استثمارات ضخمة. هناك أيضا دول استعادت عن البترول بالفحم الحجري والطاقة النووية، ومستقبلا هناك طاقة الهيدروجين. لذلك آفاق المستقبل جيدة للطاقة البديلة، لكن تحتاج إلى استثمارات، تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها والتحقق من عائدات إيجابية لهذه الدول. لذلك الخيارات يعني موجودة، لكن تحتاج إلى وقت، ولم يتنبه العالم إلى هذه القضية لأنه لم يتوقع أن يكون هناك إغلاق للمضيق بشكل كلي كما حدث هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك خبير الطاقة والنفط الأستاذ هاشم عقل، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عقوبات أوروبية على تجارة الذهب في السودان.

0: الاطفال، الله بيكتب من الاطفال مشان البنت المراقبه من فوق.
1: حرام عليك، كم تروح والله العظيم كم تروح 9 سنوات كم تروح

0: أهلا بكم من جديد. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على السودان تشمل حظر تجارة الذهب، وأوضح الاتحاد أن قراره يشمل شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، مبررا الحظر بأنه ناجم عن استغلال تجارة الذهب في تمويل الصراع في البلاد.
1: خطوة حاسمة اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على الاتجار بالذهب السوداني بسبب استغلاله في تمويل الصراع الدائر في البلاد. القرار الأوروبي يفرض حظراً على شراء واستيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد الزئبق والسيانيد إلى السودان. ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف إبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تساهم صناعة الذهب في تمويل المجهود الحربي للأطراف المتصارعة، ما تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق. ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من 2 مليون شخص يعملون وينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة. ويعد الذهب مورداً رئيسياً للنقد الأجنبي في البلاد، خاصة بعد فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب عام 2011. ويحتل السودان المرتبة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب، فيما وصل إنتاج الذهب العام الماضي إلى 70 طنا بحسب وزارة المعادن، كما بلغ إجمالي ما تم تصديره عبر القنوات الرسمية 14 طنا ونصف الطن. حسان محمد، تيرت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، الاقتصاد السوداني يعيش هذه الفترة ربما أسوأ أزماته بسبب الحرب، كيف ستؤثر العقوبات الأوروبية الجديدة على تجارة الذهب السوداني؟
2: مرحب ومرحب بمشاهدي القناة، ومرحب بكل عموم الشعب السوداني وكل الشعوب التي تتابع أحوال السودان. حقيقة ما يحدث الآن في السودان، هي السودان تخاض عليه حرب، لا يأخذ حرب، تخاض عن حرب عليه مكتملة الأركاب، سواء على الصعيد العسكري والإمداد، وسواء على موضوع الخنق الاقتصادي. ما حدث الآن من الاتحاد الأوروبي من عقوبات، المراد منها ليس المزايم الكاذبة التي يدعيها الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي الكذوب، فإنما يربط بها خنق الاقتصاد وزيادة رقعة التهريب في مناطق انتشار التمرد. فالمسألة واضحة، لأنه الذهب السوداني هو أصبح كسلعة استراتيجية حيوية تسبب في معادلة التوازن الاقتصادية غير مرغوب بها لدى الرأس المالية الطفيلية الوليدة في دوخ في في في في رأس المال الانتهازي.
0: تفضل. دكتور عبد العزيز، هناك من يرى أن السودان أصلا لا يصدر الذهب بشكل مباشر إلى الاتحاد الأوروبي، هل فعلا السودان لا يصدر الذهب إلى أوروبا؟
2: أولا، يعني الصادر الذهب السوداني خاضع لضوابط قوية جدا جدا، يعني منذ أن دخل الميزانية الرسمية للدولة السودانية من بعد انفصال الجنوب، فالذهب السوداني معروف القنوات التي تذهب عبر بنك السودان للخارج، قنوات رسمية وبمواصفات عالمية، ومرتبط أيضا زي ما بقول بسوق البورصة العالمية. الآن ما أفتكر على الشعب السوداني أو الصادر السوداني ذهب للاتحاد الأوروبي، لكن المسألة الغريبة في الأمر هذا أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يدخل سوق الذهب السوداني لكن عبر سياسات

0: التقنينية، سياسات الهدف منها النيل من استراتيجية الذهب السوداني. تفضل.
1: منذ اندلاع الحرب دكتور عبد العزيز أصبح الذهب يوصف بأنه وقود الصراع، كيف تحولت الثروة المعدنية من مصدر دخل للدولة السودانية إلى مصدر لتمويل القتال؟
0: أولا أود أوضح حاجات مهمة. الموارد السودانية عمرها ما كانت تمويل أداة لقتل أو لتهريب أو لتشريد. ما يحدث الآن كما ذكرت هو أن هنالك بعض داعمي التمرد أو بعض المجتمع الدولي يريدون النيل من هذه الموارد الاستراتيجية لتحقيق مكاسب للاستقرار الاقتصادي الذي يخصهم هم، يعني يخص دولتهم. هناك محاولة لكسر عمق السيادة الوطنية السودانية في مواردها. الذهب السوداني كما ذكرت مختلف عن باقي السلع، باقي المواصفات الموجودة في حول العالم. يعني كل مواصفات العالمية في الذهب لا تكون يعني نقية بنسبة تفوق 90% إلا في السودان. وأضف لذلك المعادن الموجودة داخل الذهب نفسه، مكون الذهب نفسه، هي لذلك السودان أصبح الآن يعني عرضة شرسة بحملات ممنهجة من قبل الحظر الاقتصادي، سواء كان من الأمريكان أو من المؤسسات الأمريكية، والآن تدخل الاتحاد الأوروبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المصالح. نعم. إنه ينال نصيب الكيكة في ذلك. هذه الحقيقة هي محاولة سياسية وليست محاولة اقتصادية لإنعاش التمرد من أول وجديد، أو لإنعاش حصيلة التهريب من يعني أو زيادة رقع حصيلة التهريب في مناطق انتشار التمرد. هذه هي الحقيقة.
1: هذا الوضع الذي يعاني منه قطاع الذهب والاقتصاد السوداني بشكل عام، إلى أي مدى يؤثر على سعر صرف الجنيه السوداني وعلى التضخم ومستويات الفقر وباقي المؤشرات الاقتصادية؟
0: الهدف من ذلك، أنا أقول حاجة مهمة، أنت ذكرت طبعا تأثير سعر الصرف والأشياء دي كلها، لكن الهدف من ذلك هو أن لا تقوم للسودان قائمة في موارد الاستراتيجية، لأن الذهب الآن يشكل معادلة حيوية ليس في استقرار سعر الصرف حسب، بل في استقرار الميزانية السودانية نفسها. الآن معظم وارداتنا طبعا الآن أصبحت تتم عبر الذهب، عبر شراء الذهب، عبر ودائع الذهب، عبر تقنين البنك المركزي السودانية لموضوع الموضوع الذهب. والآن هو المحاولة الآن للوي تلك السياسة حتى لا تقوم للاقتصاد السوداني قائمة. كما ذكرت الآن السودان يخوض حرب استراتيجية أو تخاض عليه حرب استراتيجية شرسة، والآن السودان قادر أن يغير هذه المعادلة، لكن تتطلب هذه المعادلة بعض الاختصاصية من قبل الحكومة السودانية أو نقود على الدولة السودانية في أن تفكر خارج الصندوق في كيفية مجابهة هذا المد الإجرامي.
1: طبعاً. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز زبير باشا كنت معنا من بورت سودان، شكرا جزيلا لك.

0: أشارت وكالة بلومبرغ إلى توجه مديري أصول في صناديق استثمارية عالمية للبحث عن تقليص اعتمادهم على أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وتتخوف تلك الصناديق من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم استمرار الإنفاق على البنية التحتية للقطاع.
1: بحث عن نوعية استثمارية بديلة تجريه الأسواق الناشئة للتحول عن قطاع الذكاء الصناعي، فصناديق استثمارية متعددة تتجه إلى تنويع محافظها بعيدا عن أسهم الذكاء الصناعي وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم توقعات استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع خلال السنوات المقبلة. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن صناديق استثمار مثل جي بي مورغان وغرانثام مايو فان أوترلو تتجه حاليا إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والألعاب الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مع زيادة التركيز على أسواق ناشئة كالهند والصين. يأتي هذا الاتجاه بعد ارتفاع تقلبات أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وتستحوذ شركات مثل TSMC

0: ام سي التايوانية وسامسونج إلكترونيكس وإس كي هاينكس الكوريتين وحدها على أكثر من 30% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بينما يمثل قطاع التكنولوجيا نحو 45% منه، وهو ما يجعل أداء الأسواق الناشئة مرتبطاً بقوة بتحركات هذا العدد المحدود من الأسهم. في المقابل لا تزال شركات التكنولوجيا الصينية تحظى باهتمام المستثمرين، فقد تسبب تجديد القيود الأمريكية على تصدير التقنيات إلى دفع الصين لتطوير منظومة تكنولوجية محلية تعتمد على شركات مثل هواوي وشركات SMIC لصناعة أشباه الموصلات، الأمر الذي يوفر فرصة للاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي مع تنويع المخاطر. وتتوقع شركة سويس ري ارتفاع إنفاق الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات على تقنيات الذكاء الصناعي إلى 750 مليار دولار عام 2026 مقارنة بنحو 500 مليار دولار العام الماضي. حسان محمد، تغطية عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: قتل وجرح بغارات أمريكية على إيران استهدف جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 8 أشخاص بهجوم أمريكي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوبي البلاد. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزغان. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المطار. اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب ما سمته جرائم حرب خلال هجماتها الأخيرة، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الهجمات. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني، قال إن الهجمات الأمريكية منذ 8 يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين، واستهدفت موانئ ومطارات وشبكات نقل ومنشآت نووية. وأضاف أن طهران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن الاستهداف شمل مروحيات وطائرات استطلاع داخل قاعدة تسخير بالبحرين، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع دوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة. إذ أفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا بأن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين للبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وقال الحرس إن قوته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار وعددا من المروحيات العسكرية الأمريكية. وأضاف أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا عدم سماحه بتصدير النفط أو الغاز عبر المضيق في ظل استمرار الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل بشظايا صاروخية ناجمة عن عملية اعتراض هجوم إيراني استهدف البلاد. وقالت الوزارة إن الطفل نقل إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية استهدفت الدولة تزامنا مع سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية وانتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران. وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن على العالم أن يشعر بالقلق بشأن أمن الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية أنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران قريبا لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فإن هناك قلقا كبيرا فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأضاف بأن أمن الإمدادات النفطية لا يزال مسألة بالغة الأهمية.
1: قلق يسيطر على الأسواق العالمية مع استمرار تعطل الملاحة في

0: الأسلحة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية. هذه المخاوف تعززها تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2025، إلى جانب تراجع الطلب خصوصاً في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دوراً رئيساً في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يومياً من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 و3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 ملياري دولار، وأفادت الوزارة بأن عملية البيع المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج وفق ما جاء في البيان. هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليمن، وقال الحوثي إن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافاً للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن، وأضاف أن الرد سيقابل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان، وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما، وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية جنوب لبنان، فيما يجري بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان، وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وقال رجي إنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. في المقابل هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرمي بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل ودعا الحكومة إلى التراجع عنه، يأتي ذلك بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات وإعلان التوصل إلى هيكلية عملية للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.

0: مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت عن حصول تقدم في المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل حتى هاجم حزب الله اتفاق الإطار المبرم، انتقاد الحزب وصل إلى حد اعتبار العهد السياسي شريكا فيما تقوم به إسرائيل بجنوب لبنان.
1: لن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال وممارسات الإجرامية، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، ويجعل أي هذا الاتفاق السلطة شريكة للعدو في كل نقطة دم يسفكها أو بيت يهدمه.
0: السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بياناً عقب انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه بأنه جرى التوافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، على أن يبدأ الانسحاب في غضون الأيام المقبلة.
2: أهمية ورقة الإطار أن الدولة اللبنانية أخذت قرار بأن تفاوض عن نفسها، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة المبادرة بأن تضغط على الإسرائيلي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أن ينسحب من لبنان، وأن تسيطر الدولة أو تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ما في شك أنه اليوم في مقاربتين مختلفتين ما بين الدولة من جهة وما بين حزب الله من جهة. أنا أؤمن بمنطق الدولة وما يقوله رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
0: يسير لبنان وفق مسارين متناقضين، ففي الوقت الذي يتجهز فيه الجيش اللبناني لتسلم إحدى البلدات المحتلة في جنوب البلاد، يعلن حزب الله أنه لا يعترف بالمفاوضات المباشرة، بل ويضع السلطة أمام ما وصفها بفرصة التراجع عما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.
3: تقول مصادر سياسية مواكبة إن منطقة جنوب لبنان دخلت في فترة من الترقب لترجمة الاتفاقات إلى إجراءات تنفيذية، ولاختبار مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بهذه الاتفاقات، في ضوء ما أعلنه وزير دفاعها إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما تصفها بالمناطق الآمنة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
5: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
4: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين، وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي نافية التدخل بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفل بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة، وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للملوحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي

0: المستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف. وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو وافقت على ميزانية تتجاوز 1 مليار شيكل لإنشاء الطرق، مشيرة إلى أن الميزانية ستغطي تحديث طرق قائمة وإنشاء أخرى لربط عشرات المستوطنات الجديدة التي صدق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت خلال الحرب. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة تضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، وضبطت داخل صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين. وبدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السورية سعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزا أندرايز فونغاير. وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وقع البلدان اتفاقية للنقل الجوي وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة، في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. محمد الحريري، تي ار تي عربي.

0: دمشق.
1: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعاً إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في كييف. وبدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
2: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
3: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
2: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
4: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
2: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي. وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحراف عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
5: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست

0: العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. شكرا لكم، في أمان الله.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: يوم 15 تموز 2016 كان يوماً عادياً، ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً نقطع شوية تواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زيه زي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة من نرجع. نحن كنا أوريدي أصلاً قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لإسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصلي. بيتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له أنا بيلوى راجع إسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت إلى البيت. أثناء رجوعي كنت أسكن في قيد هانا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي يا محمود، هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ قلت خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
2: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
3: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
4: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع نتسامر يعني نتحدث بشكل طبيعي، وفجأة

0: الاتصالات تنهمر يعني لنا جميعا، نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية اسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
1: كانت هناك حركة غير طبيعية، أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جدا عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارتي، فاستغربت جدا أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع اسطنبول وماذا تفعل؟
0: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبوليس. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
2: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu.
0: طبعا الخبر كان يعني أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم، مخيف حقيقة.
1: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس في قيد هان. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة، ونحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة ماذا نستطيع أن نفعل. ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء، ونسأل الشرطي ماذا يمكننا أن نفعل لكم. قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركونا، ابقوا معنا.
3: احنا كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل، ما في اي ضوء، ما في اي حدا، ما في ملامح حياة اصلا. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس انا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تتطلع على المرفأ، شو راح يصير؟ احنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوف على التلفزيون، عم تشوف على الفيديوهات انه دبابات، عم تشوف عساكر. قدرنا بطريقة ما طلعنا من حواري بايزيد، وانا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك من ورا الكابل تشارشة، من فينا نروح الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية. مشينا مشينا مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجز عساكر وقفونا مقاطعين الطريق. فنحن بنجي بنقرب بنقرب شوي شوي، وقفنا من دون اي كلام، من دون اي كذب، ارتفع الرشاش بوشنا، خرطشوا على الطول. شو عم تساوي هون انت؟ روح كل واحد على بيته، العلا من هون، شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، انا مره بحل البيت وزينا لهون بالغلط.

0: meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
1: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السرجاني أو الميدان اللي قدام بلدية اسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله، وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء. رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة. فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعاً نحن وصلنا على بلدية اسطنبول كبر، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب تقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أغضبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس شايين الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة ناس الطهر، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا ما مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبت قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة مو سهلة بنوب، خصوصاً أنه أنا عم حاول أقوم بس أنا ما عم أدرو. رفعت إيدي صرت أقول لهم إمداد إمداد.
2: عندما كنا في طريقنا إلى المطار كانت من الدبابات والمصفحات العسكرية متجهة إلى المطار، فأوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها. ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها. حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود، إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
4: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات، كان المشهد مهيباً حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية اسطنبول الكبرى.

0: الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلة مرة ثانية. أنا شخصياً من المشاهد أيضاً التي أتذكرها، بدأت سيارات مصفحة للأمن تأتي من خارج الأمنيات نحو الأمنيات محملة بإنقلابيين خائنين معتقلين. فكان الشعب في البداية يعني لم يستطع أن يتماسك ويتحمل نفسه، وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
1: لحد الصباح ما نمنا، بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعت السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاولة الانقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة تيرتي عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يومها كان في حدث مهم جداً في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الانقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا، تماماً تغير البرنامج وغيرنا موضوع الحلقة وتكلمنا عن العلاقات التركية الأفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الانقلابية.
2: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الأفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة، أهلا بك.
3: التحية لمشاهدي تي آر تي والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية. عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
1: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية إنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضا الدول المشاركة، مثلا أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضا خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا ويتضامنوا مع الشعب التركي.
4: تستغرب، الساعة الثانية فجراً جاءني اتصال من لبنان، واتصال من غزة، واتصال من الضفة، ومن القدس، ومن مصر. الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. أجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض، يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض. اتصل بي قال لي الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
0: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر. كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عندنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضا حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا أم أبينا في سوريا وتركيا مصيرنا واحد.
5: فتحت عيوني شفت أختي عائشة

دكتور جنبها كان دكتور عمر أيوب الله يذكره بالخير، دكتور فلسطيني مقيم في إسطنبول. فعم تقول لي إنه لا تخاف، فشل الانقلاب وأنت بخير وأهلك بخير والناس كلها بخير. فأنا عم أطلع فيها إنه عم حاول أتذكر شو صار. يعني ابتسمت ابتسامة تقيلة شوي صعبة.

0: الآن نحن في ذكرى مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي عززت إرادة الشعب التركي وثقته بدولته، وحصلت الحقيقة تغيرات على كل الصعد من حينها للآن.
1: ظلم ظلم وين ما كان، والانقلاب انقلاب وين ما كان، والعسكرة عسكرة وين ما كانت، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في تركيا، سواء كانت في أي بلد حول العالم. لأنه إذا ما دفعت ثمن هلأ رح تدفع ثمن أضعاف مضاعفة لقدام. أنا والدتي استشهدت بعد 7 أكتوبر بعد الطوفان، كان عمرها تقريباً 83 سنة في ذلك الحين. عدت إلى البيت ووضعت شحنت التليفون، بدأت أتواصل، فأتفاجأ أن هناك اتصالات ورسائل من كثير من الأهل والأصدقاء يسألون، والكل يقول لي اتصل بالوالدة. يعني أنا استغربت، طب الكل يسأل عني لكن الوالدة أتصل فيها؟ فتبين لي أنها لم تنم منذ أن عرفت أنني خرجت من البيت. تكلمت زوجتي وكلمت أولادي، قالوا أنني خرجت من البيت وبقيت مستيقظة حتى الساعة 7:30 عندما عدت إلى البيت. فأول ما كلمتها توقعت تقول لي كيف أنت، إن شاء الله بخير، يعني تسأل عن صحتي عن عافيتي، لأنه ابنها خارج لظرف زي هذا الأصل يكون إيش أول شيء. قالت لي كيف البلد، هل نجح الانقلاب؟ قلت لها الحمد لله لا فشل، ونحن الآن عدنا بعد أن انتهى الأمر. قالت الحمد لله الآن أستطيع أن أذهب إلى النوم. قلت لها هل لن تنامي؟ قالت والله لم تغمض عيني منذ أن سمعت الخبر حتى الآن.
2: لما يحصل حدث جلل زي المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إنه الأفارقة خرجوا ضد الانقلاب وخرجوا يساندوا تركيا وحملوا الأعلام التركية. يعني تخيل أفريقيا من تركيا مسافة آلاف الكيلومترات، لكن هناك يحملون العلم التركي ويخرجوا بصورة عفوية من المساجد إلى الميادين عشان يدعموا تركيا ويعلنوا تضامنها مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي.
3: هناك استقرار في تركيا، والناس عندما خرجوا راهنوا على هذا. نحن دولة مستقرة، شعبا وحكومة.
4: Bir şey inanıyorduk. La tahzen inna Allah ma'ana.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: شو بدك بتحط فيه؟
1: ليش هالحكي؟ دمرت صار عليها ليش هالحكي؟
2: قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 8 أشخاص بهجوم أمريكي استهدف جسرين في مدينة بندرخمير جنوبي البلاد. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزجان. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المطار. اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب ما سمته جرائم حرب خلال هجماتها الأخيرة، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات

فورية لوقف تلك الهجمات. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني إن الهجمات الأمريكية منذ 8 يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين، واستهدفت موانئ ومطارات وشبكات نقل ومنشآت نووية. وأضاف أن طهران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن الاستهداف شمل مروحيات وطائرات استطلاع داخل قاعدة الصخير بالبحرين، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع عدوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة، إذ أفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا بأن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين للبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وقال الحرس إن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار وعددا من المروحيات العسكرية الأمريكية. وأضاف أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا عدم سماحه بتصدير النفط أو الغاز عبر المضيق في ظل استمرار الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل بشظايا صاروخية ناجمة عن عملية اعتراض هجوم إيراني استهدف البلاد. وقالت الوزارة إن الطفل نقل إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية استهدفت الدولة تزامنا مع سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة تفاهم. وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. دعت كل من الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي ضرورة التزام جميع الأطراف بمذكرة تفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي تمثل السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق حصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. وينضم إلينا من نابلس أستاذ السياسة الدولية الدكتور حسن أيوب. دكتور حسن، مرحبا بك. هل تعتقد بداية

0: ومع كل المسألة الإقليمية المتعلقة بمضيق هرمز. الملاحظة الأساسية هنا هي أن الولايات المتحدة وبطبيعة الحال الرئيس دونالد ترامب ناهيك عن أنه يعني رجل ملول ويحب أن ينجز الأمور بسرعة. في هذه الحالة هذا لا يمكن، وبات من الواضح أن هناك ترتيب إقليمي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرضه، حتى لو استخدمت القوة العسكرية مجدداً في إطار يمكن أن تسميه إطار منضبط، لكن له إيقاع واضح من خلال مضيق هرمز وعبر التنسيق المباشر مع الناتو ومع الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوضع القائم، ومع الدول الخليجية التي تعتبر في المرتبة الثانية من حيث الضرر الاقتصادي والجيوسياسي المترتب عليها. لذلك أنا أستبعد أن يكون هناك انفلات لهذه المواجهة، لا إيران معنية بذلك ولا الولايات المتحدة معنية بذلك، لأن خيارات الولايات المتحدة على المستوى العسكري دعني أقول محدودة للغاية بحكم استنفاذ الذخائر الأمريكية وبحكم الكلف العالية لهذه الحرب المستمرة منذ شهر شباط الماضي، وبحكم الأزمات المترتبة عليها دوليا والضغط السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لإيران هي ليست بحاجة إلى مزيد من التدمير الذي تلحقه الولايات المتحدة ببنيتها التحتية حاليا، استهداف الجسور ومحطات الطاقة وما إلى ذلك، هذا يترتب عليه كلف إضافية على إيران. لذلك هي تسعى إلى لعب ورقة التأزيم الإقليمي واستخدام ورقة مضيق هرمز. مضيق هرمز هو دعني أسميه المفتاح الذي تسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى فرض واقع جديد، وهذا الواقع سيفتح على ترتيبات إقليمية جيوسياسية على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى البعيد.
1: نعم، طيب دكتور حسن، إذا كانت أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من خلال هذه الهجمات ضد أهداف في إيران هو مزيد من الضغط على طهران من أجل دفعها للعودة إلى المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية، هل تنجح هذه السياسة في رأيك؟
0: أستبعد ذلك ببساطة. إيران لديها ورقة قوة، وهي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الإدارة الأمريكية لم تنفذ، لم ينفذ ولا حتى بند واحد منها، ولذلك إيران تمتلك هنا ليس فقط قوة الحجة، إنما لديها التبرير الكافي لتقول أننا اتفقنا على مذكرة التفاهم والولايات المتحدة الأمريكية هي التي لم تلتزم، وتحديدا البند الخامس من هذه المذكرة والأمور المتعلقة بالإفراج عن الأصول المجمدة، الأصول الإيرانية المجمدة، وبدء رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وعن مضيق هرمز، هذا لم تلتزم به الولايات المتحدة. وأنا برأيي اتضح لإدارة دونالد ترامب أن هذه المذكرة لم تكن بالكيفية التي أرادتها الولايات المتحدة. كل هذه الحرب أصلا لم تفضي إلى أي نتائج حققت ولو الحد الأدنى من الأهداف التي أعلنت مرارا وتكرارا على لسان دونالد ترامب أنه يريد أن يحققها في إيران، هذا لم يحصل. ولذلك مذكرة التفاهم تسعى الآن الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة التفاوض عليها، أي إلى فتح التفاوض على ورقة تفاهمات قد أنجزت بوساطة باكستانية وقطرية وبتدخل بوساطات دعني أسميها من وراء الكواليس من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية تركيا بطبيعة الحال. هذا كله يعني بأننا أمام واحد من خيارين، إما أن تستمر الأوضاع كما هي عليه الآن من الضربات والضربات المتبادلة إلى أن ينضج واقع جديد يمكن من خلاله العودة إلى التفاوض، لكن ليس بالشروط الأمريكية بكل تأكيد، لكن يمكن أن ينفلت هذا التصعيد، وتحديدا بعدما حيدت إسرائيل من هذا العدوان من هذا الصراع وهذا التطور استراتيجي بغاية الأهمية أستاذ عصام، وكأن إسرائيل ليس لها علاقة، وكأن إسرائيل تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاستفراد بكل من الفلسطينيين واللبنانيين وأن تذهب بالترتيبات التي تراها مناسبة في لبنان، وأن لا تتدخل في المواجهة الإيرانية التي باتت إيرانية أمريكية إقليمية بمعزل عن إسرائيل. وهذا معناه أن أطراف أخرى يمكن أن تمتلك جرأة أكبر وتبرير أكثر لكي تدخل في هذه المواجهة ضد إيران، باعتبار أنها تشكل بين مزدوجين تهديدا للإقليم وللدول الإقليمية التي تتعرض للقصف الإيراني بطبيعة الحال. القصف يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، لكن
1: نعم،
0: هذه الدول تقول أن هذا انتهاك صريح لسيادتها، ولذلك نحن أمام سيناريوهات معقدة، وهذا لعب على حافة الهاوية مثل ما يقولون.
1: طيب هنا دكتور حسن، على ذكر الأطراف الدولية والإقليمية الدعم

0: والصينية الباكستانية لكل من طهران وواشنطن للعودة إلى التهدئة وخفض التوتر وعودة المفاوضات بينهما من جديد. إلى أي مدى يمكن أن تفلح مثل هذه الدعوات؟
1: حتى الآن لم تفلح مختلف الدعوات، بما في ذلك قبل بضعة أيام اللقاء الذي كان متوقعا أو جولة من التفاوض أو المحادثات التي كانت متوقعة في مسقط في عمان، وهناك تغير بالمناسبة في تموضع بعض القوى الإقليمية المهمة في هذه المواجهة، وتحديدا عمان التي يعني دخل تغير ملموس على موقفها من مسألة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا شكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نقطة دعني أسميها انعطافية مكنتها من تكثيف الضغط على إيران. باكستان من هذه الزاوية تسعى إلى حشد دعم دولي لتحركها كوسيط، وتحديدا معروف العلاقة الصينية الباكستانية الوطيدة على مختلف المستويات، وما تلعبه باكستان من أدوار إقليمية أيضا من خلال اتفاقيتها مع المملكة العربية السعودية وعلاقاتها المميزة مع تركيا ومع غيرها من القوى. لكن ذلك هذا الجهد كله يحتاج ليس فقط إلى الذهاب إلى التفاوض بنية حسنة مثل ما يقولون، هذا يحتاج إلى تحركات إقليمية ودولية، تحديدا من الاتحاد الأوروبي الذي مثل ما قلت في مداخلتي الأولى هو الآن الأكثر تضررا.
0: نعم.
1: هذا حصل، ويمكننا أن نشير إلى أن هناك نوع من التطور في الموقف الأوروبي والموقف الدولي بدءا من قمة السبعة التي أعتقد أنها هي التي فرضت إيقاعها على سلوك دونالد ترامب، إلى قمة الناتو أيضا التي أدخلت متغير آخر على هذا الموضوع هذا الملف. وأعتقد أن الجهد الباكستاني الصيني إذا ما وجد طريقا إلى تحريك بعض القوى الإقليمية المفتاحية في هذا الموضوع، وتحديدا المملكة العربية السعودية قطر وتركيا بطبيعة الحال، هذا يمكن أن يعيد الأطراف إلى التفاوض نظرا إلى المخاطر العالية التي يفرضها استمرار هذه المواجهة على كل هذه الأطراف الإقليمية وعلى استقرار النظام الإقليمي برمته.
0: على ذكر الصين تحديدا دكتور حسن، محاولة الرئيس الأمريكي إنجاز التعبير فتح قوس باتهامه للصين بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2020 ونفي الصين ذلك، هل هي محاولة من الرئيس الأمريكي لتحييد الصين عن الدخول في المأزق الراهن ما بينه وبين إيران، محاولة لإبعادها عن حتى القيام بدور وساطة؟
1: أنت كريم جدا في قراءتك لتصريحات دونالد ترامب، وأقصد بذلك ليس كل ما يقوله دونالد ترامب يكون له أهداف تتعلق بتكتيكات أو باستراتيجية العزل الدولي. بات دونالد ترامب بطبيعة الحال يدرك وأركان إدارته يدركون أن هذا العدوان على إيران أتى على حساب التركيز على التوازنات الدولية الأكثر أهمية والأكثر استراتيجية بالنسبة لأمريكا، وهي الصعود الصيني. ما حدث في هذه المواجهة مع إيران في هذا العدوان هو أن الصين باتت تتمتع بمقدار أكبر من الارتياح ومن القدرة على ملء الفراغات الأمنية والجيوسياسية التي سيتركها هذا العدوان الأمريكي الذي فشل سياسيا بكل المعايير. لذلك هو يعيد طرح موضوع الصين وتحديدا على أبواب انتخابات التجديد النصفي لكي ينقل رسالة للمجتمع الأمريكي بشكل خاص بأنه ربما لن يقبل بنتائج انتخابات يمكن أن يفوز بها الحزب الديمقراطي، انتخابات التجديد النصفي أقصد، أو أنه يفوز بأحد المجلسين بالحد الأدنى. هذه التقديرات
0: نعم
1: في
0: دكتور،
1: الولايات المتحدة الأمريكية أن الحزب الديمقراطي سيقلب الطاولة على الجمهوريين.
0: شكرا.
1: لذلك هو يستحضر دعني أسميه البعبع الصيني في الشأن الأمريكي الداخلي، مدركا أن الصين باستراتيجيتها وبدبلوماسياتها الهادئة تتحرك الآن مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية وغيرها من القوى لكي تقدم مقترحات وتصورات أشار لها وزير الخارجية الصيني عبر التمسك بمذكرة التفاهم. هذا تطور غير مرغوب به بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن آخر ما تريده هو تعظيم دور الصين الإقليمي على حساب الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا دكتور. من نابلس أستاذ السياسة الدولية دكتور حسن أيوب. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار، وأفادت الوزارة بأن عملية البيع المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج وفق ما جاء في البيان. هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في البلاد. وقال الحوثي إن المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات المسيرة إذا شاركت السعودية في ضرب اليمن. وأضاف أن الرد سيقابل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان. وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان. وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وقام حواجز بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما. وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية جنوب لبنان، فيما يجري بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان. وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني. وقال رجي إنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف ناخب أمريكي أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
2: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
0: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين. وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، وقالت الجمعية في بيان لها إن

0: أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف. وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها في كييف. وبدوره أكد سيبها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
1: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
0: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974. وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي. وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
4: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30 ألف قبرصي تركي، إضافة إلى حرق

0: وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران، استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

قد تتغير العناوين وتتزاحم الأخبار، لكن معاناة الأبرياء لا ينبغي أن تنسى. تذكروا فلسطين واذكروا أهلها في دعائكم، وابقوا منحازين إلى قيم العدالة والرحمة، فالقضايا العادلة لا تموت ما دام هناك من يحملها في قلبه وصوته. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. سياسات تضييق ممنهجة ضد المقدسيين في ظل تزايد اقتحامات الأقصى. نتنياهو بين ملاحقة ممدني في نيويورك والنشرة الحمراء في اسطنبول. اعتقال الناشطة غريتا بألمانيا بعد وقفة احتجاجية ضد تصدير الأسلحة للاحتلال. بينما تتواصل السياسات الممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، لا تتوقف الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث تتصاعد اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، لتطال أيضا المدارس والمخيمات الفلسطينية. آخر هذه الانتهاكات كان اقتحام مستوطنين باحات الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية مرددين هتافات وأغاني استفزازية داخل باحته، وسط تضييق متواصل على دخول المصلين في محاولة لفرض واقع جديد في المسجد المبارك. نشاهد.

0: go, let's go. Come here, you guys.
1: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة، ونبدأ مع تامر، شاهدوا معي. إذن تامر قال لا يجب أن نعتاد اقتحامات

0: وإمكانات المستوطنين، هذا اسمه اعتداء واحتلال وتدنيس وإذلال وتجاوز للاتفاقيات والمعاهدات. حنان العتيبي تقول: الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك وتأدية الطقوس التلمودية فيه تندرج ضمن سياق مستمر من محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني. أما إسلام فيقول: تحطيم لوحة خريطة فلسطين التاريخية على يد عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف إساءة إلى التعليم في القدس ولا يجب السكوت عنها. بين الوعيد بالاعتقال فوق الأراضي الأمريكية والملاحقة القضائية الدولية، يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام حقل ألغام قانوني يلاحقه أينما ذهب. القصة مشاهدينا تتجدد من قلب مدينة نيويورك، حيث فتح عمدة المدينة زهران ممدني النار مجددا على نتنياهو وإدارته بسبب الحرب على غزة. ممدني وفي خطاب سياسي عاصف استمر لنحو 30 دقيقة وسع دائرة انتقاداته الحادة قائلا: إن الوحوش التي نواجهها تتخذ أشكالا متعددة ومختلفة، موجها هجوما لاذعا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. ولفهم أبعاد هذا السجال المحتدم، دعونا نعود بذاكرة الأحداث قليلا إلى الوراء، وتحديدا إلى اللحظة التي تولى فيها ممدني منصبه عمدة نيويورك، حيث أطلق حينها تهديدا مدويا بملاحقة واعتقال نتنياهو، إذ وطأت قدماه المدينة. وصوغ ممدني موقفه الصارم بمسؤولية نتنياهو عن ارتكاب جرائم حرب. هذا الوعيد لم يكترث له بنيامين نتنياهو، حيث صرح مؤخرا إنه لا يشعر بأي قلق من تهديدات زهران ممدني ومساعيه لاعتقاله خلال زيارته المرتقبة والمحتملة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. لنشاهد.
1: I hate Mom Don. He has threatened to arrest you time and time again, which we know he really can't do. But he seems pretty steadfast on arresting you when you get here. I know you're going to come speak at the UN in September. I know you have a trip too coming to D.C. But are you nervous that he may try that when you get here in September?
2: No, I'm not. I think he should look at who he's condemning, who he's praising. He's condemning Israel, the one democracy that stands shoulder to shoulder with American values, fights our soldiers, fight shoulder to shoulder with America's valiant soldiers. But, you know, who does he champion? Hamas, that calls openly to massacre every Jew on earth, that conducted that horrible massacre, the worst massacres on Jews since the Holocaust. He basically apologizes and accuses for Iran, the greatest terror regime on earth, that openly calls for the murder of President Trump and other senior officials, and so on. So he's with the terror actors. And I think the problem is, you know, that he doesn't recognize or he doesn't care that those who hate the Jews and Israel ultimately hate America. And in fact, I think secretly.
0: لكن ملاحقة نتنياهو لم تقف عند حدود نيويورك والجمعية العامة، فالواقع القضائي يؤكد أن نتنياهو بات محاصرا بملفات أكثر تعقيدا على الساحة الدولية، إذ أصدرت محكمة تركية نشرة حمراء للشرطة الجنائية الدولية الانتربول للقبض على نتنياهو على خلفية اتهامه بالضلوع في الهجوم على أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. تحركات نتنياهو إذن لن تكون مجرد جولات دبلوماسية عادية، بل أصبحت محكومة بقوانين وملاحقات قضائية. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرض بعض التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع، ونبدأ مع مصطفى. شاهدوا معي ماذا كتب. كله كلام للسوشيال ميديا والبحث عن ترندات وإثبات البطولات الوهمية. لا نتنياهو رح يزور نيويورك ولا ممدني رح يعتقله. أيضا محمد يقول: سنرى ماذا أنت فاعل يا بيبي، كل السجون في العالم تبحث عنك، بل حتى داخل الكيان نفسه. راوغ كيفما تشاء، لكن كل الطرق تؤدي إلى المصير نفسه. كيتي تقول: ماذا لو جاء نتنياهو فعلا إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل يفعلها ممدني ويعتقله؟ حينها سأرفع له القبعة. تعليق آخر من بوب: أعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى نيويورك لأنه باختصار لديه حماية من قوى كبرى، ومع ذلك أرجو أن يخيب ظني ويتم اعتقاله. الناشطة السويدية غريتا ثومبرغ تعرفونها طبعاً، وهي معروفة بمواقفها الجريئة والشجاعة في مجال البيئة وحقوق الإنسان. اليوم تعود إلى واجهة المشهد لتحظى بتضامن واسع من النشطاء حول العالم، ويتصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة إثر مشاركتها في اعتصام احتجاجي أمام مكاتب شركة راين ميتال الألمانية لصناعة الأسلحة. نشاهد هنا كلمتها عن السبب الرئيسي من المشاركة.
3: Which will produce ammunition which will be sent to Israel, arming them in occupation, apartheid and genocide in Palestine and Lebanon. We have a duty to resist and to end our complicity in genocide and mass killings.
0: هذا الاحتجاج شارك فيه عشرات النشطاء، وعمد فيه المحتجون إلى إلصاق أنفسهم بالأرض وإغلاق مداخل مكاتب الشركة في محاولة لمنع الدخول إليها والضغط لوقف المشروع. الشرطة الألمانية في برلين دفعت بالعشرات من عناصر الشرطة إلى موقع الاحتجاج مستخدمة القوة لتفريق المحتجين فضلا عن اعتقالهم. شاهدوا معي. كما عمدت قوات الأمن إلى اعتقال الناشطة السويدية غريتا بهذه الطريقة. شاهدوا معي. يذكر أن شركة راين ميتال تعد واحدة من أكبر الشركات الألمانية التي تدعم الحرب الإسرائيلية، وهنا في هذا المقطع نتعرف أكثر عن نشاط تلك الشركة. شاهدوا معي.
4: بعد ما اعترضت إسرائيل سفينتها وهي بطريقها لغزة، غريتا ثومبرغ رجعت، بس هالمرة ما كانت بالبحر، كانت قدام واحدة من أكبر شركات تصنيع السلاح بألمانيا، راين ميتال، شركة ارتفعت أرباحها بشكل كتير كبير مع ازدياد الطلب على السلاح خلال الحروب، لأنها بتنتج دبابات ومدافع وذخائر. غريتا ما راحت بس لتتظاهر قدامها، بل شاركت مع ناشطين بإغلاق مدخل الشركة ببرلين، واتهموها إنها عم تنتج أسلحة بتم استخدامها بالحرب على فلسطين ولبنان. وبالنسبة لغريتا، إنهاء التواطؤ ما بيكون بس بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والمعركة ما عادت بس مع إسرائيل، صارت مع كل شركة تعتبر إنها بتسلحها، لأن الطريق لغزة هالمرة.
0: وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حالة من الغضب تتصاعد داخل ألمانيا مؤخرا بسبب استمرار تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي رغم الاحتجاجات الرافضة لذلك. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من محمد. إذن محمد كتب قائلا: هذه هي الإنسانية، غريتا لديها وعي وضمير، شكرا لك أيتها الإنسانة. أما بشار أحمد فيقول: احتجاز غريتا في أثناء مشاركتها باحتجاج برلين يسلط الضوء على قوة الحراك الشبابي وعلى نضال العالم المستمر للتصدي لتغيير المناخ والتواطؤ العسكري. عبد الرب يقول: عندما تتحول المواقف إلى أفعال يصبح ثمن الاحتجاج الاعتقال، لكل إنسان حقه في التعبير السلمي مهما اختلفت الآراء حول قضيته. تلقى الممثل الإسباني خافيير باردم دعوة رسمية لزيارة فلسطين، وذلك بعد رفعه العلم الفلسطيني من مدرجات ملاعب المونديال في لفتة تضامنية لاقت تفاعلا وإشادة واسعة. شاهدوا معي.
5: مشجع عادي في مباراة نصف نهائي كأس العالم، إنما إسباني حائز على جائزة الأوسكار اشتهر بدعمه للقضية الفلسطينية. خلال حضوره مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم، التقى الممثل والمخرج الإسباني خافيير باردم مشجع فلسطيني طلب

0: منه رفع العلم الفلسطيني. خافيير ما تردد، إنما رفع العلم ووجه رسالة لفلسطين. وهذا دفع المشجع لدعوة خافيير لزيارة فلسطين. هاي مش المرة الأولى اللي بيدعم فيها بارديم القضية الفلسطينية. فالممثل الأسباني صرح في مهرجان كان السينمائي على إنه اللي بيصير في غزة هو إبادة جماعية، وإنه الصمت أو التبرير بيعني دعم للإبادة.
1: Is has been committed and is still being committed genocide is a fact. You can fight against it. You can try to justify it, explain it. That is a fact.
0: هاي التصريحات المستمرة دفعت شركة باراماونت الخاصة بالإعلام والترفيه لإدراجه على القائمة السوداء بسبب دعمه لفلسطين، إلا أن الموقف ما ردعه وانضم لأكثر من 1800 ممثل ومخرج ومنتج وقعوا بيان صناع الأفلام من أجل فلسطين، متعهدين بعدم التعاون مع مؤسسات السينما الإسرائيلية المرتبطة.
2: سلط حساب نداء هند على الانستغرام الضوء على مفهوم القتل البطيء، مستعرضا تفاصيله كأحد الأدوات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لنشاهد.
3: بطريقة غير مباشرة
4: بتقول في نووي
3: ببساطة من خلال تدمير بيئته، أبسط حقوق الإنسان الهوى ببطء وبصمت وبشكل منهجي.
5: المية الملوتة.
3: أنا نجلة، ومن خلال نداء هند رح نحكي عن جانب خلفت حرب الإبادة على غزة يمكن مش الكل بحكي عنه. تخيل تفيق كل يوم بمكان عم تتاكل فيه الأرض وبتفقد خصوبتها.
4: زراعة مثلا بتنحرق كلها بتنحرق.
3: والمي نادرة وملوتة.
5: خنقة على الصدر.
3: حتى الهواء اللي تتنفسه بيحمل بقايا انبعاثات سامة.
6: بصير عندي رشفة في الإيدين وفي الرجلين.
3: الحقيقة المرة هي أن هذا الدمار بحاجة لعقود لحتى يشفى، وممكن ما يشفى من مرة، والأثر رح يكون على الأجيال القادمة ورح يهدد مستقبلهم. تدمير البيئة هو سلاح بيستخدمه الاحتلال لأنه بيعرف أنه أثره أساسي على كل إشي بخلينا مستمرين بالحياة.
2: ردت المكسيكية المقيمة في كندا أوديت كاسترو على اتهامات طالتها بالفرار من بلدها بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها المسلمة الوحيدة في عائلتها وأن ممارسة عقيدتها لا تتطلب منها مغادرة وطنها الأصلي. لنشاهد.
7: This person decided to comment the most ridiculous question anybody has asked me. Why would you run away from an Islamic country to America? I'm a revert. I'm the only Muslim on my side of the family, and I'm from Mexico. Geographically, America is a continent composed by North and South America. I'm from North America, and I live in North America, in Canada, alhamdulillah. To be a Muslim, I do not need to leave my country nor my continent to be able to practice my religion. In case you didn't know, there are over 2 billion Muslims all over the world from all ethnicities, and we can live anywhere we want, and we do not care about your opinion. And to make you even happier, Islam is the fastest growing religion, and I am living proof of that because I accepted Islam on my own. Yes, woo! Women have brains of their own, you know? So just you wait. You're gonna be seeing a lot more Muslims all over the place, whether you like it or not.
2: فجر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مفاجأة بالكشف عن ارتباط الملياردير المنتحر والمتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات جيفري إبستين بعلاقات وثيقة مع قيادات على أعلى المستويات في أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. شاهدوا معي.
8: We had connections to the upper, the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. In fact, one of the interesting story, one of the interesting things the Epstein saga reveals about, and I try to make this point, is one of the reasons why I'm always careful, and I say there are some elements within the Israeli government who don't like our peace process, because there are a lot of elements within the Israeli government that actually do like our peace process. They recognize that this indefinite campaign is not good for them either. And the Epstein thing is interesting, because as much as I know, you know, Prime Minister Netanyahu, not a particularly popular person in the United States of America right now, Epstein seemed to be connected to the elements of the Israeli deep state that were left of center. Like, I've always found that fascinating.

0: it wasn't like he was super connected to the right of center of Israeli politics.
1: شهد أحد العروض الفنية في العاصمة البريطانية لندن موقفا لافتا، حيث وجه الكوميديان ومغني الراب البريطاني المعروف أمسي هامرسميث كلمات مرتجلة وساخرة ضد شخصين من إسرائيل أعلن بوضوح تأييدهما لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. شاهدوا معي.
2: You're Israeli. What's your favorite genocide? What are we talking? We're talking Armenian, Bosnian, Cambodian, Rwandan, or the one your government's committing. What's your favorite one? Israeli, it's xenophobic. We don't know if they support the Israeli government, so we'll give them benefit of the doubt. I should ask one. Do you guys support the Israeli government? Yes. He's nodding.

يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح منبوذا في كل مكان. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أطيب منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: القارة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu istiyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل لتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 8 أشخاص بهجوم أمريكي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير جنوبي البلاد. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزغان. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المطار. اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب ما سمته جرائم حرب خلال هجماتها الأخيرة، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الهجمات. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني إن الهجمات الأمريكية منذ 8 يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين، واستهدفت موانئ ومطارات وشبكات نقل ومنشآت نووية. وأضاف أن طهران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن الاستهداف شمل مروحيات وطائرات استطلاع داخل قاعدة الصخير بالبحرين وفقا لما نقلته وكالة تسنيم. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع عدوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة، إذ أفادت وزارة الداخلية القطرية لاحقا بأن التهديد الأمني انتهى بعد أن دعت المواطنين للبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وقال الحرس إن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار وعددا من المروحيات العسكرية الأمريكية. وأضاف أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا عدم سماحه بتصدير النفط أو الغاز عبر المضيق في ظل استمرار الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل بشظايا صاروخية ناجمة عن عملية اعتراض هجوم إيراني استهدف البلاد. وقالت الوزارة إن الطفل نقل إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية استهدفت الدولة تزامنا مع سماع عدوي انفجارات في العاصمة الدوحة. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي ضرورة التزام جميع الأطراف بمذكرة تفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي تمثل السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن قوات أمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وأكدت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. وينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر قوش. أستاذ عمر، مرحبا بك. على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض واقع في مضيق هرمز تسيطر فيه على الملاحة في المضيق عبر عودة الحصار مرة أخرى على السواحل والموانئ الإيرانية وعدم السماح للسفن الإيرانية بالانتقال في داخل المضيق، لكن هل يعني ذلك أن ورقة هرمز باتت تهتز في يد الإيرانيين برأيك؟
1: تحية لك المشاهدين جميعا. يعني في اعتقادي أن هذا التصعيد وخاصة طبعا الذي اشتد في اليومين الأخيرين يعني بات بالفعل يعني تصعيدا واسعا ويستهدف حتى يعني البنى التحتية من جسور وسكك حديدية وأيضا طبعا الجزر الموجودة داخل مضيق هرمز والسواحل المطلة عليه، وبالتالي

0: يعني ينذر أكثر باشتداد الخناق على التنقل أو على عبور الناقلات، خاصة الناقلات العملاقة النفطية من عبور هذا المضيق. أمريكا تسعى بالفعل إلى السيطرة عليه، والحرس الثوري أيضا الإيراني يريد أن يتمسك به باعتباره الورقة القوية بيد إيران في هذه الحرب. لذلك كل طرف يعني الآن تصريحاته يقول أنه هو من يتحكم بالملاحة، لكن التصعيد هو سيد الموقف.
1: في ظل هذا الوضع أستاذ عمر، وفي ظل أيضا كما أشرت حضرتك إلى حديث الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال يسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل رغم الإجراءات الأمريكية الأخيرة، هذا التصعيد برأيك هل يدفع الطرفين إلى العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، أو إلى العكس من ذلك يمكن أن يكون السيناريو الآخر وربما مواجهة أكثر مما هو قائم الآن؟
0: يعني يبدو من تصريحات الأمريكية الحقيقة وتصريحات أيضا بعض الوسطاء أن الوساطات يعني لم تنقطع من أجل عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض. وعادة يعني الحقيقة أنه في ظل الحروب وأيضا في ظل اشتداد المعارك دائما تنشط الدبلوماسية من أجل يعني التهدئة ومن أجل العودة إلى طاولة التفاوض. لذلك يعني التصريحات حتى الرئيس الأمريكي نفسه هو أن الإيرانيون يرغبون بالتفاوض معه والعودة إلى اتفاق الإطار. في اعتقادي يعني هذا الآن ربما يعني في اليومين المقبلين غير ممكن، لكن على المدى البعيد بالفعل إذا يعني اشتدت هذه الهجمات ومن قبل الطرفين، لأن الطرف الإيراني الحقيقة يصب جام غضبه أيضا على المصالح ما يعتبره المصالح الأمريكية في المنطقة. والمستغرب أنه اليوم يعني استهدف قاعدة التنف في سوريا، وهذه القاعدة يعني ليس بها أي جندي أمريكي وجرى تسليمها إلى الطرف السوري. لكن مع ذلك كل هذا التصعيد في اعتقادي وراءه أيضا سيكون هناك مساحة لكي ينشط الوسطاء، خاصة الباكستانيين والقطريين وحتى العمانيين، من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
1: بعض المراقبين أستاذ عمر يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترغب في العودة إلى التفاوض حول مذكرة التفاهم نفسها التي تم التوقيع عليها في إسلام أباد، على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنها غير كافية، اكتشفت ذلك أنها غير كافية لتحقيق رؤيتها في هذه المواجهة. هل يمكن أن تقبل إيران بذلك لو عادت إلى المفاوضات، يمكن إعادة النظر في مذكرة التفاهم؟
0: يعني الحقيقة مذكرة التفاهم بالفعل يعني كانت في معظم بنودها تحتاج إلى تفاهمات وتحتاج إلى يعني مفاوضات طويلة من أجل يعني البت بها والوصول إلى توافق حول كل نقطة من نقاطها 14. لذلك يعني أنا في اعتقادي من الصعب العودة إلى نفس طبعا مذكرة التفاهم مذكرة عفوا التفاهم.
1: طيب
0: ربما
1: دعني أستاذ عمر فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا طائرات أمريكية متمركزة في الأردن. هذا التطور ما الذي يمكن أن يفضي إليه؟
0: يعني هذا طبعا إذا بالفعل يعني تم استهداف طائرات أمريكية في الأردن ويعني تأثرت أو دمرت هذه الطائرات، يعني في اعتقادي سيجر مزيد من التصعيد، لأن يعني التهديدات الأمريكية كانت كثيرة يعني، وخاصة في إذا يعني قتل أحد الجنود الأمريكيين كما قال الرئيس دونالد ترامب، طبعا سيكون هناك ردا كبيرا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا يعني الحقيقة يصب في أن المنطقة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وأن بالفعل يعني مذكرة التفاهم أصبحت يعني إما في حالة غيبوبة كاملة أو يعني ربما نقول أيضا يعني جزء من الماضي. ولذلك ربما إذا يعني الحقيقة يعني التزم أو عاد الطرفان إلى الهدوء، فسيكون هناك يعني ربما مذكرة تفاهم أخرى غير التي طبعا يعني وقعت، لأن هذه النقاط أو نقاط

0: كانت بالفعل نقاط أيضا كل طرف يفسرها على يعني على كيف هي أو على هواه أو حسب مصالحه. ولذلك لاحظنا أن البند الأول كان مختلفا عليه. الولايات المتحدة الأمريكية تفسره بأن على إيران أن تسلم أو أن توقف كل عملياتها، وأيضا طبعا أمريكا يعني تفهمه بشكل آخر. لذلك في اعتقادي أن التصعيد لا زال هو سيد الموقف، وأن الوسطاء يعني مهما حاولوا لا زالوا لا يلاقون الآذان الصاغية لدى الحرس الثوري ولدى إدارة الرئيس دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر قوش. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان، وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما، وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية جنوب لبنان، فيما يجري بحث آلية تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان، وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وقال رجي إنه بحث الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، وقال فاديفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
2: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
1: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين، وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة صباح اليوم، وقالت مصادر محلية

0: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة، بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وقالت الجمعية في بيان لها إن أبو صفية تعرض مجددا للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف. وأضافت أن أبو صفية أدلى بإفادة خلال زيارة أجراها له محاميه ومستشار قانوني للجمعية. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين بالضفة. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار عصيرة في مدينة نابلس ومنطقة مقام النبي نوح التاريخية برفقة طواقم من سلطة الآثار والسياحة الإسرائيلية التي قامت بتصوير المقام ومحيطه، فيما أطلق مستوطنون النار تجاه الأهالي خلال هجومهم على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلق ردا واضحا. تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في إسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
1: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدرات

0: مهاراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
1: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي، كما حضرت سابقاً عروض سولو ترك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية. ولهذا الهدف تجهزت للامتحانات والتحقت بهذه الكلية.
0: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء، بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
2: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية. وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
0: وتوفر المختبرات التعليمية في الكلية الجوية بيئة تدريبية متكاملة تساعد الطلبة على تحويل ما يتعلمونه في القاعات الدراسية إلى تطبيقات عملية. أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهن العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة.
3: أعددنا مشروعاً يحاكي المحادثات بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين بهدف مساعدة الطلبة على تصحيح النطق واكتساب أساليب التواصل المعتمدة في قطاع الطيران.
0: وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكونوا جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمره بابط، ترت عربي، إزمير.
4: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974. وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي. وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
5: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بغارات أمريكية على إيران استهدفت جسورا وبنى تحتية في محيط هرمز، والجيش الإيراني يرد بشن هجمات على الكويت والبحرين وقطر. الجيش الإسرائيلي يشرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوب لبنان رغم الاتفاق في روما على انسحابه من منطقتين. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. ختام النشرة، إلى اللقاء بإذن الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته.

0: فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من المهندسين، ما بقتش ألاقي زباين تجمع زباين أكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلا فرق مثلا بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هغلى عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرطبة. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: تفشيل الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وتفشيل الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلة اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس لو أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة

0: قلب الدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت الشغل قل ما بقاش زي الاول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون اخر هذه المره، بل لاخذ قسط من الراحه واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
2: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت ممكن ويحضرون الآن.
11: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
7: ترك مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
13: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار علي انا شحكي.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 9 أشخاص بهجوم أمريكي استهدف جسرين في مدينة بندرخمير جنوبي البلاد. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف حركة المرور على محور بندر عباس بعد استهداف أمريكي لجسر نهر شور في محافظة هرمزجان. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني أن مقذوفا أمريكيا أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المطار. اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب ما سمته جرائم حرب خلال هجماتها الأخيرة، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الهجمات. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني إن الهجمات الأمريكية منذ 8 يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين، واستهدفت موانئ ومطارات وشبكات نقل ومنشآت نووية. وأضاف أن طهران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن الاستهداف شمل مروحيات وطائرات استطلاع داخل قاعدة صخير بالبحرين، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم. هذا وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، كما سمع عدوي أكثر من انفجار في العاصمة القطرية الدوحة. دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي ضرورة التزام جميع الأطراف بمذكرة تفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين. بدورها نفت الصين اتهام

مات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين. وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ختام الموجز، إلى اللقاء بإذن الله.

0: رجل غامض يجوب أزقة مدينة فاس الضيقة. إنه آت من الصحراء، آخر من يحيي عادة بدأت في عهد آدم عليه السلام. أما هذا الرجل فيدعى محمد عثمان، يحمل بين جنبيه روحاً امتزجت بالحضارة الأندلسية. ونور الدين أحد من يحيون عادة عمرها قرون رغم كل الصعوبات. قوته تكمن في قدرته على التحمل.
1: السلام عليكم.
0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج. أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالدوران. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر. لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا فاس، المدينة المقاومة للتغيير. هذه العاصمة القديمة للمغرب تحاكي مدن العصور الوسطى، حيث يمضي فيها الزمن متثاقلاً. منذ 3 أيام ينتظر محمد رجلاً سيأتي من الصحراء. إنه أصغر أفراد عائلة تكسب رزقها من الحياك منذ 4 أجيال. الجد والأب والعم منشغلون بتجهيز آلات الغزل.
2: هذه الحرفة هذه تعلمتها أبن عن جد، أنا هنا رابع جيل وتعلمت هذه الحرفة مباشرة من جدي.
0: يدركون تماماً أن نسج نصف متر فقط من القماش في الساعة رهن بالأداء الجيد للناوية، لذا جميعهم في قمة الانتباه والصبر. يعرفون أن خيط الصابرة هو أقوى أسلحتهم لمواجهة المعامل التي تنتج 100 كيلومتر من القماش يومياً. ذلك الخيط لا مكان له في الصناعة بل في هذه المغازل فقط.
3: هذه الصبرة هذه كتجيب الخصوص من الصحراء،

0: كتصوبها عائلة وحدة وما عطيش السر للناس الاخرين كيفاش.
1: سر هذا الخيط المصنوع من الصبار يعرفه الرجل القادم من الصحراء، لذا فهو اكثر من يتلهف اهل فاس الى مجيئه.

0: كنت كنقرا وكنجي في ايام الدراسه كنخدم هنايا.
1: يتقاضى نور الدين 10 دراهم عن كل قطعه جلد يعالجها، ويستخدم الاساليب نفسها المتبعه منذ 1000 عام في فاس. يتوجه نور الدين لتناول الفطور مع رفاقه في المدبغه حيث الرائحه لا تضاهي.
0: نور الدين اجا ولد الله عرض عليك لي حنات.
1: الاضطراب باد اليوم على رئيسه، هناك خطب ما.
2: شو بغيتك توجد عليك شي 15 يوم
0: هكا؟ اش من 15 يوم المعلم؟ واش هادشي يوجد لك 15 يوم؟
2: انت
0: تزوج منا 15
2: يوم اللي
0: حنا عليك. وما يمكنش، واش كاين شي واحد يوجدهم خمسة كيوجدوا في شهر يا شهر ونص؟
2: انا عطيتك 15 يوم وجدهم لنا اللي حنا.
0: بزاف المعلم.
2: كابر معايا الله يرضي عليك اولدي.
0: 15 يوم.
1: استاء من طلب رئيسه لإنهاء العمل خلال 15 يوما.
0: دابا انا شنو ندير مع هذا؟ كيقول لك نوجدوا له هذا الجلد في 15 يوم وهو كيدوز في الجير سيمانه، وفي الزقد الحمام سيمانه، وفي النخاله سيمانه، وفي لي كولور 20 يوم. هذا يحمقني هذا. واقيلا واش كاين شي جلد كيوجد في 15 يوم؟
1: إن لم ينهي العمل في وقته فستذهب جهوده سدى ولن يتقاضى أجره أيضاً. وهذا بالطبع لن يسر خطيبته التي تستعد للزواج.

0: المطلوب منه ليس الإلهام، بل العمل ليل نهار. من يحتاج إلى الإلهام هو عثماني، فعلي أن يكون لسان حال الناس حين يعشقون، وحين يمرضون، وحين يتحمسون، وحين يناضلون، أي أن يعبر عن جميع المشاعر الإنسانية. فهو يعزف ألحاناً أندلسية يمنع تغيير نغماتها منذ 11 قرناً.
1: في يعني مختلف دروب مدينة فاس هي تنبثق من الموسيقى الأندلسية، مما جعلني أتأثر بهذه الأشعار وأتأثر بأنغامها.
0: يحيي محمد مع فرقته التي تحمل اسم محمد عثماني حفلات غنائية، ويشارك في مهرجانات، ويلبي دعوة شخصيات هامة، كما يحيي أمسيات مجانا، وخاصة في المناسبات الدينية كليلة المولد النبوي الشريف. محمد لديه حلم، وهو إصدار ألبوم غنائي يحقق به وصية والده. في فاس الابن الذي لا يحقق وصية أبيه يعجز عن إسعاد أمه. محمد عثماني أب أيضاً، لديه ابنة في الرابعة يحاول أن يورثها عشق الموسيقى الأندلسية. محمد متوتر قليلاً اليوم، فذهنه منشغل بالرجل الآتي من الصحراء. خلال بضعة أيام سيعقد قران ابن عمه، وقد وعده محمد بتقديم أفضل ما يتقنه هدية لزواجه، غطاء سرير مصنوع من خيط الصابرة. إن لم يأتي صانع خيط الصابرة اليوم أيضاً، فلن يستطيع محمد الوفاء بوعده. امتلاك قماش من حرير الصابرة مدعاة للفخر في فاس. قبل مدة تباهى ابن العم بإخبار زوجته المستقبلية بالأمر بعد أن وعده محمد.
2: وكان عندي 14 عام تقريبا، هذه 21 عام. بالنسبة لهذه الخدمة ديالنا كاين صعوبات كيخصنا نوقفوا، وحنا هذا الشيء ديال

0: يد كي ياخذ الوقت. الو السلام عليكم.
1: الصوت في الهاتف يخبره بأن صانع خيط الصابرة قد شوهد في أزقة فاس، لذا ليس أمامه غير الدعاء لمقابلة ذاك الآتي من الصحراء. الوقت أمام نور الدين ضيق، عليه في 15 يوماً إتمام عمل يتطلب 3 أسابيع، وهذه مخاطرة كبيرة.
2: بالنسبة لهذا عطف شوية، كنديروه في الماء، كنشلوه من الملحة، كيدوز نهار. أما فاش كيكون يابس كيدوز يومين، هنا كنديروه اليوم ولا غدا عاد كنهزوه، من بعد عاد كنديروه في الجارية.
1: مع ذلك يمكن لنور الدين أن يعد نفسه محظوظا، فالجلود وصلت إليه رطبة، وهذا ما أكسبه يوما. في هذه المرحلة من العمل يجب ترك الجلد في الجير لمدة أسبوع، لكن نور الدين لا يطيق الانتظار خلال تلك المدة. لتسريع العملية يدخل حوضاً لا يجب عليه دخوله، ويعمل جاهداً على تسريع عملية تشبؤ الجلد بالجير.
2: بالنسبة هذا الجير، الجير هذا كيزول الشعر الصوفة، هذا العمل دياله هو كيزول الشعر. هذه أول مرحلة، هي كنزولو الصوفة بالجلد، فاش كنزولوها كتبقى فيه يومين واحد الأيام، الزق بالحمام كيرجع الجلد هذا لين، وكيزول ما كيبقاش فيه العروق. هذه هي المهمة ديال الجير، انها كتزول الشعر.
1: هذا الجير ليس كالجير الذي نعرفه، ففيه مادة لا يمكنكم تصورها، بول أبقار، وهذا احد اسباب الرائحة التي لا تطاق في المدبرة. عملية التليين تستغرق عادة أكثر من أسبوع، لكن على نور الدين إنهاؤها في زمن أقصر، فالوقت أمامه ضيق جدا. أما محمد فيعمل منذ وقت طويل لتنفيذ وصية والده، وفي الوقت نفسه يدرس الموسيقى في دورة خاصة.
3: إذن الحصة اليوم غادي تكون في الكمان الغربي. الكمان الغربي اللي عندنا فيه 4 ديال الأوتار، الوتر الأول أوتار الكمان.
1: هدف وصية والده بإصدار ألبوم موسيقي هو الحفاظ على الموسيقى الأندلسية، لكن إصدار ألبوم مكلف جداً ويتطلب تمويلاً. الخبر الذي ينتظره وصله في أثناء الدرس.
3: دابا الفرق ما بين قلنا الموسيقى الغربية والموسيقى العربية، وأنه مساوي ديال مي لا غي سول غي سول غي سول. أوكي؟ واحد دقيقة غادي نهضر في التليفون ونرجع. أوكي؟ اسمحوا لي اسمحوا لي.
1: محمد تلقى دعوة للعزف في دار رجل ثري مولع بالموسيقى الأندلسية في فاس، وهي فرصة لم يكن ليتوقعها. فإذا أعجب الرجل بأدائه فسيقدم له الدعم ويعرف بألبومه في أنحاء العالم.
3: أنا ننتظر الله نخبر الإخوان باش نستعد. برافو، ميرسي، بوفوار. قد حصلنا على دعوة خاصة من أحد أكبر هواة الموسيقى الأندلسية بمدينة فاس، مناسبة أيضا لتقديم بعض المقاطع التي نحن بصدد إنجازها من أجل الألبوم الثاني ديالنا. عاود رجع

0: الرقاق، الرجل الذي يحمل سر الصحراء. لا بد أن دعوات محمد قد استجابت.
1: أن هاد العائلة هادي جابت لي الصبرة أخيرا باش نصوب ليها. دابا كي خصني نمشي دغيا باش نصوبو، لأن الوقت ما بقاش، وهذا الشيء هذا يداوي كيخصو الوقت شوية.
0: يصنع خيط الصابرة من الصبار بطريقة غامضة ويلف على بكرات كبيرة. يستهل محمد العمل بلف الخيط على بكرات صغيرة، وفي أثناء ذلك عليه توخي الحذر، فقد لا يحصل على خيط الصابرة لمدة طويلة،
2: لأن تحرير الصابرة أرطب وكيخصو يتصوب على شي حاجة أرطبة مزيانة بزاف، لأن هاد الصابرة هادي حتى اللون ديالها ما كيطلقوش من بعد ما كيتصبن.
0: أهم ما تجب مراعاته هنا هو سمك خيط الصابرة ولفه على البكرة بشكل طبقات،
2: باش كتعطينا واحد الجودة مزيانة، لأن هاد الصابرة كل ما امتانت كتولي صحيحة مزيان، وعاوتاني كل ما كان خيط واحد كتولي رقيقة وشفافة وكتا هي مزيانة للاستعمال. دابا هذا آخر لون غنصوب، كندير عقدة ديما ما بين جوج لوان.
0: يبدو الأمر سهلا، إلا أن لف الخيط على البكرة عملية حساسة جدا، فخطأ بسيط قد يتلف بكرة كاملة. أما نور الدين فالعملية أمامه ما زالت طويلة، فعليه إتمام مراحل كثيرة. بعد معالجتها بالسماد تغسل الجلود هنا، ولإكسابها الليونة اللازمة توضع في حوض مليء بفضلات الحمام. تستخدم المذبغة أنواعا عديدة من روض الحيوانات لتحقيق تفاعلات كيميائية مختلفة، لكن مشكلة نور الدين ليست مع الجلود وحدها، بل ومع رئيسه أيضا.
3: سلام ولدي نور الدين.
4: عليكم السلام. لاباس المعلم.
3: كيف داير مع الوقت؟
4: الحمد لله. اللهم لك الحمد.
3: فين وصلتي في هذا الشيء؟
4: راه حنا غادي راه بزاف ديال الحمام المعلم.
3: ايوا بارك عليا، انت كديني باليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. شاد شي اسعد.
4: راه حنا المعلم غادي
3: معاك. انا ما تبانش معاك على هذا الوقت هذا اللي انت اللي خدام فيه انت يا خويا. انا تبانت معاك 15 يوم هي 15 يوم. راه يا ودي هذه 16 يوم انت مازال ما وجدتش الشغال.
4: اش نديرو المعلم؟
3: احنا خدامين على راسك مالك. شاد شاد ازير راسك ويرضي عليك. الله يحفظك
4: المعلم. وهذا مالو شنو؟ الجلد نصنعوه بالضو. احنا خدامين نطيرو حنايا.
5: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: فرغم عمله دون توقف ما زال بعيدا عن تحقيق أهداف رئيسه، فهناك مراحل غسل الجلد وصبغه وتجفيفه وعليه إتمامها خلال الأسبوع المتبقي. حظ نور الدين سيء اليوم، فالمطر الذي نادرا ما تشهده فاس خلال العام بدأ يهطل وإن كان بشكل متقطع. إذا اشتدت غزارته فلن يستطيع غسل الجلد وصبغه، لذا لا خيار أمامه سوى التجول في الأزقة بانتظار توقف المطر.

0: يتجه أعضاء الفرقة إلى مكان التدريب. أزقة المغرب التاريخية ضيقة لدرجة أنها لا تتسع لسير شخصين متجاورين، لكن داخل المنازل عكس ذلك تماما، فأسقفها عالية وحجراتها فسيحة. بدأ التدريب، سيعزفون حتى يتقنوا المعزوفات تماما.
1: مجموعة من التدريب كانت نسميها زاوية الموسيقيين الأندلسيين، فالوالد رحمه الله كان
0: لذا فإن للمكان الذي اختاروه رمزية كبيرة. جميع موسيقي الفرقة يزاولون مهنا مختلفة، فمنهم المصرفين ومنهم سائق سيارة الأجرة والحلاق، لذا لا يمكنهم التدرب إلا مساء.
1: نعود هذا التيمورسو، وغادي يكون عندنا جملة غادي يعزفها سي عبد الله. وي تخيل الو نديرو هاد الثانية. نديرو الثانية.
0: تدريب هذا المساء أهم من التدريبات السابقة، فسيعزفون مقطوعات سيؤدونها خلال الحفل. مستقبل الألبوم الغنائي ليس رهنا بمهارتهم وحسب، بل وبجهدهم أيضاً.

0: بارك الله عليكم.
1: ليفي محمد بوعده سير أمام مغزله حتى انبلاج الفجر. حياكة غطاء سرير تتطلب منه لف أكثر من 40 بكرة أعدها جميعاً للاستخدام على النول، لكن الجزء الأصعب من العمل يبدأ الآن.
2: فاش كنجر هاد الكوردة هادي كيمشي نزق من اليمين لليسار، في كل مرة كيتزاد واحد الخيط هنايا، وكنخدم بالرجلين. كاين جوج ديال البيدالات، هادو هما اللي كيكروازيو لنا هاد الخيوط اللي كاين هنا. كل خيط كيدوز جوج ديال العقدات، قلنا الرجل، اليد، المشطة. نبدل عاوتاني بالرجل،

0: بعد استراحة أجبره عليها المطر، يجب على نور الدين البدء فوراً بالصباغة لتدارك الوقت الضائع. في هذا العمل لا تستخدم إطلاقاً أي أصبغة كيميائية.
1: درنا هالضبغة هذا لكولور. بالنسبة للضبغة هذا هو الشجر ديال الأرز. هذه المواد كلها طبيعية كتعطينا هذا اللون، هذا اللون الخشب كتعطينا هذا اللون، زائد اللون الأحمر هو الوردي، واحد المادة الوردي كنزيدو عليه باش كتعطينا نفس البرودوي وهذا لكولور.
0: يحاول نور الدين توخي أعلى درجات الانتباه والعناية خلال عملية الصنع. لم يتبقى من 15 يوماً إلا 3 أيام، لذا عليه العمل دون توقف. عثماني ورفاقه سيبذلون جهدهم من أجل الألبوم،
2: خصوصاً المعروف الجلابة والطربوش إلى غير ذلك، وهي مناسبة أيضاً لتقديم بعض المقاطع التي نحن بصدد إنجازها من أجل.
0: كل شيء جاهز للأمسية الموسيقية الأندلسية. علامات القلق الشديد بادية عليهم، فلم يلقوا من الحضور التفاعل الذي كانوا ينشدونه. وحين بدأ الحضور بالاندماج مع الموسيقى، شعر محمد ورفاقه بالارتياح. إنه فعل خير.

0: سيار مجموعة من الأشعار الرائعة كذلك من الريبيرتوار الموسيقى الأندلسية الذي تفاعل معه.
1: سيتمكن محمد من تحقيق وصية أبيه، لقد وعده رجل الأعمال الثري بتمويل مشروع الألبوم. يواصل محمد العمل رغم ما ألم به من تعب بعد ليلة قضاها أمام النول. يحتاج إلى بعض الوقت لإنهاء غطاء السرير، لكن ابن عمه في الطريق إليه الآن.
2: توب أنا خدام فيه، راه صافي صوبته ساليته. حيت مول الصبرة كانت عطل عليا، عاد جات الصبرة وراني صوبته، صافي راه واجد ناضي وجات التوب ديال الصبرة مزيان إن شاء الله. واخا أجي فوق ما جيت هو واجد إن شاء الله. واخا شكرا، مرحبا، شكرا.
1: الاتصال الهاتفي كان من ابن عمه يسأل إن كان بإمكانه تسلم غطاء السرير. لم ينهي محمد عمله بعد، لكنه واثق بأنه سيتمه بمجيء ابن عمه. في أثناء إطفائه اللمسات الأخيرة يصل ابن عمه، وأخيراً انتهى غطاء السرير. ابن العم سعيد ومحمد فخور لإظهاره براعته.
2: لهذا كنت منا بأنني نعطي الشعلة.
1: أغطية الأسرة المنسوجة من خيط الصابرة تزين غرف العرائس منذ قرون بفضل أناس مثل محمد، يعملون ليل نهار وملتزمون بالعادات كما وعدوا. حل موعد التسليم لنور الدين، جاء إلى المطبخ باكرا منتظرا شروق الشمس، فالجلود يجب أن تجف.
3: الحمد لله سالينا، دابا نتمنى الله تكون الشميشة ونعطيه للسيد سلعتو.
1: وأخيرا أظهرت الشمس تأثيرها. مر 15 يوما كانت ملآة بالإرهاق والتوتر لنور الدين. لقد نجح، نور الدين راض ورئيسه أيضا. خلال تلك المدة المرهقة لم يتسنى لنور الدين رؤية خطيبته، لكن الأمر استحق العناء. بات بإمكان نور الدين وأسماء بحث تفاصيل الزفاف. الحب أجمل حافز للإنسان. الحفاظ على التقاليد ترجع إلى قرون خلت، أشبه ما يكون بالتجذيف عكس التيار، لكن مزاولة عمل يتحدى القرون، بل ومزاولته بشغف لهو أعظم كنوزهم والبهجة لحياتهم. طالما وجد أناس مثل نور الدين ومحمد والآخرين، فإن العادات ستواصل تحدي العصور والأزمات.

0: وكشف مؤامرة أرادت النيل من وطنه وشعبه. كان ذلك يوم 15 من تموز عام 2016، حين قرر أن يتحرك نحو مقر جهاز الاستخبارات في أنقرة، وأدلى بمعلومات كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث.
1: Bana MİT kararıyla yapılacak saldırıda ve akabinde teşkilat başkanını almak için kullanılacak helikopterde uçuş görevi verildi. Darbe faaliyeti olabilir.
0: أخذت هذه المعلومات بكل جدية، وعلى الفور تم التواصل مع قيادة الأركان لتقديم التفاصيل. الساعة 6:15 مساء عقد اجتماع في رئاسة الأركان بحضور رئيس الاستخبارات لوضع خطة لمواجهة الانقلاب. انتهى الاجتماع وحسم الأمر لتصدر أولى القرارات: إعادة الطائرات والمروحيات إلى قواعدها، وإغلاق المجال الجوي أمام الحركة العسكرية غير المصرح بها، ومنع تحرك المدرعات والدبابات من مواقعها. إلى جانب هذه القرارات الاحترازية، أخذ رئيس الاستخبارات بالتأكد من إجراءات تأمين القيادة السياسية، بما في ذلك موقع رئيس الجمهورية خارج العاصمة. التحركات الاستباقية التي اتخذتها قيادة الأركان والاستخبارات أربكت الانقلابيين، ما دفعهم لتقديم موعد عمليتهم، فبدأوا بالتحرك اتجاه مواقع سيادية انطلاقاً من قاعدة أقنجي القريبة من أنقرة، والتي اتخذوها مركزاً لعملياتهم. الساعة 9 مساء دقت ساعة الصفر، وبدأ الانقلابيون تنفيذ أولى خطوات خيانتهم، وذلك باقتحام مقر هيئة الأركان ومهاجمة القادة هناك، ثم قاموا باعتقالهم ونقلهم إلى قاعدة أقنجي. عند 9:15 تسارعت وتيرة الأحداث، والمجموعة الانقلابية توسعت بإصدار أوامرها للوحدات العسكرية بالتحرك والسيطرة على مواقع حيوية في مختلف أنحاء البلاد.

0: 15 تموز gecesi ben
1: ليلة الخامسة عشر من تموز كنت خارج المنزل، وأثناء عودتي لاحظت حركة غير طبيعية في الطرقات إلى أن وصلت إلى البيت. فتحت التلفاز لمتابعة ما يجري، فشاهدت جنوداً ودبابة على الجسر. ظننت حينها أن عدواً خارجياً اعتدى على بلدنا. جهزت نفسي وقلت بسم الله وخرجت نحو الجسر سيراً على الأقدام. الجسر الذي ترونه خلفي كان خالياً تماماً من السيارات، وكان هناك عدد كبير من الجنود. توجهت نحوهم فأطلقوا النار باتجاهي من دبابة. تصوروا، من دبابة. ثم تقدم نحوي شخص عرفت اسمه لاحقاً، هو الملازم أحمد طاشتان. فقلت له أخبر جنودك أن يعودوا عن هذا الأمر، أنا لا أخافك. دفعني وأطلق رشقة رصاصة قربي، فقلت له يبدو أنك لا تفهم، أنا لا أخاف منك.
2: ليلة الخامسة عشر من تموز كنت جالسا في المقهى مع صديقي، وفي هذه الأثناء بدأت صور الجنود تظهر على التلفزيون. قلت قد يكون هناك عمل إرهابي، لكن وجود الجنود أثار شكوكي، ففي مثل هذه الحالة يفترض أن تكون الشرطة هي الموجودة وليس الجيش. فغادرت متجها إلى البيت لوداع أهلي. خرجت وأنا أبكي أمام ابنتي، ثم التقيت بأصدقائي وتحركنا نحو كيسيكلي حيث منزل رئيسنا، ووجدنا هناك حشدا صغيرا من الناس، وكان رجال الشرطة يطلقون لنا التحذيرات عبر مكبرات الصوت. فسألناهم كيف يمكننا المساهمة في النضال ضد الانقلاب، نحن مستعدون. فعرفنا باشتباكات عند الجسر فذهبنا إلى هناك ونحن متشوقون للشهادة. عندما وصلنا إلى الشارع الرئيسي للجسر رأيت الدماء تسيل على الأرض، ظننت أنهم يطلقون الرصاص المطاطي، ولكنني أدركت أنهم يستخدمون الرصاص الحي تجاه صدور أبناء شعبهم.
3: الساعة الآن تشير إلى 9:30 مساء. الرئيس في مرمريس لقضاء عطلته القصيرة. الصورة العامة بدأت تتضح أمامه ليكثف اتصالاته مع جهات عدة ليبدأ خطواته العملية في مقاومة العملية الانقلابية. أنقرة تهتز على وقع صوت تحليق طائرات F-16، وحالة من الذعر تدب بين المواطنين. مجمع الاستخبارات يتعرض لهجمات جوية، فيما بدأ الانقلابيون بالسيطرة على بعض المقار الحكومية والشوارع. هنا في مقر قيادة القوات الخاصة الذي يشكل نقطة استراتيجية، أوكل الانقلابيون مهمة السيطرة عليه للعميد سميح ترزي، إلا أنه حصل ما لم يكن بحسبانهم. فالرقيب عمر خالص دمير كان لهم بالمرصاد، تصدى لهم واشتبك مع العميد من نقطة صفر وأجهز عليه قبل أن يرتقي شهيدا. عمر خالص دمير وغيره من أبطال الجيش والقوات الأمنية شكلوا علامة فارقة في هذه المرحلة التاريخية من عمر الشعب التركي، وذلك بانحيازهم للحق وتقديم مصلحة الوطن على كل المصالح. وفي هذا الفيلم التقينا الغازي أتيلا الذي انتصرت إرادته على سيف الجلاد.
4: في تلك الليلة كنت في منزلي، وبينما كنت أجلس على الشرفة بدأت أسمع أصواتاً قريبة لطائرات حربية في سماء أنقرة، ثم بدأت أراها بعيني. حينها أدركت أن هناك شيئاً يحدث، وبحكم عملنا في الأمن بدأت تصلنا المعلومات تدريجياً. حينها لا يمكن لي أن أبقى في البيت، فودعت أطفالي وتواصلت مع زملاء المقيمين بالقرب مني وأخبرتهم بأني سأخرج بسيارتي وأجمعكم واحداً تلو الآخر. وبالفعل جمعتهم وتوجهنا نحو مقر الشرطة الخاصة. وبمجرد وصولنا قابلت رئيسي وقال لي أتيلا، عليك أن تتجهز بمعداتك أنت ومجموعتك وتأخذ مركبة مدرعة. تلقيت هذا الأمر، ومن دون إضاعة الوقت ارتديت سترتي وأخذت معداتي، ثم توجهت مباشرة إلى المستودع، ومن هناك أخذت السلاح والذخيرة اللازمة.
3: وفي موقع آخر من مواقع الشرف والتضحية التقينا بأحد ضباط الشرطة الخاصة الذين ذادوا عن مؤسسات الدولة بدمائهم.
0: ليلة الخامسة عشر من تموز لم تكن بالنسبة إلينا مجرد ليلة عابرة. كنت أعمل مدربا في دورة العمليات الخاصة في إحدى مدارس الشرطة التابعة لنا. بعد انتهاء الدوام مع المدربين عدت إلى المنزل لقضاء الإجازة، وبينما كنت في منزلي علمت بما حدث من خلال الشاشة، فتواصلت مع وحدتي فأمرني مسؤولي بالتوجه إلى مقر عملي. عندما وصلت هناك التقيت بمدير المدرسة فسألته: هل أنت مع الدولة أم مع الخونة؟ فقال لي: نحن مع الدولة. فقلت له: ونحن كذلك. وبدأنا عملنا وسيطرنا تماما على محيط مدرسة الشرطة. بعد ذلك صدرت لنا أوامر بالتوجه إلى هنا، حيث مقر رئاسة الشرطة الخاصة. سلكنا طريقا صعبا، وكان كل مكان يحترق، حتى في الأفلام لا ترى مشاهد هكذا. كانت جميع مركباتنا تحترق، شهداؤنا ملقون على الأرض وهم متمسكون بأسلحتهم. تحدينا الموت لأننا نعرف جيدا الثمن الذي دفع لكي ترفرف هذه الراية.
4: بعد أن تجهزنا أخبرونا بأن هناك هجوما للإنقلابيين على مقر التركسات، وتم توجيهنا إلى هناك. تحركت بالعربة المدرعة نحو بوابة الخروج، وبعد أن تقدمنا قليلا فجأة لم أعد أعي شيئا سوى أن زملائي ينادونني وأنا عالق بين حاجز وإطار عربة مدرعة. فقد تعرضت لإصابة أدت إلى كسور خطيرة في عظامي، ومن ثم تم نقلي إلى المستشفى. وفي اللحظات الأولى من الوصول وضعوا جميع أغراضي في كيس وسلموها للشرطة، لأنهم اعتقدوا أني قد استشهدت.
5: olarak değerlendirmişim ben.
6: Jandarmanın nizamiyelerindeki dışarıdaki polis araçlarını, polis araçlarını vurursanız iyi olur.
3: اعتقد الانقلابيون بأن سيطرتهم على الدبابات وبرصاصهم الموجه لصدور أبناء شعبهم وقصفهم للمواقع الوطنية سيسمح لهم بالسيطرة على مفاصل الدولة والحكومة، إلا أن الإرادة بالحفاظ على الشرعية والديمقراطية حالت بينهم وبين ذلك. ففي تمام الساعة

0: الحادية عشرة مساء أصدر رئيس الحكومة بيانا يؤكد فيه أن ما يجري هو تمرد محدود وأن الحكومة مستمرة في أداء مهامها.
1: Kanunsuz bir eylem söz konusu. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
0: في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاث عشرة دقيقة بعد منتصف الليل أعلنت المجموعة الانقلابية بياناً نص فيه على أن المجلس العسكري استولى على الحكم في البلاد، لكن السيطرة الإعلامية بقيت جزئية مع استمرار بث قنوات أخرى، فحاولوا اقتحام مقر الأقمار الصناعية تركسات للسيطرة على البث.
2: الهجوم على تركسات كان يهدف تماماً إلى قطع الاتصالات ومنع نقل نداءات بعض المسؤولين إلى المواطنين، ولهذا السبب تحديداً قرر قادة وحدتنا أن يتم تحييد الهجوم في أسرع وقت. رغم إصابتي ونقلي إلى المستشفى، إلا أن زملائي في الفريق مضوا في طريقهم والتقوا بفريق آخر هناك، وقد نجحوا في التصدي للانقلابيين واستمروا طوال اليوم في مقاومة الانقلاب بأكثر من موقع، وهذا يمنحني فخرا كبيرا.
0: عقارب الساعة تتقدم والحركة الانقلابية تتسع، ومعارك ضارية في مختلف أنحاء العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، إلا أن الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة حصلت مفاجأة كبرى قلبت كل موازين المعادلة. فالرئيس أردوغان يظهر بمكالمة مصورة مع محطة CNN ترك، دعا فيها الشعب للخروج إلى الشوارع ومواجهة الانقلابيين.
3: ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacak. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: وما كان من الشعب إلا أن لبى النداء وخرجوا إلى الشوارع لحماية إرادتهم الوطنية والديمقراطية.
4: بينما كنت جالسا على الشرفة مساء مرت طائرات حربية من فوقنا أحدثت ضجيجا هز المكان، وبعدها بدأت تحركات الانقلابيين تتوالى، فشعرنا بالارتباك الشديد، ثم توجهنا لسماع خطاب رئيسنا، وفي ذلك الوقت شعرنا بوجود أمل وتجددت طاقتنا، وبناء على دعوته انتفضنا وخرجنا إلى الشوارع.
5: يعني جمهور başkanımızın çağrısıyla sokağa indik.

0: gönüllerimizi bize göre ilacı Recep Tayyip Erdoğan.
1: بعد أن أطل رئيسنا على وسائل الإعلام بدأت مجموعات من الناس تتدفق إلى الجسر. أوقفت القادمين وقلت لهم: إخوتي أرجوكم لا تذهبوا، سيطلقون النار عليكم. فقال أحد الشبان: يا أختاه، سنمضي في طريقنا ولو قتلوا منا 200 شخص أو 500. فقلت له: إذن سنمضي معا. تقدمنا مرددين صيحات الله أكبر، كنت في المقدمة، ولكن الشبان صاروا يدفعونني إلى الخلف قائلين: عودي إلى الوراء، سنموت بدلا عنك. أي شعب يمكنه أن يقدم على ذلك؟ إخوة مستعدون لفعل

0: Cumhurbaşkanımız insanları meydanlara çağırmış.
1: لقد دعا رئيسنا الناس إلى الساحات فليرضى الله عنه، وقلت لقد حان دورنا الآن، حتى لو استشهدنا فإن قوتهم لا تكفي لمثل هذا العدد من الناس ولا تكفي رصاصاتهم. صرخت بوجه الانقلابيين: لا يمكنكم التغلب على هذا الشعب، استسلموا. وبالطبع كان الناس يتدفقون في هذه الأثناء، فجاء شخص من الانقلابيين اسمه أحمد تشتان، لن أنسى اسمه أبدا، وأعطى الأمر قائلا: اقتلوه. فأطلقوا النار نحوي وسقطت أرضا. كان هناك شخصان آخران ملقيان على الأرض، فقلت: أنا مسلم، فكونوا شاهدين. ورفعت إصبعي وقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله dedim.
2: بالتزامن مع هذه التضحيات الشعبية وصمود الدولة وقيادتها، أخذت تصريحات قادة الوحدات العسكرية تتوالى بالتأكيد على الولاء للشرعية.
3: Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız, başbakanımız, bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu diyarda girişimini önlemişler.
2: واشتدت معارك تحرير المقرات الحكومية من الانقلابيين.
4: O günkü görevli başkanlarımızdan birisinin talimatıyla.
5: بناء على تعليمات أحد الرؤساء المناوبين في ذلك اليوم، ذهبنا أيضا إلى مقر رئاسة الدرك. وصلت مع 5 أفراد إلى موقع مهمتنا. كان زملاؤنا من أفراد الشرطة في انتظارنا وقدموا لنا إحاطة موجزة. بعدها بدأنا عمليتنا ضد الانقلابيين هناك، ولم تمر ساعة أو ساعتان حتى أدركوا أنهم سيموتون فاستسلموا.
2: وتحت أزيز الرصاص وقصف الطيران عقد البرلمان جلسة طارئة أعلن فيها ممثلو الشعب الانحياز إلى إرادته وإلى الشرعية ورفض الانقلاب.
6: 15 تموز 2016 جمعة günüydü.
7: مع حلول مساء يوم 15 من تموز عام 2016 بدأنا نلاحظ ونشعر بتحركات غير طبيعية، ثم بدأ الجميع يتساءل عبر المراسلات ما الذي يحدث. بعدها أدركنا خطورة الأمر، فتوضأت وودعت أطفالي وخرجت من المنزل وتوجهت إلى المقر العام لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، وهناك بدأت الحشود تتجمع. وبناء على المشاورات والمناقشات التي أجريناها بيننا كنواب، تبلورت إرادة للذهاب إلى البرلمان وافتتاح الجلسة العامة، لأننا في أنقرة والبرلمان التركي يعد من أهم الأماكن التي تمثل إرادة الشعب. عندما وصلنا البرلمان قال لنا الحرس إنه يوجد تهديد جدي بالهجوم، وقد لا نستطيع حمايتكم إذ ليست لدينا ذخيرة أو تجهيزات كافية لذلك. فأصررنا على الدخول وفتح البرلمان، وقلنا لهم: من الآن فصاعداً إما الشهادة أو الصمود من أجل وحدة الوطن وتماسكه. كان الأمر بالغ الخطورة، وأصبحنا نسمع أصوات انفجارات، حيث ألقوا أول قنبلة اتجاه مبنى العلاقات العامة، ثم ألقوا قنبلة أخرى في ساحة البرلمان، وكانت أول مرة أسمع فيها صوت انفجارات عن قرب. القنبلة الأولى ألقيت على بعد يراوح بين 20 و30 متراً بفارق زمني لا يتجاوز نصف ثانية. البرلمان بأكمله اهتز من قوة الانفجار، فقد كانوا ينوون التدمير والقتل بالفعل، لكننا لم نتراجع ولم نستسلم.

0: لتكتمل لوحة وطنية رسمها كل أبناء الشعب التركي من مدنيين وعسكريين وعلماء وأمنيين. خطط الانقلابيون من تنظيم جولان الإرهابي لإرهاب الشعب ظناً منهم بأن الناس سيهربون إلى المنازل ويختبئون، لكن لم يحدث ذلك أبداً، بل على العكس تماماً. نزل النواب والشعب والمواطنون جميعاً إلى الشوارع، وعشنا في الحقيقة حالة من الوحدة المذهلة.
1: ونحن نتابع الأخبار أولاً بأول، وصلنا خبر قصف مقر القوات الخاصة والبرلمان. حينها فقدنا صوابنا تماماً خوفاً على وطننا، فكان لزاماً علينا أن نفعل شيئاً حتى لا تقلع الطائرات. فقلت إن لدي مقطورات محملة بالقش، دعونا نحضرها، وأرسلنا الشباب إلى البلدية وأخذنا من هناك إطارات، ثم ذهبنا إلى أراضينا التي تقع بالقرب من قاعدة إكنجي التي اتخذها الانقلابيون مركزاً للهجوم على الدولة. وعلى بعد 50 متراً من برج المراقبة هناك أحرقنا القش والإطارات ليشوش الدخان على رؤية الرادارات، وبالفعل بعد ذلك لم تعد أي طائرة تقلع من القاعدة إطلاقاً.
0: بدأ الانقلابيون يشعرون بأنهم في ورطة، فأخذوا يسابقون الزمن لحسم المعركة عبر الاستهداف المباشر للرئيس، إلا أن هناك من كان لهم بالمرصاد ويفشلون في استهدافه، إذ كان الرئيس قد سبقهم وغادر المكان متجهاً إلى اسطنبول. الساعة 23:20 فجراً، طائرة الرئاسة تحط في مطار أتاتورك باسطنبول، والحشود الشعبية تملأ كل مكان وتستقبله في المطار بعد طردهم للانقلابيين، وتتوالى عمليات تحرير المؤسسات الحكومية لا سيما منها التلفزيون، ويعاد تحرير الضباط المحتجزين وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان.
2: في تلك اللحظة فعلا رأيت معنى الشعب، وفي النهاية وبقيادة الرئيس ومع الجيش والشرطة والمدنيين وبروح وطنية وإيمانية تم إحباط هذه المحاولة الانقلابية الخائنة.
3: نزول شعبنا إلى الشوارع ومواجهتهم الدبابات أعطانا قوة لا تصدق. نحن الشعب التركي هكذا في لحظة واحدة نصبح يدا واحدة وننزل على العدو نزول الصاعقة.
4: في 60s القرن الماضي أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس، ولم يتمكن أحد من الخروج إلى الشوارع، ولم يستطع أحد رفع صوته. أما هذه المرة فكان في تركيا شعب وضع حداً لهؤلاء الانقلابيين.
1: أتذكر أنه في الأيام العادية حين كنت أمر أمام المقاهي كنت أرى الناس من مختلف الأحزاب في خلاف دائم، ترتفع أصواتهم بالجدال والانقسام، لكن في تلك الليلة كان المشهد مختلفاً تماماً. رأيت نفس هؤلاء الأشخاص وقد تشابكت أيديهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة الانقلاب. ما لم يدرك الانقلابيون حينها هو أن هذا الشعب بكل أطيافه، طفلاً كان أو شاباً أو شيخاً، رجلاً أو امرأة، مستعد للدفاع عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه.
5: بعدما استيقظت من العمليات الجراحية أول سؤال سألته ماذا حدث للانقلاب؟ في الحقيقة لو لم يكن لدى شعبنا هذا الإخلاص للوطن لما فشل الانقلاب.
6: عندما خرجت من غرفة العمليات سألت ماذا حدث للدولة؟ ماذا حدث لرئيسنا؟ لم يخطر ببالي أطفالي وعائلتي، فقط كنت أفكر بماذا حدث للدولة، لأنه إذا سقطت الدولة لن يكون لكم ولا لأطفالكم أي حياة، ولن يكون لحياتكم الأسرية أي معنى.

0: sizin her türlü gözünüzü kapar.
1: عند الدفاع عن الوطن تنسون أطفالكم وأهليكم أمام تضحيات الذين فدوكم بأرواحهم قبل لحظات وما زالت جثامينهم مسجاة هنا.
0: Sizin için ölen kardeşleriniz yatıyor.
2: وهكذا بعد 24 ساعة من المواجهة بقيادة الرئيس أردوغان وبتكاتف الشعب وتفاني القوات العسكرية والأمنية الوطنية تطوى صفحة الانقلابات من الحياة السياسية.
3: Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evet.
2: وتفتح تركيا صفحة جديدة تسجل فيها مستقبل تركيا كتبت حروفه بدماء 253 شهيدا من عسكريين ومدنيين.

ضربات أمريكية تستهدف مطاراً وجسوراً وتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. كنيسة الإسرائيلي يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. أهلا بكم إلى التفاصيل. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوب إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة. فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان. وقال الحرس الثوري أنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هيمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس إلى تدمير قوته منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وقال الحرس إن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار وعددا من المروحيات العسكرية الأمريكية. وأضاف أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا عدم سماحه بتصدير النفط أو الغاز عبر المضيق في ظل استمرار الهجمات الأمريكية. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. دعت الصين وباكستان

0: كان الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكد خلال اجتماع شونغهاي ضرورة التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي تمثل السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. تنضم إلينا مراسلتنا لينا قرعان لتضعنا في تفاصيل أكثر. تفضلي لينا.
1: نعم مديحة، يعني لربما الهجمات الإيرانية ما زالت مستهدفة للأراضي الأردنية. يعني نتحدث عن الجولة الأخيرة لربما تكونت من 3 صواريخ أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراضها بشكل كامل. أيضا أعلنت بأنه لم يتم هنالك وجود أي إصابات أو أضرار. بطبيعة الحال يعني مديحة حصت الأردن من الاستهدافات الإيرانية متذبذبة. فيوم أمس كان هنالك 8 صواريخ أيضا كانت الدفاعات الجوية الأردنية قد تعاملت مع بطبيعة الحال مديحة. يبدو أن الموقف الأردني ما زال واضحا متشبثا بهذا الوضوح وهذا الموقف بأنه ليس طرفا في هذه الحرب وأن القوات المسلحة لن تسمح باستخدام بانتهاك أراضيها أو استخدام سيادتها الأردنية لإيران وأنها ليست طرف في هذه الحرب. إن تحدثنا عن الجانب الدبلوماسي مديحة وهو الذي يتمم شطر العمل العسكري اليوم فوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وخلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة على هامش مؤتمر أبتن للأمن تحدث بأن لا يوجد هنالك أي قواعد أمريكية في الأردن وهذا بطبيعة الحال كان قد تحدث عنه أيمن الصفدي سابقا لكنه يأتي اليوم بظل الرد على الادعاءات الإيرانية بأنها تقوم بالهجوم على قواعد تصفها بأنها أمريكية. الصفدي أكد خلال هذا المنتدى الأمني في الولايات المتحدة بأن التواجد الأمريكي على الأراضي الأردنية يأتي ضمن اتفاقية تعاون دفاعية ورفع للكفاءات العسكرية الأردنية والمعرفة العسكرية. بطبيعة الحال أكد الصفدي بأن الدول العربية والأردن على وجه الخصوص لطالما حاولت أن تكون على علاقة طيبة مع إيران لكن يبدو بأن هنالك حاجة باتت ملحة لتتوقف إيران عن هذه الاستفزازات التي تقوم بها وهذه الاستهدافات التي تقوم بها للعالم العربي بداية والخليج أيضا وذلك حتى يكون هنالك حالة من السلم والعلاقات الدولية الدبلوماسية الجيدة. أيضا كان هنالك التأكيد على ضرورة الاستمرار بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حالة من وقف إطلاق النار بشكل كامل لأن المنطقة بشكل خاص باتت تتضرر من هذه الاستهدافات الإيرانية وهذا التصعيد الذي يبدو بأنه يجر المنطقة إلى مزيد من الأزمات والتصعيد العسكري مديحة.
0: شكرا جزيلا لك لينا قرعان على كل هذه التفاصيل. أعلنت سلطات إقليم شمال العراق تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. ذكرت صحيفة معارف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان. وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثة روما بشأن تنفيذ الانسحاب من

0: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان. وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني. وقال رجي أنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتله. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، وقال إن التفويض الأوروبي ليهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود. دكتور طارق، مرحبا بك. نبدأ النقاش من تصريح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عندما قال أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان. كيف سيتجسد ذلك واقعيا؟
1: تحياتي أستاذة مديحة.
0: أهلا.
1: بداية طبعا هو سياق يعني اتخذته الدولة أو السلطة التنفيذية في لبنان بعد حرب العام 2024 ووصول الرئيس جوزيف عون ومن ثم الرئيس نواف سلام إلى سدة الرئاسة. وكان هناك حقيقة برنامج يعني أمريكي لموضوع نزع السلاح أو التخلص من سلاح المقاومة. وزير الخارجية اللبناني اليوم أيضا المنتمي إلى القوات حسب القوات اللبنانية هو متماهن مع هذه السردية أيضا. النقاش في لبنان أيضا عن يعني أبدية سلاح المقاومة، وهل هذا الموضوع سيبقى إلى الأبد؟ هذا مطروح للنقاش، ولكن بالوقت نفسه أيضا ما هي الحلول المقترحة وما هي الضمانات التي يقدمها المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية للبنان إذا ما سلم السلاح أو تم
0: هذا هو السؤال.
1: الدولة على كامل الأراضي.
0: لكن عندما يقول وزير الخارجية لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة، نريد أن نفكك أكثر هذا التصريح. كيف سيترجم؟ كيف سيترجم؟ كما تفضلت.
1: أولا
0: ما الضمانات كذلك؟
1: هذا رأي هو رأي القوات اللبنانية، يعني حسب القوات اللبنانية اليميني الذي ينتمي إليه الوزير رجي. هذا واحد. اثنين، هم يريدون إدخال الجيش اللبناني في صدام مع المقاومة في لبنان. والمنطقة التجريبية التي يتحدثون عنها اليوم هي هناك مناطق في الغندورية وبرج ألواي وقلواي وزوتر الغربية. هذه ليست مناطق محتلة لكي يفهم المشاهد أيضا ويعرف يعني الخارطة الجغرافية. أنا ابن الجنوب وابن هذه المنطقة. المنطقة المحتلة هي زوتر الشرقية وجزء منها وليس كلها. فيعني يمننون اللبنانيين بأنهم يريدون الانسحاب من مناطق غير محتلة، ويريدون من الجيش اللبناني أن يدخل إلى المنازل والبيوت والمحلات ويعني الحقول لينزع سلاح المقاومة. يعني يريدون توظيف الجيش اللبناني في خدمة الجيش الإسرائيلي. هذا هو مضمون ما يتكلم عليه اليوم وزير الخارجية اللبناني.
0: والسؤال، ما الضمان إذا تم نزع
1: المسألة.
0: نعم دكتور عبود، ما الضمان إذا ما الضمانات إذا تم نزع سلاح المقاومة، سلاح حزب الله، أنه إسرائيل ستنسحب حقا؟
1: ليس هناك من ضمانة. يقول رئيس الجمهورية نحن نعتمد على رغبة الرئيس دونالد ترامب في أنه يريد أن يكون هناك حل في لبنان. هذه الرغبة لا تكفي. وحتى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق مطري قال إنه ليس هناك في اتفاق الإطار أي ضمانة للانسحاب، وليس هناك مدة زمنية محددة لخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. كله أستاذ مديحة كلام علاقات عامة. يعني يقول رئيس الجمهورية ويفسر ورئيس الحكومة أيضا بأن اتفاق الإطار هو ليس اتفاقا، ليس يعني

0: معهدة ولكنه طريق للوصول إلى الحل، ولكن يخرج نتنياهو ويال زمير وإسرائيل كاتس
1: نعم
0: ويقولون أنه عفوا الجيش الإسرائيلي باق في الجنوب اللبناني، يعني يقوضون سردية الدولة اللبنانية.
1: طيب، هناك من يرى بأن الهدف الإسرائيلي اليوم ليس القضاء على حزب الله، بل إعادة تعريف دور حزب الله داخل لبنان، ما رأيك؟
0: يعني هذا أحد الآراء. أنا أعتقد بأن الهدف الإسرائيلي هو إقامة مناطق أمنية في لبنان وفي قطاع غزة وفي سوريا، هذا ما عبر عنه إسرائيل كاتس وزير الخارجية. وهذه النظرية أتت بعد 7 أكتوبر، بمعنى إزالة التهديد قبل وجوده حتى، أو عند شعور الإسرائيلي بأن هناك تهديدا. طيب إذا كان هناك في لبنان مقاومة وكان حزب الله موجودا وكان هناك سلاح، بمعنى معنى ذلك أنه هناك حجة. طيب بسوريا ماذا يوجد؟ ليست هناك مقاومة، والإدارة السورية الجديدة يعني أجرت مفاوضات أيضا مع الإسرائيليين الذين تهربوا من عقد الاتفاق. إذن الأهداف الإسرائيلية اليوم في المنطقة هي الاحتلال، البقاء في مناطق أمنية واحتلالها لمدى زمني طويل. اليوم ينشئون قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني لإقامة طويلة، ويخرج اللبنانيون ووزير الخارجية ليقول أنه ليس هناك من سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، جيد، ولكن أين البديل؟ أين الضمانات بعدم الاجتياح الإسرائيلي، بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني؟ يقول لك أنه المجتمع الدولي يضمن. وأيضا باتفاق الإطار أستاذ مديحة، هو يقول يعني نقل المشكلة من مشكلة احتلال الأراضي اللبنانية إلى مشكلة نزع سلاح المقاومة، ويكون الجيش اللبناني تحت رقابة واختبار وامتحان من الجيش الإسرائيلي وحتى من يعني قيادة المنطقة الوسطى سنتكم. يعني بالاتفاق يقول الاتفاق مضمونه أنه عندما تشعر إسرائيل أن هناك يعني عمل جيد للجيش اللبناني ونزع سلاح المقاومة في كل لبنان، يعني يمكن حتى تبقى بارودة واحدة أو كلاشينكوف في البقاع، يقول الإسرائيليون أنه ما زال هناك سلاح، عندها ننسحب من ننظر في الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: نحن أمام ولادة معادلة أمنية جديدة في الجنوب دكتور طارق عبود.
0: المعادلة الأمنية هي أولا يعني احتلال، ثانيا تشريع الاحتلال، يعني اتفاق الإطار شرع الاحتلال الإسرائيلي للبلدات الجنوبية، وهذا ما قاله نتنياهو وإسرائيل كاتس أكثر من مرة، حتى أن سموتريتش قال أن حدودنا القادمة هي حدود نهر الليطاني.
1: نعم.
0: ونزعوا الشرعية عن المقاومة وعن سلاح المقاومة.
1: نعم.
0: وبدأوا يعتقلون المقاومين في الجنوب اللبناني.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود، كنت معنا من بيروت. أقر الكنيست الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات، وصوت 62 عضوا في الكنيست لمشروع القانون فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفل بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واستهدافات جوية في خان يونس وغزة ودير البلح. وقال مراسل تريتي عربي إن مسيرات الاحتلال استهدفت سيارة في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى نقل مصاب بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي العربي. كما ذكرنا طائرات استطلاع استهدفت محيط مسجد فلسطين غربي.

0: بيدير البلح. لمعرفة الكثير من التفاصيل والمزيد من التطورات ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. تفضل محمد.
1: مديحة، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ فجر اليوم. نتحدث حتى هذه اللحظة عن 5 غارات، مع أن النهار في منتصفه. هناك زيادة في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. نتحدث عن منذ ساعات فجر اليوم استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك، تم نقل الشهيد وإصابة لطفلة. كذلك تزامن هذا الاستهداف باستهداف شقة سكنية فارغة في منطقة محيط الميناء غرب مدينة غزة. الساعة الأخيرة مديحة حملت 3 استهدافات. الاستهداف الأول كان لسيارة مدنية في منطقة مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة، كذلك استهداف لخيمة للنازحين في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. نجم عن ذلك نقل 3 إصابات لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة. تلا ذلك عملية استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة المخيم الجديد بمنطقة النصيرات بالمحافظة الوسطى، نقلوا إلى مستشفى العودة. قبل قليل أيضا أعلن عن سماع دوي انفجار ناجم عن استهداف من طائرات الاحتلال في المحافظة الوسطى، بالتحديد في منطقة النصيرات. حتى الآن لم تتضح معلومات هذا الاستهداف الأخير، وبالتالي نتحدث عن 6 استهدافات منذ ساعات صباح هذا اليوم. مديحة، وتيرة الاستهدافات تتزايد في الأيام الأخيرة. نتحدث يوم أمس عن 4 استهدافات قامت بها طائرات الاحتلال لسيارات مدنية، لخيام النازحين، لمجموعات المواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم أمس عن اغتيال أحد العناصر في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وأن هذا العنصر كان قد شارك في عملية 7 أكتوبر. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيانه أنه سيلاحق كل من شارك حتى وإن كان عنصرا صغيرا في المقاومة الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من وتيرة الاستهدافات، إضافة إلى الزيادة اليومية في عمليات النسف والتدمير وعمليات استهداف المنازل داخل المناطق الصفراء وتحويلها إلى مناطق رملية. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين قام بعمليات توسعة للمناطق الصفراء على حدود المناطق الآمنة في المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة. الجيش يعمد بذلك إلى زيادة المنطقة الممنوع على السكان الوصول إليها. باتت المنطقة المحرمة على السكان قرابة 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الأمر الذي يدعو السكان القريبين من الحدود المنطقة الصفراء إلى الانسحاب من تلك المناطق والنزوح منها، نظرا لتخوفهم المستمر من عمليات التقدم اليومية التي تقوم بها آليات الاحتلال في تلك المنطقة. مديحة، في هذه الأثناء لا زالت طائرات الاستطلاع تحوم بشكل كبير وتحلق بشكل على ارتفاعات منخفضة في كافة أجواء قطاع غزة. وجود هذه الطائرات الاستخباراتية والتي تقوم بعمليات الاستهداف المباشر هي نذير شؤم للسكان في داخل القطاع، وتنذر بحالة من الخوف الدائم للسكان داخل قطاع غزة، ولا سيما أنها هي المسؤولة عن كل عمليات الاستهداف التي تتم لسيارات النازحين وللمواطنين ولخيام النازحين داخل مراكز الإيواء. مديحة،
0: محمد أحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع سرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
2: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
0: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين. قالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائج

0: جهو أصوات الشعب الأمريكي نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى ردا واضحا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني في كييف. بدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي يمكن أن تعقد في تركيا.
1: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع.

0: ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
1: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة، قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة تضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، وضبطت داخل صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين. بدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزان رياز فون غاير، وتشمل أعمال اللجنة أو تشمل ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وقع البلدان اتفاقية للنقل الجوي، وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
2: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
3: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
2: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
4: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
2: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
5: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة، في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية. محمد الحريري، تي ار تي عربي، دمشق.
1: بالعودة إلى الملف الأوكراني، انضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. سيد رمضان، مرحبا بك. بعد أكثر من أربع سنوات من عمر الحرب الروسية الأوكرانية، كيف تبدو طبيعة هذه الحرب اليوم؟ هل برأيك ما زال كل طرف قادرا على تحقيق نصر عسكري، أم أن اليوم الجميع يقاتل فقط لتحسين موقعه قبل المفاوضات؟
6: طبعا أنا أميل إلى الشيء الثاني أو الخيار الثاني، أن كل طرف يحاول أن يحصل على رصيد تفاوضي من أداء عسكري ميداني، كذلك أداء استخباراتي، الأمور تخص كذلك الأمور الاقتصادية، يعني الضغط الاقتصادي، الضغط الدبلوماسي، حتى الاجتماعي النفسي. يعني تحقيق انتصار مباشر تقليدي طبعا هذا غير وارد.

0: ظل التطور التكنولوجي للمسيرات، لأن هذه المسألة أصبح غيرت نهائيا هندسة العمليات القتالية. إذن الآن كل طرف يحاول أن يحصل نوعا ما رصيد تفاوضي للذهاب إليه أو للمتاجرة أو المقايضة به في المستقبل، ليس إلا نحن في هذا الوضع. وضع يعني يرجع بنا إلى الحرب العالمية الأولى، عندما كانت الخنادق يعني كانت رهينة بالجمود المسألة القتالية الحربية. نحن الآن في وضع صعب، وكل طرف يحاول أن يؤثر على الآخر ويجمع هذه الأوراق إن شئتم.
1: نعم، يعني اليوم برأيك دكتور أوراغ انتهى الحديث عن انتصار كامل، اليوم يتم الحديث عن تسوية سياسية أكثر، هل نقترب لحل ما برأيك؟
0: أظن نحن الآن لا نقترب، نحن الآن ببعد نسبي من الوضع النهائي، لأن دخلنا في مرحلة جديدة كما ذكرت في حرب تكنولوجية فائقة الجودة باستعمال المسيرات، باستعمال تقنيات جديدة، باستعمال ما يعرف بحرب الظل، يعني قصف
1: غيرت
0: التحتية
1: برأيك هذه
0: للطرفين.
1: المسيرات؟ غيرت برأيك هذه المسيرات والذكاء الاصطناعي، الأسلحة بعيدة المدى، مفهوم الحرب التقليدية؟ نشهد ربما اليوم أول حرب تكنولوجية إن صح التعبير.
0: نعم، هي حرب تكنولوجية فائقة الجودة كما ذكرت، وهي أصبحت تتقاطع مع المصالح الاقتصادية، مع المسائل المرتبطة بالملاحة، ليس فقط إقليميا ولكن على المستوى الدولي في البحار والمحيطات. يعني الحرب الآن هي حرب عالمية هجينة، ولكن موضعها وموقع تشددها إن شئتم هي الساحة الأوكرانية، وبالتوازي ممكن نقول كذلك الحرب حول إيران كذلك هي جزء يتجزأ من هذه المعادلة. نحن الآن في حرب تكنولوجية، الذي سينتصر هو الذي سيحقق انتصارات فعلية على المدى القريب إن شئتم، ولكن في الميدان الاقتصادي التكنولوجي الطرف الذي سيتمكن من السيطرة التكنولوجية وإضعاف الطرف الآخر اقتصاديا واستخباراتيا وسياسيا حتى، لأن كما نرى الحرب التي تخوضها أوكرانيا طبعا بدعم من الشركاء الغربيين بدأت تؤثر سياسيا على الأجواء في الداخل الروسي. يعني هناك استياء، هناك نوعا من القلق لدى المواطن الروسي، و يعني الشح في الوقود ومواد الطاقة وحتى في الأمن أصبح يؤثر تأثيرا سلبيا على الأداء السياسي الدبلوماسي للطرف الآخر، رغم أن لدى روسيا سلاح نوعي، أنا نقصد هنا الصواريخ الباليستية التي تطالب البنية التحتية الأوكرانية وتدمر نسبيا الكثير من المواقع. رغم ذلك فإن التفوق التكنولوجي إلى هذه المرحلة لدى الغرب أصبح يملي على موسكو كيف ستتم العملية التفاوضية اللاحقة، ولكن ليست على المدى القريب. كما ذكرت نحن الآن ربما سنتكلم أن هذه المرحلة ستأتي بعد سنة بعد سنتين، يعني المخاض لم ينتهي بعد.
1: نعم، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، خبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف. رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللاإنسانية التي عانها الشعب القبرصي التركي، وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
2: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية.

0: إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط افتتاح مركز تكنولوجي بالشراكة مع تركيا وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، ويمثل المركز ثمرة التعاون بين نواكشوط وأنقرة في المجال المهني والتعليمي.
2: مركز تكنولوجي جديد تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط تعبيرا عن عمق التعاون بين موريتانيا وتركيا في مجالات التكوين المهني والتكنولوجي. الحدث الذي أشرف عليه عدد من الوزراء في البلدين مثل لحظة مميزة لطلاب التكوين المهني في موريتانيا الحالمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. المسؤولون الموريتانيون ضمنوا زيارة الوفد التركي وتدشينه للمركز التكنولوجي، مؤكدين أن ذلك يعد تعبيراً عن إرادة رئيسي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات والروابط بين الشعبين.
3: يستند التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية للإرادة القوية لدى قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى سعيهما الدؤوب في تنمية بلديهما وازدهار شعبيهما. وتجد الروابط بين البلدين والشعبين جذورها وقوتها في التراث الإسلامي المشترك.
2: من جانبه أكد السفير التركي أن المركز الجديد يعد فرصة أمام الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته المعرفية،
4: وإننا نشهد اليوم معا خطوة جديدة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون بين تركيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فورشة دنياب للتكنولوجيا التي نفتتحها اليوم ليست مجرد مركز للتدريب، بل هي بيئة للإبداع والإنتاج والاكتشاف، وتتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع.
2: وشهدت العلاقات الموريتانية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي استعداد بلاده لدعم موريتانيا في مجالات التجارة والزراعة والصيد البحري والأمن والصناعات الدفاعية.
5: تعاون تركي موريتاني جديد يفضي لتأسيس مركز تكنولوجي. يقول مسؤول البلدين إنه يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات. أحمد سالم، تلت عربي، نواكشوط.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. الكنيسة الإسرائيلية حل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. شكرا لكم، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي.

0: شيء اصلا.
1: دون غرف محصنه ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب اقليميه طاحنه، فيما انعكست اثارها عليهم اقتصاديا، وضاعف الاحتلال من اجراءاته الامنيه وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليوميه.
0: فمنذ اللحظه الاولى ضاعفت اسرائيل من اجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينيه، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، ال 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: احنا المضبوط من بدايه الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبه جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب.

0: الحرب الإقليمية باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم، إذا فهمي
7: أسرع وقت
8: في كل الأحوال.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريث عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوب إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان، وقال الحرس الثوري إنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هيمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس إلى تدمير قواته منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر، وقال الحرس إن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار وعددا من المروحيات العسكرية الأمريكية، وأضاف أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، وأضافت أن المذكرة نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي ضرورة التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي، وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت الوكالة إن الهجوم وقع

0: على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب، وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى، وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الزميلة لينا قرعان مراسلة تيريتي عربي. لينا مرحبا بك. إذن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهدافات في الأردن لطائرات أمريكية أو مقاتلات أمريكية، هل من تفاصيل أو معلومات حول ذلك؟
1: نعم عصام، يعني منذ 9 من يوليو نتحدث عن 30 صاروخا إيرانيا استهدف الأردن بشكل مباشر، آخرها كانت فجر اليوم نتحدث عن 3 صواريخ تعاملت معها الدفاعات الجوية الأردنية. لكن بطبيعة الحال ما يتحدث عنه الحرس الثوري الإيراني بأنه يستهدف قواعد عسكرية كما يصفها أمريكية في الأردن، هو ما لا تعلنه أو تذكره البيانات الرسمية التي تتحدث. فمثلا إن تحدثنا عن آخر التصريحات، تصريح مصدر رسمي عسكري مسؤول تحدث اليوم عن اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية بشكل مباشر وتم التعامل معها وإسقاطها دون أن ينجم عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية. لكن لربما الإجابة الأدق على هذه الجزئية التي تتعلق بوجود ما يسمى بقواعد عسكرية أمريكية كما يصفها الحرس الثوري الإيراني، فهو ما جاء صراحة على لسان وزير الخارجية الأردني نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد بأن لا قواعد أمريكية على في الأردن، وهي المبرر الذي تتخذ منه إيران سبيلا لاستهداف الأراضي الأردنية. وذهب إلى توضيح ذلك بأن ما يوجد من قواعد أمريكية في الأردن هي ضمن اتفاقية تعاون دفاعي مشترك مبرمة ومعلنة بطبيعة الحال، وهدفها الأوسع هو مكافحة الإرهاب. أيضا الصفدي وخلال يعني اجتماعا أو لقاء صحفي وجلسة حوارية عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة أمس، تحدث خلال هذا خلال هذه الجلسة الحوارية على هامش منتدى أسبن للأمن بأن هذه الذرائع الإيرانية التي تجد منها سبيلا للاستهداف الأردني بوجود القواعد هو ليس صحيحا جملة وتفصيلا، ووضح ذلك. أيضا الصفدي يعني عصام تحدث بلسان الجمع العربي وأكد بأن الأردن ودول الخليج العربي لطالما حاولت أن تكون على علاقة دبلوماسية طيبة مع إيران، لكن إيران تحتاج بطبيعة الحال لأن تتوقف على الأسباب التي تؤدي إلى هذا التوتر، ولربما أبرزها تدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وذهب أيضا للتأكيد على إدانة إيران على استهداف الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والمطالبة بضرورة التزام وقف أطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الصفدي من خلال هذه الجلسة حوارية في العاصمة واشنطن لربما يعني حمل كثيرا من التفاصيل والتأكيدات التي سبق أن أعلنها الأردن بما يتعلق بوجود ما يسمى بقواعد عسكرية أمريكية، لطالما يعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه يستهدفها، ولربما كان في الأيام الأخيرة ما وصفته باستهداف لقاعدة الأزرق واستهداف لقاعدة الأمير حسن في المفرق. وبطبيعة الحال هنا يعني يكون التأكيد الرسمي الأردني مجددا بأنها ليست قواعد أمريكية كما تصفها إيران، إنما هي قواعد أردنية فيها بعض العناصر الأمريكية، هنالك تدريب مشترك، رفع كفاءات، مكافحة إرهاب، لكنها تلتزم بالسيادة الأردنية. السيادة الأردنية عصام يعني لربما بات العنوان الأبرز خلال هذا التصعيد الذي ترى منه إيران بأنها تستهدف ما تقول بأنه قواعد عسكرية أمريكية، لكن الأردن يؤكد بأن هذه القواعد أو هذه القوات العسكرية الأمريكية نعم الموجودة لينا. وفق اتفاقية معلنة ومبرمة منذ سنوات بالتحديد منذ 2021 فإنها تتبع السيادة الأردنية، لذلك فالقوات المسلحة والدفاعات الجوية الأردنية ستبقى تحافظ على السيادة الأردنية وترفض أن تكون طرفا في هذه الحرب، مع الإعلان تأكيدا على تطبيق قواعد الاشتباك بشكل مباشر لوقف هذه الاعتداءات عصام.
0: نعم لينا شكرا جزيلا لك. من العاصمة الأردنية عمان زميلة لينا قرعان مراسلة تيريتي عربي. أعلنت سلطات إقليم شمال

0: تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز بالتزامن مع اختتام مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما، وتزامنت التحركات مع استمرار وجود عسكري إسرائيلي وعمليات ميدانية جنوب لبنان، فيما يجري بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه لا يوجد مكان للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة في لبنان، وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وقال رجي إنه سبقه الاتفاق الإطاري ومهد الطريق له، مؤكدا أن السياسة الخارجية باتت ضمن اختصاص الدولة حصرا، وأن انتشار الجيش في كل لبنان يرتبط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، وقال فاديفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. أقر الكنيست الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات، وصوت 62 عضوا في الكنيست لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة صباح اليوم، وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين، وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واستهدافات جوية في خان يونس وغزة ودير البلح، وقال مراسل تريتي عربي إن مسيرات الاحتلال استهدفت سيارة في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى نقل مصاب بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي العربي، كما ذكر أن طائرات استطلاع استهدفت محيط مسجد فلسطين غربي دير البلح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تتعلق بتدخل صيني في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا حصول الصين بطريقة غير مشروعة على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين، وأن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
1: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
0: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين

0: أمريكيين. وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية تدخلها بالانتخابات وحصولها على ملفات ناخبين. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلق ردا واضحا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها في كييف. بدوره أكد سيبها أن المحادثات المحتملة بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
1: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي، وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
0: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله عبر الحدود مع العراق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الشحنة ضمت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، وضبطت داخل صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما نفى حزب الله أي صلة بالشحنة. وأعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة للتحقيق والتنسيق مع دمشق. أعلنت ألمانيا وسوريا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين. وبدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية جيزا أندرياس فون جاير. وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وقع البلدان اتفاقية للنقل الجوي وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق. تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في إسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
4: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
5: كندم daha önce Solo Türk gösterilerine, Türkiye Pazarı gösterilerine katılmıştım.
6: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي كما حضرت سابقاً عروض سولو ترك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية، ولهذا الهدف تجهزت للامتحانات والتحقت بهذه الكلية.
4: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
7: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية. وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
4: وتوفر المختبرات التعليمية في الكلية الجوية بيئة تدريبية متكاملة تساعد الطلبة على تحويل ما يتعلمونه في القاعات الدراسية إلى تطبيقات عملية. أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليما يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة

0: بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة.
1: أعددنا مشروعا يحاكي المحادثات بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين بهدف مساعدة الطلبة على تصحيح النطق واكتساب أساليب التواصل المعتمدة في قطاع الطيران.
0: وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكون جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمراه بابط، ترت عربي، إزمير.
2: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات اللا إنسانية التي عاناها الشعب القبرصي التركي، وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
3: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. ترامب يتهم الصين بالتدخل للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والصين تنفي وتؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور ونحتمل.

نحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يحذر من تداعيات استنزاف احتياطيات النفط العالمية على الاقتصاد الدولي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تجارة الذهب في السودان بسبب الحرب.

0: حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات متجددة إذا استمر تعطل الملاحة في مضيق هرمز لأسابيع. وبينما تتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، يشير صندوق النقد الدولي إلى مخاطر استنزاف احتياطيات النفط العالمية.
1: قلق يسيطر على الأسواق العالمية مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز يزيد حالة عدم اليقين قتامة، وسط تحذيرات وكالة الطاقة وصندوق النقد الدوليين من عواقب إطالة أمد الأزمة التي أكد أنها ستفرض ضغوطا جديدة على الاقتصاد العالمي في ظل تهديد أهم ممر لإمدادات وتجارة الطاقة في العالم. فمدير وكالة الطاقة الدولية أكد أن استمرار إغلاق المضيق سيضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة مع تهديد تدفقات النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية. كما حذر المسؤول أن الاقتصادات الآسيوية والدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات مع تعطل حركة الملاحة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية. هذه المخاوف تعززها تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم الأسواق من نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي، في وقت تراجع فيه إنتاج المشتقات النفطية في الخليج، ما زاد الضغوط على أسواق الديزل ووقود الطائرات. حجم الصدمة يصفه الصندوق بأنه غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي النقص في الإمدادات حتى نهاية شهر مايو نحو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وتلك التي وقعت إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويرى صندوق النقد أن الأسواق تمكنت من تجاوز أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود بدعم مجموعة عوامل، من بينها استخدام مسارات تصدير بديلة عبر السعودية والإمارات وزيادة إنتاج دول من خارج الخليج أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وغيانا بنحو 2 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2025.

0: 20. الأجانب تراجع الطلب خصوصا في آسيا مع توالي لجوء بعض الدول إلى مصادر طاقة بديلة. كما يلفت الصندوق إلى أن المخزونات النفطية العالمية لعبت دورا رئيسا في تعويض جزء من نقص الإمدادات بعدما سحبت الدول المستوردة وفي مقدمتها الصين قرابة 4 ملايين برميل يوميا من احتياطاتها خلال المدة بين مارس ومايو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه الهوامش استنزفت إلى حد كبير وأن إعادة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق بين 2 و3 أشهر بعد إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: للنقاش معنا من عمان خبير الطاقة والنفط الأستاذ هاشم عقل. أهلا بكم أستاذ هاشم. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريحات صندوق النقد الدولي التي تحدث فيها عن أن هوامش الأمان بالنسبة لإمدادات النفط قد استنزفت. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ هل نحن أمام مرحلة أكثر خطورة مما شاهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. تصريح الصندوق النقد الدولي يؤدي إلى إشارة هامة جدا أن الاقتصاد العالمي أصبح هشا ولا يستطيع تحمل صدمة نفطية جديدة بعدما حدث خلال الأشهر الماضية من نقص المعروض في الأسواق اليوم تقريبا 20 مليون برميل، 15 مليون برميل من النفط الخام و5 ملايين برميل من المنتجات المكررة، أدى إلى هزة في أسواق البترول وشهدنا ارتفاعات حادة على أسعار البترول وأسعار المشتقات النفطية. العالم أصبح الآن أمام يعني قضية هامة جدا، لا يوجد لديه القدرة على مواجهة أي أزمة نفطية جديدة قد تكون حادة أكثر من السابق، بسبب أن المخزونات التي اعتمد عليها خلال الفترة الماضية أصبحت مستنزفة وأصبحت في الحد الأدنى، يعني وصلت إلى مرحلة الخطورة. لا يوجد تعويض كافي للنقص الذي حدث خلال الفترات الماضية. صحيح أن هناك تعويض من بعض الأسواق خاصة في منطقة ضفاف المحيط الأطلسي، تراجع الطلب الصيني بشكل حاد جدا، يعني العالم يعني أصبح يواجه أو أجبر على خفض قصري لطلب واستهلاك البترول بسبب عدة عوامل، منها بشكل أساسي تراجع النمو وتراجع النشاط الاقتصادي والصناعي بشكل عام في كثير من الدول، خاصة أن أوروبا والصين أكثر الدول المتضررة من هذا الانقطاع.
1: أستاذ هاشم، الصندوق أشار إلى فقدان السوق نحو خمس إمداداته عبر مضيق هرمز، سوق النفط طبعا، لكن مع ذلك يرى البعض أننا لم نشهد انفجارا كبيرا في الأسعار، كيف تفسرون ذلك؟
2: كان هناك يعني بعض التوقعات في بداية الأزمة أن يتجاوز سعر برميل البترول $150، لكن في يعني في حدة الأزمة وذروتها وصل تقريبا $120 ومن ثم تراجع. الأساس أن لا يوجد نقص في الإمدادات، القضية مرتبطة فقط بخطوط الإمداد، الإبحار، المضيق المغلق هو القضية الأساسية التي أدت إلى تسعير البترول مرتفع بشكل كبير جدا وأبالغ به، بعد أن كان الأسعار يعني بين $65 و$70 قفزت هذه القفزات الكبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز. الإمدادات متوفرة، الدول الخليجية لديها القدرة على الإنتاج في أي وقت من الأوقات، لكن أمن الملاحة مهدد بشكل كبير جدا وبالتالي أدى إلى هذا النقص. صحيح أن هناك السعودية والإمارات لديها خط أنابيب تقريبا يزود العالم بحدود 7 مليون برميل من حاجته، 5 ملايين صادرات سعودية و أقل من 2 مليون برميل من الإمارات، لكن هذا لا يكفي لحل مشكلة النقص الذي حدث. إذن هناك مشكلة أن الخطوط الإمداد التي يعني أو يعني ينصح دائما صندوق النقد الدولي بعدم الاعتماد على ممر مائي واحد، ممر بحري واحد، لأن هذا يعرض الإمدادات للخطر، وبالتالي يجب البحث في البدائل. البدائل قد تكون إما أنابيب بترول تتجنب المرور في مضيق هرمز، وهناك الكثير من المقترحات مثل إنشاء قناة بحر.
1: الصندوق حذر من استنزاف المخزونات الاستراتيجية للدول المستوردة، إلى أي مدى تعتقدون أن حال هذه المخزونات الاستراتيجية اليوم لم يعد بخير؟
2: عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى توقيع هذه المذكرة أن هناك ضغطا اقتصاديا عالميا على الإدارة الأمريكية، أن المخزونات أصبحت في مرحلة القطر، وبذلك لا يوجد بدائل ولا يوجد حلول. لتلافي مشكلة نضوب هذه المخزونات تم توقيع هذه الاتفاقية وعودة الملاحة بشكل سريع، وشهدنا أيضا انخفاض أسعار إلى $70 لتبدأ هذه الدول بإعادة بناء المخزون. لكن هذه الفترة، يعني فترة النقاهة أو فترة الراحة لهذه الدول بأسعار منخفضة وإعادة بناء المخزون، لم تكتمل بسبب التوترات التي عادت مرة أخرى وإغلاق المضيق مرة أخرى، وبالتالي انعدام خروج أي صادرات من منطقة الخليج العربي إلى الدول لتستطيع مرة أخرى بناء المخزون. هذا الحال الذي تواجهه هذه الدول من نقص المخزونات ونقص المعروض وارتفاع الأسعار يجبرها على الذهاب إلى البدائل.
1: نعم، عندما يتحدث المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل بقاء مضيق هرمز مغلقا سوى أسابيع، ما السيناريو الأخطر الذي يقلق بيرول اليوم؟
2: لعل في تصريح سابق لمدير وكالة الطاقة الدولية قبل تقريبا شهر، عندما قال أن هناك نقص حاد في وقود الطائرات في أوروبا يكفي المخزون لستة أسابيع، مما أدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات، دمج رحلات، إيقاف طائرات عن العمل بسبب نقص الوقود. هذا المؤشر وهذا التصريح يشير إلى مشكلة النقص الذي يحدث في أسواق الطاقة للدول المستهلكة، خاصة الدول الأوروبية التي تعاني الآن. هناك نقص كبير جدا في مخزون الغاز الطبيعي، وإذا بقي الوضع كما هو الآن بدون تزويد بكميات كبيرة خاصة من قطر، سوف يكون هناك شتاء صعب على الدول الأوروبية. فالتصريح مدير وكالة الطاقة الدولية صحيح أنه يمثل مصالح المستهلكين، لأن وكالة الطاقة الدولية تضم 34 دولة من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، معظمها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، تم إنشائها في عام 73 بعد أزمة 73. هذا التصريح يعني ناقوس خطر، يقول أن الاعتماد أولا على مضيق هرمز وحده سوف يؤدي إلى دائما تخوف من نقص الإمدادات، لأن الدول الرئيسية المصدرة للنفط منها الكويت والعراق وقطر للغاز لا تستطيع إخراج أي كميات بترول أو غاز منها إلى الأسواق العالمية. هذا يضر بشكل مباشر الاقتصاد العالمي بوجود هذا النقص الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار تؤدي إلى مشكلة التضخم، البطالة، زيادة شروط البنوك في التمويل، تراجع الاستثمار، فبالتالي نشهد أن هناك الكثير من المشاكل، وخاصة أن الدول النامية هي التي تتعرض لحدة هذه النقص، هذا الإمدادات وعدم وجود بترول بسعر رخيص.
1: في ظل طول أمد هذه الأزمة والكلفة الكبيرة لغياب أفق حلها أيضا، هل سيبقى العالم يعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز؟ أم أننا سنتجه مع مرور الوقت وربما بعد نهاية التصعيد إلى إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية؟
2: هناك يعني قضية هامة كان النقاش فيها خلال الأسبوعين الماضيين، بعد عودة الهدوء إلى سوريا واستقرار الأوضاع فيها واستقرار نظام الحكم، هناك بعض الأفكار التي كانت مطروحة سابقا من مد شبكة أنابيب غاز وبترول من دول الخليج، وخاصة كان هناك مشروع قطري كبير لنقل الغاز من قطر إلى السعودية، الأردن، سوريا، تركيا، ومن ثم الدول الأوروبية. بعد الاعتماد يعني الحديث في هذا الموضوع، أيضا هناك مقترح عراقي لمد أنبوب بترول عراقي من العراق في منطقة الحديثة إلى العقبة في الأردن وبانياس في سوريا وبناء جيهان في تركيا. أيضا السعودية ضاعفت، أو هناك خطط لمضاعفة أنابيب البترول لنقل كميات أكبر والاستغناء مستقبلا عن مضيق هرمز. الإمارات تحذو نفس الحذو في إضافة أنبوب جديد لنقل البترول للتخلص من قيود مضيق هرمز، بسبب أن الإمارات خرجت من منظمة أويك ولديها خطط لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الأنابيب. أيضا هناك مقترح لحفر قناة بديلة من دبي إلى الفجيرة حتى تتجنب المرور في مضيق هرمز. أيضا هناك المشاريع التي تطرحها وكالة الطاقة الدولية يعني دائما تصر عليها وتتحدث عنها، هي التحول إلى

0: الطاقة المتجددة، لأنها هي قد تكون البديل الأوفر، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى استثمارات ضخمة. هناك أيضا دول استعادت عن البترول بالفحم الحجري والطاقة النووية، ومستقبلا هناك طاقة الهيدروجين. لذلك آفاق المستقبل جيدة للطاقة البديلة، لكن تحتاج إلى استثمارات، تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها والتحقق من عائدات إيجابية لهذه الدول. لذلك الخيارات يعني موجودة، لكن تحتاج إلى وقت، ولم يتنبه العالم إلى هذه القضية لأنه لم يتوقع أن يكون هناك إغلاق للمضيق بشكل كلي كما حدث هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك خبير الطاقة والنفط الأستاذ هاشم عقل، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عقوبات أوروبية على تجارة الذهب في السودان.

0: أهلا بكم من جديد. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على السودان تشمل حظر تجارة الذهب، وأوضح الاتحاد أن قراره يشمل شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، مبررا الحظر بأنه ناجم عن استغلال تجارة الذهب في تمويل الصراع في البلاد.
1: خطوة حاسمة اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على الاتجار بالذهب السوداني بسبب استغلاله في تمويل الصراع الدائر في البلاد. القرار الأوروبي يفرض حظراً على شراء واستيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد الزئبق والسيانيد إلى السودان. ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف إبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تساهم صناعة الذهب في تمويل المجهود الحربي للأطراف المتصارعة، ما تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق. ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من 2 مليون شخص يعملون وينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة. ويعد الذهب مورداً رئيسياً للنقد الأجنبي في البلاد، خاصة بعد فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب عام 2011. ويحتل السودان المرتبة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب، فيما وصل إنتاج الذهب العام الماضي إلى 70 طنا بحسب وزارة المعادن، كما بلغ إجمالي ما تم تصديره عبر القنوات الرسمية 14 طنا ونصف الطن. حسان محمد، تيرت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، الاقتصاد السوداني يعيش هذه الفترة ربما أسوأ أزماته بسبب الحرب، كيف ستؤثر العقوبات الأوروبية الجديدة على تجارة الذهب السوداني؟
2: مرحب ومرحب بمشاهدي القناة، ومرحب بكل عموم الشعب السوداني وكل الشعوب التي تتابع أحوال السودان. حقيقة ما يحدث الآن في السودان، هي السودان تخاض عليه حرب، لا يخوض حرب، تخاض عن حرب عليه مكتملة الأركاب، سواء على الصعيد العسكري والإمداد، وسواء على موضوع الخنق الاقتصادي.

0: ما حدث الآن من الاتحاد الأوروبي من عقوبات المراد منها ليس المزايم الكاذبة التي يدعيها الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي الكذوب، فإنما يراد بها خنق الاقتصاد وزيادة رقعة التهريب في مناطق انتشار التمرد. فالمسألة واضحة، لأنه الذهب السوداني هو أصبح كسلعة استراتيجية حيوية تسبب في معادلة التوازن الاقتصادية غير مرغوب بها لدى الرأس المالية الطفيلية الوليدة في دوخ في في في في رأس المال الانتهازي.
1: تفضل. دكتور عبد العزيز، هناك من يرى أن السودان أصلا لا يصدر الذهب بشكل مباشر إلى الاتحاد الأوروبي، هل فعلا السودان لا يصدر الذهب إلى أوروبا؟
0: اولا يعني الصادر الذهب السوداني خاضع لضوابط قويه جدا، يعني منذ ان دخل الميزانيه الرسميه للدوله السودانيه من بعد انفصال الجنوب، فالذهب السوداني معروف القنوات التي تذهب عبر بنك السودان للخارج، قنوات رسميه وبمواصفات عالميه ومرتبط ايضا زي ما بقول بسوق البورصه العالميه. الان ما افتكر على الشعب السوداني او الصادر السوداني ذهب للاتحاد الاوروبي، لكن المسألة الغريبة في الأمر هذا أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يدخل سوق الذهب السوداني لكن عبر سياسات تقنينية، سياسات الهدف منها النيل من استراتيجية الذهب السوداني. تفضل.
1: منذ اندلاع الحرب دكتور عبد العزيز أصبح الذهب يوصف بأنه وقود الصراع، كيف تحولت الثروة المعدنية من مصدر دخل للدولة السودانية إلى مصدر لتمويل القتال؟
0: أولاً أود أوضح حاجات مهمة. الموارد السودانية عمرها ما كانت تمويل أداة لقتل أو لتهريب أو لتشريد. ما يحدث الآن كما ذكرت هو أن هنالك بعض داعمي التمرد أو بعض المجتمع الدولي يريدون النيل من هذه الموارد الاستراتيجية لتحقيق مكاسب للاستقرار الاقتصادي الذي يخصهم هم، يعني يخص دولتهم. هناك محاولة لكسر عنق السيادة الوطنية السودانية في موارده. الذهب السوداني كما ذكرت مختلف عن باقي السلع الباقي المواصفات الموجودة في حول العالم، يعني كل مواصفات العالمية في الذهب لا تكون يعني نقية بنسبة تفوق 90% إلا في السودان. وأضف لذلك المعادن الموجودة داخل الذهب نفسه، مكون الذهب نفسه، هي لذلك السودان أصبح الآن يعني عرضة شرسة لحملات ممنهجة من قبل الحظر الاقتصادي، سواء كان من الأمريكان أو من المؤسسة الأمريكية، والآن تدخل الاتحاد الأوروبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المصالح. نعم. إنه ينال نصيب الكيكة في ذلك. هذه الحقيقة هي محاولة سياسية وليست محاولة اقتصادية لإنعاش التمرد من أول وجديد، أو لإنعاش حصيلة التهريب من يعني او زياده رقعة حصيلة التهريب في مناطق انتشار التمرد. هذه هي الحقيقه.
1: هذا الوضع الذي يعاني منه قطاع الذهب والاقتصاد السوداني بشكل عام، الى اي مدى يؤثر على سعر صرف الجنيه السوداني وعلى التضخم ومستويات الفقر وباقي المؤشرات الاقتصاديه؟
0: الهدف من ذلك انا اقول حاجه مهمه، انت ذكرت طبعا تاثير سعر الصرف والاشياء دي كلها، لكن الهدف من ذلك هو ألا تقوم للسودان قائمة في موارد الاستراتيجية، لأن الذهب الآن يشكل معادلة حيوية ليس في استقرار سعر الصرف حسب، بل في استقرار الميزانية السودانية نفسها. الآن معظم وارداتنا طبعا الآن أصبحت تتم عبر الذهب، عبر شراء الذهب، عبر ودائع الذهب، عبر تقنين البنك المركزي السودانية لموضوع الذهب. والآن هو المحاولة الآن للوي تلك السياسة حتى لا تقوم للاقتصاد السوداني قائمة. كما ذكرت الآن السودان يخوض حرب استراتيجية أو تخاض عليه حرب استراتيجية شرسة، والآن السودان قادر أن يغير هذه المعادلة، لكن تتطلب هذه المعادلة بعض الاختصاصية من قبل الحكومة السودانية أو نقود على الدولة السودانية في أن تفكر خارج الصندوق في كيفية مجابهة هذا المد الإجرامي.
1: طبعا. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا كنت معنا من بورت سودان، شكرا جزيلا لك.

0: أشارت وكالة بلومبرغ إلى توجه مديري أصول في صناديق استثمارية عالمية للبحث عن تقليص اعتمادهم على أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وتتخوف تلك الصناديق من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم استمرار الإنفاق على البنية التحتية للقطاع.
1: بحث عن نوعية استثمارية بديلة تجريه الأسواق الناشئة للتحول عن قطاع الذكاء الصناعي، فصناديق استثمارية متعددة تتجه إلى تنويع محافظها بعيدا عن أسهم الذكاء الصناعي وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم توقعات استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع خلال السنوات المقبلة. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن صناديق استثمار مثل جي بي مورغان وجرانثام مايو فان أوترلو تتجه حاليا إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والألعاب الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مع زيادة التركيز على أسواق ناشئة كالهند والصين. يأتي هذا الاتجاه بعد ارتفاع تقلبات أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وتستحوذ شركات مثل TSMC التايوانية وسامسونج إلكترونيكس وإسكي هاينكس الكوريتين وحدها على أكثر من 30% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بينما يمثل قطاع التكنولوجيا نحو 45% منه، وهو ما يجعل أداء الأسواق الناشئة مرتبطا بقوة بتحركات هذا العدد المحدود من الأسهم. في المقابل لا تزال شركات التكنولوجيا الصينية تحظى باهتمام المستثمرين، فقد تسبب تجديد القيود الأمريكية على تصدير التقنيات إلى دفع الصين لتطوير منظومة تكنولوجية محلية تعتمد على شركات مثل هواوي وشركات SMIC لصناعة أشباه الموصلات، الأمر الذي يوفر فرصة للاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي مع تنويع المخاطر. وتتوقع شركة سويس ري ارتفاع إنفاق الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات على تقنيات الذكاء الصناعي إلى 750 مليار دولار عام 2026 مقارنة بنحو 500 مليار دولار العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

Thank you.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم بقوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي برونهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

مجدداً تحية طيبة مشاهدينا الكرام. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوب إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان. وقال الحرس الثوري إنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هيمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس إلى تدمير قواته منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وأضاف الحرس أن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار ومروحيات عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران لمذكرة التفاهم التي نصت على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي وجوب التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي هي السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. أعلنت وكالة الأمن البحرية البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصر وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. أعلنت سلطات إقليم شمال العراق تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

0: الرجال. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوب لبنان، وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. وقال فاديفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. أقر الكنيست الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات، وصوت 62 عضوا في الكنيست لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك، ما أسفر عن تسجيل شهيد وعدد من المصابين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة بالتزامن مع تحليق منخفض للمروحيات في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واستهدافات جوية في خان يونس وغزة ودير البلح. وقال مراسل تريتي عربي إن مسيرات الجيش الإسرائيلي استهدفت سيارة في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى نقل مصاب بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي العربي. كما ذكر أن طائرات استطلاع استهدفت محيط مسجد فلسطين غربي دير البلح. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تتجه

0: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
1: بدورها نفت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعيها للتأثير في الانتخابات الأمريكية والحصول على سجلات ناخبين أمريكيين. وقالت الخارجية الصينية إن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي تحدد نتائجه أصوات الشعب الأمريكي، نافية حصولها على ملفات ناخبين. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و 130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلق ردا واضحا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجوب عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها في كييف. وبدوره أكد سيبها أن المحادثات المحتملة بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
2: وزير الخارجية التركي حكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
3: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
2: ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

0: بهدف إنهاء الحرب.
1: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
0: وفي الجانب الاقتصادي، تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
2: تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في اسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
3: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
4: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي، كما حضرت سابقاً عروض سولو تورك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية.
3: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
5: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية، وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
3: أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي لضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة. وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبات التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكون جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمره بابط، ترت عربي، إزمير.
2: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام

0: 1974. وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات التي عاناها الشعب القبرصي التركي، وأكدت أن قرار البرلمان الأوروبي دليل واضح على انحرافه عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
1: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
0: أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي برونهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد برونهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث برونهام الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة. أشارت وكالة بلومبرغ إلى توجه صناديق استثمارية عالمية للبحث عن تقليص اعتمادها على أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي في الأسواق الناشئة، وتتخوف تلك الصناديق من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم استمرار الانفاق على البنية التحتية للقطاع.
2: بحث عن أوعية استثمارية بديلة تجريه الأسواق الناشئة للتحول عن قطاع الذكاء الصناعي، فصناديق استثمارية متعددة تتجه إلى تنويع محافظها بعيدا عن أسهم الذكاء الصناعي وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم توقعات استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع خلال السنوات المقبلة. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن صناديق استثمار مثل جي بي مورغان وجرانثام مايوفان أوتيرلو تتجه حاليا إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والألعاب الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مع زيادة التركيز على أسواق ناشئة كالهند والصين. يأتي هذا الاتجاه بعد ارتفاع تقلبات أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وتستحوذ شركات مثل TSMC التايوانية وسامسونج إلكترونيكس وSK هاينكس الكوريتين وحدها على أكثر من 30% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بينما يمثل قطاع التكنولوجيا نحو 45% منه وهو

0: وما يجعل أداء الأسواق الناشئة مرتبطاً بقوة بتحركات هذا العدد المحدود من الأسهم. في المقابل، لا تزال شركات التكنولوجيا الصينية تحظى باهتمام المستثمرين، فقد تسبب تجديد القيود الأمريكية على تصدير التقنيات إلى دفع الصين لتطوير منظومة تكنولوجية محلية تعتمد على شركات مثل هواوي وشركات SMIC لصناعة أشباه الموصلات، الأمر الذي يوفر فرصة للاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي مع تنويع المخاطر. وتتوقع شركة سويس ري ارتفاع إنفاق الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات على تقنيات الذكاء الصناعي إلى 750 مليار دولار عام 2026 مقارنة بنحو 500 مليار دولار العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
1: احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط افتتاح مركز تكنولوجي بالشراكة مع تركيا وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين. ويمثل المركز ثمرة التعاون بين نواكشوط وأنقرة في المجال المهني والتعليمي.
2: مركز تكنولوجي جديد تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط تعبيرا عن عمق التعاون بين موريتانيا وتركيا في مجالات التكوين المهني والتكنولوجي. الحدث الذي أشرف عليه عدد من الوزراء في البلدين مثل لحظة مميزة لطلاب التكوين المهني في موريتانيا الحالمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. المسؤولون الموريتانيون ضمنوا زيارة الوفد التركي وتدشينه للمركز التكنولوجي، مؤكدين أن ذلك يعد تعبيراً عن إرادة رئيسي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات والروابط بين الشعبين.
3: يستند التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية للإرادة القوية لدى قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى سعيهما الدؤوب في تنمية بلديهما وازدهار شعبيهما. وتجد الروابط بين البلدين والشعبين جذورها وقوتها في التراث الإسلامي المشترك.
2: من جانبه، أكد السفير التركي أن المركز الجديد يعد فرصة أمام الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته المعرفية.
4: وإننا نشهد اليوم معا خطوة جديدة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون بين تركيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فورشة دانياب للتكنولوجيا التي نفتتحها اليوم ليست مجرد مركز للتدريب، بل هي بيئة للإبداع والإنتاج والاكتشاف، وتتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع.
2: وشهدت العلاقات الموريتانية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي استعداد بلاده لدعم موريتانيا في مجالات التجارة والزراعة والصيد البحري والأمن والصناعات الدفاعية.
5: تعاون تركي موريتاني جديد يفضي لتأسيس مركز تكنولوجي. يقول مسؤول البلدين إنه يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات. أحمد سالم، تلت عربي، نواكشوط.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي برونهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

مرحبا من ليقيا، أجمل وأغنى متحف هواء طلق في العالم. نبدأ جولتنا في الأناضول بتضاريسها الرائعة ومدنها التاريخية الفريدة. تعتبر ليقيا واحدة من أهم المناطق في تركيا، وسنبدأ التعريف بها من مدينة أريكاندا التاريخية. مؤخراً اكتسبت هذه المنطقة شهرة واسعة، لا سيما بفضل ليقيا. إذن أين تقع ليقيا؟ هذه هي خريطة تركيا. ارسموا خطاً مستقيماً بين أنطاليا وفتحية، وإلى الجنوب ستكون المنطقة التي سميت لاحقاً شبه جزيرة تيكي، ويطلق عليها اسم ليقيا. إذن وأين تقع أريكاندا؟ أريكاندا هي إحدى مدن ليقيا الجبلية، تقع عند منتصف طريق فينيكي المالي السريع. إذا لم ترغبوا في عبور الطريق الساحلي في الصيف الحار، فعليكم بطريق أنطاليا كوركوتيلي المالي للذهاب لأريكاندا، أو يمكن في الربيع والشتاء استخدام طريق أنطاليا كوملوجا فينيكي والاتجاه شمالا نحو المالي لتصلوا إلى أريكاندا بعد 30 كيلومتراً.

0: في الطريق لأريكاندا، وكما قلت، سترون أحد أجمل المعالم الفريدة لليقيا. إنه جسر الأربعين قوساً، أو جسر مدينة ليميرا القديمة حيث نحن الآن. إنه أحد أكثر جسور عهد الإمبراطورية الرومانية في العالم صوناً.
1: يبدأ جسر ليميرا غرباً من سفح جبل توجاك، ومن الشرق يقع فوق أحد فروع نهر ألكرجي التي ربما جفت اليوم أو تغير مجراها. طول الجسر 360 متراً، وله 28 قوساً، وتحمل بنيته الضخمة دعائم من حصى بيوك ديري المجبولة بالجير، وحجارة مكسرة مثبتة بالكلس. أما أحجار سطح الجسر فهي ملساء تدل على عمارة ماهرة. عزز الجسر الحركة التجارية بين ليميرا ومستوطنات قديمة في كوملوجي مثل راديابوليس وغاغاي وميلاميدا.
0: لو جئنا إلى هنا قبل 2000 عام لعبرنا هذا الجسر سيراً على الأقدام متجهين لأريكاندا، لكننا اليوم سنستقل السيارة للذهاب إليها. على الطريق بين ليميرا وأريكاندا تقع ربما أجمل مقابر ليقيا الصخرية وأفضلها صوناً. نسميها بالمقابر ذات الطراز المنزلي. في منطقة ليقيا أنواع مختلفة للمقابر، حتى إن عالم آثار أجنبياً وبعد تجوله فيها قال إن ليقيا تبدو مقبرة لا متناهية. وبالفعل فإن المقابر المشيدة فيها ضخمة ومثيرة للاهتمام لأبعد الحدود. الليقيون شيدوا تلك المقابر الحجرية بنفس طريقة بنائهم للمنازل الخشبية، لذا تسمى بالمقابر ذات الطراز المنزلي. فنرى نوافذ المنزل وأبوابه وعوارضه الخشبية جميعها مصنوعة من الحجارة.

0: ها قد وصلنا لأريكاندا، وهي إحدى أجمل مدن ليبيا، أو بالأحرى هي مدينة مفضلة، فلكل منا مدينة يحبها، ولكن أريكاندا هي المفضلة لي، فقد عملت هنا في الحفريات لثمان سنوات. علينا إعطاء نبذة عن الليقيين. نحن نقول علم آثار الأناضول، لماذا؟ وهل يختلف عن علوم الآثار الأخرى؟ بالطبع يختلف، ففي حرب قادش العظمى نرى الليقيين حلفاء للحثيين، وللمصادفة نرى نفس الليقيين، وفي القرن الثالث عشر يقاتلون في حرب طروادة إلى جانب الطرواديين في الإلياذة. فلماذا شارك الليقيون في هاتين الحربين؟ يقول بعض المؤرخين إنهم كانوا مرتزقة، ولكن من الصعب التصديق بأن الليقيين شاركوا في طروادة وقادش من أجل المال فقط. من النتائج كانت الحربان تعنيان احتمال هيمنة دولة أو قوة أخرى على أراضي الأناضول، وهذا ما حصل فعلا في حرب طروادة. علينا الاعتقاد بأن الليقيين كانوا مندفعين بمشاعر وطنية لحماية الأناضول، تماما كما فعل أجدادنا قبل نحو 100 عام في تشانقلي. ففي تلك الحرب قارعوا القوى العظمى حينها وحموا الأناضول من هجومها. أثناء تجولكم في مئات المدن التاريخية في مناطق إيجه والبحر الأبيض، يمكنكم التمييز جيداً بين المدن اليونانية ومدن الأناضول. ثمة مؤشر لغوي بسيط للغاية، فالمدن التي في أسمائها حرفا إس على سبيل المثال تيرميسوس وساغالاسوس وهاليكارناسوس، أو حرفا إندي أو حرفا إنتي مثل سانتوس أو أريكاندا أو كادياندا، هي مدن تنتمي لمجموعة اللغة اللوفية، وتعرف شعوبها بالشعوب اللوفية، ومنها الليقيون والكاريون والبيسيديون والبامفيليون، وفي الأناضول أقوام تنتمي لها. لذا وإذا ما نظرنا أيضاً لنموذج جوبيكلي تيبي، وبعد أن أثبتنا علمياً وجود اللوفيين في الأناضول في تلك الفترة منذ 1003 قبل الميلاد، نستطيع القول إنهم من شعوب المنطقة الأصليين ولم يأتوا إليها لاحقاً.
1: الآثار الثقافية الملموسة في الأناضول تشير لاستمرار الحياة فيها منذ استيطان الكهوف قبل العصر الحجري القديم بعشرات آلاف السنين، ثم التحول لمرحلة جوبيكلي تيبي. أولى المعلومات عن الهوية التاريخية لشعوب الأناضول وصلتنا من ألواح كتابة مسمارية ترجع لألفي عام قبل الميلاد، وجدت في مدينة كولتابي التجارية في أراضي الحثيين. تحتوي الألواح على حقائق تاريخية عدة، وتساعدنا أيضاً في معرفة لغات الأناضول. مثلاً، ورغم أن أصل لغة الحثيين موضع نقاش، فإنها من عائلة اللغات الأناضولية في القوقاز. أما اللوفية المكتوبة بها الألواح المنتمية لغربي وجنوبي الأناضول، والحثية لوسط الأناضول، والبلائية لشماله، فتعد ضمن فروع الأناضول لعائلة اللغات الهندو-أوروبية. فيما ترجع اللغة الحورية لبلاد الرافدين وجنوب شرق الأناضول، الشعوب التي تتحدث وتكتب بهذه اللغات المختلفة عاشت معاً في الأناضول لآلاف السنين.
0: في دراسة أجريت مؤخراً ومن قبيل المصادفة، عثر على كلمة أريكاواندا باللغة اللوفية. أريكاواندا لفظها شبيه جداً بأريكاندا، لكن هذا ليس دليلاً كافياً. ولكن حين اكتشف معنى أريكاواندا أصبح الأمر ذا مغزاً ولديه دلالته، فأريكاواندا تعني باللغة اللوفية المكان المجاور لجرف عالٍ. وهذا حال أريكاندا الواقعة خلفي أسفل شاهين كايا،

هل مدينة أريكاندا قديمة لهذا الحد؟ منذ أواخر الستينيات تشهد المدينة عمليات تنقيب دون أن يعثر فيها على من يثبت أن تاريخها أبعد من القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد.

0: ميلاد. ماذا يعني هذا؟ على الأرجح يعني أن المدينة كانت تقع في منطقة السهول الخصبة التي نسميها اليوم سهل إلمالي أو منطقة البحيرات، ولكننا نعلم أنه قبل الميلاد بنحو 1200 عام ومع الغزو الكبير للأناضول بعد حروب طروادة، فرت شعوب هذه الأراضي الخصبة من أجل النجاة بأرواحها ولجأت لهذه الجبال كما حصل مع جيرانهم البيسيديين. ولكن في حالة أريكاندا تثبت الحفريات الأثرية أنه اعتباراً من القرن السادس قبل الميلاد بدأت عمليات استيطان هنا وتواصلت دون انقطاع لما بعد الميلاد لنحو القرن السادس، أي استمرت زهاء 1200 عام. أريكاندا وفي القرن الثاني للميلاد الذي نسميه عصر الإمبراطورية الرومانية، وكالعديد من مدن الأناضول شهدت تطوراً وازدهاراً عظيمين. شيدت فيها مباني كثيرة لم نرها في العديد من المدن، لابد أن ذلك كان بفضل الطريق التجاري الذي أضفى قيمة على أريكاندا. وربما الأهم من ذلك هو ما يقع خلف أريكاندا مباشرة، غابات البحيرات التسع في طوروس بجانبيها تشامكويوسو وتشيغليكلارا، هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تحظى بغابات الأرز، فخشب الأرز كان قيماً في العصور القديمة كما اليوم، وبتجارته اكتسبت أريكاندا ثراءً عظيماً.
1: أشجار أرز طوروس أو أرز لبنان شكلت السلعة التجارية الأهم في موانئ ليقيا التي اشتهرت بتجارتها البحرية. تلك الأشجار التي ترى في ليقيا اعتباراً من ارتفاع 1200 متر كانت تستخدم لبناء منازل المنطقة، والأهم أنها غدت المادة الخام الأساسية لبناء السفن وتجارتها. شجر الأرز المسمى بالقطران، وإضافة لأخشابه فإن قطرانه وبذوره تعتبر مصادر علاج هامة.
0: سنواصل لهضبة الحدوى أو النعل، ولأن الأركانديين سكان أصليون في الأناضول سنتعرف عليهم ونفهم سبب تأسيسهم هذه المدينة. يمكننا أن نلقب هضبة النعل باسم النزل القديم. لماذا؟ أولاً يوجد هنا حمام، وكيف نعرف أن هذا المبنى هو حمام؟ في العصور القديمة كانت الحمامات مزودة بنظام تدفئة، وهنا نرى نظام تدفئة. لو وقفنا هنا قديماً لما وقفنا على هذا المستوى، بل عند هذا المستوى تماماً، لأن هذا هو المستوى الأصلي للأرضية، ومن أسفله كان يجري هواء ساخن. هذه القطع المستديرة التي نراها ونسميها هيباكاوس هي عناصر معمارية لا غنى عنها في الحمامات، لم يتبقى منها الكثير، لكن هذه القطع كانت توضع بعضها فوق بعض لتشكل أعمدة أساسات، وكانت تسخن من الهواء الساخن لتسخن الحمام. المكان الذي ترون فيه الهيباكاوس هو حمام، أو إذا كانت في غير مكانها فأعرف أنها من قطع الحمامات.

للحمام أقسام عديدة. رأينا للتو القسم الحار، فهناك أقسام كالمعتدل والحار، وهذا هو البارد. وهنا القاعدة ظاهرة بالكامل. لربما لاحظتم شيئاً ما، وهو أن جدران هذه الحمامات تبدو قبيحة شيئاً ما، لكنها لم تكن هكذا، بل كانت مكسوة بألواح رخامية. كانت قديماً مثبتة على الجدران بمسامير لا يزال من الممكن رؤيتها في أماكنها، لكن خلال فترة روما الشرقية أو الفترة البيزنطية لم تعد هذه المدن والحمامات والأبنية تستخدم، فلم تكن لديهم أموال كافية لتشغيلها، لذا أصبحت منجمة حجارة للمدينة. كانت ألواح الرخام تفك وتذاب ليعاد استخدامها.

إنه النظام الذي نسميه اليوم إعادة التدوير. هنا لدينا حوض صغير تكسو جوانبه زخارف جصية. من أجل منع تسرب المياه أنشأوا هنا حوضاً صغيراً. هنا رأينا حماماً، وتوجد أيضاً غرف وسلالم. هنا توجد غرفة لا يظهر منها اليوم الكثير، ولكن خلال عمليات التنقيب عثر فيها على كمية كبيرة من حدوات الخيل وعلى أدوات تستخدم في ورشات الحدادة. وسمي المكان هنا هضبة الحدوة بسبب الحدوات الكثيرة التي وجدت. لكن لما كان الناس أو الحدادون بحاجة للحدوات؟ السبب ذكرته سابقاً، فأريكاندا كانت على طريق تجاري هام. وادي أريكاندا أو أريكاندوس الذي يصل فينيكي أي البحر الأبيض بإلمالي بداخل الأناضول، والذي كان يشهد حركة نشطة، وكان المسافرون يصنعون حدوات خيولهم لدى وصولهم لأريكاندا ويغتسلون في حمامها، وكانت هناك غرف للمبيت. وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أنه في نحو القرن الثالث للميلاد كان هذا المكان يستخدم كنزل. سنتجه للمركز الأهم للمدينة، الأغورا.

أنشئت أريكاندا على منحدر شديد الوعورة، لذلك نرى فيها مصاطب الصناعية شيدت عليها الأبنية، وقد كانت في عصرها وحتى في يومنا الحالي مهيبة جدا. إننا وبالفعل أمام مدينة مخططة بشكل يثير الإعجاب. وصلنا إلى الأغورا في أريكاندا. تترجم أغورا أو تعرف في بعض الكتب بمكان السوق، لكن هذا التعريف لا يفي الكلمة حقها، فالأغورا تعني قلب المدينة النابضة ومركزها. قبل إنشاء هذه المدن القديمة أو مطلع إنشائها في عهدها المبكر، المعابد، قاعات الاجتماعات، قاعات الحفلات الموسيقية، السوق، مجلس المدينة وكل ما سوى ذلك كان موجوداً في الأغورا. لذا فإن الأغورا تعني منشأ وأساس المدينة. في الواقع الأغورا هي مكان التقاء جميع الناس، فالكلمات الإنجليزية gathering together مشتقة من أغورا. حتى إن الملك الفارسي قرش حين تعرف على اليونانيين وليسخر منهم قال: اليونانيون يجتمعون في مكان يسمونه أغورا ويكذبون على بعضهم رغم معرفتهم أنها أكاذيب ويصدقونها. لا يسعنا أن نعرف إن كانوا يكذبون أم لا، ولكن الأغورا كانت مكانا يجتمع فيه الناس ويتسامرون. مفهوم الأغورا الذي ساد في العصر القديم كان وحتى عهد قريب لا يزال موجودا في بلدات ومدن صغيرة، لكن ليس بنكهته القديمة. ألا يوجد في بلدة أو مدينة ما سوق تقع فيه الولاية والمدرسة ومديرية الصحة والسوق وأرقى المطاعم حيث يجتمع الناس هناك كما تقع فيه جميع المقاهي؟ إنه تقليد آت بحذافيره من الأغوريين القدامى. إنه شيء ليس منتشرا في أنحاء العالم، بل هو خاص بهذه المنطقة. وهناك شيء آخر وصلنا من الأغوريين القدامى ولا تصادفونه كثيرا في بلدان أخرى: شرطة البلدية، وهي شرطة تراقب جودة البضائع في الأسواق. في العصور القديمة في الأغورات كان هناك أشخاص يفعلون ذلك واسمهم أغورانوموس، ونوموس تعني القانون، أي إن الأغورانوموس هم مراقبو تنفيذ قوانين الأغورا. وجدوا عبر التاريخ وما زالوا حتى الآن كشرطة البلدية. عقب الحفريات في الأغورا ظهر في وسطها شيء مثير للاهتمام. علماء الآثار القدامى كانوا محبين للطبيعة لحد ما، ليس لحد ما، بل كانوا محبين كثيرا، أي قد يفضلون شجرة على معلم أثري. في الأماكن الأثرية تقتلع الأشجار والشجيرات بالكامل للكشف عن المعالم الأثرية، لكن الحال هنا مغاير. فلفهم طبيعة المعلم الأثري هنا تم حفر محيطه بشكل جيد وبمحاذاة الجدران، لكن خلال الحفر ولحماية الشجرة تركت تلك الحجارة. ربما هناك معلومات قيمة أسفلها، لكن لن نستطيع معرفتها إلا بعد موت الشجرة، وليس هناك ما يستدعي اجتثاث الشجرة لمعرفتها. أريكاندا كمعظم مدن ليقيا بنيت على جرف شديد الانحدار، لذا وجب إنشاء هذه المصاطب الصناعية التي ترونها. وقد شيدت المصاطب بوضع كميات من التراب على الموقع المطلوب، وبالطبع لابد من جعل الجدار متيناً، لذا استخدم الليقيون في تشييد هذه الجدران طريقة نسميها بوليغونال. ما معنى بوليغونال؟ أي أن يكون لدى أحجار الجدار أكثر من 4 زوايا. بالنظر هنا نلحظ أن جميع الأحجار لها أكثر من 4 زوايا، وبهذا الشكل يكون الجدار متيناً جداً. أثناء روايتنا لتاريخ ليقيا نقلنا عن هيرودوت قوله إن الليقيين أتوا من جزيرة كريت، لكن لهيرودوت نفسه قول آخر يكاد يدحض ذلك، بأن الكريتيين تعلموا تشييد جدران سيكلوبية من الليقيين. حين تزداد هذه الكتل ضخامة ولا تكون منتظمة تسمى بالجدران السيكلوبية، أي الجدران الحاملة لهذه السيكلوبيات الضخمة والمذكورة في الإلياذة في الأوديسة. لكن هذه الجدران التي يصعب تشييدها حتى في عصرنا بأحجارها متعددة الأضلاع والمتراصة تشكل لوحة بصرية فاتنة.
كل ركن منه جنتي، ينعصر فؤادي ويحترق، يا وطني لا مثيل لك. أنشدت أغنية، إذن نحن في قاعة الموسيقى، أي أوديون. الأوديون أحد أهم أبنية المدن القديمة، يبدو شبيها بالمسرح. مدن عدة كان لديها مسرح ويستخدم لإقامة عروض مسرحية وقاعة موسيقية ومبنى المجلس في نفس الوقت، لكن في بعض المدن كان يشيد مبنى خاص للمسرح وآخر للحفلات وآخر للمجلس. أريكاندا تبدو متربعة على أعالي الجبل وكأنها مدينة مهجورة، لكنها تضم 4 حمامات، أحدها من أكبر حمامات ليقيا، وفيها مبنى للمسرح وآخر للحفلات الموسيقية وآخر للمجلس، كل منها مشيد على شكل مسرح. هذا الأوديون الذي يعني قاعة حفلات موسيقية مغلقة قد جرت المحافظة عليه في أريكاندا. سقفه منهار بالطبع، لكن لا تزال مقاعده بحالة جيدة كما ترون. أحياناً قاعات الأوديون ولكونها مغلقة ومتاحة للاستخدام كان ينعقد فيه البوليتيريون، والبولي تعني المنتخبين، أي مجلس المنتخبين، أي هنا كانت تتخذ قرارات متعلقة بالمدينة. وكما أسلفنا عند حديثنا عن الحمامات، فإن جدران هذه المباني لم تكن كما الآن، بل كان جميعها مكسوة بألواح رخامية. علماء الآثار الذين نقبوا وبدلاً من إعادة إكساء المبنى كله، أعادوا إكساء هذه المساحة الصغيرة وبأحجار محلية، ليظهروا أن الأوديون لم يكن بهذا الشكل على الأقل عند بنائه، بل كان مكسوًا بألواح رخامية كهذه. كيف يجب أن يتم الترميم؟ سنشرح هذا في حلقة أخرى مع عرض أمثلة حول ذلك. هناك مناهج مختلفة للترميم، منها إعادة البناء بالكامل أو المحافظة على الأصل أو الفصل الكامل بين الأجزاء القديمة والجديدة، أو بتقليد القديم تقليداً تاماً. لكن وبحسب رأيي فإن ترميم هذا الجزء لمجرد إعطاء فكرة للزوار الوافدين للمكان يبدو أمراً جيداً جداً. كان هذا ما استطعنا أن نجوبه في أريكاندا، والآن إلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يحضرون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوبي إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم

أميرة دبيشي وتتابعنا في نشرتنا أيضا. الكنيسة الإسرائيلية يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي برونهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أهلا بكم. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبية إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان، وأكد أنه سيواصل ضرباته إلى حين عودة الهدوء إلى جنوبي البلاد. وقال الحرس الثوري أنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هايمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس الثوري إلى تدمير قواته منظومة رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أتناف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وأضاف الحرس أن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار ومروحيات عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وفي الأثناء، دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكد خلال اجتماع شانغهاي وجوب التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. أعلنت سلطات إقليم شمالي العراق تصدي دفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات إن قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوبي لبنان. وقالت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان. وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها.

0: من جهته اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاتيفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. وقال فاتيفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوبية لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. أقر الكنيسة الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيسة لمشروع القانون فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. وبموجب القرار يدخل البرلمان في عطلة انتخابية تمتد حتى انعقاد الكنيسة 26، بينما تواصل حكومة نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين إثر قصف استهدف مأوى للنازحين في منطقة السوارح غربي مخيم النصيرات. كما أصيب 4 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا قرب دوار غراب في المخيم الجديد. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكري، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين تأهيل الأكاديمية والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي برونهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد برونهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق. وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات

تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث برونهام الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة.

0: منح رئيس الأوكرانية فلوديمير زيلنسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. من ناحيته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجوب عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في كييف. وبدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
1: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
2: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو، سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
1: ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلنسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
3: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
1: وفي الجانب الاقتصادي، تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماماً أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى رداً واضحاً. وتشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا عنه، محاملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
4: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة

0: هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فودوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فودوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي.
1: تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في إسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى طلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
2: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالمياً لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
3: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي كما حضرت سابقاً عروض سولو تورك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية.
2: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
4: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية، وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
2: أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة. وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكونوا جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمراه بابا، ترى تعرف.

0: أبي إزمير.
1: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات التي عاناها الشعب القبرصي التركي، واعتبرته دليلا واضحا على انحراف البرلمان الأوروبي عن المنطق ونهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
2: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: أشارت وكالة بلومبيرغ إلى توجه صناديق استثمارية عالمية للبحث عن تقليص اعتمادها على أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي في الأسواق الناشئة، وتتخوف تلك الصناديق من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم استمرار الانفاق على البنية التحتية للقطاع.
3: بحث عن أوعية استثمارية بديلة تجريه الأسواق الناشئة للتحول عن قطاع الذكاء الصناعي، فصناديق استثمارية متعددة تتجه إلى تنويع محافظها بعيداً عن أسهم الذكاء الصناعي وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة تركز المخاطر رغم توقعات استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع خلال السنوات المقبلة. وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن صناديق استثمار مثل جي بي مورغان وغرانثام مايوفان أوتيرلو تتجه حاليا إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والألعاب الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مع زيادة التركيز على أسواق ناشئة كالهند والصين. يأتي هذا الاتجاه بعد ارتفاع تقلبات أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وتستحوذ شركات مثل TSMC التايوانية وسامسونج إلكترونيكس وإسكي هاينكس الكوريتين وحدها على أكثر من 30% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بينما يمثل قطاع التكنولوجيا نحو 45% منه، وهو ما يجعل أداء الأسواق الناشئة مرتبطا بقوة بتحركات هذا العدد المحدود من الأسهم. في المقابل لا تزال شركات التكنولوجيا الصينية تحظى باهتمام المستثمرين، فقد تسبب تجديد القيود الأمريكية على تصدير التقنيات إلى دفع الصين لتطوير منظومة تكنولوجية محلية تعتمد على شركات مثل هواوي وشركات SMIC لصناعة أشباه الموصلات، الأمر الذي يوفر فرصة للاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي مع تنويع المخاطر. وتتوقع شركة سويس ري ارتفاع إنفاق الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات على تقنيات الذكاء الصناعي إلى 750 مليار دولار عام 2026 مقارنة بنحو 500 مليار دولار العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
1: احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط افتتاح مركز تكنولوجي بالشراكة مع تركيا وسط مشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين، ويمثل المركز ثمرة تعاون بين نواكشوط وأنقرة في المجال المهني والتعليمي.
0: مركز تكنولوجي جديد تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط تعبيرا عن عمق التعاون بين موريتانيا وتركيا في مجالات التكوين المهني والتكنولوجي. الحدث الذي أشرف عليه عدد من الوزراء في البلدين مثل لحظة مميزة لطلاب التكوين المهني في موريتانيا الحالمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. المسؤولون الموريتانيون ضمنوا زيارة الوفد التركي وتدشينه للمركز التكنولوجي، مؤكدين أن ذلك يعد تعبيراً عن إرادة رئيسي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات والروابط بين الشعبين.
4: يستند التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية للإرادة القوية لدى قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى سعيهما الدؤوب في تنمية بلديهما وازدهار شعبيهما. وتجد الروابط بين البلدين والشعبين جذورها وقوتها في التراث الإسلامي المشترك.
0: من جانبه أكد السفير التركي أن المركز الجديد يعد فرصة أمام الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته المعرفية.
5: وإننا نشهد اليوم معا خطوة جديدة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون بين تركيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فورشة دنيا للتكنولوجيا التي نفتتحها اليوم ليست مجرد مركز للتدريب، بل هي بيئة للإبداع والإنتاج والاكتشاف، وتتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع.
0: وشهدت العلاقات الموريتانية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي استعداد بلاده لدعم موريتانيا في مجالات التجارة والزراعة والصيد البحري والأمن والصناعات الدفاعية.
6: تعاون تركي موريتاني جديد يفضي لتأسيس مركز تكنولوجي. يقول مسؤول البلدين إنه يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات. أحمد سالم، تلت عربي، نواكشوط.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوبية إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. الكنيسة الإسرائيلية يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي برونهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد البشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't actually mind. I don't mind that let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل عسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think
1: fact.
2: That is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay,
1: because,
2: go ahead.
1: Okay, my attitude is towards this is Israel is an ally, like France or like the United Kingdom. We're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what? When we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around something else.
0: ما عبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام، ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثين باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جيدي فانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that, yes, foreign countries certainly

0: do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think
1: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولايات ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي، شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس. أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة، تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
2: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت. لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت. لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفالي بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا. لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها. لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير. لا، أطفال غزة انسرقت طفلتهم وصاروا يعرفوا صوت القصف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت. لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح. لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
1: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
3: علم
4: مالك؟
3: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
4: طيب،
3: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
4: غزة مالها؟ غزة
3: أصلا لا ولا إشي، مفكرين نستضيف كأس العالم عنا في غزة.
4: جاب
3: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بيوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
4: مبارح كان نصف النهائي مولع.
3: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
4: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
3: انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام. لا، احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد. لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. انا مش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
1: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات، شاهدوا معي.
5: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
6: استنى شوي، كيف خلصت؟
5: يعني خلصت؟
7: كل اشي تمام.
5: الف مبروك. سلام
6: يا عمي، ما خلصت. تعال تعال ولك، تعال يا عمي يا معلم.

0: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية، نشاهد.
1: They lied to you.
2: هم كذبوا عليكم.
3: They lied to you when they told you the war is over.
4: كذبوا عليكم وقالوا لكم إن الحرب خلصت.
5: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lie to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
0: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، دعينا الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر، لنشاهد.
6: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال، كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر، لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة أو رجعوها ترند عشان الناس ترتاح.
0: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك، لنشاهد.
7: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي، كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة، ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
0: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأسطل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان. تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها.

0: إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.
1: نحن لايفين.
0: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
2: ترهين هنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوه لجوا اسرائيل، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيء. يعني في شباب هون كانوا من سيسون اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيء، بدهم اهجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
3: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر لهم يعني، أخذوا لي أني متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة يعني نعرفه من بعيد، يعني معه السيارة بيضة يقوس على الرعيان على المزارعين يعني ما يخلي حد.
4: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
0: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية، ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
5: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه، وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا

0: شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في النظر. المحكمه بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمه، لكن تمديد 6 شهور 6 شهور 6 شهور دون اي تهمه. والله هو كان هو يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إلنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نصر الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إلنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وبنطالب وبنناشد، لكن لا جدوى لا حياة لمن تنادي. رسالتي للعالم بإنه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني إن شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
1: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلا موسيقيا حاشدا في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
2: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
1: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
3: Palestine. I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For land that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation. That means that none of us are free until everyone else is free.
1: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
4: On the other team? Yeah. I think all of their other teams black, darling. They've all got black skin. So not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got different kind of skin to you?
5: No.
4: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
5: He's black.
4: So look, Daddy, Mummy and Kala, we all have the same skin. Can you see on our team, look, Harry Kane's there now. So he's got the same skin as us, hasn't he?
5: Yeah.
4: But then you see that other player there, Rashford.
5: Yeah.
4: He's got black skin. Look, you see him, he plays for Congo.
5: Yeah.
4: He's got black skin. He's a bit darker than what Rashford was. So some people, they're black and they've got lighter black skin. Some people have got darker black skin.
5: Yeah.
4: It's all a bit different. Do you remember when we went to Mexico?
5: Yeah.
4: They had different kind of skin, but it wasn't really black and it wasn't really white, was it? It was really different. We still love everyone the same.
5: Yeah.
4: No matter what.
5: We love Arsenal.
4: We do love Arsenal. And Bukayo Saka, he plays for Arsenal.
5: Yeah,
4: and what colour's Saka?
5: I don't know.
4: What colour's Saka's skin?
5: Black.
4: He is black. He is, well done. Doesn't matter, does it? No matter what colour someone's skin is, no matter how tall, how small, how big, How skinny?

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب منى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
13: بالموت يا اخلاق.
14: مو بدي اروح هلا، مو بيطلع فيي.

0: حرام عليك تروح والله يا رامي كفاك وتسع سنوات كفاك بابا
1: Start making a run right away.

ضربات أمريكية تستهدف مطاراً وجسوراً وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوبي إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الكنيسة الإسرائيلية حل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي برونهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أهلا بكم من جديد. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزجان جنوبية إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظة.

0: حافظ. ودعت سلطات المواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء طرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزجان. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان، وأكد أنه سيواصل ضرباته إلى حين عودة الهدوء إلى جنوبي البلاد. وقال الحرس الثوري إنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هايمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس إلى تدمير قواته منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين بهجوم على مدينة إيران شهر. وأضاف الحرس أن قواته استهدفت مركز قيادة للعمليات الخاصة ودمرت منظومة رادار ومروحيات عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وفي الأثناء، دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكد خلال اجتماع شانغهاي وجوب التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. هذا وأعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة أن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء، أهلا بكم. إذا الضربات الأمريكية الأخيرة بشكل مكثف سيادة اللواء ركزت على البنية التحتية، تدمير جسور كبندر خمير وأبراج مراقبة ساحلية ومطارات موجودة في جنوبي إيران. وهنا نسأل عن قراءتكم لهذا التركيز بالتحديد، هل تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إجراء عملية جراحية لعزل الساحل الإيراني عن العمق؟
1: أهلا بك يا أستاذة أميرة وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة العمليات العسكرية هناك تغير واضح في تكتيكات العملية العسكرية وفي ديناميكيات الصراع بشكل عام. انتقلنا من هدنة هشة إلى ضربات محدودة ثم ضرب الساحل وتدمير القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني ثم ضربات في العمق الإيراني طالت محافظات كثيرة جدا سواء على الحدود العراقية الإيرانية أو على الحدود الإيرانية الباكستانية أو في محيط المحافظة طهران أو العاصمة طهران، ودي ليها طبعا بعد رمزي. ثم اليوم نتحدث عن ضرب جسور، يعني بنى تحتية مدنية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر لها على أنها بنى تحتية مدنية وإلا بتعتبر جريمة من جرائم الحرب، لكن هي دايما تاخد فيها الشق العسكري، بمعنى أنها هي تريد إضعاف خطوط الإمداد أو الدعم اللوجستي الذي يصل إلى الحرس الثوري، تريد إعادة أخذ وقت طويل في إعادة انتشار القوات، لا سيما إن كمان ضربت محطات سكك حديدية وانتقالات، تريد أن تشل الحركة لدى السكان وبالتالي تثير نوع من الغضب الداخلي، تريد عزل منطقة الساحل عن الدعم الداخلي لا سيما

0: أن الضربات الصاروخية والضربات المدفعية الساحلية لا تأتي فقط من الساحل، لكن يمكن أن تأتي من الداخل أو من داخل العمق الإيراني، وبالتالي إيران تفرض سيطرة كاملة على المضيق حتى وإن كان ليس على الساحل مباشرة ولكن من الداخل. الفترة السابقة الساحل الإيراني خاصة المناطق لارك وقشم وبندر عباس وكل المنطقة اللي بتطل على المضيق تم استهدافها بعنف شديد، تم إعماء إيران، إعماء إيران يعني ضرب الرادارات الموجودة في المنطقة وأجهزة المراقبة وأجهزة الاتصالات حتى تفقدها القدرة على السيطرة على المضيق، وإضعاف كمان البنى التحتية البحرية، لأن شفنا ضرب للأرصفة البحرية التجارية، وبالتالي إضعاف الاقتصاد اللي بيعتمد عليه الحرس الثوري من هذه المنطقة.
1: لذلك يمكن سيادة اللواء القول بأن انهيار برج مراقبة بحري في ميناء تشابهار الاستراتيجي يمثل ضربة رمزية وعملية بالنسبة لإيران، وهي ضربة قوية. كيف يمكن أن يؤثر بالتالي ذلك فقدان ربما هذا البرج على القدرة لدى الحرس الثوري الإيراني على مراقبة الساحل أو شريط الساحل، خصوصا ما يتعلق بخليج عمان ومضيق هرمز؟
0: لا شك أنه بيؤثر وبقوة، ولكن عشان أجاوب على سؤال حضرتك ده بدقة، أنا لازم أن أنا أحلل الضربات الإيرانية فجر اليوم وأمس على المنطقة الخليج. هل إيران ما زالت لديها قدرة على توجيه ضربات؟ هل إيران ما زالت لديها قدرة على صواريخ باليستية موجودة؟ مراكز القيادة والسيطرة من الواضح أنها لم تدمر بالكامل، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى التعبوي، وده اللي احنا شفناه، ضربات لكذا دولة بنفس التوقيت وفروق زمنية بسيطة للغاية. يعني إذا هناك قيادة وسيطرة، هناك اتصالات عرضية، هناك اتخاذ قرار، هناك منصات تعمل. يعني في الحسبان حوالي مثلا من 60 ل 70 صاروخ بخلاف المسيرات الانتحارية، يبقى إذا هناك إيران ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة، ما زالت تحتفظ
1: هي تحافظ على قدراتها العسكرية كما قلتم سيادة اللواء، ولكن تتزايد التكهنات حول إمكانية قيام القوة الخاصة الأمريكية بعمليات إنزال جوي أو بحري خاطفة جنوبية إيران. برأيكم ما هي الجغرافيا الأمثل التي ربما ستستقبل مثل هكذا عمليات؟ هل ربما هرمز؟ هل ربما تشابهار أو قشم؟ وفي حال نفذت الولايات المتحدة ذلك، ما هي المخاطر المحدقة بتلك القوات؟
0: أولا أنا من وجهة نظري الشخصية أنا بستبعد تماما أي عمليات إنزال، سواء إنزال بحري أو عمليات برية، وحتى وإن تمت هتبقى حاجة رمزية للغاية، يعني يتم تصويرها والدعاية لها والبروباغندا الكبيرة لها على أنها عملية لإضعاف الروح المعنوية. لكن أمريكا ليست بالسذاجة أنها تعمل عملية سواء بحرية أو عملية برية في هذا التوقيت. على سبيل المثال، ما الهدف، ما الداعي من مثلا عملية بحرية في جزيرة خرق؟ ما الداعي لها؟ ليس لها أي داعي، لأن الخرق في الآخر مرتبطة بمضيق هرمز. يعني حتى لو تم سرقة البترول والمعدات والاستيلاء على البترول في خرق بالكامل، وهي مصدر للطاقة، يجب أن تخرج السفن المحملة بالنفط من مضيق هرمز، وده تحت سيطرة إيرانية، ما زال تحت سيطرة إيرانية وتحت الضربات الصاروخية الإيرانية. ده جزء. الجزء الثاني، عملية بحرية، عملية معقدة للغاية، تعتبر من أعقد العمليات البحرية النوعية، لأنها بنضع كل القوات أو الطاقة البشرية في مكان واحد. عشان أركب ناقلة جند 3-4 آلاف جندي أمريكي من مشاة البحرية أو القوات الخاصة، أحطهم في مجموعات مراكب، كل ده بقدمه على طبق من فضة لإيران، دي تبقى خسائر بشرية مهولة لم يتحملها أي مسؤول أمريكي. كمان عملية الإنزال البحري فيها نقاط ضعيفة جدا. أولا بتبقى المراكب سرعتها بطيئة للغاية، اللي هي ناقلات الجند، وبالتالي سهل جدا ضربها بالصواريخ. كمان عشان تدخل ناقلات جند يجب أن تدخل من مضيق هرمز، وهذا طبعا لم تسمح به إيران، وإيران ممكن تضرب هذه الناقلات إذا

0: خبطه 600,000 مقاتل موجودين. إيران لم تفقد الضربات، كلها كانت ضربات نوعية، وبالتالي ما زال لديها قوات برية، ما زال
1: وهي
0: لديها تستطيع
1: تواجه
0: من القيام
1: ضرباتها سيادة اللواء،
0: بالكمائن ضد القوات
1: واختارت
0: الأمريكية، زرع
1: رد
0: الألغام،
1: بضرب
0: الجغرافيا.
1: منشآت وقواعد. اختارت إيران ضرب منشآت وقواعد في قطر والكويت والبحرين، سلطنة عمان أيضا والأردن عسكريا. نسأل، لماذا وسعت طهران هذه الدائرة لاستهدافاتها وهذه
0: بالفعل
1: الدول بالتحديد رغم وجود تفاهمات سابقة؟ هل تسعى إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف حلفائها، أم الأمن للجميع أو لا أمن لأحد كما قالت منذ بداية الحرب؟
0: أولا بتدي عدد من الرسائل. يعني الهدف من هذه الضربات ليست القدرة التدميرية لتدمير أجزاء كبيرة جدا، ولكن هي لها رسائل كثيرة جدا، منها تحقيق أهداف سياسية. أن ما زالت على الرغم من الضربات الأمريكية لإيران خلال الفترة السابقة، الضربات العنيفة، لكن إيران ما زالت موجودة وبقوة، وتستطيع أن تطلق صواريخ ومسيرات، وأن مراكز القيادة والسيطرة سواء على المستوى الاستراتيجي أو التعبوي ما زالت قائمة، وأن أجهزة الاتصالات ما زالت قائمة. اثنين، رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، توسيع أو نقل الصراع من إيران إلى منطقة الخليج وإلى دول أخرى، وبالتالي رفع الكلفة العسكرية، أنه لا يوجد في منطقة الخليج مكان آمن لقواعد أمريكية. دي رسالة مهمة جدا، أن القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج غير قادرة على حماية نفسها. دي فضيحة أمام العالم كله، غير قادرة على حماية نفسها، وبالتالي غير قادرة على حماية الدول التي تستضيفها. كمان جزء منها الضغط على دول الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من هذه المنطقة أو لوقف الحرب في إيران، وبالتالي لها أهداف سياسية وأكثر منها أهداف عسكرية.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. أعلنت السلطات إقليم شمالي العراق تصدي الدفاعات الجوية لهجوم طائرة مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة جديدة جنوبي لبنان. وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية، رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهمات خلال محادثات روما بشأن تنفيذ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان. وأضافت أن هذه الخطوة قد تثير توترا بين تل أبيب وواشنطن وفق مصادرها. اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوة اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. وقال فاديفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوبية لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. أقر الكنيسة الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيسة لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. وبموجب القرار يدخل البرلمان في عطلة انتخابية تمتد حتى انعقاد الكنيسة 26، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين إثر قصف استهدف مأوى للنازحين في منطقة سوارحة غربي مخيم النصيرات. كما أصيب 4 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا قرب دوار غراب في المخيم الجديد. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك.

0: كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نصف واستهدافات جوية في خان يونس وغزة ودير البلح. وقال مراسلنا إن مسيرات الجيش الإسرائيلي استهدفت سيارة في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى نقل مصاب بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي العربية. كما ذكر أن طائرات استطلاع استهدفت محيط مسجد فلسطين غربي دير البلح. أعلنت سوريا استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن خطة لتطوير منظومة التعليم العسكرية، حيث تهدف الجامعة إلى تأهيل وإعداد ضباط وكوادر عسكرية تجمع بين تأهيل الأكاديمي والخبرة الميدانية عبر كليات ومعاهد متخصصة.
1: تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التعليم العسكري عبر استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الضباط وتأهيل كوادر عسكرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.
2: تكمن الأهمية باختصار هي في بناء مؤسسة عسكرية علمية تخرج كوادر فنية وقيادية تواكب الحرب أو أساليب الحرب الحديثة والتطور التقني العالمي، وبنفس الوقت تخرج هذه القيادات ذات التفكير الاستراتيجي وتردم الفجوة في الصيانة والتصنيع العسكري.
1: وتضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة مع برامج تستند إلى تطوير مجالات القيادة والتخطيط العسكري، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها إحدى أهم ركائز بناء جيش قادر على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة.
3: عملية استحداث كليات عسكرية جديدة يعني لي أن هناك مخرجات ومنتج سيكون جيش سوري بما يليق بالدولة السورية التي يبحث عنها الشعب السوري. كل ذلك يحدث من خلال أيضا تعاون على مستوى الشارع السوري، كون أن الدولة السورية لا تلزم بالتجنيد الإلزامي، وإنما التقدم إلى الخدمة العالم هي تقدم يعني طوعي. هناك أيضا برنامج للاستفادة من حقائب تعليمية على المنحة العسكري.
1: ويعزى إنشاء الجامعة بأنه توجه لإعادة هيكلة التعليم العسكري في سوريا عبر إعداد كوادر أكثر تأهيلا لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الدفاعية.
4: استحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، تتجه سوريا إلى تطوير منظومة التعليم العسكري ومواكبة متطلبات الحروب الحديثة، في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي برونهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد برونهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث برونهام الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة. للنقاش ينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد أمين. أستاذ محمد، أهلا بكم. إذن أستاذ، لأول مرة في حزب العمال يحصد هكذا زعيم مثل هكذا نسبة 94% حصدها برونهام من أصوات نواب حزب العمال، طبعا تجاوز في ذلك جرودون براون عام 2007. نسأل عن ذلك، هل هذا الإجماع يعكس تماسكا حقيقيا لرؤية برونهام، أم ربما محاولة لإنقاذ حزب العمال من الانقسام وصدمة السقوط السريع لكير ستارمر؟
5: مساء الخير. الحقيقة لا، هناك إجماع حقيقي على أندي برنام باعتباره شخصية قيادية وشخصية لديها 25 عام من العمل السياسي، وبالتالي كان واضح أن حزب العمال وجد ضالته في الكاريزما القيادية، في القائد صاحب الرؤية، في الزعيم الذي كان يبحث عنه، وبالتالي هذا ما كان ينقص حزب العمال. كير ستارمر لم يكن صاحب كاريزما ولم يكن قادرا على

0: اقناع الحزب، كما انه لم يكن ينفذ خطابه الى الراي العام البريطاني. اليوم اندي بيرنام يمثل هذا، وايضا ياتي بيرنام في وقت لا يوجد اصلا في الاحزاب الاخرى قيادات قادره على ان تكون مقنعه للبريطانيين. الرجل اليوم تحدث بارتياح، لديه اغلبيه في البرلمان ولديه اجماع في الحزب، والحقيقه هذا كان واضح عبر فوزه بالتزكيه كزعيم لحزب العمال، ومن ثم يصبح بشكل اوتوماتيكي رئيسا للوزراء. اندي بيرنام ايضا لديه تلك الخبره كونه كان محافظا او عمده لمانشستر الكبرى لفتره طويله، ولديه رؤيه جديده هي توزيع السلطه، وبالتالي استطاع ان يعني يدغدغ عواطف وايضا يقنع البريطانيين وايضا يقنع حزب العمال بانه هو الشخص الافضل باعتباره مجدد للحزب وصاحب رؤيه في العمل السياسي.
1: لذلك أستاذ محمد، ربما في خطابه الأول اليوم انتقد برونهام بوضوح المسار الاقتصادي الذي اتبعته بريطانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، أشار إلى أن تركيز السلطة في ويستمينستر وخصخصة الاقتصاد هما خياران خاطئان. وهنا نسأل، كيف سيترجم برأيك برونهام هذا الخطاب العمالي في هذا التوقيت في بريطانيا؟ وهل هنالك قدرة على أن تتحمل بريطانيا ذلك، وهي التي تعاني من ركود اقتصادي، أن تعاني ما يريده برينهام؟
0: هذا صحيح، والحقيقة الرجل جاء ليقول بأن السياسات التي انتهجها حزب العمال نيو الليبرالية الجديدة هي بشكل أو بآخر هي تكرار لما ينتهجه حزب المحافظين. فاليوم هو تحدث كما تفضلت عن إعادة سيطرة الدولة على بعض القطاعات كالإسكان والصحة، وأيضا إعادة الصناعة والإنتاج داخل بريطانيا وعدم الاعتماد على الاقتصاد الخدماتي. أيضا تحدث عن فرض ضرائب على الأثرياء ودعم الطبقة الفقيرة، وبالتالي هذه كلها وعود يجمع عليها البريطانيون، لكن هناك تحذيرات من صندوق النقد الدولي للمملكة المتحدة. لكن أعتقد بأنه هناك رؤية متكاملة لدى الرجل، وخاصة في موضوع الاستفادة من توزيع السلطة، بمعنى أن لا تكون كل السلطة وكل الأعمال وكل قطاع الإنتاج موجود في لندن، وهذا ربما يفتح آفاق جيدة فيما يتعلق بمناطق أخرى في المملكة المتحدة، ويمكن أن تستفيد المملكة المتحدة من هذه الرؤية عبر إكمال كل مدينة للأخرى داخل بريطانيا. كان أيضا خطابه خطاب داخلي بحت، لم نعرف ملامح سياسته الخارجية، لكن هذا أيضا مفهوم في سياق أنه كان يخاطب حزب العمال وكان يخاطب البريطانيين في أول بيان له حول سياساته. الحقيقة هو المثير بأنه لا أحد اليوم في بريطانيا لديه رؤية باستثناء أندي بيرنام. جرب البريطانيون حزب المحافظين وفشل، وجربوا العمال منقوص الدسم إذا ما صح التعبير بقيادة كير ستارمر، واليوم هناك يعني تفويض دعينا نقول لأندي بيرنام للمضي قدما في هذه السياسات.
1: إذا كنت تتفق معي أستاذ محمد، الخسائر الكارثية لحزب العمال في الانتخابات المحلية كانت لصالح حزب الإصلاح البريطاني اليمين المتطرف بزعامة نايجل فراج، هي كانت المسمار الأخير في نعش حكومة كير ستارمر. كيف يخطط أندي بيرنهام اليوم أستاذ القادم من شمال إنجلترا ذي الخلفية العمالية التقليدية لاستعادة الناخبين الغاضبين من حزب العمال والذين انحازوا إلى اليمين القومي والمناهض للهجرة؟ هل تعتقد بأن يتبنى بيرنهام سياسة ربما مناهضة للهجرة؟
0: بالعكس أستاذة أميرة، بيرنام سياسته فيما يتعلق بالهجرة هو ضغط على وزيرة الداخلية وقيد بعض التشريعات المتشددة، هذا فيما يتعلق بالهجرة. رجل معروف بأنه معتدل ولن يذهب باتجاه مزيد من التشديد على قيود الهجرة، وهو ذكي لأن خطاب اليمين المتطرف هو خطاب يزاود على مسائل الهجرة ويريد أن يغلق أبواب الهجرة. فبالتالي أندي بيرنام يتبنى خطاب مناهض لخطاب اليمين، وخطاب ليبرالي، خطاب إصلاحي، خطاب ليس معاديا للمهاجرين، باعتبار أن القاعدة الانتخابية الرئيسية لحزب العمال هي من الأقليات وهي من المجتمعات متعددة الثقافات. ثانيا فيما يتعلق بمواجهة اليمين المتطرف أيضا أندي تحدث في كثير من مقابلاته عن مسائل، مثلا الموقف من قطاع غزة، كان موقف من حرب الإبادة في غزة موقف متقدم على خلاف كير ستارمر وعلى خلاف اليمين المتطرف، أيضا لديه نزعة استقلالية.

0: عن التبعية لأمريكا، وهذا خلاف ما يعني يدعو له اليمين المتطرف الذي يتمول من بعض رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يشكل يلعب على النزعة الوطنية البريطانية في الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أيضا أستاذ محمد، التحليلات تشير بوضوح إلى أن برينهام الذي كان مؤيدا للبقاء في الاتحاد الأوروبي سوف يسارع أو سوف يسرع إلى ربما ترميم العلاقات مع بروكسل، وهو ما تسبب في تأجيل القمة الأوروبية البريطانية التي كانت مرتقبة في 22 من الشهر الحالي. برأيك ما هي حدود المناورة بالنسبة
0: طيب،
1: لأندي برينهام في هذا الملف فيما يتعلق بأوروبا؟
0: هذا صحيح، والحقيقة الأوروبيون كانوا يتهمون كير ستارمر بأنه متشدد في بعض القضايا، وبالتالي فضلوا الانتظار حتى يأتي رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام. كان من دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وكان ناقدا لفكرة البريكزيت، وكان دائما يقول بأنه يجب أن تكون هناك علاقات جيدة بين المملكة المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي. الخلاصة، بيرنام كان مؤيدا للبقاء في الاتحاد الأوروبي وكان ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واليوم هو رئيس الوزراء، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيذهب باتجاه مزيد من التقارب مع الأوروبيين وباتجاه إعادة ترميم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أن هناك استطلاعات رأي في المملكة المتحدة، تقريبا أكثر من 70% من البريطانيين يرون بأن الخروج كان خطأ وبأنه يجب أن يتم مرة أخرى إعادة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ربما لن نشهد عودة سريعة للاتحاد، لكننا سنشهد تسارعا في توقيع اتفاقيات وفي التنسيق مع الأوروبيين، وخاصة بأنه لن تكون علاقة بيرنام جيدة مع الرئيس ترامب، لأن الرجل يساري ليبرالي، وبالتالي هذا النوع من رؤساء الوزراء لا يروق للإدارة الأمريكية الحاكمة.
1: تعلم أستاذ محمد أن استقالة كير ستارمر جاءت بعد أزمة تمرد صامتة في حكومته تخللتها استقالة وزير الدفاع جون هيلي احتجاجا على خطط الأنفاق الدفاعي للحكومة في يونيو الماضي. كيف برأيك سيتعامل رئيس الوزراء الجديد مع هذه النقطة، مع الضغوط الأمنية لرفع ربما ميزانية الدفاع إلى نسبة 2.5% من الناتج المحلي؟ وهل برأيك سيواصل الالتزام تجاه أوكرانيا عسكريا أمام ما تعانيه بريطانيا من ضغوطات اقتصادية داخلية؟
0: هذا هو التحدي الحقيقة فيما يتعلق بميزانية الدفاع، وأعتقد بأن أندي بيرنام سيستفيد من الأخطاء التي ارتكبها كير ستارمر. اليوم مسألة الدفاع هي مسألة مهمة جنب إلى جنب عن المسألة الاقتصادية، وبالتالي الرجل وعد بأنه سيقوم بالبحث عن مخصصات مالية لإضافتها إلى الميزانية من أجل تغطية الميزانية المطلوبة من قبل وزارة الدفاع، وبالتالي هذا هو التحدي. فيما يتعلق بأوكرانيا، لا أعتقد بأنه سيكون هناك تراجع عن دعم أوكرانيا، لأنه هذا جزء من الموقف الأوروبي الموحد. ودعينا نتذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ذهب وهو من المحافظين، وجاء بعده ريشي سوناك، ثم جاء بعده كير ستارمر، وكلهم مضوا على ذات الطريق باعتبار أنه التهديد الروسي تهديد وجودي، وبالتالي أنا أعتقد بأنه حزب العمال سيسير بقيادة أندي بيرنام على هذا الطريق. فيما يتعلق بمخصصات الدفاع، هذه أعتقد بأن الرجل تحدث في أكثر من مقابلة أن هذه مسؤولية مشتركة تقوم بها المملكة المتحدة جنب إلى جنب مع حلفائها الأوروبيين في محاولة تحمل أعباء ما يتعلق بالدفاع، وفي القلب منه مسألة الحرب في أوكرانيا. لكن السؤال من أين سيأتي بالمخصصات المالية، هذا ما لا نعرفه الحقيقة حتى الآن، لأنه لم يتحدث بشكل مفصل عن الميزانية وعن أولوياته في خطابه اليوم.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد أمين، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لكم أستاذ. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع سرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
2: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحا بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن ومثيرا تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
3: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءاً من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
2: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهما إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي مطالبا بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسجرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. من ناحيته أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجوب عودة روسيا وأوكرانيا سريعا إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي بحزم إلى حل دبلوماسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في كييف. وبدوره أكد سيبيها أن المحادثات المحتملة بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تعقد في تركيا.
4: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة وصفت بشجاعة. الزيارة حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد استمرار انخراط أنقرة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو وإيجاد سبل سلام عادل يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسط تأكيد تركي على وحدة وسيادة أوكرانيا لأراضيها.
5: نعتقد بضرورة العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة السعي إلى حل دبلوماسي بحزم. تقدم تركيا الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، وكما أشار رئيسنا في حلف الناتو سنواصل المساهمة في قائمة الحاجات ذات الأولوية لأوكرانيا. وتواصل تركيا اتصالاتها المباشرة مع الطرفين منذ بداية الحرب، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المباشرة في الآونة المقبلة من أجل استضافة جولة جديدة من المفاوضات. وسيكون من المفيد جدا استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا.
4: ومن جانبه أكد وزير

0: وزير الخارجية الأوكراني أهمية دور تركيا طوال سنوات الحرب في جهود السلام وحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، معربا عن استعداد بلاده لعقد لقاء في تركيا بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.
1: تركيا شريكنا الاستراتيجي، ونحن متفقون على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يمكن تحقيقهما إلا باستعادة أوكرانيا لوحدة أراضيها، ونحن أيضا مستعدون لعقد لقاء على مستوى الرؤساء برعاية تركيا لتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.
0: وفي الجانب الاقتصادي، تسعى كييف وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والدفاعي وانخراط تركيا في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. لا تنظر كييف إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة بروتوكولية فحسب، بل تراها فرصة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي مع واحدة من أكثر الدول احتفاظاً بقنوات التواصل مع طرفي الصراع، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شريك موثوق. ثائر عمرو، تي ار تي عربي، كييف.
2: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماماً أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي، وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى ردا واضحا.

0: استقبل والي إسطنبول 41 صحفيا من 21 دولة بمناسبة الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، ويأتي ذلك ضمن فعالية أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة، والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها، وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولان الإرهابي. وفي تصريح خاص لتراتي عربي، أكد والي إسطنبول داود جول أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 من تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: وفي السياق ذاته، أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 من تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء وطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 من تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوة الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في إسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوة الجوية.
3: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية.

0: بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
1: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع الطائرات كما حضرت سابقاً عروض سولو ترك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية.
0: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
2: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية. وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
0: أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة. وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبات التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكونوا جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمره بابط، تلت عربي، إزمير.
3: رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة أن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات التي عاناها الشعب القبرصي التركي، واعتبرته دليلا واضحا على انحراف البرلمان الأوروبي عن المنطق ونهجه الأحادية القائمة على الدعاية اليونانية.
4: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30 ألف قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية، ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
3: افتتح في العاصمة الموريتانية نواكشوط مركز تكنولوجي بالشراكة مع تركيا وسط مشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين، ويمثل المركز ثمرة تعاون بين نواكشوط وأنقرة في المجال المهني والتعليمي.
5: مركز تكنولوجي جديد تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط تعبيرا عن عمق التعاون بين موريتانيا وتركيا في مجالات التكوين المهني والتكنولوجي. الحدث الذي أشرف عليه عدد من الوزراء في البلدين مثل لحظة مميزة لطلاب التكوين المهني في موريتانيا الحالمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. المسؤولون الموريتانيون ضمنوا زيارة الوفد التركي وتدشينه للمركز التكنولوجي، مؤكدين أن ذلك يعد تعبيراً عن إرادة رئيسي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات والروابط بين الشعبين.
6: يستند التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية إلى الإرادة القوية لدى قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى سعيهما الدؤوب في تنمية بلديهما وازدهار شعبيهما. وتجد الروابط بين البلدين والشعبين جذورها وقوتها في التراث الإسلامي المشترك.
5: من جانبه أكد السفير التركي أن المركز الجديد يعد فرصة أمام الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته المعرفية،
7: وإننا نشهد اليوم معا خطوة جديدة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون بين تركيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فورشة دنيا للتكنولوجيا التي نفتتحها اليوم ليست مجرد مركز للتدريب، بل هي بيئة للإبداع والإنتاج والاكتشاف، وتتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع.
5: وشهدت العلاقات الموريتانية التركية تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي استعداد بلاده لدعم موريتانيا في مجالات التجارة والزراعة والصيد البحري والأمن والصناعات الدفاعية.
8: تعاون تركي موريتاني جديد يفضي لتأسيس مركز تكنولوجي. يقول مسؤول البلدين إنه يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات. أحمد سالم، تلتي عربي، نواكشوط.
3: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ضربات أمريكية تستهدف مطاراً وجسوراً وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوبي إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. الكنيسة الإسرائيلية يحل نفسه عقب التصديق على مشروع قانون يقضي بتقديم موعد الانتخابات. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
9: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
10: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
11: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
12: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
13: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي.
13: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
15: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة.

من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم أميرة دبيشي، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر التطورات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ هذه الجولة مشاهدينا من إيران، حيث هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبية إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظة. ودعت السلطات والمواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة ومهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان، وأكد أنه سيواصل ضرباته إلى حين عودة الهدوء إلى جنوبي البلاد. وقال الحرس الثوري أنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات للتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هايمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت. وأشار الحرس إلى تدمير قوته منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. وفي الأثناء، أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة أن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. من جهتها، أعلنت سلطات إقليم شمالي العراق تصدي دفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. وفي إسرائيل، أقر الكنيست حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيست لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. وبموجب القرار، يدخل البرلمان في عطلة انتخابية تمتد حتى انعقاد الكنيست 26، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. نسأل على كل هذه التطورات مع مراسلنا ينضم إلينا من القدس فهمي اشتيوي. إذن فهمي، الكنيس الإسرائيلي حل نفسه بعد 4 سنوات من امتداد ولايته، دعنا في تفاصيل هذا التطور، ما الذي سيحدث الآن؟
1: أميرة، هذا القرار كان متوقعا، وذلك بعيد المناقشات التي كانت قد دارت في الجلسات الحكومية الأخيرة والتي أفضت بتعيين موعد الانتخابات في 27 من أكتوبر القادم، أي بعد 3 أشهر ويزيد. وهذا يدلل على أن الحكومة الحالية، ورغم كل التوقعات المناقضة بعيد 7 أكتوبر وهجوم طوفان الأقصى الذي كان قد رفع علامات استفهام حول مصير الحكومة الإسرائيلية وأدائها ومستقبلها، ستستمر حتى نهاية أمدها، وهي الحكومة الأولى منذ أكثر من عقد تقوم بمهامها حتى نهاية مدتها، أي 4 سنوات. كان في السابق قد شهدنا حالة من فض الحكومات التي يترأسها كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو رؤساء

0: للوزراء السابقين كنفتالي بنت ويائير لابيد وأيضا بيني جانس، حيث كانت قد خرجت الأحزاب من الحكومة وقلصت مدة أمد الحكومة الإسرائيلية التي يفترض أن تبقى لأربع سنوات متتالية. هذا كما ذكرنا يأتي بعد الفشل الأكبر، والذي يوصف بإسرائيل بأنه الفشل الأكبر منذ تأسيس إسرائيل، وهو السابع من أكتوبر. نتحدث عن فشل أمني وفشل إداري وسياسي وفتح جبهات متعددة. على ما يبدو هذا فتح جبهات الحرب على جبهات متعددة كان قد أطال أمد الحكومة الإسرائيلية وفق قراءة مراقبين إسرائيليين، وهذا بفعل وقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهرب من المحاكمة الذي يقوم به أيضا المماطلة فيها عبر التغيب عنها أو عبر حجج يقدمها إلى القضاء من أجل عدم المحاكمة أو عدم النطق بالحكم فيما يتعلق بثلاث ملفات فساد متهم بها بخيانة الأمانة وتلقي ريشان. هنالك حالة من التجاذب في الأحزاب السياسية المختلفة، أيضا هنالك محاولة ل يعني اصطفاف أو خلق اصطفافات جديدة في أحزاب اليمين واليمين المتطرف، ليس فقط في المعارضة الإسرائيلية التي تتمثل من اليمين المتطرف بتمثيل من يعني نفتالي بنت، وأيضا هنالك حزب إسرائيل بيتنا الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان، وهم من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تتهم بنيامين نتنياهو بالفشل الذريع. هنالك أيضا اصطفافات في اليمين المتطرف أو اصطفافات في الائتلاف الحاكم، والتي تظهر أن هنالك يعني صراع سياسي ومحتدم قبيل الانتخابات، وهذا ما تظهره أيضا استطلاعات الرأي واستطلاعات المقاعد التي تجرى على القنوات الإسرائيلية بشكل أسبوعي، وتظهر عدم قدرة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة. وهذا يأتي في ظل اتهامات كبيرة له بأنه فشل في يعني ردع أعداء إسرائيل في جبهات متعددة وإطالة أمد الحروبات في جبهات متعددة. في هذه الليلة أو في الليلة السابقة كان قد صوت الكنيست الإسرائيلي على حل الحكومة الإسرائيلية وتعيين الانتخابات المقبلة في 27 من أكتوبر، أي في موعدها المحدد الذي كان يتوقع أن يتم فيها هذه الانتخابات. هنالك العديد من السيناريوهات المتوقعة، ولكن السيناريو الأكثر توقعا في إسرائيل بأن بنيامين نتنياهو قد أنهى يعني السيناريو السياسة في إسرائيل، وقد يستبدل برئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق غادي أيزنكوت، الذي دخل إلى معترك السياسة لتبديل بنيامين نتنياهو وتغيير الحكم في إسرائيل.
1: زميل فهمي شتوي مراسل ترت عربي، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك فهمي. وفي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في 3 مناطق جنوبية لبنان، بينها مجمع مدارس في مدينة بنت جبيل. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. هذا وتأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. نقف عند كل هذه التطورات مع الزميلة صباح ياسين، تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت. إذن صباح، تأجيل اجتماع بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني، وبالرغم من الجولة السادسة في روما، الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان. ضعينا في التفاصيل صباح.

0: بحسب المعلومات أدت إلى سقوط عدة جرحى، فضلا عن خارة نفذت على بلدة ميفدون والتي تقع أيضا في قضاء النبطي. إضافة إلى ذلك سلسلة تحركات إسرائيلية رصدت اليوم، أيضا آليات عسكرية تقدمت باتجاه حديثة وحريص في منطقة القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل تحديدا، إضافة إلى تحركات من بيوت السياد توجهت إلى منطقة المنصوري. آليات عسكرية وقفت على بعد أمتار من نقطة تفتيش للجيش اللبناني ومن ثم عاودت الانسحاب. أيضا وفقا لمصادر ميدانية، الجيش الإسرائيلي يقوم بفتح طرقات جديدة ويغير مسار الطرقات لا سيما في بلدة العديس الحدودية جنوب لبنان، وهذا له دلالة بحسب الخبراء أن النوايا الإسرائيلية تريد أن تبقى لوقت طويل في هذه المنطقة. كما أيضا سجل إضافة عدة مواقع إسرائيلية ثابتة على طول الشريط الحدودي في جنوب لبنان. هذه التطورات والخروقات الإسرائيلية المستمرة تأتي أيضا في ظل حالة من الانتظار تسود الأوساط اللبنانية وعلى كافة المستويات بانتظار ما حكي عن الخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في نهاية الشهر الماضي وتم تأكيده في مفاوضات روما التي جرت في الأيام الأخيرة. وبحسب المعلومات كان من المفترض أن يعقد اليوم اجتماع عسكري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن بحسب مصدر عسكري لبناني تم تأجيل هذا الاجتماع بسبب عدم اكتمال التحضيرات العملية والتقنية. ولكن بحسب المعلومات أميرة هذا الاجتماع أجل بقرار أمريكي، وأيضا المعلومات تحدثت أن إسرائيل تماطل وتتهرب من تحديد موعد زمني لهذا الانسحاب من المناطق التجريبية. وأيضا المعلومات أكدت أن الجيش اللبناني أو الجانب اللبناني هو مستعد وأعد العدة للمشاركة في هذا الاجتماع في أي وقت. وأيضا بحسب المعلومات الجانب اللبناني سيطالب بتعديل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، لذلك كانت عمليات إعادة الانتشار للجيش اللبناني يوم أمس والتي جرت في عدة بلدات من بينها فرون والغندورية، وهذه البلدات هي من ضمن المناطق التجريبية أو النموذجية التي حددها الجانب الإسرائيلي. في هذا الانتشار أراد الجيش اللبناني توجيه رسالة ليقول بأنه هو منتشر في هذه البلدات وهذه البلدات غير محتلة، وبالتالي الجانب اللبناني سيطالب بتعديل المناطق التجريبية بحسب آخر المعلومات. على أي حال هذه التطورات تجري عشية زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون تبدأ غدا إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات ربما أبرزها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر القادم. نعم أميرة.
1: زميلة صباح ياسين مراسلة رتا عربي كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك صباح. وإلى قطاع غزة حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف مأوى لنازحين غربي مخيم نصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق العاشر من أكتوبر 2025 ما زال مستمرا في قطاع غزة، يتحدث عن ذلك مراسلنا وائل الحلب ينضم إلينا من مدينة غزة. إذا ضعنا في التفاصيل وائل، في ضوء استمرار هذه الخروقات حصيلة الشهداء حتى الآن والشق الآخر من المشهد الإنساني في القطاع.
2: يوم الأول لسريان هذا الاتفاق، الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، وكذلك أيضا الأوضاع الإنسانية يزيد الاحتلال من تعقيدها في ظل استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع، وكذلك في ظل أيضا المفاوضات التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة مع استمرار الاحتلال في البحث عن ثغرات لإفشال هذا الاتفاق وعودة الحرب بوتيراتها الكبيرة التي اعتاد فيها الجيش الإسرائيلي على ارتكاب أفظع المجازر، والتي لا زالت مستمرة إلى الآن، وآخرها كان مجزرة إسرائيلية ارتكبت

0: حق المشيعين لجثمان الشهيد طاهر عبد الواحد الذي استشهد ظهر هذا اليوم في مخيم النصيرات بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية سطح منزل هذا الشاب. وأثناء تشييع جثمانه بعد المغادرة من أو الصلاة عليه في مسجد الشهيد أحمد ياسين، قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف المشيعين، ما أدى لاستشهاد 8 حتى هذه اللحظة وإصابة أكثر من 20 آخرين من المشيعين الذين جاءوا لتوديع رفيقهم الذي قتلته إسرائيل قبل ساعات قليلة من قتلهم، وزيادة وتيرة القتل التي تمارس بحق المدنيين هنا في قطاع غزة. سبق ذلك استهدافات عدة في مناطق متفرقة، ولكن على وجه التحديد مخيم النصيرات كان له النصيب الأكبر من هذه الاستهدافات، حيث سبق استهداف الجنازة القصف الذي استهدف سطح منزل لعائلة عبد الواحد وأدى لاستشهاد شاب، وكذلك شاب آخر استشهد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في ذات مخيم النصيرات، فيما استشهدت سيدة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي، وكذلك أيضا شهيدة وصلت من منطقة بيت لاهية بعد أن قامت طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر بإلقاء قنبلة على خيمتها صباح هذا اليوم. نتحدث عن وتيرة من المجازر المتواصلة، القصف الإسرائيلي الذي يستهدف شققا سكنية، تجمعات للمواطنين، خياما للنازحين في مناطق تصنف أنها مناطق آمنة أو أنه قد أنهى عملياته العسكرية فيها، ولا زال يسيطر على نحو 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. هذا ربما يفسر النوايا الحقيقية للاحتلال، أولا في مساعيه المتواصلة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الإصرار على عدم الانتقال للمرحلة الثانية دون أن تنفذ المقاومة كل المتطلبات التي جرى الاتفاق عليها، رغم أن المقاومة الفلسطينية نفذت هذه المتطلبات في المرحلة الأولى دون أن تقوم إسرائيل بنفس الشيء، ورغم ذلك فإن إسرائيل تبقى هي المتحكم الرئيسي في مسار هذا الاتفاق، وتستغل محاولة تضليل العالم من خلال ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، وأيضا استمرارها في توسيع مناطق السيطرة، حيث أن الخط الأصفر أصبح يقع تحت أو يأكل نحو 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. هذه المساحة التي كان يعيش فيها السكان اليوم أصبحت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وترك لهم أقل من 30% من المساحة الكلية يعيش فيها مليوني فلسطيني وسط أوضاع مأساوية للغاية على الصعيد الإنساني. إسرائيل تواصل حصارها لقطاع غزة، تمنع إدخال المساعدات بشكل كافي، الأدوية لا تصل إلى مستشفيات القطاع، الناس تستخدم المياه الملوثة بدلا من المياه الصالحة للشرب نظرا لإنعدامها، دون أن تسمح إسرائيل بإدخال أو إعادة توصيل الشبكات التي دمرتها خلال العمليات العسكرية. هذا يعكس واقعا آخر للإبادة، ويتمثل في قتل الناس بشكل صامت من خلال التسبب في تفشي الأمراض والأوبئة، وقتل المرضى بشكل ممنهج من خلال حرمانهم من تلقي العلاج. المئات من مرضى الفشل الكلوي يعانون أو يواجهون خطر الموت في أي لحظة نظرا للنقص الكبير في الاحتياجات اللازمة لإجراء عمليات الغسل، كذلك مرضى السرطان الذين يموتون بشكل يومي وبأعداد كبيرة خلال الفترة الماضية، هذا بسبب أن إسرائيل تمنع أي من المرضى من تلقي العلاج في الخارج، وكذلك تمنع علاجهم داخل قطاع غزة بما قامت به أولا بتدمير ممنهج للمستشفيات، وكذلك منعها لإدخال الأدوية والاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وكذلك أميرة ما يعيشه الناس في أوضاع صعبة داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام توفر المياه، مما أدى لتفشي واضح لما يعرف بجذري الماء بالذات بين الأطفال دون أن تتوفر أي من وسائل الحماية لهم مع استمرار الحصار الذي يفرض على قطاع غزة.
1: الزميل وائل الحلبي مراسل تراتا عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك وائل. نختتم هذه الجولة من بريطانيا، حيث أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي بيرنهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد بيرنهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب بالعمال. ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث بيرنهام الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة.

0: إذن أندي برنهام يأتي من شمال بريطانيا يحل محل كير ستارمر، هذا يحدثنا عنه مراسلنا وائل الحجار ينضم إلينا من لندن. إذن وائل، خطاب كان اليوم وجهه، هو أول خطاب لأندي برنهام الذي يريد ربما استعادة أصوات الغاضبين من حزب العمال بما يريد فعله ربما من إصلاحات، دعنا في التفاصيل.
1: نعم تماما أميرة، يعني في هذه الكلمة التي وجهها أندي برنهام مباشرة بعد إعلان شابانة محمود وزيرة الداخلية ورئيسة الهيئة التنفيذية في حزب العمال عن اختيار حزب العمال لبرنهام زعيما له، وبالتالي التمهيد أمام توليه رئاسة الوزراء وهي خطوة منتظرة الاثنين، حدد معالم رئيسة لسياسته تحديدا فيما يتعلق بحزب العمال وما يتعلق ببريطانيا. فيما يتعلق بحزب العمال طبعا هو وجه رسالة واضحة إلى جميع أطياف حزب العمال بأنها سوف تتمثل في هذه الحكومة التي يقوم بإعداد تشكيلتها، ولكنه رفض الإفصاح عنها أو قال إنه لم تجهز بعد، من المنتظر أن يعلن هذه التشكيلة نهار الاثنين. في هذه الرسالة هو وجه رسالة إلى جميع أطياف الحزب العمال، قال إن حزب العمال لا يمكن أن يتقدم إذا لم يتجاوز الصراعات الداخلية، وأنه يجب أن يستغل هذه الفرصة التي أتت بهذا الفوز الكبير كما قال قبل عامين في الانتخابات التشريعية من أجل سن سياسة جديدة. هو وعد إذن بهذه الإجراءات في حزب العمال، ولكنه أيضا تعهد على المستوى الوطني بهزيمة ما أسماه اليمين البريطاني الجديد من خلال سياسات أشار خلال كلمته إلى أنها لا يجب أن تكون استنساخا لسياسات الأحزاب الأخرى كالمحافظين، أي لا يجب ارتداء ملابس المحافظين، وكذلك لا يجب تبني بعض خطاب حزب الإصلاح اليميني المتطرف ولا حتى السياسات البيئية لحزب الخضر. فيما يتعلق أيضا بالسياسات الداخلية هو وعد بتحسين الاقتصاد بشكل أساسي من خلال تصنيع البلاد ومن خلال مجابهة ما أسماه بالعقود الطويلة في خلال خصوصا في فترة، يتحدث عن فترة الثمانينيات وصولا إلى الحكومات التي قادها حزب المحافظين بعد ذلك وما أسباه بالنيو ليبرالية أو سياسات النيو ليبرالية، واعدا الطبقة العاملة بمزيد من الإصلاحات تشمل مختلف جوانب الاقتصاد والرعاية الاجتماعية والصحية بشكل رئيسي، وكذلك تحدث عن مركزة السلطة في ويستمنستر أي في قلب مركز القرار في لندن، مشيرا إلى أن هذه السلطة يجب أن يتم توزيعها في المراكز، ومؤكدا أنه رغم أنه يأتي من مانشستر ومن الشمال ولكنه سوف يعامل كل أجزاء المملكة المتحدة بسياسة موحدة. في هذه الكلمة أيضا تطرق إلى أمور عدة، ولكن التركيز أو فاته أن يذكر أو لم يتحدث عن السياسة الخارجية في هذه الكلمة، علما أنه قبل نحو أسبوع كان قد قام بمقابلة صحفية وكذلك بفيديو مصور قدم فيه ما اعتبر أو ما سماه هو بنفسه اعتذارا عن موقف حزبه في بداية الحرب على غزة، وهو يعني تأخر حزبه في الموافقة على مشروع لوقف إطلاق النار، وتعهد بمراجعة بعض السياسات فيما يتعلق بفلسطين تحديدا، وخصوصا وعد بإعادة النظر بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. اليوم أندي برنهام يتجه طبعا إلى تولي رئاسة الوزراء، نهار الاثنين سوف يكلفه الملك بتشكيل هذه الوزارة على أن يعلن بعد ذلك، من المنتظر أن يعلن التشكيلة الحكومية في الوقت الذي تدور فيه تكهنات كثيرة عن الأسماء، أبرز الأسماء المرشحة لتولي بعض المناصب ومنها شابانة محمود التي تشغل اليوم منصب وزيرة الداخلية وعرفت بمواقفها المتشددة في ملف الهجرة، سوف يتم إسناد حقيبة الخزانة إليها بحسب بعض التكهنات التي نشرتها أو تداولت فيها الأوساط في لندن ووسائل الإعلام، فضلا طبعا عن تغييرات أساسية في عدد من المراكز الوزارية، ولا سيما وزارة الخارجية وكذلك وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمناصب.
0: الزميل وائل الحجر مراسل ترت عربي كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك وائل. نهاية هذه الجولة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين

0: ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي وتوسيع القاعدة الضريبية وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميزه عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها، أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
1: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب، الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
1: دكتور عادل،
2: الصندوق،
1: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
2: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل 18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
1: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
2: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم، وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي أو مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
1: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة، إلى أي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العملة المحلية؟
2: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقالي، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
2: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأنه اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن، جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية. الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الإمدادات النفط، وهذا أيضا شكل جزء كبير من هذه الأزمة التي تعيشها الشرعية اليمنية، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى أيضا الدعم الصندوق. لكن أنا أتصور بأنه الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق أيضا بإعادة تصدير النفط، ومن ثم أيضا تعزيز قبضة المؤسسات المالية في اليمن، إلى بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية التي تساعد اليمن أيضا في تجاوز التحديات الموجودة في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداع.

0: الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: Is it bad to mention what Nam Zaha Bihon?
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: Why do Lebanese? بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
10: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
11: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتهم.
12: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
13: Kıbrat baba.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقية الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي، والخدمات اللوجستية هي

0: ركيزة من إحدى الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة، تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
1: دكتور فهد، كما تفضلتم، إجمالية الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
0: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير الموانئ السعودية شرقا وغربا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
0: هذا بالتأكيد، هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها. والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل استخدام، وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج، هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم الاستثمار ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة، كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية، كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: عودة سريعة إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية، فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات. في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لافان القطرية التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما يُنذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخدام

0: الإخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: موجز الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. هاجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبية إيران خلال الساعات الماضية حسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المحافظة، ودعت السلطات والمواطنين إلى عدم التنقل في المناطق المجاورة للجسور المستهدفة لإبقاء طرق مفتوحة أمام فرقة أو فرق الإنقاذ والشرطة، فيما أكدت وكالة مهر الإخبارية استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسلطنة عمان، وقال إنه استهدف مقاتلات أمريكية وطائرات لتزود بالوقود في الأردن، إضافة إلى منصات صواريخ هايمارس وتجهيزات عسكرية في قاعدة أمريكية بالكويت، مع تدمير منظومات رادار أمريكية في سلطنة عمان، وذلك في إطار الرد على الهجمات الأمريكية حسب تعبيره. في الأثناء، أعلنت وكالة الأمن البحرية البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت الوكالة أن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة، وأضافت أن طاقمها لم يتعرض لأي أذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الجيش مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف مأوى لنازحين غربي مخيم

0: طائرات وفي مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف وتفجير في 30 مناطق جنوبية لبنان، بينها مجمع مدارس في مدينة بنت جبيل. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل وتنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. دبلوماسيا، تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. أقر الكنيسة الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيسة لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي برنهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد برنهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. شهدت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعا غير مسبوق بعدما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أغلى تذكرة للمباراة النهائية وصلت إلى ما يزيد عن 188 ألف يورو، فيما بلغ سعر أرخص تذكرة ما يقرب من 5000 يورو. ولم تتوقف الأرقام عند هذا الحد، إذ أدرجت 4 تذاكر من الفئة الأولى على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا بسعر يقارب 2 مليون يورو، لتدفع هذه الأسعار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان إلى وصفها بغير المقبولة، معتبرا أنها تحرم شريحة كبيرة من الجماهير من حضور النهائي. للحديث أكثر عن أجواء مونديال 2026 ننتقل إلى مدينة نيويورك مع زميل أحمد صندوس. إذن أحمد، فرنسا وإنجلترا كل منهما يريد حجز المقعد الثالث في هذا المونديال.
1: نعم، شكرا أميرة. هي منافسة بين المنتخبين الذين انكسرت قلوبهم في النصف النهائي وفشلوا في الوصول إلى النهائي، وبالتالي هذه مباراة التعويض لكلا المنتخبين. شكرا لك أميرة، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة من استديوهات تلتا عربي في مدينة نيويورك لمونديال كأس العالم.

واصل كل من المنتخبين الفرنسي والإنجليزي التحضيرات للمواجهة في تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستقام على ملعب ميامي. وعلى الرغم من وداع المنتخبين من الدور نصف النهائي بخسارة فرنسا أمام إسبانيا وإنجلترا أمام الأرجنتين، إلا أن بعض نجوم لقاء تحديد المركز الثالث لا يزالون يبحثون عن تعزيز سجلاتهم التهديفية في المونديال. ففي الجانب الفرنسي يسعى كيليان بابي صاحب الأهداف الثمانية إلى خطف لقب هداف البطولة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما يبحث الثنائي الإنجليزي هاري كين وزميله جود بيلينغهام عن رفع رصيدهما التهديفي بعدما سجل كل منهما 6 أهداف.

0: نيوجيرسي الأمريكية. وسيعاون فيتشيتش مواطناه توماس كلاتشينيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الأردني أدهم المخادمة حكما رابعا. وأدار الحكم السلوفيني 3 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم، 2 منها في دور المجموعات، إضافة إلى مواجهة المكسيك والإكوادور في دور 16، والتي أشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي بعدما غطى فمه أثناء توجيه الحديث إلى أحد لاعبي المنتخب المكسيكي. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في المدير الفني محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الأول، وذلك عقب تقييم مشاركة أسود الأطلس في مونديال 2026. وأشار الاتحاد المغربي في بيان إلى أن بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد مشاركة إيجابية ومشرفة، مؤكدا أن النتائج المحققة تمثل امتدادا لمسار تطور الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ولم يكشف الاتحاد المغربي عن مدة عقد وهبي مع أسود الأطلس، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن العقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030 التي يستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. قالت وسائل إعلام إنجليزية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الأول باق على رأس الإدارة الفنية للأسود الثلاثة حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وأشارت عدة وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن توماس توخيل رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، حيث تركزت الانتقادات على طريقة إدارته للمباراة بعدما تقدمت إنجلترا بهدف عبر أنتوني جوردون قبل أن يتراجع إلى الخلف لتنجح الأرجنتين في قلب النتيجة إلى فوز بهدفين مقابل هدف وتحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. قبل أن تنطلق صافرة نهائي كأس العالم 2026 حطم الحدث أرقاما قياسية خارج المستطيل الأخضر، أسعار تذاكر غير مسبوقة وعرض فني مستوحى من السوبر بول، وحتى عشب الملعب أصبح سلعة تباع لهواة الاقتناء في نسخة تؤكد أن نهائي المونديال لم يعد مجرد مباراة بل صناعة ترفيهية واقتصادية عالمية. تقرير محمد الغول.
1: في الولايات المتحدة اعتاد السوبر بول أن يحمل لقب أغلى تذكرة حدث رياضي، لكن نهائي كأس العالم 2026 انتزع هذا اللقب. فقد طرحت فيفا دفعة جديدة من تذاكر النهائي لتتراوح أسعارها بين 7,000 دولار و 32,000 دولار، فيما وصلت باقات الضيافة إلى 34,000 دولار في أرقام غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم. وفي المقابل تراوحت أسعار تذاكر السوبر بول بين 4,000 دولار و 10,000 دولار ليصبح نهائي كأس العالم الحدث الرياضي الأغلى من حيث أسعار التذاكر. لكن فيفا لم تكتفي بتحطيم أرقام أسعار التذاكر، بل قررت استلهام أحد أشهر عناصر نجاح السوبر بول. فللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم سيشهد النهائي عرضا فنيا بين الشوطين مع تمديد فترة الاستراحة إلى نحو 30 دقيقة، وذلك بحسب صحيفة The Times البريطانية، لتتحول المباراة إلى حدث ترفيهي عالمي لا يقتصر على كرة القدم وحدها. ولم يتوقف الاستثمار عند التذاكر أو العرض الفني، فبعد تتويج بطل العالم ستبيع فيفا أجزاء من عشب أرضية ملعب النهائي داخل صناديق تذكارية موثقة بأسعار تبدأ من 450 دولار وتصل إلى 3,000 دولار للقطعة الواحدة، في خطوة يتوقع أن تحقق أكثر من 11 مليون دولار من بيع العشب وحده.
2: لم يعد نهائي كأس العالم مجرد مباراة لتحديد هوية البطل، بل أصبح حدثا عالميا تلتقي فيها الرياضة بالترفيه والاستثمار. وهنا في ملعب نيوجيرسي لن يكون كل ما يحدث داخل الملعب معروضا للمشاهدة فقط، بل سيكون جزء منه معروضا للبيع. محمد الغول، تيرتي عربي، نيوجيرسي.
0: ونتحول إلى شبكة مراسلي تيرتي عربي المتواجدين في مختلف المدن لمباريات كأس العالم، ونبدأ مع معاذ الهراس الموجود في مدينة نيوجيرسي. معاذ صباح الخير. المواجهة المرتقبة بين المنتخبين

0: مقابل 10 ألقاب لقارة أمريكا الجنوبية. ولكن اللافت أن الإحصائية تتحدث عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بمواجهة المدرستين في نهائي كأس العالم على مدى أكثر من 7 عقود، فالأفضلية لكرة القدم اللاتينية في عدد المباريات النهائية حينما تتواجه المدرستان في نهائي البطولة. اللافت أنه على الرغم من بداية البطولة سنة 1930 فإن أول مواجهة في النهائي ما بين القارتين لم تكن حتى عام 1958، حينما كان العالم مشاهدا على مولد أسطورة من أساطير كرة القدم وأسطورة من أساطير كأس العالم بيلي، الذي استطاع أن يفوز باللقب على حساب المنتخب السويدي بعدما توج به المنتخب البرازيلي ب5 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك الجوهرة السمراء مع كتيبته وكتيبة النجوم التي كان يمتلكها المنتخب البرازيلي، وعزز التفوق اللاتيني بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا كذلك في النسخة الموالية، ثم حقق كذلك انتصارا آخر في عام 1970 في الصراع الممتد ما بين كرة القدم اللاتينية وكرة القدم الأوروبية، حينما فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الإيطالي. فريق آخر دخل في المواجهة وحقق انتصارا آخر لكرة القدم اللاتينية هو المنتخب الأرجنتيني عام 1978، حينما استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يفوز على المنتخب الهولندي ويتوج بنجمته الأولى، ثم يعود في عام 1986 ويحقق كذلك المنتخب الأرجنتيني انتصارا آخر ونجمة ثانية فاز بها المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ديغو أرماندو مارادونا. اللافت أن أول فوز لكرة القدم الأوروبية في كأس العالم في المباراة النهائية على كرة القدم اللاتينية لم يكن حتى عام 1990، حينما ثأر المنتخب الألماني من خسارته في نهائي 86 ليفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، ثم بعد ذلك عاد المنتخب الفرنسي عام 98 ويحقق انتصارا كبيرا وتاريخيا على منتخب البرازيل ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة شهيرة في ملعب فرنسا الكبير وتألق زين الدين زيدان في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك المنتخب البرازيلي في عام 2002 وإمبراطورية الراء الجيل الشهير مع رونالدو مع ريفالدو مع روبرتو كارلوس مع رونالدينيو، واستطاع أن يفوز على المنتخب الألماني ب2 دون رد. هكذا امتد الصراع وهكذا امتد حتى عام 2014، حينما استطاع المنتخب الألماني أن يفوز كذلك على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، الهدف الذي كان من توقيع ماريو جوتزي في الأشواط الإضافية في ملعب الماراكانا. ثم كانت المباراة الأخيرة والمباراة التي يقول عنها الكثيرون أنها واحدة ربما أعظم نهائي لعب في التاريخ، وهو نهائي المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022، المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يحسم منتخب التانغو نجمته الثالثة ويفوز بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح. اليوم هنا في نيوجيرسي سنكون على موعد مع صراع لاتيني آخر أو لاتيني أوروبي آخر. المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى يحل في النهائي، لكن هذه المرة أمام منتخب استطاع أن يفوز بمونديال 2010، كان المونديال الوحيد له في تاريخ هذه البطولة هو المنتخب الإسباني. صراع هو بنكهة لاتينية أوروبية وكذلك بنكهة يتحدث عنها الكثيرون أنه صراع لاميسية، باعتبار أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وأسطورة كرة القدم سيلتقي بنجم منتخب إسبانيا لامين يامال الذي يعتبر أيضا واحدا من خريجي مدرسة لاميسية، فهو خبر سعيد أيضا لهذه المدرسة ولجمهور برشلونة باعتبار أن نجمين قادمين من هذه المدرسة العريقة في كرة القدم استطاعوا أن يصلوا إلى نهائي كأس العالم. مواجهة ما بين ميسي ولامين يامال، هل سيستطيع المنتخب الإسباني أن يفوز باللقب الثاني أم أن الأرجنتين سينضم إلى المنتخب الإيطالي والمنتخب الألماني ب4 ألقاب لكل منهما؟ كل هذه الأسئلة سيجاب عنها في ملعب نيوجيرسي يوم الأحد حينما سيتوجه المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني. أحمد.
1: نعم، شكرا معاذ الهراس مراسل تلتا عربي، كنت معنا من مدينة نيوجيرسي. ونتحول إلى مدينة نيويورك حيث خالد كاتب. خالد، حمد لله على السلامة، جئت من ميامي إلى نيويورك لتنضم إلى فريق العمل قبل المباراة النهائية، لكن أريد أن أسأل خالد، المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم ردت على الانتقادات التي سبقت البطولة بسبب عدد المنتخبات المشاركة و يعني

0: الهجوم الكبير على هذه المنتخبات والتقليل من شأنها، ردت في الميدان وحققت نتائج مميزة واستطاعت أن تتأهل إلى أدوار متقدمة. ماذا أعددت لنا عن هذا الموضوع خالد؟
1: نعم أحمد، بالفعل يعني مونديال 2026 كان نقطة مفصلية في كرة القدم الإفريقية في تاريخ كأس العالم. يعني الكرة الإفريقية استفادت من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا، ودخلت هذه البطولة وتشارك بعشرة منتخبات، الرقم الأكبر تاريخيا للمشاركة الإفريقية في مونديال 2026. دخلت هذا المونديال بعشرة منتخبات، و الأنظار كانت تتجه إلى هذه المنتخبات، هل هي ستستطيع بالفعل الاستفادة من زيادة عدد المقاعد وهذا العدد الكبير من المنتخبات في هذه النسخة من البطولة أم لا؟ وبالفعل المنتخبات الأفريقية يعني يمكن القول أن مشاركتها كانت جيدة في هذه النسخة. من أصل عشرة منتخبات، تسعة منتخبات تمكنت من الصعود من دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية. نتحدث عن منتخبات تصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، الحديث عن منتخبات جنوب أفريقيا، منتخب الكونغو أو كوت ديفوار، وأيضا منتخب الرأس الأخضر، هذا المنتخب الذي يصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في التاريخ، أيضا منتخب مصر يحقق أول فوز له في كأس العالم في هذه النسخة، منتخب غانا أيضا وصل إلى البطولة وحقق أول فوز له. يعني ربما أفضل المنتخبات الأفريقية مشاركة هو المنتخب المغربي الذي استطاع الوصول إلى ربع النهائي وأثبت أن وصوله إلى هذا الدور هو ليس محض الصدفة وإنما هو نتيجة خبرة وجيل ذهبي للكرة المغربية. المنتخب المصري بالحديث عنه أيضا يعني وصل إلى مراحل متقدمة من البطولة وكان على بعد يعني لحظات تاريخية من أجل إقصاء المنتخب الأرجنتيني، إقصاء بطل العالم، لكن المنتخب الأرجنتيني بعامل الخبرة والتمرس في بطولة كأس العالم تمكن من قلب الطاولة على المنتخب المصري وإيقاف طموحه إلى حد ثمن النهائي، الإنجاز التاريخي الذي يعاد للكرة المصرية والذي استقبلته الجماهير المصرية كما شاهدنا باستقبال كبير للمنتخب المصري للبعثة للمنتخب، وكانوا سعيدين بهذا الإنجاز وأنه ربما نقطة أساس من أجل استحقاقات قادمة. هناك منتخبات بطبيعة الحال استفادت بشكل كبير من زيارة عدد المنتخبات، نتحدث عن منتخب الرأس الأخضر، هذا المنتخب الذي ربما لم يكن يعرف عنه الكثيرون، حتى لم يكن يعرفون عن وجود البلد أو حتى عن موقعها على الخريطة، لكن منتخب الرأس الأخضر لم تكن مشاركته في هذه النسخة من المونديال مشاركة عابرة، بعدما لفت الأنظار يعني تمكن من إحراج منتخبي الأوروغواي وإسبانيا وكان لهما ندا وتعادل معهما في دور المجموعات وصعد إلى الأدوار الإقصائية، كما أنه يعني أحرج بشكل كبير بطل العالم المنتخب الأرجنتيني الذي يحتاج إلى أشواط إضافية من أجل حسم تأهله على حساب هذا المنتخب الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة. يعني ربما أكثر المستفيدين من جانب منتخب الرأس الأخضر هو حارسه بوزينا، هذا الحارس الذي لم يكن أحد يعرف عنه شيء أبدا، لكن وفي ليلة وفي ضحاها وبسبب تألقه الكبير في مباريات المونديال، يعني هذا الاسم أصبح من أبرز أسماء مونديال 2026، تحول هذا الحارس أيضا إلى نجم على السوشيال ميديا، يعني قفز حسابه على إنستغرام من 50,000 متابع إلى نحو 30 مليون متابع مع الأيام الأخيرة للبطولة. أيضا يعني هناك لقطة جميلة كانت لمدرب الرأس الأخضر الذي كان في قبل كل مباراة يذهب إلى كل مدرب منافس له ويقدم له هدية تذكارية، شاهدناها مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي ومع مدرب منتخب الأوروغواي سكالوني. الهدية التذكارية لم تكن إلا عبارة عن خريطة للرأس الأخضر، كان يشرح للمدرب المنافس عن بلده، يحاول أن يوصل إلى المنافسين، يعني وصل إلى كأس العالم فيحاول الاستفادة من هذه التجربة وهذه الفرصة، وعرف المدربين، عرف اللاعبين، وعرفوا أيضا العالم عن هذه البلد الصغيرة التي أصبحت يعني معروفة بشكل كبير من كل العالم بعد مشاركته المميزة في المونديال. لكن بنفس الوقت كان هناك مشاركات مخيبة، يعني نتحدث عن المنتخب التونسي الذي لم يتمكن من الفوز في أي مباراة وخرج من البطولة من دون تحقيق أي شيء، كانت نتيجة مخيبة للكرة التونسية العربية والإفريقية بنتائج المنتخب التونسي. يعني ما يميز مشاركة المنتخبات الإفريقية أنهم استطاعوا أن يكونوا ندا للمنتخبات لكن خسروا في دقائق المباريات الأخيرة، نتحدث عن

منتخب مصر، نتحدث عن منتخب غانا. هذه المنتخبات خسرت مبارياتها في الدقائق الأخيرة، وهذا ما يثير إشارات الاستفهام وربما يضع خطط للمنافسات القادمة بضرورة التحضير الذهني، التحضير البدني لإنهاء المباريات. يعني لا يكفي أن تقوم ب

0: يعني نتائج أفضل، ربما هذا تكون هذه المشاركة للمنتخبات هي نقطة أساس لهذه المنتخبات الإفريقية، خاصة أن النسخة القادمة من المونديال ستكون إفريقيا جزءا منها عندما يستضيف المغرب، يكون جزءا من المشاركة في استضافة مباريات المونديال مع البرتغال ومع إسبانيا. وبالتالي من الممكن أيضا الاستفادة من حديث الفيفا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وهذا بطبيعة الحال من الممكن أن يمكن منتخبات إفريقية أكثر من المشاركة وكسب الفرصة من أجل أخذ الخبرة والتمرس في المونديال من أجل الاستحقاقات القادمة.
1: نعم خالد كاتب مراسل تلتا عربي من مدينة نيويورك، ومعادل الراس مراسلنا من مدينة نيوجيرسي، شكرا على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن مباريات المونديال وعن محاور جديدة أرحب بضيوفي الكابتن والناقد الصحفي الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين الأفاضل.
1: ومن عمان أرحب بضيفي المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع نتحول إلى هذه الإحصاءات واللقطات، حيث لا تقتصر المفاجآت المونديال على المنتخبات التي تتألق، بل تمتد أيضا إلى أسماء كبيرة تغادر قبل الموعد المنتظر. وفي مونديال 2026 وجدت منتخبات دخلت البطولة بين أبرز المرشحين نفسها خارج المنافسة مبكرا. نتعرف سويا على هذه المنتخبات.

0: نعم، إذن هذه منتخبات كبيرة ودعت البطولة وخرجت بخيبة أمل. نبدأ بالمنتخب الألماني كابتن رجائي. المنتخب الألماني تصدر مجموعته في الدور الأول وسجل 11 هدفا، لكن في بداية الدور الثاني في دور 32 خرج بطريقة مفاجئة أمام منتخب باراغواي، ويعني بطريقة يعني الإنتاج الهجومي اختفى كليا. ما السبب في هذا التراجع والخروج المبكر للمنتخب الألماني؟
1: خلينا أستاذ أحمد نرجع للوراء شوية. لا يوجد اقتناع في الشارع الألماني بإمكانات المدرب نيجلزمان. الحقيقة عملية اختياره كانت علامة استفهام كبيرة. هو صحيح مرن فريق كبير زي فريق بايرن ميونخ، لكن في النهاية لم يقنع الجماهير الألمانية بالعروض. حتى قبل بطولة نهائيات كأس العالم كان بطولة اليورو خرج على ايد منتخب اسبانيا ولم يؤدي بصورة جيدة بنتيجة 2-1 من الدور ربع النهائي. يعني اذا كان اخر حدوده. حتى في اليورو الدور ربع النهائي لما وصل كأس العالم استبشرنا خير ان الفرقة عملت نتائج جيدة وفازت على كرواساو 7 وقدمت اداء جيد وقدرت تفوز على غانا على كوتوفار بصعوبة وعملت شكل، كان فيه شكل. لكن في النهاية اصطدمت بمنتخب زي باراغواي كان بيلعب كرة دفاعية منظمة، لم يستطع المنتخب الألماني مجاراته. صحيح مع صافرة النهاية سجل له تاه هدف من ضربة رأس وكان في لغط على الهدف ان كان الهدف يصعد بمنتخب ألمانيا للدور ثمن النهائي، لكن في النهاية هو خسر. تقنية الفار أثبتت ان في خطأ وتم إلغاء هذا الهدف، وده طبيعي في التعديلات الحديثة لكرة القدم. لكن كمنتخب ألمانيا احنا عارفين قوة ألمانيا، تاني أعلى منتخب حصولا للألقاب، 4 ألقاب لبطولة كأس العالم بعد البرازيل، 5 ألقاب، مستوى متميز جدا، دايما مرشح أول للفوز بالبطولات.

0: لكن هذا المدرب لم يعطي الإضافة لمنتخب
1: نعم
0: ألمانيا، ليس هو لوف وليس هو بيكنباور ولا أي مدرب مسك ألمانيا من قبل، ما اداش النتيجة اللي الناس منتظرها يدي إضافة لمنتخب
1: نعم
0: ألمانيا.
1: كابتن رجاء، يمكن من السهل إلقاء اللوم على المدرب، مع أن المدرب بشهادة الكثير من خبراء كرة القدم أنه يمتلك فكر تكتيكي عالي، لكن هل إلقاء اللوم على المدرب يعفي أن لا يوجد جيل أصلا ألماني لاعبين موهوبين؟ أين جيل فرانس بيكنباور أو كلينزمان أو ماتيوس أو هذه الأسماء الكبيرة التي قادرة على قيادة المنتخب الألماني إلى أدوار متقدمة؟
0: النقطة اللي حضرتك ذكرتها ليس معضلة في منتخب ألمانيا، بل هي معضلة في معظم المنتخبات. يعني المنتخبات المحظوظة اللي فيها كيليان مبابي، اللي فيها ليونيل ميسي حتى لو بيلعب على الواقف، لكن في منتخبات ليس لديها السوبر ستار. حتى منتخب البرازيل كان يعول على نيمار، لكن نيمار كان غير جاهز. لكن الفكرة، أنا بتكلم على الفكرة بصفة عامة. إيه الفكرة بصفة عامة؟ إن هذا المنتخب له إرث تاريخي لا يمكن في أي بطولة كأس عالم أو بطولة يورو إن أنت تستبعده من المنافسة على اللقب، وليس للوصول بعيدا في البطولة. حقيقي منتخب ألمانيا لم يتواجد فيه السوبر ستار أو اللاعب الكبير أو الأسماء الكبيرة اللي تقدر تصنع فارق، لكن في النهاية يبقى هذا هو منتخب ألمانيا صاحب الإرث والخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى. نيجلزمان لم يؤدي الإضافة المطلوبة، لم يستطع التعامل مع مباراة زي مباراة باراغواي. باراغواي ليس الأرجنتين وليس كولومبيا وليس البرازيل، ليس بالمنتخب المخيف في أمريكا الجنوبية. عندما لعب بدفاع ضاغط أرهق منتخب ألمانيا وأجبره للعودة الخلف، ولم يجد المدرب حلول. دي شغلانة المدرب بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية اللاعبين. تغييرات تحرك الملعب، التنويع، طرق اللعب، خطط اللعب، اللعب من الأطراف، اعتماد على الكرات الثابتة. لم نجد منتخب ألمانيا له حلول في المباراة، بل تراجع تراجع رهيب وخرج غير مأسوف عليه. وحتى ما فيش حد تحدث عن منتخب ألمانيا بعد ذلك إن هو كان يستحق الوصول لأدوار بعيدة في البطولة، لأنه لم يقنع أمام الباراغواي في دور 32.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، المنتخب الألماني للمونديال الثالث على التوالي يفشل في تجاوز دور الإقصائيات، يخرج مبكراً. برأيك هل هي أزمة بالنسبة للمنتخب الألماني، أزمة هوية، أزمة تكتيك، أزمة لاعبين، أزمة جيل كامل؟ ما الذي يحصل مع المنتخب الألماني، ثاني أكثر المنتخبات تحقيقا لللقب؟
2: أنا بدي أتفق معك أستاذ أحمد أنه لا، يعني من السهل جدا لوم المدرب بحالة منتخب ألمانيا، ولكن المشكلة مش مشكلة مدرب. فليك جاء من تجربة عظيمة جدا مع بايرن ميونخ، ذهب إلى المنتخب الألماني فشل والآن ينجح مع برشلونة. ناجلزمان جاء من تجربة ناجحة مع بايرن ميونخ على فكرة، الآن يفشل مع المنتخب الألماني، وأنا متأكد أنه راح يطلع على نادي وينجح فيه، والآن يورجن كلوب، وأنا أتوقع نفس الشيء. المعضلة في المنتخب الألماني هي أيضا مشكلة كبيرة جدا بمشكلة الأسماء. المثال اللي ضربه الكابتن رجاء هو مثال جيد جدا، المباراة الباراغواي. يعني احنا مثلا شفنا ديشامب بيتعامل مع مباراة الباراغواي باحترافية كبيرة جدا، فرنسا والباراغواي، لا كان المباراة صعبة، المباراة معقدة، ولكن جاء دوي، جاء كان في امبابي، كان في اوليسي، كان في اجسماء من الممكن انها تحمل الفريق في الاوقات الصعبة جدا، مثل ما حصل مثلا امام الارجنتين وانجلترا على سبيل المثال، ميسي يحمل الفريق. هذا الشح بالاسماء، الغريب في المانيا ان الشح والنقص والفقر من ناحية الأسماء، لا نحتاج سوبر ستار، نحتاج إلى نجوم عاديين. منتخب ألمانيا من الطبيعي أن يكون فيه نجوم عاديين. الفقر اللي بيعيشه ألمانيا على الثلاث خطوط دفاعيا، ألمانيا لا تمتلك أظهرة، حارس مرمى يعاني ولا تمتلك أظهرة ولا أجنحة، يتم الاعتماد على سانية مثلا، خط وسط هرم، مهاجمين، ألمانيا لا تمتلك اللي مر عليها كلوزا وبيرهوف وفولر ومولر وغيرهم من الأسماء، لا تمتلك مهاجم عليه القيمة. لذلك مشكلة ألمانيا هي المشكلة التي عانت منها من سنة تقريبا 2002 حتى 2010، وعادت صناعة كرة القدم ألمانيا من خلال توجيه الأكاديميات. البنية التحتية الكروية في ألمانيا تعاني بكل صراحة.
1: نعم نعم، مع أن البنية التحتية في ألمانيا ضخمة وهائلة جدا بالنسبة لعدد اللاعبين الشباب والفئات العمرية. طيب نتحول إلى المنتخب البرازيلي، أحد خيبات بطولة كأس العالم. المنتخب البرازيلي كابتن طلحة، يعني منذ عام 2022 فشل في العبور إلى أدوار إقصائية أمام منتخبات أوروبية. هل هو فرق ثقافة كروية؟ هل هو فرق جهد بدني، لياقة بدنية بين لاعبين في الدوريات الأوروبية، مع أن اللاعبين البرازيليين معظم

0: أغلبهم يلعبون في الدوريات الأوروبية.
1: المنتخب البرازيلي بصراحة مشكلة المشاكل فيه هو في شح بالأسماء والمواهب، خلينا نحكي البرازيلية، ولكن المشكلة تبدأ من رأس الهرم. الاتحاد البرازيلي هو الذي أنا بدي أسميها هو الذي يعني ينحر الكرة البرازيلية من خلال عملية سلخ هوية المنتخب البرازيلي. مدرب اسمه تيتي جاء إلى المنتخب بأفكار وثقافة مختلفة عن ثقافة الكرة البرازيلية اللي احنا بنعرفها، ثم قدوم كارلو أنشيلوتي مختلف تماما عن الأفكار البرازيلية اللي احنا بنعرفها، لذلك المنتخب يعاني. هذا أولا. الشغلة الثانية، المجاملة التي تحصل من خلال اختيار القائم والأسماء والاعتماد على أسماء ليس لها محل أصلا في القائمة البرازيلية، ومع ذلك تم الاعتماد عليها وقدومها على حساب أسماء أخرى قد تكون مؤثرة. وهنا عندما نتكلم عن نيمار مقابل جواو بيدرو على سبيل المثال، البرازيل لا يوجد فيها مهاجم، تم الاستغناء عن مهاجم اسمه جواو بيدرو من افضل المهاجمين في الدوري الانجليزي، وقدوم نيمار الذي لم يمارس كره القدم من فتره طويله فقط استجابه للضغوطات. وهنا الشيء بالشيء يذكر، اسكولاري على سبيل المثال في عام 2002 وشفنا الضغوطات اللي كانت عليه بسبب عدم استدعاء روماريو، ومع ذلك لم يستدعي روماريو. هناك كانت نتكلم الحدية وشخصية المدرب مختلفة. البرازيل تعاني أيضا، ممكن نقول أنه لا يوجد أسماء أيضا. أين الأظهر؟ إحنا دائما لما كنا نتكلم عن البرازيل لما تذكر الأظهر في البرازيل تذكر 7-8 أظهرة موجودين حاليا ومتاحين حاليا وفي أعلى مستوياتهم. ويلام أيضا المدرب كارلو أنشيلوتي الذي ذهب إلى أسهل طريقة ممكنة لمواجهة النرويج، لا يريد أن يتعب من الناحية التكتيكية ولا يريد أن يجهد لاعبيه، فاعتمد على أسلوب دفاع وهجمة مرتدة وخرج من البطولة.
0: نعم كابتن رجائي، المنتخب البرازيلي بمدرب أوروبي لأول مرة تحصل. البرازيل التي كانت ولادة كما هي ولادة للاعبين للمدربين الكبار من كارلوس ألبرتو إلى زاغالو إلى إيفيريستو إلى العديد من الأسماء، دونغا، العديد من الأسماء التي نجحت في تحقيق اللقب. هل ممكن أن يكون هذا السبب في اعتماد على مدرسة أوروبية غريبة عن الطابع البرازيلي؟
2: الحقيقة كلامك صحيح، البرازيل كانت مصدرة لدول العالم ومنتخبات المونديال، مدربين حققوا إنجازات كبيرة. صحيح كل بطولات كأس العالم السابقة فاز بها مدربين وطنيين، لكن في النهاية كان المدربين البرازيليين كانوا منتشرين في كل مكان. الفترة الأخيرة زي ما ذكر كابتن طلحة حصل لخبطة كبيرة في عملية جلب المدربين، واستجابوا مدربين برازيليين وما نجحوش، والشارع كان غاضب على الأداء منتخب البرازيل والمجاملات وما شابه ذلك كثيرا. كارلو أنشيلوتي حاول أن يضع نظام مميز في منتخب البرازيل، تعرض لضغوطات في ضم نيمار، يمكن تدخل حتى رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة في أن نيمار يبقى موجود كرمز الكرة القدم البرازيلية، واحد من أهم اللاعبين في الفترة الأخيرة. لكن هو ما بيشاركش. لكن لو اتكلمنا عليها من ناحية الفنية، البرازيل أدت بشكل جيد في البطولة وكانت غير محظوظة على الإطلاق في مباراة النرويج. لو أنت تتذكر سيناريو المباراة، ضربة جزاء تحتسب للبرازيل، برونو جاميريش يسددها بشكل مش جيد، نجح حارس النرويج انه هو يصدها، وكانت نقطة تحول قبل ما البرازيل نفسها، قبل ما النرويج تسجل اي هدف، اندريك البديل نزل وانفرد بالمرمى، وضع الكرة بغرابة خارج المرمى. دي حاجات انت ما تقدرش يسأل عليها كارلو أنشيلوتي، هو تدخل واشرك لاعبين بحث عن انه يحقق انتصار. كان لقاء متكافئ وكان برازيل طرف افضل في هذه المباراة، لكن جودة مهاجم زي هالاند انهت المباراة بصورة كبيرة. ده حرم البرازيل ان هي ممكن تواصل مشوار في البطولة، لكن هذا لا يلغي ان الجيل الحالم البرازيل فقير جدا على الصعيد الفني.
0: طيب نتحول الى المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي دخل كاحد ابرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصا انه يمتلك خط وسط ناري، برونو فرنانديش، فيتينيا، نيفيش، العديد من الاسماء المميزة. لكن هل كان المنتخب البرتغالي ضحية سوء توظيف؟ هل كان اللاعبين لم يستطيعوا أن ينقلوا المستوى المميز على مستوى الأندية إلى المنتخب؟
2: البرتغال مشكلتها مشكلة. البرتغال في انقسام كبير على وجود كريستيانو رونالدو مع المنتخب في هذا السن ومدى قدرته على العطاء ومدى حب زملائه ليه. لو شفنا المشهد في البرتغال هنلاقي المشهد عكسه تماما في الأرجنتين. الحب الكبير لميسي رغم ان هو لا يبذل مجهود في الملعب، يكاد يكون يتمشى في الملعب، لكن انتاجه غزير وارقامه مذهلة زي ما كل الناس عارفة، 8 اهداف 4 اسيستات. لما انت تتكلم عن 2 بقيمة فيتينيا ونيفيز، واحد من اثنين من

0: اهم اللاعبين في باريس سان جيرمان، الاثنين مستواهم ضايع جدا مع منتخب البرازيل، لم نشاهد مع منتخب البرتغال لم نشاهد اداء لفيتينيا ولا نيفيز. برونو فرلانديز افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اين بصماتك يا برونو؟ لم يقدم اي شيء الحقيقه. منتخب البرتغال حتى لو كان وصل لدور ال 16 في البطوله لكن لم يعطي اي بصمه من اي نوع.
1: نعم.
0: ما شفناش بصمه منتخب البرتغال اللي احنا نعرفها، ما شفناش الروح القتاليه العاليه رغم وجود جوده كبيره واسماء.
1: نعم.
0: رنانه تلعب في افضل الانديه الاوروبيه. نعم. وهذا علامه استفهام كبيره.
1: نعم. طيب كابتن طلحه مارتينيز، مدرب المشاريع الفاشله، مدرب قضى على الجيل الذهبي المنتخب البلجيكي ثم توجه الى المنتخب البرتغالي وايضا بجيل ذهبي فشل في تقديم الاضافه، يعني برايك هل مارتينيز هو السبب العله بالنسبه للمنتخب البرتغالي؟
2: من كان بسبب قدوم مارتينيز الى المنتخب البرتغالي هو السبب، يعني هو مارتينيز انت تكلمت هو سبب فشل في افضل جيل يمر في تاريخ الكره البلجيكيه. ثم ياتي عندما تم استدعاء مارتينيز، ما هو السبب؟ هل الفكره؟ هل هو النجاح؟ هل هو الانجاز؟ هل هو المائيه؟ هل هو الشخصيه؟ حتى توقيت قدوم مدرب مثل مارتينيز شخصيته ضعيفه جدا، وتشعر انه كل الاسماء الموجوده في المنتخب البرتغالي هي اكبر منه، وكريستيانو اكبر منه، برونو فرنانديز اكبر منه، وفيتيني اكبر منه من ناحيه الجماهيريه، من ناحيه الضغوطات الاعلاميه. هاي مشكله كبيره واجهت المنتخب البرتغالي. ولكن استاذ احمد تذكر قبل ما يبدا المونديال ومن اولى الحلقات حكيت لك ما يسعى الاتحاد البرتغالي لرسمه وانجازه مع المنتخب البرتغالي موضوع محفوف بالمخاطر. اللاعب الأوروبي ليس مثل اللاعب الأمريكي الجنوبي، لا يوجد عنده ولاء للأسطورة، لا يوجد عنده ولاء. نعم. للنجم، لا يوجد عنده ولاء للاعب الكبير. فحاولوا أن يصنعوا صورة الأرجنتين يستنسخوها في البرتغال، وهذا الشيء لن يحصل مع اللاعب.
1: نعم.
2: الأوروبي اللي عنده الأنا عالية.
1: نعم. معتصم أو طلحة، نتحول إلى المنتخب التركي. طبعا دائما معتصم أقول لطلحة وطلحة أقول له معتصم. طيب طلحة، أتحول إلى المنتخب التركي. المنتخب التركي دخل البطولة وهو مرشح ليكون الحصان الأسود في البطولة، لكن الفريق كان أول الخارجين من هذه البطولة، ما الأسباب بذلك؟
2: طبعا في بعض الأمور لا نستطيع يعني تجميلها حتى لو بعمليات تجميل. منتخب التركي خيب الظنون وقدم صورة خلينا نحكي معاكس تماما لما كان منتظر منه، هذا شيء واقع عشناه. ولكن عندما نحلل الأسباب ونعود إلى المباريات وكيفية خروج المنتخب التركي سنرى معطيات إيجابية بهذا المنتخب. سنرى أن المنتخب قدم كرة قدم نوعا ما أفضل من ألمانيا. أنا بالنسبة لي المنتخب التركي قدم كرة قدم أفضل. نعم. من البرازيل والله. أنا بالنسبة إلي 3 مباريات مقابل 4 مباريات للبرازيل، ولكن أنا شفت أن المنتخب التركي قدم كرة قدم، ولكن هناك نواقص، هناك مشاكل عانى منها المنتخب التركي كانت سبب بخروجه، من أهمها عدم وجود مهاجم، عدم وجود أطراف، والزخم الموجود في منطقة عمق الملعب. أسماء كبيرة كثيرة ولكن كلها متركزة في عمق الملعب.
1: نعم. يعني
2: مع الوقت من الممكن حل المشاكل مع المدرب مونتيلا.
1: نعم. طيب أتحول إلى كابتن رجائي والمنتخب الهولندي. يعني الكثير يقولون أن هناك تشابه كبير بين المنتخب الهولندي والمنتخب الألماني، منتخبات تملك تاريخ لكن لا تملك منظومة لعب حقيقية.
0: ده حقيقي، يعني كانت الأمال كبيرة على رونالد كومان أن هو يعيد الجيل الذهبي لمنتخب هولندا، وجود أسماء كبيرة بتلعب في كل الأندية الأوروبية بداية من القائد فيرجيل فان دايك لحد جاكبو في المقدمة، أسماء شفناها بتتألق مع الأندية بصورة متميزة جدا، ولكن في النهاية اصطدموا مع منتخب المغرب المنظم جدا وقدر يصل معهم إلى ركلات الترجيح ويفوز باللقاء ويتأهل المغرب وتخرج هولندا. هولندا بتلعب كرة حلوة، كرة جميلة، احنا اعتدنا على الكرة الشاملة المتنوعة، الكرة اللي بتقدم بصورة جمالية موجودة في منتخب هولندا.
1: نعم.
0: يمتلكون المهارة التي تصنع الفارق في المباريات، لكن الإدارة الفنية أيضا من رونالد كومان بعد فترة كبيرة موجود فيها مع منتخب هولندا لم تكن بالصورة المتميزة. قد يكون هذا المدرب طول فترته وعدم اختيار بعض الأسماء.
1: نعم.
0: أثر بصورة كبيرة على جودة النتائج والأداء في البطولة وكان السبب في خروجه مبكرا.
1: نعم. ابقوا معي ضيوف الكرام لنتحول من منتخبات خيبت الأمال إلى لاعبين خيبوا الأمال، حيث دخل عدد من لاعبي أبرز لاعبي العالم المونديال محاطين بتوقعات كبيرة لكنهم غادروها دون أن يتركوا الأثر المنتظر.

0: إذن هذه أسماء اللاعبين البارزين الذين سقطوا. كابتن رجائي، كريستيانو رونالدو الحدث الأبرز، الاسم الكبير، 41 عام، كانت الأمال معقودة عليه لكنه فشل في قيادة المنتخب البرتغالي وخرج من الباب الضيق.
1: الحقيقة كريستيانو رونالدو كان أولى به بعد كأس العالم الماضي يعلن اعتزاله دوليا، لأن مهما كان قدراته ومهما كانت إمكاناته أنا لا أقصى عليه، هو أسطورة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، وله عشاق وجماهيريته في كل مكان، ونجح ويملك تحديات كبيرة، لكن للسن أو للسن ليه فترة معينة والعطاء يقل في الملعب، هو يحاول ويجتهد لكن في النهاية هذا ليس كريستيانو رونالدو الذي كان يلعب مع ريال مدريد أو مع يوفنتوس الإيطالي، ووجوده لم يعطي الإضافة لمنتخب البرتغال في البطولة.
0: نعم، كابتن طلحة، فيتينيا أحد أبرز لاعبي الوسط قدم مستوى خيالي مع فريق باريس سان جيرمان، لكن مع المنتخب البرتغالي اختفى هذا اللاعب. هل هي عدم قدرة من اللاعب على نقل التألق المحلي على الصعيد الندوي إلى المنتخب أم سوء توظيف من المدربين؟
2: لا، سوء توظيف أكيد. لما تتكلم عن أفضل محور مزدوج في العالم الموسم الماضي مع البي أس جي، أن يقدم هذه النسخة الباهتة منه على مستوى البرتغال في كل المباريات، حتى المباراة اللي فاز فيها البرتغال بخماسي ورباعي وسجل عدد من الأهداف، هذا المحور لم يظهر. وضيف لهم برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فأنا بشوف أنه نجوم المنتخب البرتغال على وجه الخصوص باستثناء كريستيانو رونالدو بصراحة دفعوا ثمن فاتورة المدرب.
0: نعم، طيب أتحول إلى نيمار اللاعب البرازيلي الذي طالب به الإعلام والمشجعين، لكن ظهر بمستوى حتى كان مصاب، يعني تم استدعاءه وإبقاءه مع المنتخب وهو مصاب، هل كانت هي مغامرة أو رهان خاسر من المدرب؟
2: رهان خاسر من المدرب طبعا، وسبحان الله أراد نيمار أن يدخل في مباراة الخروج أمام النرويج ليصدر المنتخب ليصدر نيمار الصورة السيئة والتي لا تحبها الجماهير منه. هم لعب تقريبا 10 دقائق في مباراة النرويج، دخل ركلة جزاء، دخل في مناوشة مع الحارس، ثم يبتسم ثم يضحك، والبرازيل تغادر كأس العالم. بيّن للعالم ما هي العقلية التي يمتلكها نيمار طبعا، وبيّن للعالم كله وأثبت أنه لا يستحق الاستدعاء للمنتخب البرازيلي. المشكلة ليست بنيمار، المشكلة بمن استدعى نيمار بهذه الحالة وهذه العقلية وهذه الوضعية للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
0: نعم، كابتن طلحة أحمد الناقد والصحفي الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر موصول أيضا للكابتن الصحفي الرياضي رجائي فتحي، شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم من استوديوهات التالتة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

ضربات أمريكية تستهدف مطاراً وجسوراً وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

0: استهدفت الولايات المتحدة 5 جسور برية ومطارا وبرج مراقبة بحريا جنوب إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وعمان وسوريا والأردن.
1: لا تكاد نيران الحرب في الشرق الأوسط تهدأ حتى تتسع معها قائمة الأهداف وساحات المواجهة. الولايات المتحدة استهدفت 5 جسور جنوبية إيران، كما أصاب مقذوف أمريكي مطار إيران شهر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنه. طهران اتهمت واشنطن باستهداف مرافق مدنية وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن في وقت تشير فيه الضربات الأخيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية من المواقع العسكرية والدفاعات الجوية إلى منشآت النقل والبنية التحتية، بما يزيد الضغط على الدخل الإيراني وحركة الإمداد في الجنوب. جاء الرد الإيراني سريعا واتسعت رقعته خارج الحدود الإيرانية، فطهران تقول إنها استهدفت تجهيزات أمريكية في البحرين، فيما أعلنت الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، وقالت قطر إنها تصدت لهجوم إيراني أدى سقوط شظاياه إلى إصابة طفل. في قلب هذا التصعيد يبقى مضيق هرمز أكثر الجبهات حساسية. واشنطن غيرت مسارات سفن تجارية وعطلت أخرى وشددت حصارها البحري على إيران، فيما تقول طهران إنها لن تسمح بتصدير النفط والغاز عبر المضيق ما دامت الهجمات مستمرة. وبحسب بيانات شحن نقلتها رويترز، عبرت المضيق 3 سفن بضائع فقط يوم الخميس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 125 سفينة يوميا قبل الحرب. رغم احتدام المواجهة لم يغلق باب التفاوض بالكامل، فالبيت الأبيض يقول إن الاتصالات مع إيران مستمرة وإن طهران تريد اتفاقا، لكن التصعيد على الأرض يسبق المسار السياسي، فيما يظل مضيق هرمز أهم أوراق الضغط في أي مفاوضات مقبلة.
0: دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ بي ونظيره الباكستاني إسحاق دار أكدا خلال اجتماع شنغهاي وجوب التزام جميع الأطراف بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار وبتهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي. وأضافت أن الجانبين شددا على أن العودة إلى المسار الدبلوماسي

هو السبيل الأمثل لخفض التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. أعلنت وكالة الأمن البحرية البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة، وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. أعلنت سلطات إقليم شمال العراق تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة إربيل، وقالت السلطات إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء إربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ التفجيرات الثلاثة دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو عن حجم الأضرار. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. ويتزامن ذلك مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقرر اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد، وذلك بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. ويأتي ذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات في روما، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مع تأجيل بحث القضايا الخلافية إلى جولات لاحقة. طرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان، وذلك بديلا عن قوة اليونيفل بعد انتهاء ولايتها. وقال فاديفول إن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية في شارع اليرموك. أقر الكنيسة الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب، والذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيسة لمشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. وبموجب القرار يدخل البرلمان في عطلة انتخابية تمتد حتى انعقاد الكنيسة 26، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي بورنهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد بورنهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. هذا ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث بورنهام يوم الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة.

0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، وأكد أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
1: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحا بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيرا تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
2: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
1: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي، مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وتسومي، وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم تسومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وأضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، وأعرب عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا عنه، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
3: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء

0: وكما أيضا وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أليكساندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
1: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زخارفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن بلادها سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى ردا واضحا.

0: استقبل والي إسطنبول 41 صحفيا من 21 دولة بمناسبة ذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، ويأتي ذلك ضمن فعالية أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة وللتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله غولن الإرهابية. أكد والي إسطنبول داود غول وفي تصريح خاص لتيريتي، أكد أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: في السياق ذاته، أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء واطلعوا على المقتنيات وعلى صور ضحايا ليلة 15 تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكليات الجوية الحربية في إسطنبول ومن خلال المعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ومن دول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
3: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول، التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
4: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي، كما حضرت سابقا عروض سولو ترك والنجوم التركية.

0: وولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية.
1: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
2: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية. وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
1: أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة. وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكونوا جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمره بابط، ترت عربي، إزمير.
3: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك والصادر عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لأدوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، وشدد على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرقي البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. رفضت وزارة الدفاع التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في قبرص عام 1974، وقالت الوزارة إن القرار يتجاهل المجازر والمقابر الجماعية وسنوات من الاعتداءات والتي عاناها الشعب القبرصي التركي، واعتبرته دليلا واضحا على انحراف البرلمان الأوروبي عن المنطق وعن نهجه الأحادي القائم على الدعاية اليونانية.
4: في خطوة جديدة يتمسك فيها الاتحاد الأوروبي بنهج انحيازي تجاه القضية القبرصية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن عملية السلام عام 1974 يستهدف القوات التركية بادعاءات باطلة على حساب حقيقة ما جرى آنذاك. أعربت تركيا عن رفضها القاطع لما حمله القرار من ادعاءات باطلة وغير منطقية ومشينة قفزت على الحقائق وتجاهلت الإبادة التي نفذتها اليونان بحق الشعب التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، إذ تعرض القبارصة الأتراك قبل عام 74 إلى هجمات ممنهجة ومجازر بحق نساء وأطفال وكبار السن وتهجير قسري طال نحو 30,000 قبرصي تركي، إضافة إلى حرق وتدمير أكثر من 100 قرية تركية. ما دفع تركيا إلى إعلان عملية السلام بموجب معاهدة الضمان والتدخل العسكري لإنقاذ القبارصة الأتراك من الإبادة التي كانت تستهدف وجودهم كشعب وهوية وتاريخ يمتد لمئات السنين. أرست العملية السلام في الجزيرة بفضل القوات التركية التي حافظت على الأمن فيها لأكثر من 5 عقود. قرار البرلمان الأوروبي يأتي ضمن سلسلة من التحركات لإدارة جنوب قبرص اليونانية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإحداث تحولات عسكرية على الأرض بشكل يتعارض مع القانون الدولي

0: واتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة. أبرز هذه التحركات هو توقيع إدارة جنوب قبرص اليونانية مع فرنسا في يونيو الماضي اتفاقية تسمح لها بنشر وحدات عسكرية فرنسية بشكل دائم في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وكذلك توقيع خطة العمل العسكرية المشتركة مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتشكيل قوة عسكرية ثلاثية تنشر نحو 2000 عسكري من إسرائيل واليونان في جنوب الجزيرة.
1: سيطر مسلحون على ناقلة مواد كيميائية في خليج عدن قبالة اليمن وفق مصادر أمن الملاحة البحرية. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أفرادا غير مصرح لهم صعدوا على سفينة خلال عبورها شرقا على بعد 65 ميلا بحريا جنوب المكلة. وأظهرت بيانات تتبع أن الناقلة أسانا حددت ميناء بوصاصو في الصومال وجهة تالية دون تأكيد العلم. توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد، ويتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري.
2: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطاراً وجسوراً وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. وصلنا لختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين. غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا ترينكومالي، مدينة تقع شرقية سريلانكا على شاطئ المحيط الهادئ. هنا وعلى حدود العالم العصري، أناس يعيشون حياة تقليدية. فابوراسا هو أحد أولئك الذين يحيون التقاليد رغم كل شيء.

0: فبوراسا يبلغ 78 من عمره. يقطن هذا الكوخ الصغير مع زوجته أوموسالي منذ 15 عاماً. كل صباح يغادر فابوراسا المنزل مصحوبا بدعوات أوموسالي. فابوراسا طاعن في السن، لكن مع ذلك عليه إعالة عائلته. لا يخرج دون إلقاء التحية على ابنته التي تقطن بجواره.
1: ابنتي!
2: نعم أبي.
1: أنا ذاهب.
2: في أمان الله.
0: لفابوراسا هدفان في حياته، وهما كسب ما يسد رمقه من الرزق وإنهاء بناء داره الذي تمكن فقط من وضع أساساته.

0: وهب فابوراس منزله لابنته التي تزوجت قبل 15 عاماً، وصنع لنفسه كوخاً من الصفيح في حديقته ليعيش فيه. العادات تجعل الحياة سهلة أحياناً وصعبة أحياناً أخرى. على الآباء حسب التقاليد في سريلانكا منح بناتهم بيوتاً حين يتزوجن.
1: إنها عادة قديمة لدينا، الآباء يمنحون بناتهم منازل عند تزويجهم. أنا أيضاً سأفعل حين أزوج ابنتي.
0: رغم أن هذه العادة يصعب اتباعها، لكن في سريلانكا منح الأب منزلاً لابنته يعد مسألة كرامة. وفابوراسا رجل يعتز بكرامته. يسلك كل صباح طريق الغابة الاستوائية بمرافقة القردة. من الطبيعي والعادي ظهور القردة فجأة أمامكم في الغابة أو المدينة في سريلانكا. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة. جميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في نظرهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعاً، ومنهم جانيدو.
2: لا تفعل ذلك، ما يزال ابننا صغيراً جداً، لست راضية.
3: تعرفين جيداً أنه لن يبدأ بالعمل فعلياً قبل 5 أو 6 سنوات. أبي أيضاً علمني إياه في سن صغيرة. عليه تعلم العمل أولاً، إنه الوقت المثالي برأيي ليعتاد. هذا هو رأيي.
2: حينئذاً كنت تسكن القرية ونحن في المدينة.
3: العمل هو ذاته بغض النظر عن المكان والزمان. علي تعويض الطفل عليه.
2: أنت المسؤول إن أصابه مكروه.
3: سأعتني به، لا تقلقي. أنا أيضاً بدأت العمل في سنه نفسه.
0: في سريلانكا كما في باقي أرجاء العالم يواصل الأبناء إحياء الأعمال التقليدية أباً عن جد. مانجو والد جانيدو يريد تعليم ابنه تقاليد العائلة، لكن والدة جانيدو يساورها قلق بالغ، فهي ترى أن ابنها ما زال صغيراً جداً. يعتزم مانجو تعليم ابنه تدريب الفيلة.
3: تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ألقي الكرة هنا، ألقيها فوراً.
0: يعيش مانجو في مدينة بيناوالا، وهي مدينة تضم أكبر عدد من الفيلة في سريلانكا. يشعر جانيدو بالحماسة والخوف معا وهو يقترب من الفيل لأول مرة، فلا يعرف بعد كيف سيتعامل معه.
4: علمني لإعتاد الفيل.
3: لا تقلق، سأعودك. الفيل جائع، أنذهب إلى الغابة لنجمع له غذاء؟
4: حسنا،
3: هيا تعال إلى هنا.

0: هيا قل له داها ليمشي. قل له داها.
1: حسنا.
0: حسنا إذن. أداري تعني ارفع خرطومك. هو. ليتوقف قل هو.
1: أجل.
0: داها داها. ميلا ميلا. وليرفع قدمه قل ميلا.
2: رغم أن عائلة جانيدو تمتلك فيلاً، لكن لم يسبق له أن اقترب وحده من فيل قط. الفيلة قد تكون خطيرة على من لا تعرفهم.
0: داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا داها ميلا.
2: يجب معرفة الطريقة الصحيحة للاقتراب من الفيل.
0: داها ميلا أداري تعني قف على قدمي.
1: حسنا.
0: إياك أن تنسى ذلك.
2: يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فقد بدأ نضاله بصبر ونضج اكتسبهما مع تقدمه في السن. كسائر أرجاء المعمورة تسير الحياة في سريلانكا وفق قواعدها وتقاليدها الخاصة بها.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. لم تدفع لي بعد نقود بناء المنزل، متى ستدفع؟
3: إنني ذاهب الآن لصيد الأسماك، سأبيع ما أصطاده ثم سأعطيك ما أجنيه من مال.
4: سأذهب لبناء منزل آخر، تعال مساء إلى منزل.
3: اتفقنا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: نلتقي مساء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: خلال 15 عاماً لم يستطع فابوراسا وضع الأساس لمنزله إلا في الأشهر الأخيرة فقط، لكن عليه في هذه الأيام وقف أعمال البناء، فليس بمقدوره حالياً إعطاء البناء أجره. الصياد الذي يصطاد بالطرق التقليدية لا يستطيع جني أكثر من 1500 روبية يومياً في أفضل الأحوال، وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية، يعادل هذا المبلغ نحو 10 دولارات.

لا يستطيع فابوراس سد رمقه إلا بقدر ما يصطاد، ولا يستطيع بناء منزله إلا إذا اصطاد السمك. النقود التي ادخرها خلال شبابه لم تكفي سوى لشراء قارب صيد تقليدي، لهذا السبب لا يستطيع التوغل وسط المحيط. الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إلقاء شبكته قريباً من الشاطئ. يتعين على فابوراسا النضال وحيداً يومياً على شواطئ المحيط الهندي لكسب رزقه، فليس لديه أي معين. يبحر يومياً في المحيط، يحدوه الأمل غير عابئ بسنه، يلقي شباكه في البحر ملقياً معها الأمل والقلق. نادراً ما تمتلئ شباك فابوراسا، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور.

0: كدأبه دائما يشعر فابوراسا بالقلق وبشيء من الإرهاق. جل ما يرجو هو أن يرجع وقد امتلأت شبكته سمكا.
1: كيف حالك يا صديقي؟
2: بخير.
1: هل ستأتي لصيد السمك؟
2: أشعر بتوعك، اذهبوا أنتم وسأوافيكم.

0: يساور فابوراسا أمل آخر وإن كان ضئيلا. الصيد فوق الأعمدة نهج تقليدي في سريلانكا عمره مئات السنين. يستغل الصيادون المد والجزر في المحيط، فلا يمكنهم دائما رمي الشبات من قواربهم القديمة في مياه المحيط المضطربة. مياه شواطئ المحيط راكدة اليوم، سيلقي فابوراسا الشبكة كما سيحاول الصيد بالصنارة.
1: صديقي، هل اصطدت سمكاً؟
2: لم أصطد سوى اثنتين أو ثلاث.
1: نصيب، لم يأتي السمك.
2: سيأتي.
1: أجل سيأتي. علي اصطياد السمك وكسب المال لبناء المنزل.
2: ألم تجمع المال؟
1: علي بالاصطياد لأجمعه.
2: ألم تصطاد قط؟
1: ألن نصطاد؟ سنصطاد يوماً ما.
2: إننا لا نصطاد كل يوم.
1: لو اصطدنا يومياً لأصبحنا أثرياء. هيا.
2: اصطدت سمكة؟
1: اصطدتها وهربت أخرى.
3: لا عليك، ستصطاد غيرها.
1: لا يمكنني النزول وأخذها.
2: لقد ذهبت. لا بأس،
1: الحياة صعبة على الفقراء يا صديقي.
2: صديقي، لن أصطاد المزيد، سأذهب. أتأتي معي؟
1: كلا، اسبقاني، سآتي بعد قليل. أنا مدين، علي صيد المزيد من السمك.
2: نحن ذاهبان، إلى اللقاء.
1: حسناً، سآتي لاحقاً. هيا تعالي أيتها الأسماك الجميلة.
0: رغم ذهاب صديقيه، إلا أن فابوراسا مصر اليوم على اصطياد السمك. عليه الاصطياد بقدر ما يستطيع بيعه.

0: اليوم لم يحصل فابوراسا على مبتغى، وسحب شبكته خالية. لم يمضي يومه كما كان يأمل. أكبر مشكلة أنه سيرجع منزله خالي الوفاض، فهو يعرف أن زوجته أم صالي تنتظره بأمل.
1: هل اصطدت سمكة؟
2: ليس هناك أسماك لأصطادها.
1: البناء جاء يطلب النقود.
2: حسناً حسناً، سنرى.
0: ليست زوجته فقط من ينتظره، بل هناك البناء أيضاً.
2: هل تعمل أيها البناء؟
3: أجل.
2: سلمت يداك.
3: أشكرك.
2: عمل جميل، أليس كذلك؟
3: بالطبع بالطبع، العمل هو العمل، سنؤديه وإن كان صعباً، لكن ألن تعطيني النقود؟
2: ذهبت اليوم لصيد السمك، لكن للأسف لم يحالفني الحظ. لكنني سأعطيك نقودك في أقرب وقت، أعدك بذلك.
3: إذن لن أعمل.
2: بل ستعمل. لماذا تقول إنك لن تعمل؟ لا تفعل ذلك.
3: أعمل دون نقود.
2: بل ستعمل. تعال هنا، لا تتصرف هكذا. تعال إلى هنا، إياك والذهاب.
0: ما يواصل فابوراسا كفاح بكل قوته، يكتسب جانيدو خبرات جديدة. أول ما طلب منه هو تعلم لغة الفيلة. وجود لغة للفيلة مثبت علميا، وهي تضم 26 كلمة، كل كلمة فيها هي في الواقع أمر. أما أول ما يجب على جانيدو تعلمه فهو إتقان هذه اللغة المؤلفة من أوامر وتحدثها مثل أبيه مانجو.
4: جانيدو، بعد 5 أو 6 سنوات ستعتاد ذلك.
5: حسن،
4: ستتعلم شيئا فشيئا وأنت برفقتي. لغة الفيلة هي 26 كلمة، ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات لتعتاد استخدامها، أفهم؟
5: أجل.
4: اتفقنا؟ حسنا. ما معنى أداري؟ دعني ارفع خرطومك.
5: حسنا.
4: ميلا، ارفع قائمتك الأمامية، وبيتا تراجع خلفا.
5: حسنا.
4: هل فهمت؟ هيا إذن قل أداري.
5: أداري.
4: بصوت عال.
5: أداري.
4: أداري. هيا هيا قل
5: أداري.
4: هيا هيا مجددا.
5: أداري.
4: والآن قل ميلا.
5: ماذا؟
4: قل ميلا.
5: ميلا.
4: مرة أخرى.
5: ميلا.
4: مجددا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: بصوت عال. ميلا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: مجددا. هيا.
5: ميلا.
4: ميلا. انظر، أرأيت؟
5: ماذا؟
4: لا ينفذ أوامرك، تحتاج إلى وقت لتعتاد.
5: أجل.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: إيدا.
5: إيدا.
4: لا تقترب أكثر.
5: أداري. مهاداها.
0: يجرب جانيدو أول مرة إعطاء الأوامر بإشراف أبيه. طاعة الفيل لهذه الأوامر ليست بالأمر السهل حالياً.
4: مهداها مهداها مهداها. إنه لا يطيع أوامرك، صحيح؟ ستلازمني من الآن وتتعلم. مع الوقت ستعتاد، اتفقنا؟ جانيدو، لقد تجولنا كثيراً اليوم. غداً سنأتي. أنذهب الآن؟
5: أجل.
4: هيا هيا بنا، خذ كرتك.
5: أشكرك أبي.
4: هيا

0: دها دها مها دها مها دها مها دها مها دها مها دها. فالنسر
1: الفيلة من أكثر الحيوانات التي تصادفونها في سريلانكا، ويمكنها التجول بمفردها في الطبيعة. يمنع اصطيادها أو أسرها، فهي تعيش تحت الحماية. هناك دور رعاية للفيلة، حيث تؤخذ الفيلة يوميا في ساعات محددة إلى النهر للاغتسال، وهو تقليد يجذب اهتمام السياح كثيرا. المعابد البوذية وبعض العائلات في سريلانكا لديها حظوة امتلاك فيلة، فيمكننا رؤية الرهبان البوذيين يتجولون برفقة الفيلة في المناسبات، ورؤية الفيلة وسط الازدحام المروري برفقة أفراد حماية مختصين. مانجو ابن عائلة لها حق امتلاك فيل. توارث فيل عبر الأجيال يعد بمنزلة حظوة في المجتمع السريلانكي. يرغب مانجو في أن يحافظ ابنه جانيدو على هذه الحظوة. اليوم بدأ جانيدو أول مرة برعاية الفيل برفقة والده، فهل سيستطيع التواصل مع فيل منذ اليوم الأول؟ لا أحد يعرف ذلك.
2: ذهبنا اليوم إلى الغابة مع الفيل وأطعمناه ومشينا قليلا.
3: بني لا تخف، فوالدك بجانبك.

0: يبدو على فيلي مانجو ألوهاً منذ بضعة أيام.
1: ألو أيها الطبيب، فيلنا متوعك قليلاً، هل يمكنك معاينته؟ أعتقد أنه يشعر بألم في بطنه. حسناً، لكن أرجو أن تسرع.
0: يجب على مانجو استدعاء طبيب ليستطيع معرفة ما ألم بفيله. جنيدو حزين من أجل الفيل.
2: أمي، الفيل مريض.
3: لا تخف يا بني، ما زال في 28. بعض الفيلات يعيش قرابة 120 عاماً، لا تقلق.
0: قد تصاب الفيلة بالأمراض رغم بنيتها الضخمة. هذا الأمر يقلق مانجو، لا يستطيع أن يتخيل فقدان فيله رباه منذ 28 عاماً، كما أنه رمز وإرث أخذه عن والده. يتحرك جنيدو لمعرفة ماذا ألم بالفيل.
1: إنه لا يأكل، أتظنه سيتحسن خلال أيام؟ إنه يرقد هكذا منذ مدة طويلة، ماذا سنفعل؟ أسيتحسن؟
4: سنرى.
1: لا يرغب في الطعام.
4: سأرى أذنه.
1: حسناً، تفضل.
0: جانيدو سيتولى أمر الفيل والاعتناء به خلفاً لمانجو. يحاول من جهة معرفة كيف عليه معاملته، ومن جهة ثانية يشعر بالقلق على حالته.

0: لا أرى شيئا خطرا، يبدو أنه أرهق لإنجازه الكثير من الأعمال، عمل كثيرا. لا تجهدوه، أعطوه الوجبات في مواعيدها، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتركوه ليرتاح، سيتعافى خلال أيام.
1: حسنا، فهمت.
0: معدة صديقنا متوعكة قليلا.
1: نعم، أعتقد ذلك.
0: يبدو أنه أصيب بانتفاخ في بطنه، علينا تركه ليرتاح، سيتماثل للشفاء قريبا، واضح؟ هذا هو، دعوه يسترح فحسب، سيزول الانتفاخ فورا، واضح؟
1: اتفقنا.
2: أبي،
1: تفضل.
2: ما بال الفيل؟
1: إنه متوعد، سيتحسن خلال أيام، لا تقلق.
2: أبي، أنا خائف جدا.
1: الأمر ليس خطيرا، لا تخشى شيئا، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
3: ما زال جانيدو قلقا رغم ما قاله له والده، فهو لا يعرف متى سيتحسن الفيل.

0: هذا الصباح يشعر فابوراسا بالقلق، فليس في يده حيلة ليستطيع مواصلة بناء داره. فابوراسا وزوجته أموسالي يقطنان المنزل نفسه منذ 50 عاما. مصدر العزاء الوحيد له هي زوجته، منها يستمد قوته لمواصلة مشوار الحياة.
1: بما تفكر؟
2: وبما سأفكر؟ علينا إتمام بناء الدار، اقترضت من الجميع، لا أعرف ما سأفعل.
1: وما العمل؟ لا تفكر.
2: إذا جاء البناء مجدداً لطلب النقود فمن سيعطيه؟ أذهب إلى المحيط ولا أجد سمكاً، أذهب وأعود بخفي حنين، سيأتي البناء ويطلب نقوده ويزعجنا. لا أعرف أبداً كيف يمكننا بناء هذا البيت.
1: الله معنا، سيساعدنا.
2: سيساعدنا، ولكن علي تزويج الأولاد.
1: الأولاد بخير، لا تقلق.
0: عبد السلام في ربيعه 15 وهو طالب، وهو أكبر أحفاد فابوراسا. بمجيء عبد السلام يشعر فابوراسا ببعض الفرح.
3: جدي العزيز، كيف حالك؟
2: بأفضل حال.
3: ألم تذهب للصيد؟
2: ذهبت بالأمس لكنني لم أصطد شيئا، أشعر بالانزعاج، لا أدري ما علي أن أفعل. هل اليوم عطلة؟
3: أجل، اليوم عطلة، يمكنني مساعدتك.
2: وكيف يمكنك مساعدتي؟
3: نذهب إلى المحيط وتعلمني.
2: مستحيل.
3: لما؟
2: حتى وإن رافقتني ليس من السهل القيام بذلك معك. اجتهد في دروسك ولا تفكر في هذه الأشياء، ادرس جيدا كي تمتهن مهنة جيدة.
3: أنا الآن في عطلة، علمني صيد الأسماك كي أساعدك، هذا أفضل من بقاء دون عمل في العطلة.
2: لاصطياد السمك علينا قطع غصن، ولنقطع الغصن علينا الذهاب إلى الغابة، وقد تعتقلنا الشرطة أثناء قطعنا الغصن. لنذهب إلى الغابة ولنلقي نظرة حولنا، لعلنا نجد غصنا جيدا نقطعه. نحول الغصن إلى عمود.
3: فلنذهب.
2: حسنا يا بني، هلوم بنا.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الاسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الاستطلاع.

0: الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكر التي ار تي العربية التركية اللي هي بتهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الدمعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات، وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة، وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل الاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر. هذا في أول ساعتين من بداية الحرب، وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية. هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات كانت مستنزفة
0: بشكل كبير،
1: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
0: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
1: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة، بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلد على الإطلاق. كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون، وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم، هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة منذ الأسابيع الأولى. قام بتهديد المستشفى التركي، يقع في منطقة نتسريم، هو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتسليم مثل المستشفى التركي، من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة، أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال. مستشفى الرنتيسي شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
0: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحققون

0: يحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية.
1: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات، منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
0: نعم.
1: حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
0: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
1: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلاءه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة التساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
0: الولادة.
1: بالولادة لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب. بل على العكس، هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
0: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
1: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض. نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانوا هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمة الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع

0: رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم، وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة داخل المستشفى مباشرة قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت تضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. نعم. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة. الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة. هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر. جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول والمؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر
1: يكون
0: عدد
1: هناك
0: ممكن
1: موقف فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين، هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات بتر،
1: وهذا الملف ما زال يعني شائكا حتى
0: لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم.

0: مثل
1: نعم
0: أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. إلى اللقاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
6: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالإخراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

ليش احكي؟ دمر صار عليه ليش احكي؟

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى

0: جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
1: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
7: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.5

0: 0.3% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعا للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه، بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميز عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
1: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية، وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
1: دكتور عادل،
2: الصندوق،
1: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
2: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا، قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
1: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
2: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم، وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي أو مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
1: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة، إلى أي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العملة المحلية؟
2: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقال، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
2: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأن اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن، جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية. الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الإمدادات النفط، وهذا أيضا شكل جزء كبير من هذه الأزمة التي تعيشها الشرعية اليمنية، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى أيضا الدعم الصندوق. لكن أنا أتصور بأنه الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق أيضا بإعادة تصدير النفط، ومن ثم أيضا تعزيز قبضة المؤسسات المالية في اليمن، بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية التي تساعد اليمن أيضا في تجاوز التحديات الموجودة في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقيات الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي. والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى

0: خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية، وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير المواني السعودية شرقا وغربا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
0: هذا بالتأكيد هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها. والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج. هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم. الاستثمارات ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة. كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية. كل هذه العوامل هي عوامل أو

0: سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسكس تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: عودة سريعة إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب ان مركز او ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية. فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللوجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو الثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذن فهمي
7: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحرية جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استهدفت الولايات المتحدة 5 جسور برية ومطارا وبرج مراقبة بحريا جنوب إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وعمان وسوريا والأردن.
1: لا تكاد نيران الحرب في الشرق الأوسط تهدأ حتى تتسع معها قائمة الأهداف وساحات المواجهة. الولايات المتحدة استهدفت 5 جسور جنوبية إيران، كما أصاب مقذوف أمريكي مطار إيران شهر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنه. طهران اتهمت واشنطن باستهداف مرافق مدنية وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن في وقت تشير فيه الضربات الأخيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية من المواقع العسكرية والدفاعات الجوية إلى منشآت النقل والبنية التحتية، بما يزيد الضغط على الدخل الإيراني وحركة الإمداد في الجنوب. جاء الرد الإيراني سريعا واتسعت رقعته خارج الحدود الإيرانية، فطهران تقول إنها استهدفت تجهيزات أمريكية في البحرين، فيما أعلنت الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، وقالت قطر إنها تصدت لهجوم إيراني أدى سقوط شظاياه إلى إصابة طفل. في قلب هذا التصعيد يبقى مضيق هرمز أكثر الجبهات حساسية. واشنطن غيرت مسارات سفن تجارية وعطلت أخرى وشددت حصارها البحري على إيران، فيما تقول طهران إنها لن تسمح بتصدير النفط والغاز عبر المضيق ما دامت الهجمات مستمرة. وبحسب بيانات شحن نقلتها رويترز، عبرت المضيق 3 سفن بضائع فقط يوم الخميس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 125 سفينة يوميا قبل الحرب. رغم احتدام المواجهة لم يغلق باب التفاوض بالكامل، فالبيت الأبيض يقول إن الاتصالات مع إيران مستمرة وإن طهران تريد اتفاقا، لكن التصعيد على الأرض يسبق المسار السياسي، فيما يظل مضيق هرمز أهم أوراق الضغط في أي مفاوضات مقبلة.
0: أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في المنطقة تحت المراقبة والمتابعة، واعتبرت بحرية الحرس الثوري أن الأمريكيين يقربون أنفسهم من ساعة الصفر بعملياتهم. بدوره أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي أن القوات الإيرانية ستواصل هجماتها الفعالة والمحددة إلى حين عودة الهدوء للمضيق. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن سفينة ترفع علم تايلاند تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. بدورها أعلنت وكالة الأمن البحرية البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة، وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت

0: خططت رحلتها إلى وجهتها المقررة. أعلنت سلطات إقليم شمال العراق تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل. وقالت السلطات أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء أربيل، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. إلى لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ التفجيرات الثلاثة دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية، إذ ذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات في روما التي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مع تأجيل بحث القضايا الخلافية إلى جولات لاحقة. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة أوروبية إلى جنوب لبنان بديلا عن قوات اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. وقال فاديفول أن التفويض الأوروبي سيهيئ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق جنوب لبنان ويمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي طال شقة سكنية في شارع اليرموك. أقر الكنيست الإسرائيلي حل نفسه عقب تصديقه بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن بندا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وصوت 62 عضوا في الكنيست لمشروع القانون فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. وبموجب القرار يدخل البرلمان في عطلته الانتخابية التي تمتد حتى انعقاد الكنيست 26، بينما تواصل حكومة نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. أعلن حزب العمال البريطاني اختيار النائب أندي بورنهام زعيما للحزب عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب. وفي أول كلمة بعد انتخابه أكد بورنهام أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة تقوم على الوحدة والعمل بروح الفريق. وأشار إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه القيادي، لكنه أكد أنه سيضم شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل حزب العمال. ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث بورنهام الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
1: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحا بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن ومثيرا تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
2: أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية

0: بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءاً من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
1: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع عدة. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية تركيا كانفيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدرا عنه، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
3: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
2: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة.

0: أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ويهدف البرنامج لإتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابية. وفي تصريح خاص لتيرة عربي أكد والي إسطنبول داوود أوغل أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: في السياق ذاته أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء واطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: تواصل جامعة الدفاع الوطني في تركيا تأهيل كوادر القوات الجوية من خلال الكلية الجوية الحربية في إسطنبول والمعهد المهني العالي لضباط الصف في إزمير، ويتلقى الطلبة تعليما أكاديميا وعسكريا إلى جانب تدريبات عملية، فيما تستقبل المؤسستان طلبة من تركيا ودول أخرى لإعدادهم للعمل في مختلف وحدات القوات الجوية.
3: تعزيز مكانة القوات المسلحة التركية لتكون من الجيوش الرائدة عالميا لا يقتصر على توفير التدريبات العسكرية أو أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، بل يتعدى ذلك إلى صناعات الكوادر وفق البرامج التعليمية الأكاديمية في كليات الحرب التابعة لجامعة الدفاع الوطني. بناء مستقبل القوات الجوية التركية يعلو برفقة أصوات هؤلاء الطلبة في الكلية الجوية الحربية بمدينة إسطنبول، التي توفر لهم تعليماً أكاديمياً يهدف إلى تنمية قدراتهم القيادية والفكرية إلى جانب العلوم العسكرية.
4: نشأت في أنقرة بالقرب من قاعدة جوية، ومنذ الصغر كنت أتابع طائراتي، كما حضرت سابقاً عروض سولو ترك والنجوم التركية، ما ولد لدي حلم الانضمام إلى القوات الجوية التركية.
3: وتفتح هذه الكلية أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم لتعزيز رؤية تركيا التي تتمحور حول بناء مستقبل أفضل مع الحلفاء والشركاء، بإعداد الأفراد ذوي الكفاءة الذين سيتولون المسؤوليات في مختلف وحدات القوات الجوية.
5: بعد تخرجي من المرحلة الثانوية تقدمت لاجتياز اختبار، وبعده كان علينا أن نحدد الدولة التي سنواصل فيها مسيرتنا التعليمية. وبعد البحث وجدت أن تركيا الأقرب إلى طموحاتي.
3: أما في مدينة إزمير فيواصل المعهد المهني العالي للضباط الصف في القوات الجوية دوره في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي تشكل ركيزة أساسية في الجاهزية العملياتية للقوات الجوية. ويتلقى الطلبة في هذه المؤسسة تعليماً يؤهلهم للقيام بالمهام المرتبطة بتشغيل وصيانة ودعم المنظومات الجوية المختلفة. وتعكس الكلية الحربية والمعهد المهني العالي رؤية مشتركة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية

0: في الحاضر والمستقبل. في مؤسسات التعليم العسكري الجوي يواصل الشباب مسيرة تتكامل فيها المعرفة والتكنولوجيا والانضباط ليكونوا جزءاً من رسم ملامح القوة الجوية التركية في سماء المستقبل. إمره بابط، ترت عربي، إزمير.
1: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال التركية أن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. ينظم في مدينة اسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ القيم والأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من اسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
3: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: إجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله إحنا إجينا انبسطنا كثير، إجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم، نتدرب، نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي الكثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
2: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
2: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
7: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، ترتي عربي، اسطنبول.
1: يشهد السودان انحسارا غير مسبوق في منسوب نهر النيل، ما أدى إلى ظهور جزر رملية وتراجع المياه في بعض المناطق، وتسبب في خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، فضلا عن تأثيرات واسعة على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
8: على امتداد ضفاف النيل في السودان لم يعد المشهد كما اعتاده السكان، مساحات رملية واسعة برزت إلى السطح والمياه تراجعت عن مساحات كانت تغمرها قبل أشهر لتبرز

0: تساؤلات عديدة، هل يقف سد النهضة وراء هذا الانحسار؟ أم أن التغيرات المناخية باتت تفرض واقعا جديدا على أطول أنهار العالم؟
1: تداعيات خطيرة خلفها انحسار مياه النيل ومخاوف من موجة جفاف شديدة قد تضرب السودان من أدناه إلى أقصاه، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات قاسية مع تأخر الأمطار وتراجع مصادر الري. هذا المزارع ظل لأيام يراقب محاصيله وهي تذبل بعد أن باتت طلمبات الضخ عاجزة عن الوصول إلى المياه، لتتحول مساحات زراعية إلى أراض جافة تهدد موسم الإنتاج.
2: أي السنة دي البحر تأخر، يعني أول من شهر اسمه 7 ده بيكون الموية بتقلب لونها والدميرة بتجي والمطر بينزل، إلا السنة دي المطر قلنا بيتأخر أسع من يوم 15/9/29 تتلفظاني وسع. طبعا شنو، ما في مطر لسه ما نزلت.
1: ليست الزراعة وحدها المتأثرة بالجفاف، فصيد الأسماك ومحطات مياه الشرب كانت الأكثر تضررا. وزارة الري السودانية قالت إن تراجع وارد المياه جاء نتيجة لانخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي لتصل إلى نحو 180 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر السابقة، وإن قيام السد أدى إلى تغيير في هيدرولوجيا النهر.
3: حاليا نسي الهكذا الانحسار ده غير مألوف، وأدى لخروج المحطات، أغلب المحطات من الخدمة، وتأثرت القطاعات السكانية، واللي هي برضو كده المشاريع الزراعية برضو اتأثرت يعني.
1: وبين تأثيرات المناخ وتشغيل السدود، يبدو أن نهر النيل يواجه تحديات كبيرة تستدعي حلولا علمية وتعاونا إقليميا، حفاظا على شريان يغذي ملايين السودانيين في الشرب والزراعة وكسب الرزق. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
4: الآن نذكر بالعناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب في انهيار برج مراقبة بحري جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. ولتنتهي نشرتنا في أمان الله.
5: Getting Shajara Tayyib to school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
8: No nuclear weapons. That's
9: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

في هذه الحلقة من مدن الأناضول الأثرية سنزور إحدى المدن الأثرية الرائعة وهي مدينة باتارا، حيث سنكتشف أغورا المدينة ومبنى مجلسها ومسرحها والهراية أو الصومعة التي لم يتبقى منها إلا نماذج نادرة في ليقيا والمدن التاريخية. سنواصل جولتنا في معبد باتارا ونستكشف مقابرها ومدن موتاها. بداية سنتجه للمعبد الوحيد المكتشف هنا، معبد كورينث.

0: المباني التي تدل على ثراء المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية تقع بمنطقة الميناء على محور تيبيجيك وكورشون لوتيبي. وجود معبد وثلاثة حمامات قرب شارع الميناء المليء بالمتاجر يؤكد نشاط الحركة في المدينة. يمتد الطريق جنوباً وصولاً للآغورا، وفي محيط الآغورا يقع مبنى المجلس ودار ضيافة حكومية ومسرح وأبنية عامة أخرى لا تزال قائمة بكل عظمتها.
1: وصلنا لمعبد كورينث، إنه المعبد الوحيد المكتشف في باتارا. في الواقع نعرف أن هناك معابد وأماكن مقدسة هنا من المصادر القديمة والنقوش، لكن مواقعها غير معروفة، ويرجع ذلك لسببين. أولاً، الدمار الذي وقع خلال فترة روما الشرقية أو بيزنطة، وثانياً أن القصب والمستنقعات ومنسوب المياه المرتفعة هنا قد حجب الأبنية بشكل ما، فلم تعد مواقعها معروفة. لا نعرف لمن بني هذا المعبد لعدم وجود نقوش عليه، ولعل النقوش موجودة تحت أسوار شيدت في فترة متأخرة أو ربما في قاع المستنقع، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا المعبد قد يكون مرتبطاً بعبادة الأباطرة. إذا كنا نجهل الإله الذي بني له معبد ما، فماذا نسميه؟ عادة نسميه بعناصره المعمارية مثل معبد كورينث أو معبد بروستيلوس. بروستيلوس تعني معبداً يتقدمه عمودان اثنان، وحين نقول عن المسرح أمفيثياتر فهذا يعني مسرحين، أما أمفي بروستيلوس فتعني عمودين أماماً وآخرين خلفاً. هنا أردت التذكير بالمسرح وبمعنى أمفي. إذا أردت أن تكون رومانسياً وفكرت في العلاقة بين باتارا وأبولو ونظرت لشجرة الغار التي تنمو داخل هذا المبنى، أي لشجرة الغار في هذا المعبد، وإذا فكرت أن شجرة الغار هي رمز لأبولو كما هو معلوم، قد تقول لما لا يكون هذا المبنى معبداً لأبولو بالفعل؟ لكن العلم لا يقبل بهذه المقاربة، بل يطلب أدلة دامغة لا يمكن إنكارها. ليس في باتارا فقط، بل ربما لن نخطئ إن قلنا إنه المعبد الوحيد في ليقيا الذي ظل سليماً حتى سقفه. عموماً، حين نزور المدن الأثرية نتحدث عن العناصر المعمارية للأسقف ونحن نسير عليها، أما في هذا المبنى فبقيت العناصر في مكانها، وهذا نادر. حين تنظرون للأعلى ترون جداراً ينتهي بصف من الحجارة مرصوفة بهذا الشكل، وله ثلاثة أجزاء وثلاثة خطوط ونسميه أرشتراف، يعلوه مباشرة إفريز. قد تكون الأفاريز مزينة، لكن هنا اقتصر الأمر على جعلها مقببة، ويعلوه حزام مزخرف نسميه كورنيش، أي في الواقع هذا الجزء البارز يحاكي الأجزاء البارزة في الأسقف الخشبية، ويعلوه جزء من السقف، يعني أن هذا المبنى ينقصه السقف فقط، فالبناء ظل سليماً حتى نهاية جدرانه، ونأمل أن يظل على هذا الحال.

علم الآثار يبهر الإنسان، أو ربما يبهر علماء الآثار والمهتمين به فقط، ولكن هنا يقع هذا المعبد الكورنثي المشيد في القرن الثاني للميلاد، وهناك تماماً ترون أسوار روما الشرقية أو بيزنطة من القرنين الخامس والسادس، وبجانبها يقع حمام سلجوقي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي إن حركة الاستيطان في المدينة استمرت دون أي انقطاع، وبقيت المدينة مزدهرة. وخير دليل على هذه الحركة هو هذا الحمام السلجوقي. هنا نرى آثار القرون الثاني والسادس والثاني عشر في مكان واحد، وهذا أمر رائع. ربما لا نستطيع رؤية الحمام بوضوح، حيث بني فوقه سقف لحمايته وهذا صائب، فالملاط في هذا النوع من الحمامات وطلاء الجدران وغيرها من التفاصيل الصغيرة تتأثر بسرعة كبيرة بالظروف الجوية.

في باتارا توجد 4 حمامات، وهذا شيء مميز. أهمها حمام المرفأ، وهو الحمام الأكبر بين بقية الحمامات. وفرة الحمامات في باتارا تعكس لنا حركة الموانئ والمسافرين في هذه المدينة من قادمين ومغادرين، لكن عادة ليس في المدن سوى حمام. هذا الحمام على وجه الخصوص يعجبني كثيراً، فقد شيد بطريقة مختلفة. بني في العصر الروماني المبكر، أي القرن الأول للميلاد، ولكن بني بطريقة خاصة بالليقيين نسميها طريقة بوليغونال، وقد ظل بحالة جيدة، أي إنه مبني بكتل حجرية تضم أكثر من 4 زوايا، وهي طريقة الليقيين وحدهم، حتى إن الكتاب القدامى حدثونا عن ذلك. لم يشهد هذا الحمام الأصغر عمليات تنقيب، لذا يبدو مهجوراً أو متروكاً على حالته بعد آخر هزة أرضية ضربت. مدخله الرئيسي من الشرق، لكنه مغلق بسبب الشجيرات الكثيفة والأتربة. الآن سندخل من هنا من الغرب لنريكم إياه. الحمام الصغير أحد حمامات ليقيا المميزة بالنسبة لي. بني في القرن الأول للميلاد في العصر الروماني المبكر، لكنه مشيد بتقنية خاصة بالليقيين. يمكن رؤية أقسام الحمام الثلاثة الرئيسة. هذا القسم هو القسم الأكبر ويدعى كالداريوم، وهو القسم الحار، وبجانبه التيبيداريوم أي المعتدل، والفريجيداريوم أي البارد. لاحقاً وفي القرن 12 هذه الحمامات عادت إليها الحياة على يد السلاجقة. لا نعرف الكثير عن حمامات فترة روما الشرقية أو بيزنطة، لكن هذه الحمامات الأثرية تحولت لحمامات تركية في العهد السلجوقي ثم العثماني.

أحياناً قد تأتي كارثة طبيعية ما بفائدة. عام 1993، وأقولها بكل أسف، حصل ذلك في باتارا، حيث اندلع حريق أدى لاحتراق بعض الشجيرات، وحينئذ ظهرت كتل حجرية لم تسبق رؤيتها من قبل، وهذه الكتل كانت عليها كتابات مختلفة. ولدى فحص ودراسة تلك الكتل الحجرية تبين أنها تنتمي لمعلم نادر للغاية، وهو ميناء باتارا، وبالتحديد رصيفه البحري الذي ترس فيه السفن. لو كنا هنا قبل 2000 عام من الآن، لكان ذلك الرصيف في ذلك المكان الواقع خلفي، لكنه مغلق اليوم. فعلى هذا الميناء بالضبط رست سفينة وخرج منها راكب، وقد استقبله نصب تذكاري بديع، نصب أهدي للإمبراطور كلاوديوس الذي أخمد الاضطرابات الداخلية لشعب ليقيا مطلع القرن الأول للميلاد، وأنهى حروباً عديدة وفرض النظام. كان الإمبراطور يعتلي سهوة حصان. المثير للاهتمام حقاً في النصب هي النصوص المكتوبة عليه، فهي تذكر المسافات بين باتارا والمدن الليقية الأخرى، لذلك يمكننا تسميته بنصب الطرق أو باسمه الأصلي وهو ستادياسموس. المسافر وبحسب المدينة الليقية التي سيذهب إليها كان ينظر للنصب أو يترجم المكتوب عليه، ولا نعتقد أن الجميع كانوا يعرفون القراءة، فيعرف عدد الأيام التي تتطلبها رحلته والمسافة التي تفصله. لكن نؤكد هنا على معلومة، أنه كان نصباً تذكارياً أكثر من كونه مصدراً للمعلومات. هو بالطبع ذو أهمية عظيمة لنا، لكن سكان تلك الحقبة كانوا وعوضاً عن القراءة يفضلون بالطبع أن يسألوا أحداً مرة. في الحقيقة هذا النصب قدم لنا فائدة أخرى يجب ذكرها. كانت لدينا أسماء عشرات المدن الأثرية، مدن ذكرها كتاب قدامى دون أن نعرف موقعها. وبالمثل توجد في الجبال مدن أثرية لكننا لم نعرف أسماءها لعدم وجود نقوش أثرية لها، وبفضل هذا النقش ولأنه يتبع تسلسلاً معيناً حددنا أسماء العديد من تلك المدن بشكل صحيح. ومن هذه المدن مثلاً مدينة بنارا الأثرية. إحدى أهم المعلومات الواردة في النقش كانت متعلقة بالوطن الأم للليقيين. الليقيون لم يلقبوا أنفسهم بالليقيين، بل بشعب تريميلي، أو كما رأينا في المصادر الآشورية وفي المصادر البابلية بشعب تارميلي. نعم، تراميلي. العلماء أكدوا أن تريميلي هذه هي درميل التي تعد اليوم مركز منطقة البحيرات، أو كانوا يشبهون الكلمتين لبعضهما صوتياً. لكن في هذا النقش وجود مدينة تريميلي فوق دريميل مباشرة بدد الشكوك، وأثبت لنا أن الوطن الأم للليقيين، أي المنطقة التي أسموها تريميلي، هي ما يعرف اليوم بدريميل، أو ما يعرف أيضاً بالهضبة الذهبية. حدثناكم عن النصب، لكننا للأسف لن نريكم إياه لأنه ليس هنا حالياً، فقد وجد على شكل كتل وليس ككتلة واحدة، فنقلت الكتل لمتحف أنطاليا وهناك سيتم تجميعه. نأمل أن تقام له هنا نسخة طبق الأصل، فيما يستحيل الوصول لموقعه الآن لأنه تحول إلى مستنقع.

خلال أعمال التنقيب في باتارا اكتشف هذا الطريق المذهل ذو الأعمدة، ونرى على أطرافه أساسات الأعمدة. هذا الطريق هو في الواقع أحد الشرايين الرئيسية للمدينة، يصل الميناء بالأغورا.

الحكومية. وكما ترون الطريق واسع ويقع على جانبيه أروقة، وفي الخلف تقع المتاجر. هذه الطرقات ذات الأعمدة شاع استخدامها في منطقتي إيجة والبحر الأبيض، فبسبب الطقس المعتدل والحار يقضي الناس أوقاتهم في الهواء الطلق، لذا تكون الأروقة والعرائش على جانبي هذه الطرقات وتعد مثالية لقضاء وقت في الخارج. لم يكن السكان يسيرون كثيراً على الطريق في حر الصيف وأمطار الشتاء، فكان ينشأ رواق، أي مكان مسقوف مباشرة خلف الأعمدة على الجانبين بين المتاجر والأعمدة، ليستظل الناس بظله صيفاً ويحتمون به من المطر والبرد شتاءً. كانت هذه الطرقات عموماً تشهد حركة مزدحمة لعربات الخيل والبضائع وما شابه، لذا لم يكن التجوال فيها أمراً ممتعاً، بل ربما كان خطراً. هذه المتاجر وإن خضعت لتغيرات في العصور القديمة المتأخرة، فإنها ما زالت تعطينا تفاصيل شيقة. ها نحن الآن داخل الرواق الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بين الأعمدة والمتاجر في الخلف، حيث كان هناك سقف يقي الناس الحر صيفاً والمطر شتاءً. هذه الطرقات ذات الأعمدة لم تكن تستخدم بهدف التنقل وحسب، فالأروقة والتي تسمى أحياناً أغورا والتي تسمى أحياناً ستوا لها في نفس الوقت طابع اجتماعي، أي تجمع الناس ليتسامروا ويتحدثوا ويبنوا علاقات اجتماعية. لنقل إنها كانت مثل صحف لتناقل الأخبار وأماكن يتهمس فيها الناس ويطلعون على أخبار بعضهم. لهذه المتاجر أنواع متعددة جداً، بما أن المنطقة ساحلية فقد كانت هناك متاجر للأسماك واللحوم، ولربما لبيع البضائع المستوردة. في نص قديم صادفتنا العبارة التالية: يغضب رجل من زوجته غضباً شديداً لأنها تخونه، فيقول لها: أحضرت لك كذا وجئتك بكذا من كريت وبتين من كاريا وبصنادل مطلية بالذهب من باتارا، فماذا تريدين أكثر؟ هذا يعني أن منتجات رائعة كتلك كانت تباع في باتارا، ولكون باتارا مدينة ساحلية يمكنكم أن تروا هنا جميع السلع تقريباً التي كان يتاجر بها في البحر الأبيض.

في العصور القديمة المتأخرة خضعت الطرق ذات الأعمدة ومتاجرها لبعض التغييرات، وهو أمر يمكن إدراكه لكل من ينظر بدقة هنا. انظروا، هنا يوجد نقش أفقي كما ترون، وهذا يدل على أن هذه القطعة الحجرية قد أخذت من مكانها وجلبت إلى هنا لاحقاً، حيث أعيد استخدامها، وهو الأمر الذي نسميه بالقطع المعاد توظيفها. هذا يبين لنا بوضوح أن هذه القطعة تغير مكانها الأصلي، وربما تنتمي لفترة تاريخية قد تكون أقدم من فترة هذا الطريق. عند النظر للأوعية الموجودة بوفرة في باتارا الليقية، ندرك جيداً أنه كان هناك علاج خاص جداً لديهم يسمى لوكيون، وهو مرهم مصنوع من نبات النبق. لكن اللافت هو أن هذا المرهم كان يوضع في أوعية خاصة. مستشارة برنامجنا وهي البروفيسورة غوليشن ولدى عملها في باتارا أطلقت على هذه الأواني اسم لوكيون، وباتت الأواني تعرف بهذا الاسم. في الواقع ثمة أمر نعرفه منذ العصور القديمة. شكل الوعاء يمكنه أن يخبرنا بما يحتويه ولما يستخدم. فعلى سبيل المثال، الأوعية الخاصة بعطر ليديا الشهير تسمى لوديون، أي حين تأتون لميناء باتارا وترون وعاء بشكل لوكيون تعرفون الآن أنه يحتوي على مرهم ليقيا. قنوات تصريف المياه في هذه المتاجر بقيت حتى عصرنا. انظروا، المياه المتدفقة من أعلى تنساب للأسفل.

حين نسحب ضيوفنا الأجانب في جولة يتساءلون ما الغرض من أحواض الرمل التي فيها حجارة في المدن الأثرية؟ إنها أحواض رمل يستخدمها علماء الآثار من أجل تثبيت القطع، سواء من أعمدة أو تماثيل أو أي كتل حجرية أخرى. والسبب هو أن الأرض تتحرك، أي إذا وضعتم حجراً أو تمثالاً أو عموداً على الأرض وقمتم بتثبيته، فإنكم في اليوم التالي ستجدون أنه سينفصل من المكان الذي ثبت فيه. أما هذه الرمال فتساعد على التثبيت لتبقى القطع ثابتة. مثلاً هذا العمود موضوع هنا، وهو لا يتحرك للأسفل ولا يميناً ولا يساراً ويظل ثابتاً، وهذه القطعة قاموا بتثبيتها بشكل ممتاز، وبعد أن تلتصق تماماً سيزيلون هذا ويصبح العمود جاهزاً. في الخلف أيضاً هناك أعمدة تنتظر التثبيت.

في الطريق ذي الأعمدة تصادفنا نقوش مثيرة للاهتمام، معظم هذه قواعد تماثيل، لكن بينها قاعدة واحدة مميزة. بالطبع أنا لست لغوياً ولم أدرس التاريخ القديم، ولكن في علم الآثار تعلمنا بعض اليونانية القديمة وبوسع قراءة هذه الكتابة. باتاريون هيبوليس متروبوليس تو ليكيون إتنيكوس، فهذه الكتابة تعني مدينة باتارا، المدينة الكبرى لشعب ليقيا. ماذا يعني هذا؟ قلناها في العديد من المدن الأثرية، بعض المدن القديمة مثل بيتنيسوس لا تعطينا أسماءها، لكن في باتارا العديد من النقوش تذكر اسم مدينة باتارا، وهنا يدل بكل تأكيد على أن باتارا هي عاصمة ليقيا ومدينتها الكبرى.

حل ضيف على باتارا هذا العام، فقد اختارت هذه السفينة ميناء باتارا محطة أخيرة لها وبقيت هنا في النهاية. لهذه السفينة قصة شيقة جداً. عموماً يعتقد الناس أن سفن العصور القديمة كانت تصنع من الخشب، وطبعاً هناك أمثلة عديدة، لكن في تلك العصور كانت تصنع من القصب أيضاً، وأهم مصدر له كان أوراق البرد المصرية فتصنع السفن منها. لكن في وقتنا الحاضر، ولأن أوراق البرد في مصر لم تعد تم كثيراً، يبحثون عن خيارات أخرى. هذه السفينة هي نتاج تجربة لعلم الآثار، هدفها اتباع خط رحلات العصور القديمة وعبور البحر الأسود وإيجه والبحر الأبيض لبلوغ مصر، ومعرفة كيف كانت تجري الرحلات حينها حيث بنيت لتجربة ذلك. لقد تم جلب القصب من بوليفيا من أجل صناعتها، وبنيت السفينة في بلغاريا، وانطلقت من ميناء فارنا وعبرت بحر مرمرة من اسطنبول ومرت بتشناكالي وإيجه، وبسبب أحداث وقعت أثناء رحلتها رست السفينة في باتارا في تركيا بدلا من مصر.

حمام فيسبازيان هو أحد أربعة حمامات كبيرة في باتارا. لهذا الحمام ميزة خاصة، فعلى النقش الذي يعلو بابه مباشرة كتب اسم فيسبازيان بشكل واضح. ولكن حين فحص العلماء بدقة هذا الحمام وتأملوا في كتاباته، عثروا تحت اسم فيسبازيان على اسم نيرون، أي شطب اسم نيرون ليكتب فوقه فيسبازيان. حين فقد نيرون مكانته وإمبراطوريته شطب اسمه من العديد من النقوش، وقد شهدنا هذا في أماكن كثيرة، ليكتب مكان اسمه فيسبازيان. بما أن هذا الحمام بني في عهد نيرون وربما في نهاية عهده، أي في القرن الأول للميلاد، فإنه يكون بذلك من أوائل الحمامات الرومانية المشيدة في ليقيا. أنهينا جولتنا في باتارا في هذا الطقس الجميل وانتهت حلقتنا. في الحلقة المقبلة سنواصل جولتنا مع باقي الآثار الرائعة. إلى اللقاء.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
4: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع رؤية

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا في هذه الحلقة. لليلة السادسة على التوالي ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا حيوية في إيران، وطهران تهاجم الأردن ودولا خليجية. بعد 4 سنوات من الأزمات والحروب، الكنيسة الإسرائيلي يصدق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات عامة نهاية أكتوبر المقبل. سابع رئيس وزراء خلال عقد، أندي بيرنهام زعيما لحزب العمال البريطاني تمهيدا لتسلمه رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل.

0: ونبدأ أولى ملفاتنا من العالم اليوم، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران وتتوسع في الوقت عينه لتشمل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، منذرة بتشظي لهيب الحرب في المنطقة. فإلى أين تمضي الأمور بين البلدين؟ وهل تنجح الوساطة الإقليمية في كبح جماح الحرب الواسعة؟
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط.
0: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ دراسات دولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم. مساء الخير دكتور وأهلا بك. لنبدأ بالضربات الأمريكية، هل برأيك هناك استراتيجية مغايرة مختلفة لدى الولايات المتحدة عما رأيناه في الجولة الأولى من حيث الأهداف، من حيث نوعيتها؟
2: يعني الحديث عن الأهداف بحد ذاته يقودنا إلى نقطتين. النقطة الأولى بأن هناك تكرار بعدد كبير جدا من الأهداف، لإصابة عدد كبير من الأهداف حسب تقارير دفاعية وتقارير أمريكية. هناك تكرار لضرب حوالي 300 هدف في إيران، وبالتالي النتيجة العسكرية المتوقعة من إعادة ضرب أهداف ضربت سابقا تبدو محدودة للغاية. لكن في المقابل، وكما جاء في تقريركم قبل قليل، الضربات جزء منها يتعلق بمحاولة قطع الاتصال بين

0: المحافظات والمدن المحيطة بمضيق هرمز، وبالتالي يبدو أن أحد المحاولات الأمريكية الحالية، أحد الأهداف الجديد في الأهداف الأمريكية، هو محاولة تجربة قطع الطرق حول هرمز، بحيث أنه يقلل من قدرة إيران على السيطرة على المضيق وعلى استهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. ولكن في بشكل عام أيضا العقلية ترامب التي لا زالت تعتقد بأنه كلما استطعت ضرب إيران أكثر كلما كان يمكن أن يقدم متنازلات في المفاوضات أكثر، وهذا ما يبدو أنه يعني بعيد المنال في الوقت الحالي.
1: طيب، هو جرب ذلك دكتور سابقا يعني، ويفترض أنه الآن بعد الجولة الأولى من هذه الحرب وإدراك إيران لكيفية أو لاستراتيجية الولايات المتحدة أن تكون جاهزة أو لديها خبرة أكبر في خوض جولة أخرى، على ماذا يراهن إذن هذه المرة؟
0: هو يراهن بأنه هناك في إيران اتجاهات تريد فعلا وقف الحرب، وهناك مؤشرات، على سبيل المثال إطلاق إيران لسيدة أمريكية إيرانية كانت متهمة بالتجسس قبل يومين والسماح لها بمغادرة إيران. هذه اعتبرت بادرة حسن نية إيرانية ومؤشر على أن هناك رغبة ما بالمفاوضات. أمر آخر، يعني عندما نرى بأنه إيران تستهدف الدول العربية القريبة منها وحتى وصول إلى الأردن، ولكنها لا تستهدف إسرائيل، فهذا مؤشر آخر بأن إيران تريد أيضا إبقاء الحرب في نطاق جغرافي محدد، ولا تريد العودة إلى الحرب المفتوحة على التي تشمل إسرائيل، خاصة أن إسرائيل يعني إذا ما عادت إلى الحرب. هناك طبعا معلومات وتقارير بأن الجانب الأمريكي هو الذي طلب من إسرائيل عدم الدخول إلى الحرب هذه المرة، حتى

0: التوسع في إصابة أهداف عربية يشير أيضا من كرسالة إيرانية بأنها لا تريد عودة الحرب بشكلها المطلق، والذي يشمل دخول إسرائيل التي في العادة تستهدف أهداف عسكرية واغتيالات محددة في داخل إيران. هذا ما يراهن عليه الأمريكيون، بأن هذه مؤشرات أن إيران يمكن أن توافق هذه المرة على ما لم توافق فيه. لكن يعني شبه الواضح بأن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوجد لديه خطة واضحة أو حتى أهداف واضحة لما يريد من الإيرانيين الموافقة عليه. هناك من الواضح أن هناك شد وجذب. إيران تريد، أعطت رسائل بأنها تريد السيطرة على هرمز، وأن يتحول هرمز إلى مصدر دخل لإيران ومصدر لتعويضها عن خسائرها التي حدثت في الحرب. ترامب في بعض الأحيان كان يعطي إشارات أنه يوافق على ذلك، يوافق عليها على الأقل مؤقتا حتى تتمكن إيران من إعادة البناء، نوع من الإغراء لإيران، ثم يتراجع عن ذلك ويتحدث بأنه يريد أن يفرض 20% رسوم مقابل أن على الناقلات التي تعبر المضيق لصالح الولايات المتحدة مقابل تأمينها. فبالتالي يعني هناك العقلية الأمريكية أضرب إيران حتى أحقق نتائج تفاوضية لازالت تحكم الموقف.
1: طيب سأتحدث معك أكثر في هذه العقلية دكتور، لكن قبل يعني إذا بقينا بعد الشيء عسكريا، موقع أكسيوس يقول إن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها سوف ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود. هل يحمل ذلك مؤشرات معينة حول مدى الحرب التي تستعد لها واشنطن؟
0: يعني هذا في يشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه إسرائيل صحيح أنها لا تشارك في الحرب بشكل مباشر وصريح، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أنها لا تقدم دعم لوجستي ومعلومات استخباراتية. بالتأكيد أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدم المعلومات التي معلومات تحتاجها الولايات المتحدة، وهناك أيضا استعداد لسيناريوهات أنه ربما أيضا قد تعود الحرب بشكل مطلق وتعود إسرائيل إلى الحرب. وهو أيضا يعني مجرد تسريب هذه الأخبار هو نوع من الضغط على إيران بأنه الأمور ستأتي لمجديد من التصعيد، وهذا ما يراهن عليه ترامب في العادة. ترامب كان يعتقد منذ البداية أنه كلما صعدت وكلما أعطيت رسائل بأنه لدي قدرة على التصعيد أكثر، أن هذا سيجبر إيران على المزيد من التراجع. الخبراء الاستخبارات الأمريكية وخبراء الدفاع الأمريكي يخشون بأن هذه، وخبراء التفاوض الأمريكيين والأوروبيين حتى يخشون أن هذه الطريقة ليست بالضرورة ما يعني ما التي تحكم عمل الإيرانيين، وأن الإيرانيين في العادة لا يفاوضون بهذه الطريقة. والأكثر من ذلك هم يخشون بأنه حتى إذا تمكنت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية من تدمير رأس النظام الإيراني ومن تفكيك القيادة المركزية الإيرانية، أنهم قد يواجهوا معضلة عسكرية صعبة على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان،
1: لأن ليس لديهم خطط لما بعد هذه المرحلة. طيب تحدثنا في العقلية الأمريكية دكتور، الظروف التي ضغطت على ترامب لكي يذهب إلى مذكرة التفاهم ما زالت هي نفسها، أسعار الطاقة والتضخم والانتخابات النصفية. إذن ما المستجد الذي جعله يعود إلى هذه الحرب؟
0: يعني هو كان يعتقد بأنه الإيران ستبدي المزيد من المرونة، لم يحدث ذلك. إيران بحد ذاتها استهدفت بعض الأهداف في مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوع من تدحرج كرة الثلج، بأي معنى أنه التورط في الحرب. هذه ما يسمى ربما أحيانا سياسة حافة الهاوية، كليهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان يناور ويذهب إلى سياسة حافة الهاوية، ويبدو أنه حدث فعلا هذا الانزلاق إلى هذه المواجهة في هذه المرحلة. أضف إلى ذلك شخصية ترامب التي تتأثر كثيرا بأهواء متعددة قد تتغير من ساعة إلى أخرى.
1: طيب أن يخرج من هذه الحرب دون حسم، يعني هل هو قادر على الدخول في حرب استنزاف طويلة؟ لأنه لدى إيران بالمقابل أوراق لم تفعلها بعد، يعني ورقة الحوثي، وهي أوعزت إلى الجماعة بتحريك البحر الأحمر بإغلاق باب المندب إذا استهدفت منشآت الطاقة لديها. هل هي مغامرة جديدة يخوضها؟ على ماذا يبني حساباته في الداخل الأمريكي؟ يعني قبل أن يكون بالنسبة لإيران؟

0: أولا الولايات المتحدة حتى بدون دونالد ترامب، حتى برؤساء أكثر اتزانا وأكثر عمقا وأكثر احتراما للمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الأمريكية من أمثال جورج بوش وغيره، تورطوا في سابقا، وبيل كلينتون سابقا، تورطوا في حروب دون أن يعرفوا كيف ينهوها. دخل كلينتون الصومال وخرج دون أن يحسم، جورج بوش الابن دخل العراق واضطر أوباما وترامب أن ينسحبا من العراق ومن أفغانستان دون حسم. وبالعكس، يعني في وقت من الأوقات كان بدا كأن الولايات المتحدة سلمت العراق لإيران في وقت من الأوقات. وبالتالي يعني تكرار سيناريو أنك تدخل إلى معركة وحرب دون أن تعرف أن تنهيها ليست أمرا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. الحسابات ترامب كانت يتوقع بأنه السيناريو الفنزويلي سيحدث سريعا، سيسقط النظام في إيران ويحدث تحول. رأينا تقرير نيويورك تايمز قبل يومين أو أكثر قليلا عن محاولة تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد حتى يكون جزء من نظام جديد في إيران. فهذه الحسابات كلها التي اتضح أنها خاطئة قد تكشف فعلا بأن هناك عقلية أمريكية لا زالت لا تتعلم من دروس الماضي. أضف إلى ذلك أوراق إيران ليست فقط الحوثيين، ليست فقط القوى التي قد تكون مساندة لديها. الجيش الإيراني كله مبني على فكرة الحرب اللامتماثلة الأسيمتريك وور، وهذه العقيدة التي تقوم على أنه مواجهة قوة عظمى أو قوة كبرى تقليدية بوسائل غير تقليدية مثل الزوارق الانتحارية، مثل العمليات الصغيرة، هذه العقيدة العسكرية تنشط في العادة عندما تسقط الإدارة المركزية. فبالتالي أحد السيناريوهات الخطيرة والتي يدركها خبراء العسكرية الأمريكية، وهناك معاهد متخصصة في الولايات المتحدة في الحرب اللامتماثلة وتحديدا في قدرات إيران على هذه الحرب أو ما يسمى الأسيمتريك وور، هذه العقيدة ستكون أخطر كثيرا في حالة سقط القيادة المركزية الإيرانية. وبالتالي هناك ما زالت، لا أقول فقط أوراق، ولكن سيناريوهات صعبة جدا أمام الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، وطبعا أمام إيران والمنطقة. الأصعب أمام المنطقة. نحن المشكلة الكبرى الآن التي نجدها أننا المنطقة العربية تجد نفسها بين طرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. وبالمناسبة كلا الطرفين لا يبدو أنه مهتم بالإشراك الجانب العربي.
1: هذا السؤال
0: في
1: دكتور.
0: تسوية المرحلة.
1: هذا السؤال.
0: نعم.
1: الذي أريد
0: يعني
1: أن أسأل عنه.
0: عندما جاء باراك أوباما
1: تفضل.
0: نعم تفضلي.
1: إنه دول المنطقة
0: يعني
1: إلى
0: عندما جاء باراك

0: يؤدي إلى تسهيل التطبيع العربي الإسرائيلي. الآن ما يحدث الآن أن إسرائيل أصبحت شريك أساسي في المشهد إلى حد كبير جدا. في المقابل الجانب العربي يتم استثناؤه ليس أمريكيا فقط، يعني حتى نكون واضحين، إيران نفسها حتى هذه اللحظة لا يبدو أنها لديها سيناريو التوصل إلى اتفاق مع المحيط العربي،
1: لأنه الوقت داهمنا دكتور، لأنه الوقت داهمنا. يعني بقي لدي أقل من دقيقة. الآن دول المنطقة كيف تستعد لسيناريو توسع هذه الحرب؟ يعني هي تتحمل التكلفة الأمنية وكذلك التكلفة الاقتصادية في ظل طرفين يتصارعان، وهي تدفع أو هي بمثابة كبش فداء لهذا الصراع.
0: يعني ما زال هناك تركيز كبير على موضوع الوساطة، هناك عض على النواجذ كما يقال، يعني بينما إيران تضرب بعض العواصم العربية، هذه العواصم العربية تطلب من باكستان وتنسق مع باكستان حتى يتم الدخول في الوساطة، فبالتالي في الخيار في المدى القصير هناك محاولات لفتح خطوط مع إيران لمحاولات وساطة، في المدى الاستراتيجي الأبعد هناك محاولات لإبرام تحالفات إقليمية كبيرة قد تكون فيها تركيا، السعودية، باكستان، قطر، ربما مصر والأردن.
1: نعم.
0: أيضا
1: شكرا جزيلا لك من عمان، ولكن أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر دكتور أحمد جميل عزم، وأعتذر منك انتهى الوقت.

0: إلى ثاني ملفات العالم اليوم، حيث يصدق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. كيف يبدو المشهد الإسرائيلي عشية حل الكنيسة، وهل ينجح نتنياهو في بناء تحالفاته واستغلال حروبه في دعايته الانتخابية؟
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيسة الإسرائيلي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيسة إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيسة خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده.
0: نرحب ضيفنا من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبرين. مساء الخير وأهلاً وسهلاً بك. بماذا سيتسلح برأيك نتنياهو في خوض معركته الانتخابية الجديدة؟
2: تحياتي لك أستاذة مايا وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما هذا السؤال هو الأهم، ما هي الأوراق التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هذه الثلاثة أشهر القادمة تحديدا؟ بات واضحا بداية قبل أي شيء هو

0: يحاول أن يقوم به في داخل الكنيست في الأيام الأخيرة، تمرير جعبة من القوانين التي لما كانت باعتقادي كانت قد تمر فيما مضى لإشكالياتها حتى يمكن القول، وبالتالي يحاول خلال هذه الفترة القصيرة أن يضمها إلى واحدة من الأوراق التي يدخل بها الحملة الانتخابية. هذا أولا. الملفات الأخرى واللي لا تقل أهمية أنا باعتقادي هي ضمن سياقين، وما هما هذين السياقين؟ بداية فقط لكي نفهم، الانتخابات المقبلة سوف تكون نوع من الاستفتاء، هل إسرائيل تريد الاستمرار ضمن هذه الحكومة أو النخبة الشعبوية، أم تريد العودة إلى النخبة الأمنية، إلى حكومات الجنرالات؟ يجب أن نتذكر في نقطة مهمة جدا بأنه تحديدا منذ ولاية بنيامين نتنياهو الأخيرة أو الأولى بشكل أوضح أو الثانية ليكون أكثر دقة في عام 2009، منذ عودته إلى المشهد الانتخابي في عام 2009، يعني يمكن القول بأنها أحد الحكومات الأخيرة التي لم يعد بها أحد الجنرالات أو خريج مؤسسة هيئة الأركان الإسرائيلية رئيسا للحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب الأشخاص الأهم الذين كان يخافهم بنيامين نتنياهو في هذا الملف هم رجال الأمن. فبالتالي أنا باعتقادي أحد أهم الأمور التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هي الملفات الأمنية والعسكرية التي ما زالت مفتوحة طبعا بطبيعة الحال، إيران على رأسها، لبنان، سوريا، وبدون أدنى شك كذلك قطاع غزة، الضفة الغربية كذلك في داخل هذه الجعبة. اعتدنا في داخل المشهد الكلاسيكي إسرائيليا مع بنيامين نتنياهو أو بلا بنيامين نتنياهو أن يكون الحالة الأمنية حملة أمنية هي ضمن حملة انتخابية للحكومات الإسرائيلية في محاولة فرض نوع من الخطاب، تجييش الشارع الإسرائيلي، ومحاولة، ولكن هذه هي النقطة الأهم، هي كانت دائما تحاول أن تحسم هذه المعارك فور دخولها إلى الحملة الانتخابية. الآن لاحظي، هل استطاع بنيامين نتنياهو أن يحسم هذه الملفات الأربعة أو الخمسة أو السبع جبهات التي كان لطالما يتباهى بها في الثلاثة أعوام الأخيرة، أم أن هذه السبعة ملفات هي الأمنية هي
1: طيب،
0: التي سوف تكون الورقة التي سوف تضغط وتغرق بنيامين نتنياهو؟
1: وهذا السياق الذي تتفضل به يعني هو القفز من حرب إلى أخرى، إما للهروب من ما يعترضه داخليا أو أيضا يعني لتسويق أو البقاء في مستقبله السياسي. اليوم هذه الجبهات كلها مفتوحة، الأرض الأكثر خصوبة له ليعمل عليها أين نتحدث، لبنان؟
0: سؤال شائك نوعا ما يمكن القول. يعني لبنان ربما كانت في عام 2006 بطبيعة الحال، ما قبل عام 2000 كانت جزء من هذه الحملة. الآن لاحظي، الملف اللبناني هو ملف ثانوي بالنسبة للولايات المتحدة، وربما في حالة كذلك يمكن القول بأنه هو الملف المربوط بالملف الإيراني، أي بكلمات أخرى الضوء الأخضر الأمريكي أو الفيتو الأمريكي على هذا الملف تحديدا هو ما يقيد بنيامين نتنياهو. ولهذا السبب لطالما لم يكن هنالك تصعيد في الجبهة الإيرانية حال تحتتم دخول إسرائيل إلى تلك الجبهة، أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون هنالك حالة تستدعي أو ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة في حالة استنفار. يعني هذه النقطة مهمة جدا، هو يعني الدخول إليها في حالة شبيهة للاستنزاف في معارك ضرب وسد ورد دونما أي أوراق واضحة يقدمها للشارع الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية لن تكون هي الأمر الأكبر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. ولهذا السبب وفق الأوراق المعروضة حاليا الآن في داخل هذه الفترة وفق الملفات حتى هذه اللحظة بشكل أدق، يمكن القول أن الملف اللبناني سوف يدخل في حالة تجميد، أي بكلمات أخرى لن نرى، سوف تكون هنالك مناورة مع الجانب الأمريكي، ربما الجانب الأمريكي يرى بأنه ما بعد الحرب على لبنان هنالك على إيران عفوا هنالك حاجة لضبط نظام الإقليم من جديد، وضبط كذلك إسرائيل نوعا ما في داخل هذا الإقليم بمعايير معينة. ولكن النقطة الأهم في هذا الملف بأن إسرائيل سوف تناور كل قضية الانسحاب وما إلى ذلك من أمور لن تكون على رأس سلم أولويات بنيامين نتنياهو، بل على العكس تماما، لن يقدم هذه الأوراق لدواعي انتخابية بدون أدنى شك إسرائيليا.
1: طيب،
0: وكذلك بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية لا تريد أن تكون هنالك أي سابقة في داخل هذا الملف، فبالتالي إذا لم يكن هنالك تصعيد الأكيد بأنه لن يكون هنالك أي تبريد لهذه الجبهة.
1: هنا أسأل عن الناخب الإسرائيلي، هل ما زال الهاجس الأمني يؤثر به كما كان قبل 7 أكتوبر؟ يعني اليوم صحيفة هارتس أسهبت في الحديث عن هذه العصابة في إشارتها إلى الحكومة.

0: الحكومة، قضاءها على ديمقراطية، ليبرالية، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. هل بات الناخب الإسرائيلي أكثر إدراكاً لذلك؟
1: أنا باعتقادي بأن هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة استفتاء للناخب الإسرائيلي، أي دولة يريدها ما بعد 7 أكتوبر وبطبيعة الحال ما بعد هذه الولاية. بداية قبل أي شيء آخر، لو كان بنيامين نتنياهو يثق بالناخب الإسرائيلي بأنه سوف يمنحه الثقة المطلقة بقدرته على تشكيل ائتلاف انتخابي بطبيعة الحال ما بعد 7 أكتوبر، أنا باعتقادي لما رأينا بأن هذه الحكومة سوف تستمر ولكل ولايتها الانتخابية الكاملة في حالة استثنائية حتى يمكن القول. ولكن نتنياهو يدرك بأنه حتى لو يستطيع وفق الاستطلاعات حتى هذه اللحظة بأن يكون ما بين حزبه من بين يعني يحصد القيمة الأولى في داخل الاستطلاعات الإسرائيلية أو الثانية إذا كان أيزنكوت، وهذه نقطة مهمة جدا، نقطة أيزنكوت، إذا كان أيزنكوت ينافسه، ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل ائتلاف انتخابي كالائتلاف الانتخابي الحالي ما بعد 7 أكتوبر تحديدا؟ وربما في شهر أكتوبر آنذاك كنا قد ذكرنا ذلك كثيرا بأن وجهة الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن سوف تكون إلى حوى مؤسسة الأمن، أي بكلمات أخرى، هل يريد الناخب الإسرائيلي الاستمرار في دولة الطوارئ أم العودة إلى دولة المؤسسات؟ هذه دولة الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو وسياسات الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو، هل أتت أكلها أمام الناخب الإسرائيلي؟ بدون أدنى شك أن الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن محصوم بين يمينين، نحن لا نتحدث عن ناخب إسرائيلي يساري يحاول أن يعارض كل هذه السياسات، والدليل على ذلك بأن معارضي بنيامين نتنياهو قبل أي شيء آخر هم لا يعارضون سياساته ولكن يطرحون استراتيجية أو تكتيك بشكل أدق.
0: طيب أريد أن أسأل عن هذه النقطة،
1: بنيامين نتنياهو الأمنية،
0: معسكر المعارضة أين موقعه من كل ذلك؟ يعني هل برأيك سينجح بتجاوز انقساماته والاجتماع أو توافق حول هدف إقصاء بنيامين نتنياهو؟
1: في مشهد نادر يمكن القول بأن هذه المرة الأولى نحن نرى معارضة إسرائيلية أكثر تنظيماً في ال7 سنوات الأخيرة التي كان بها تقريباً أكثر من 4 حملات انتخابية بطبيعة الحال. هذه المرة نرى بأن هنالك معسكر معارضة أكثر تنظيماً، بل يمكن القول بأنه ينادي أصلاً أو يوجد هنالك إجماع نوعاً ما على قيادي يقود هذا المعسكر، تحديداً الآن عندما نتحدث عن أيزنكوت، وكل يدرك موقعه في داخل هذه المعارضة، فبالتالي نوعاً ما هنالك نوع من التنظيم، هنالك هدف إسقاط بنيامين نتنياهو، هذا الهدف أنا باعتقادي واضح للمعارضة، لطالما كان واضحاً لكن لم يكن هنالك خطة طريق. هذه المرة في مشهد استثنائي هنالك خطة طريق. السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال هو من سوف يحصد، هل يستطيع هذا المعسكر أن يحصد 60 أو 61 مقعداً لكي يستطيع أن يشكل ائتلاف بأريحية معينة؟ لاحظي بأنه حتى هذه اللحظة هنالك نوع من 55 مقعد لكل هذين المعسكرين، وهنالك 10 مقاعد تتأرجح ضمن الأحزاب العربية. الخطاب العلني الكبير لكل المعسكرين بالخط العريض هو بأننا لن نستند على أي أحزاب عربية لتشكيل الائتلاف التالي، أي المراهنة حتى هذه اللحظة بأننا سوف نستطيع أن نحصد 61 مقعدا دونما الاستناد إلى الأحزاب العربية. ولكن ومع ذلك أنا باعتقادي أن التجارب السابقة أثبتت بأن المعسكرين منقسمين بأعداد ثابتة تقريبا ما بين 50 حتى 58، وبالتالي الاستناد إلى حزب عربي لتشكيل أي معارضة واضحة أو أي ائتلاف واضح لبنيامين نتنياهو يستطيع إسقاطه، يمكن القول بأنه أحد أهم المراهنات التي يجب أن يستند عليها معسكر المعارضة. ولكن النقطة الأهم هي بأن تحديدا هذا الخطاب ما قبل الانتخابات قد يختلف فيما بعدها، إذا كان الهدف وهنالك إجماع على أهمية إسقاط بنيامين نتنياهو.
0: طيب
1: بأية
0: ثمن ماذا عن واشنطن هنا؟ هل يعني هي متمسكة بنتنياهو؟
1: هذا السؤال الأهم، لاحظي بأن في غضون هذه الفترة نتنياهو كان دائما ينادي بأنه سيد الأمن، ذكرنا ذلك طبعا في المداخلات السابقة، ولكن تحديدا أحد الملفات الأخرى التي كان دائما ينادي بها بنيامين نتنياهو بأنه الوحيد في داخل إسرائيل الذي يستطيع أن يتحدث الإنجليزية أو بشكل أدق لغة البيت الأبيض ودبلوماسيته. هذه كانت مراهنات بنيامين نتنياهو، ولكن كان هنالك الكثير من الانتقاد من قبل البيت الأبيض وأخرها جدي فانس بالمناسبة لسياسات هذه الحكومة دونما غيرها، بل كان هنالك منادى من قبل هذه الحكومة شبيهة بمنادات إدارة بايدن فيما مضى بأن سموتريتش وبينغفير يشكلان تهديدا لأمن القومي للولايات المتحدة. وبالمناسبة وكذلك هذه النقطة مهمة جدا، غانتس في السادس من أكتوبر أو الخامس من أكتوبر عام 2023 تواجد في البيت الأبيض كنوع من تليين حكومة بنيامين نتنياهو، أي بكلمات أخرى واضح جدا أن هنالك أصوات واضحة في داخل الواجهة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية كذلك كما السابقة التي ترى هنالك امتعاض من بعض الأطياف في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. السؤال الذي يطرح نفسه هو الأهم، هو بأنه حتى هذه اللحظة أو حتى الأيام الأخيرة لم يكن هنالك بديلا واضحا أمام البيت الأبيض يوضع على قائمته كبديل واضح لبنيامين نتنياهو وسياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة في داخل الشرق الأوسط ووظيفة إسرائيل في داخل الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الآن عندما ينادي باسم أيزنكوت على سبيل المثال وعندما يبدأ ترتيب الأوراق من جديد، واضح جدا بأن هذه الورقة قد ترفعها الإدارة الأمريكية الحالية أمام بنيامين نتنياهو لترويضه إذا رأت بذلك المسار الصحيح. لنتذكر في عام 2015 على سبيل المثال، وهي أحد أهم المناورات المهمة ما بين إدارة بايدن أوباما آنذاك ونتنياهو، بأن إدارة أوباما كانت تحاول إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتدخلت نوعا ما في الحملة الانتخابية الإسرائيلية آنذاك. نتنياهو وقف وفتح جبهة واضحة ضد الديمقراطيين آنذاك، كانت أوجهها في عام 2018، لكن الآن تحديدا نتنياهو لا يستطيع بأن يقوم بمثل هذه المناورة لسبب واحد ووحيد، الديمقراطيين وفق التصويت الذي كان يوم أمس على سبيل المثال في داخل الكونغرس واضح جدا بأنهم ضد سياسات هذه الحكومة، وبطبيعة الحال هنالك معسكر في داخل الجمهوريين المناهض لكل سياسات هذه الحكومة كمعسكر ماغا ميك أمريكا جريت أجين. فبالتالي إذا استندنا على هذين المعطيين حتى قدرة بنيامين نتنياهو للمناورة أمام الإدارة الأمريكية باتت أقل، ولهذا السبب يمكن أن نراه في غضون هذه الفترة، ولهذا السبب ذكرت لبنان في البداية، أكثر انصياعا لرغبات الإدارة الأمريكية كي لا ترفع ورقة البديل أمامهم.
0: أشكرك جزيلا من حيفا الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبري.

0: إلى آخر ملفات العالم الليلة، يعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بارنهام رسميا برئاسته، ما يمهد الطريق أمام توليه رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل خلفا لكير ستارمر. ويعد بارنهام سابع رئيس وزراء بريطاني خلال عقد من العواصف السياسية التي أطاحت من قبله، وهو يطرح نفسه زعيما قادرا على تصويب السياسة البريطانية وإصلاح الوضع الاقتصادي القائم.
1: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ

0: ومعركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: ونتحدث في هذا الملف مع ضيفنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. أهلا وسهلا بك دكتور. ما الذي يمثله وصول أندي بارنهام إلى رئاسة الحكومة البريطانية؟
2: هي محصلة طبيعية لحتمية خروج كير ستارمر حقيقة، لأن كير ستارمر في الفترة الأخيرة تعرض لضغوط سياسية وحزبية هائلة جداً أجبرت مؤسسات الحزب العميقة على التحرك مباشرة قبل الوقوع في فخ الخسارة الشعبية الهائلة. طبعا بدأت هذه القصة من بيتر ماندلسون الذي عين سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تورط فيما بعد في ملفات إبستين، وتم اكتشاف خروقات أمنية يبدو أنها كانت عميقة جدا آذت سمعة المؤسسة البريطانية في الدولة العميقة، ودفعت أو بدأت الكرة حقيقة كرة الثلج تكبر وتتوسع بشكل خرج عن سيطرة كير ستارمر. أكملت هذه الصورة أو كبرت كرة الثلج عندما فشل الحزب في تجاوز الانتخابات المحلية التي حصلت قبل شهرين من الآن تقريبا، والتي مني فيها الحزب بخسارة واسعة جدا أثرت على مستوى شعبيته في أوساط وجماهير الحزب نفسه أو في السياق العام. ولذلك أصبحت الضغوط تتراكم بشكل سريع جدا على كير ستارمر. ولم يكن بالمناسبة أندي بيرنم من المرشحين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات التشريعية سابقا.
1: هذا ما أريد أن أعرفه، يعني لماذا هو الذي يصل اليوم؟ ما المختلف حتى استطاع أن يصل إلى هذا المنصب؟
2: ولم يكن مختلفا باستثناء أن خيارات الحزب محدودة، يعني لم يكن هناك خيارات متعددة للحزب حتى يكون هناك من يتم وضعهم على قائمة الترشح والمنافسة. أندي بيرنم لم يتلوث حقيقة في الملفات الفاسدة، بقي بعيدا عن السلطة الحاكمة في السنوات الأخيرة عندما استقال من عضوية البرلمان، وتم انتخابه لفترتين متتاليتين كمحافظ أو كعمدة لمانشستر الكبرى، والتي أبلى فيها بلاء حسنا واكتسب شعبية واسعة من خلال الإنجازات التي حققها هناك، ولذلك وضع اسمه على أولويات قائمة الحزب، وخصوصا أن بعض المرشحين المحتملين واجهوا مشاكل حقيقية في أوساط الحزب، يعني لدى قاعدة الحزب بشكل داخلي ولدى الرأي العام بشكل يعني بالمعنى الأوسع.
1: طيب، يعرف عنه عن أندي بيرنهام أن لديه مقاربة مختلفة للأزمات عن الذين سبقوه، على ماذا تقوم هذه المقاربة؟
2: المقاربة مستمدة فعليا كما يرى المراقبون مما أنجزه في مانشستر، وذلك بتوسيع نطاق الحكم المحلي والاعتماد على النمو الاقتصادي الداخلي الذي بنى من خلاله قاعدة اقتصادية واسعة ناجحة أدت إلى تقدم مانشستر الكبرى، مانشستر ومحيطها، بالسياق الاقتصادي بالمقارنة مع كل المدن الكبرى في بريطانيا. ولذلك سجل ذلك على أنه نموذج قد يتم الاحتذاء به عند التعامل مع الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها بريطانيا منذ سنوات طويلة، حتى منذ حكم المحافظين وسياسة التقشف الواسعة مع وراثة حزب العمال لهذه السياسة التي لم يخلق.
1: هل هو قادر على تعميم هذا النموذج في رئاسة الحكومة؟
2: هذا سؤال كبير جدا، لأن المراقبين هنا يقولون بأن الحديث عن مدينة كبرى مهما كان حجم هذه المدينة لا يمكن أن يتم مساواته بوضعية أو بالوضعية المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام، وخصوصا أن هذه الأزمات أو الانتكاسات الاقتصادية التي تحملتها بريطانيا هي أزمات متتالية منذ تقريبا 20 عاما، يعني ليست جديدة، وبالتالي لا يشعرون بأن أندي بيرنام قد يكون صاحب العصا السحرية التي قد تغير موازين القوى الاقتصادية
1: طيب،
2: وتوجه أو تعيد توجيه الاقتصاد في بريطانيا إلى مساره الصحيح.
1: هو أمام تحديين، يعني التحدي الاقتصادي سنتحدث فيه أكثر، لكن أيضا لديه تحدي سياسي يرتبط مباشرة بالإصلاحات المطلوبة داخل حزب العمال، شد أواصره خاصة أمام صعود حزب الإصلاح. ما المطلوب منه حتى يتمكن من ذلك؟
2: كلمة السر هي إعادة توحيد التوجهات المتضاربة، الأجنحة التي حيد، أو دعيني أقول بشكل دقيق كما وصف بالكثير من التحليلات، القمع الذي قام به كير ستارمر تحديدا ضد الجناح اليساري، سواء الجناح اليساري الراديكالي أو الجناح الوسطي مركز اليسار، استهدفه ومال باتجاه اليمين بشكل متواتر، وبالتالي انقسم الحزب ليتحول إلى تقريبا حزب متقلص وصغير، وليس كما كان مثلا أيام جيريمي كوربين الذي كان يعد أكبر الأحزاب السياسية في تاريخ أوروبا. ولذلك هذه الانقسامات التي عملت على تشظية أجنحة الحزب هي التحدي الأساسي في لملمة خيارات الحزب كما يقولون على قلب رجل واحد، حتى تعاد مركزية الحزب من جديد، وحتى تعاد الحياة إلى كافة الأجنحة من خلال ربما مصالحات أساسية قد تودي هذه المصالحات فعليا إلى
1: طيب،
2: اصطفاف الحزب أو الاصطفافات الحزبية لدعم قائد الحزب الجديد أندي بيرنام. لكن بالمستويات الأخرى لديه تحدي آخر، وأن اللوبي اليميني أو دعيني أقول المؤسسة
1: نعم.
2: العميقة في حزب العمال لا زالت متنفذة وقوية وكبيرة
1: طيب،
2: جدا، وليس من السهل فعليا السيطرة عليها، لكن هل سيذهب إلى مرحلة مثلا كسر العظم؟ هذا ما ننتظره يعني في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
1: اقتصاديا، وهذا ما يهم يعني الناخب البريطاني بشكل أساسي، هو وعد بدعم إضافي لتكاليف المعيشة بالضمان الاجتماعي، لكنه لم يقدم خطط واضحة لكيف سيقوم بذلك. صندوق النقد حذره من الإنفاق الحكومي أمام الأزمات التي تمر بها بريطانيا نتيجة تضخم وارتفاع أسعار الوقود. هل يستطيع أن يعد البريطانيين بالكثير إذا كان ماديا أو إنفاقيا لديه حسابات محدودة في هذه الظروف؟
2: المشكلة الحقيقية في هذا السياق هي عدم قدرة أندي بيرنام على إعادة هيكلة العلاقة أو تصحيح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو السوق الأوسع والأكثر نشاطا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إعادة ترميم هذه العلاقة هو ذاته ليس مقتنعا بها، وبالتالي سيكون هناك الكثير من المحددات الاقتصادية التي ستمنع أندي بيرنام من التوسع أو إعادة التوسع وفتح الأسواق الجديدة مع الجارات الأوروبيات. الآن بالنسبة لبقية الأمور المتعلقة بالرفاه الاجتماعي، يعني إعادة بعض الروح إلى دولة الرفاه في بريطانيا، سيواجه أيضا بعقبات كبيرة، لأن بريطانيا بذاتها دولة مدينة ولديها دين عام هائل يتفوق على ما أعتقد على أكثر من 2 تريليون، وهذا رقم يعني مبلغ كبير جدا، ولديهم الآن أزمة في موضوع التمويل الدفاعي، هذا التمويل الدفاعي الذي يزيد
1: التزموا به
2: فعليا
1: تجاه
2: الآن.
1: الناتو. طيب، يعني
2: نعم،
1: الناخب البريطاني اليوم حتى يستطيع أن يكسب بارنهام رضا البريطانيين، ما هي أولويته؟ ما هي القضية الأولى التي يجب أن يعمل عليها اقتصاديا؟
2: التوازن هو إعادة فعليا، لأنه هو يؤمن بالبعد الاشتراكي، قدرته على التوسع في مشاريع البنى التحتية وإعادة التوازن إلى موضوع العمالة وتشغيل الأيدي العاملة سيكون هو الأساس في سياساته الاقتصادية التي يمكن من خلالها أن يعيد القلق إلى السياسات الاقتصادية التي عرفت تاريخيا عن حزب العمال، وهو الموائمة ما بين السوق الحر أو اقتصاد

0: بعض السوق الحر وما بين الاشتراكية التي تعزز موضوع الرفاه الاجتماعي أو تعزز دولة الرفاه. إذا نجح في دمج هذه المعادلة ضمن عناصر محددة وتوجه اقتصادي محدد، ربما يكون لديه فرصة في إقناع الناخب وقيادة حزب العمال باتجاه يرضي التوجهات الانتخابية العامة في بريطانيا. ما دون ذلك، أنا أعتقد للأسف الشديد بأن القدرات محدودة، وأوروبا تتجه وبريطانيا على رأسها تتجه باتجاه التصعيد، وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والشد والجذب الأمني والعسكري الذي يحوم في أجواء القارة الأوروبية كلها. وبالتالي أعتقد الخيارات الاقتصادية ستكون محكومة بكثير من العوامل التي لا يمتلك فعليا الكثير من القدرة على التحكم بها.
1: أشكرك جزيلا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، تصبحون على خير.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتتسبب بانهيار برج مراقبة بحري جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذا استهدفت الولايات المتحدة 5 جسور برية ومطارا وبرج مراقبة بحري جنوبي إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وسوريا والأردن.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانبا منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصرا على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: إذن نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. إذن الجيش الأمريكي يقول نفذنا سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي. إذن الجيش الأمريكي تحدث عن شن ضربات جديدة وموجة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران لليلة السابعة. الحرس الثوري أيضا في بيان له كما نتابع على شاشتنا مشاهدينا يقول هاجمنا مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين. أيضا الحرس الثوري في بيانه قال بجانب ذلك دمرنا بالصواريخ مركزا رئيسيا للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها، كما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني حول هذه الضربات. وأشار أيضا الحرس الثوري في بيانه وقال إذا ضربت أمريكا جسورا وبنى تحتية سندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات بشركات أمريكية أو بشركات للأمريكيين حصص فيها بالمنطقة. أيضا في نفس الوقت قال الجيش الكويتي إن 4 من أفراده أصيبوا في هجوم إيراني، وتحدث عن أن الهجوم تسبب بإصابة عدد من منتسبي القوات البرية أثناء تنفيذهم لمهامهم وحالتهم مستقرة، كما أشار بيان الجيش الكويتي. بجانب ذلك في هذا البيان أيضا أشار الجيش الكويتي لاعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي دخلت المجال الجوي الكويتي، وقال إن إيران استهدفت بمسيرات منشآت عسكرية تابعة للجيش الكويتي، وأن الهجمات الإيرانية أدت لاندلاع حريق وأضرار بعدد من مرافق المحطات.

0: محطة الكهرباء أو محطة لتوليد الكهرباء في الكويت. إذن مشاهدينا نشير أيضا إلى ما ذكرناه قبل قليل حول بدء الجيش الأمريكي لموجة جديدة من الضربات والاستهدافات لأهداف في إيران. طبعا تقول إيران إن أو تقول الولايات المتحدة أن هذه الهجمات تهدف بشكل أساسي لإضعاف قدرات الحرس الثوري على تنسيق الهجمات على السفن التي تبحر في مضيق هرمز. أيضا في هذه اللحظات أيضا التلفزيون الإيراني يتحدث عن سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران. التلفزيون الإيراني إذن يتحدث عن بالتزامن مع بدء هجمات جديدة هجمات أمريكية يتحدث عن سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران. إذن أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثورية الإيرانية أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في المنطقة تحت المراقبة والمتابعة. وقالت بحرية الحرس الثوري أن الأمريكيين يقربون أنفسهم من ساعة الصفر بعملياتهم. بدوره أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي أن القوات الإيرانية ستواصل هجماتها الفعالة والمحددة إلى حين عودة الهدوء للمضيق. هذا ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن سفينة ترفع علم تايلاند تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. بدورها أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا من مدينة قصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة تواصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. إلى لبنان حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة تفجيرات في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ التفجيرات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي فإن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق الجنوب. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. يأتي ذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات في روما والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي مع تأجيل بحث القضايا الخلافية إلى جولات لاحقة. إلى قطاع غزة حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة استهدفت مدنيين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طال شقة سكنية في شارع اليرموك. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا قرر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيست الإسرائيلي بحل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار

0: سعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
1: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
3: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحا بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيرا تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
4: أعلن رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءاً من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعرض

0: قللت من حدة الاختراق، وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي، مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها، نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل، ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع عدة. منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزير الخارجية تركيا كانفيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان، بدلا من ذلك محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
2: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
1: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن روسيا سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى ردا واضحا.

استقبل والي اسطنبول 41 صحفيا من 21 دولة بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. يأتي ذلك ضمن فعالية أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ويهدف البرنامج لإتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشل والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.

0: وفي تصريح خاص لتيلتي عربي أكد والي إسطنبول داود جل أن مكافحة تنظيم فيدو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: في السياق، أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 تموز حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء واطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشتركة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
3: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة، بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
2: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
3: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي، إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
3: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
7: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
0: يشهد السودان انحسارا غير مسبوق في منسوب نهر النيل، ما أدى إلى ظهور جزر رملية وتراجع المياه في بعض المناطق، وتسبب في خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، فضلا عن تأثيرات واسعة على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
8: على امتداد ضفاف النيل في السودان لم يعد المشهد كما اعتاده السكان. مساحات رملية واسعة برزت إلى السطح والمياه تراجعت عن مساحات كانت تغمرها قبل أشهر لتبرز تساؤلات عديدة. هل يقف سد النهضة وراء هذا الانحسار؟ أم أن التغيرات المناخية باتت تفرض واقعا جديدا على أطول أنهار العالم؟
9: تداعيات خطيرة خلفها انحسار مياه النيل ومخاوف من موجة جفاف شديدة قد تضرب السودان من أدناه إلى أقصاه، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات قاسية مع تأخر الأمطار وتراجع مصادر الري. هذا المزارع ظل لأيام يراقب محاصيله وهي تذبل بعد أن باتت طلمبات الضخ عاجزة عن الوصول إلى المياه، لتتحول مساحات زراعية إلى أراض جافة تهدد موسم الإنتاج.
10: السنة دي البحر تأخر، يعني أول من شهر اسمه 7 ده يكون الموية بتقلب لونه والدميرة بتجي والمطر بينزل، إلا السنة دي المطر قلنا بيتأخر أسع من يوم 15/29/9 تطل فيضاني وسع. طبعا شنو ما في مطر لسه ما نزلت.
9: ليست الزراعة وحدها المتأثرة بالجفاف، فصيد الأسماك ومحطات مياه الشرب كانت الأكثر تضررا. وزارة الري السودانية قالت إن تراجع وارد المياه جاء نتيجة لانخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي لتصل إلى نحو 180 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر السابقة، وإن قيام السد أدى إلى تغيير في هيدرولوجيا النهر.
11: حاليا نسي اللي هو كده الانحسار ده غير مألوف، وأدى لخروج اللي هو المحطات، أغلب المحطات من الخدمة، وتأثرت القطاعات السكانية واللي هي برضو كده المشاريع الزراعية برضو اتأثرت يعني.
9: وبين تأثيرات المناخ وتشغيل السدود يبدو أن نهر النيل يواجه تحديات كبيرة تستدعي حلولا علمية وتعاونا إقليميا حفاظا على شريان يغذي ملايين السودانيين في الشرب والزراعة وكسب الرزق. طارق التجاني، تريتي عربي، الخرطوم.
0: الآن نذكر بالعناوين. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا وتسبب بانهيار برج مراقبة بحري جنوب إيران، وطهران ترد بمهاجمة قطر والكويت والبحرين. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 8 في مخيم النصيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني أعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. انتهت نشرتنا، في أمان الله.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد الباشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't mind that the, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل عسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think
1: fact.
2: That is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay, go ahead.
1: Okay, my attitude is towards this is Israel is an ally, like France or like the United Kingdom. We're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, when we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country. That's based around shared interest as opposed to based around

0: something else.
1: معبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثين باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جيدي فانس. لنشاهد.
2: The Vice President JD Vance went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
3: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
1: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي، شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
4: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت، لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت، لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفالي بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا، لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها، لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير، لا، أطفال غزة انسرقت طفلتهم وصاروا يعرفوا صوت القصف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت، لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح، لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
1: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
5: علم
6: مالك؟
5: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
6: طيب،
5: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
6: غزة مالها؟ غزة
5: أصلاً لا ولا إشي، مفكرين نستضيف كأس العالم عندنا في غزة.
6: جاب
5: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
6: مبارح كان نصف النهائي مولع.

0: مظبوط. وفي غزة حرفيا كانت مولعة. بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام. طب انت حتى هذا حسدنا عليه، مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام، لا احنا مش تمام، بس احنا بنعافر بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد، لا اناشد ولا اعيش ولا ايش بدك. فمش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك مش انك ما نسيتني، انك حاسس فيي، وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
1: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
2: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
3: استنى شوي، كيف خلصت؟
4: يعني خلصت؟
2: كل اشي تمام.
4: الف مبروك سلام.
3: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال يا معلم.
1: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية. نشاهد.
5: They lied to you.
6: هم كذبوا عليكم.
7: They lied to you when they told you the war is over.
8: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
9: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately, because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lied to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
1: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، داعين الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
10: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة، أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
1: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
11: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة، ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
1: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأصل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول كذبوا عليكم. حين قالوا إن الحرب توقفت، لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان، تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي، وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.
12: نحن لايفين.
1: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة، فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
13: هنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منا وفوتوا لجوا عسرائيل، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم اهجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
14: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر ليهم، يعني أخذوا لي أنا متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة، يعني نعرفه من بعيد لأنه يعني معه السيارة بيضة، يقوس على الرعيان على المزارعين، يعني ما يخلي حد.
15: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
1: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض باشان وجبل باشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها

0: قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
1: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كثير عليه وانصدمنا كثير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الإسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمة لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نسأل الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وبنطالب وبنناشد لكن لا جدوى لا حياة لمن تنادي. رسالة للعالم بأنه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني إن شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
0: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلا موسيقيا حاشدا في إيرلندا في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
2: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
0: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
3: I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For land that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation. That means that none of us are free until everyone else is free.
0: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
4: They've all got black skin, so not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got a different kind of skin to you?
5: No.
4: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
5: He's black.

أهلا بكم إلى الموجز الأخباري من تي آر تي عربية. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر منصة إكس أنها بدأت ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، مشيرة إلى أنها ستواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. في سياق متصل، قال الجيش الأمريكي أنه قام بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار على إيران. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 انفجارات دوت في منطقة يماني في مدينة سريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أكدت وسائل أعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم وسريك جنوبي البلاد

جراء ضربة أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الكويتي إصابة عناصر من القوات البرية الكويتية في هجمات بطائرات مسيرة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة. وقال الجيش إن هجوما إيرانيا استهدف عدة منشآت ومعسكرات تابعة له، مشيرا إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار بوحدات توليد الطاقة بمحطة للكهرباء وتحلية المياه. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الحرس الثوري قوله إنه هجم مستودعا لطائرات أمريكية في مسيرة في البحرين. كما أكد الحرس الثوري تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، محذرا الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، قائلا إن إيران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ التفجيرات 3 دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في بلدات جنوبية. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية. إلى غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة. فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة نيكست سوشيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. إلى هنا ينتهي الموجز، إلى اللقاء.

واصل كل من المنتخبين الفرنسي والإنجليزي التحضيرات للمواجهة في تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستقام على ملعب ميامي. وعلى الرغم من وداع المنتخبين من الدور نصف النهائي بخسارة فرنسا أمام إسبانيا وإنجلترا أمام الأرجنتين،

إلا أن بعض نجوم لقاء تحديد المركز الثالث لا يزالون يبحثون عن تعزيز سجلاتهم التهديفية في المونديال. ففي الجانب الفرنسي يسعى كيليان بابي صاحب الأهداف الثمانية إلى خطف لقب هداف البطولة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما يبحث الثنائي الإنجليزي هاري كين وزميله جود بيلينغهام عن رفع رصيدهما التهديفي بعدما سجل كل منهما 6 أهداف.

0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فيتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026 التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وسيعاون فيتشيتش مواطناه توماس كلاتشينيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الأردني أدهم المخادمة حكما رابعا. وأدار الحكم السلوفيني 3 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم، 2 منها في دور المجموعات، إضافة إلى مواجهة المكسيك والإكوادور في دور 16 والتي أشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي بعدما غطى فمه أثناء توجيه الحديث إلى أحد لاعبي المنتخب المكسيكي. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في المدير الفني محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الأول، وذلك عقب تقييم مشاركة أسود أطلس في مونديال 2026. وأشار الاتحاد المغربي في بيان إلى أن بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد مشاركة إيجابية ومشرفة، مؤكدا أن النتائج المحققة تمثل امتدادا لمسار تطور الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ولم يكشف الاتحاد المغربي عن مدة عقد وهبي مع أسود الأطلس، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن العقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030 التي يستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. قالت وسائل إعلام إنجليزية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الأول باق على رأس الإدارة الفنية للأسود 3 حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وأشارت عدة وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن توماس توخيل رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، حيث تركزت الانتقادات على طريقة إدارته للمباراة بعدما تقدمت إنجلترا بهدف عبر أنتوني جوردون قبل أن يتراجع إلى الخلف لتنجح الأرجنتين في قلب النتيجة إلى فوز بهدفين مقابل هدف وتحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. قبل أن تنطلق صافرة نهائي كأس العالم 2026 حطم الحدث أرقاما قياسية خارج المستطيل الأخضر، أسعار تذاكر غير مسبوقة وعرض فني مستوحى من السوبر بول، وحتى عشب الملعب أصبح سلعة تباع لهواة الاقتناء في نسخة تؤكد أن نهائي المونديال لم يعد مجرد مباراة بل صناعة ترفيهية واقتصادية عالمية. تقرير محمد الغول.
1: في الولايات المتحدة اعتاد السوبر بول أن يحمل لقب أغلى تذكرة حدث رياضي، لكن نهائي كأس العالم 2026 انتزع هذا اللقب. فقد طرحت فيفا دفعة جديدة من تذاكر النهائي لتتراوح أسعارها بين 7000 دولار و 32 ألف دولار، فيما وصلت باقات الضيافة إلى 34 ألف دولار في أرقام غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم. وفي المقابل تراوحت أسعار تذاكر السوبر بول بين 4000 دولار و 10000 دولار ليصبح نهائي كأس العالم الحدث الرياضي الأغلى من حيث أسعار التذاكر. لكن فيفا لم تكتفي بتحطيم أرقام أسعار التذاكر بل قررت استلهام أحد أشهر عناصر نجاح السوبر بول. فللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم سيشهد النهائي عرضا فنيا بين الشوطين مع تمديد فترة الاستراحة إلى نحو 30 دقيقة، وذلك بحسب صحيفة The Times البريطانية، لتتحول المباراة إلى حدث ترفيهي عالمي لا يقتصر على كرة القدم وحدها. ولم يتوقف الاستثمار عند التذاكر أو العرض الفني، فبعد تتويج بطل العالم ستبيع فيفا أجزاء من عشب أرضية ملعب النهائي داخل صناديق تذكارية موثقة بأسعار تبدأ من 400

0: $50 وتصل إلى $3000 للقطعة الواحدة، في خطوة يتوقع أن تحقق أكثر من $11 مليون من بيع العشب وحده.
1: لم يعد نهائي كأس العالم مجرد مباراة لتحديد هوية البطل، بل أصبح حدثاً عالمياً تلتقي فيها الرياضة بالترفيه والاستثمار. وهنا في ملعب نيوجيرسي لن يكون كل ما يحدث داخل الملعب معروضاً للمشاهدة فقط، بل سيكون جزء منه معروضاً للبيع. محمد الغلتر، عربي، نيوجيرسي.
2: ونتحول إلى شبكة مراسلي تيرتا عربي المتواجدين في مختلف المدن لمباريات كأس العالم، ونبدأ مع معاذ الهراس الموجود في مدينة نيوجيرسي. معاذ، صباح الخير. المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني تحمل نكهة متكررة دائما، المواجهة اللاتينية الأوروبية، كيف تفوح رائحة هذه المواجهة برأيك؟
3: صباح الخير لك أحمد، ومساء الخير كذلك لسادة المتابعين، كل حسب توقيته. نعم، فكأس العالم عبر تاريخه لم يغادر قارتين، لم يغادر القارة الأوروبية أو القارة أمريكا الجنوبية، مع تفاوت ومنافسة في عدد الألقاب التي يتصدرها حاليا أو تتصدرها القارة الأوروبية ب12 لقبا مقابل 10 ألقاب للقارة قارة أمريكا الجنوبية. ولكن اللافت أن الإحصائية تتحدث عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بمواجهة المدرستين في نهائي كأس العالم على مدى أكثر من 7 عقود، فالأفضلية لكرة القدم اللاتينية في عدد المباريات النهائية حينما تتواجه المدرستان في نهائي البطولة. اللافت أنه على الرغم من بداية البطولة سنة 1930، فإن أول مواجهة في النهائي ما بين القارتين لم تكن حتى عام 1958، حينما كان العالم مشاهدا على مولد أسطورة من أساطير كرة القدم وأسطورة من أساطير كأس العالم، بيلي، الذي استطاع أن يفوز باللقب على حساب المنتخب السويدي بعدما توج به المنتخب البرازيلي ب5 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك الجوهرة السمراء مع كتيبته وكتيبة النجوم التي كان يمتلكها المنتخب البرازيلي، وعزز التفوق اللاتيني بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا كذلك في النسخة الموالية، ثم حقق كذلك انتصارا آخر في عام 1970 في الصراع الممتد ما بين كرة القدم اللاتينية وكرة القدم الأوروبية، حينما فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الإيطالي. فريق آخر دخل في المواجهة وحقق انتصارا آخر لكرة القدم اللاتينية هو المنتخب الأرجنتيني عام 1978، حينما استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يفوز على المنتخب الهولندي ويتوج بنجمته الأولى، ثم يعود في عام 1986 ويحقق كذلك المنتخب الأرجنتيني انتصارا آخر ونجمة ثانية فاز بها المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ديغو أرماندو مارادونا. اللافت أن أول فوز لكرة القدم الأوروبية في كأس العالم في المباراة النهائية على كرة القدم اللاتينية لم يكن حتى عام 1990، حينما ثأر المنتخب الألماني من خسارته في نهائي 86 ليفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، ثم بعد ذلك عاد المنتخب الفرنسي عام 98 ويحقق انتصارا كبيرا وتاريخيا على منتخب البرازيل ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة شهيرة في ملعب فرنسا الكبير وتألق زين الدين زيدان في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك المنتخب البرازيلي في عام 2002 وإمبراطورية الراء الجيل الشهير مع رونالدو مع ريفالدو مع روبرتو كارلوس مع رونالدينيو، واستطاع أن يفوز على المنتخب الألماني ب2 دون رد. هكذا امتد الصراع وهكذا امتد حتى عام 2014، حينما استطاع المنتخب الألماني أن يفوز كذلك على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، الهدف الذي كان من توقيع ماريو جوتزي في الأشواط الإضافية في ملعب الماراكانا. ثم كانت المباراة الأخيرة والمباراة التي يقول عنها الكثيرون أنها واحدة ربما أعظم نهائي لعب في التاريخ، وهو نهائي المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022، المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يحسم منتخب التانغو نجمته الثالثة ويفوز بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح. اليوم هنا في نيوجيرسي سنكون على موعد مع صراع لاتيني آخر أو لاتيني أوروبي آخر، المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى يحل في النهائي، لكن هذه المرة أمام منتخب

0: الإسباني أن يفوز باللقب الثاني، أم أن الأرجنتين سينضم إلى المنتخب الإيطالي والمنتخب الألماني بأربعة ألقاب لكل منهما؟ كل هذه الأسئلة سيجاب عنها في ملعب نيوجيرسي يوم الأحد حينما سيتوجه المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني. أحمد.
1: نعم، شكرا معاذ الهراس، مراسل تلتا عربي، كنت معنا من مدينة نيوجيرسي. ونتحول إلى مدينة نيويورك حيث خالد كاتب. خالد، حمد لله على السلامة، جئت من ميامي إلى نيويورك لتنضم إلى فريق العمل قبل المباراة النهائية، لكن أريد أن أسأل خالد، المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم ردت على الانتقادات التي سبقت البطولة بسبب عدد المنتخبات المشاركة ويعني الهجوم الكبير على هذه المنتخبات والتقليل من شأنها، ردت في الميدان وحققت نتائج مميزة واستطاعت أن تتأهل إلى أدوار متقدمة. ماذا أعددت لنا عن هذا الموضوع خالد؟
2: نعم أحمد، بالفعل يعني مونديال 2026 كان نقطة مفصلية في كرة القدم الإفريقية في تاريخ كأس العالم. يعني الكرة الإفريقية استفادت من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا، ودخلت هذه البطولة وتشارك بعشرة منتخبات، الرقم الأكبر تاريخيا للمشاركة الإفريقية في مونديال 2026. دخلت هذا المونديال بعشرة منتخبات، و الأنظار كانت تتجه إلى هذه المنتخبات، هل هي ستستطيع بالفعل الاستفادة من زيادة عدد المقاعد وهذا العدد الكبير من المنتخبات في هذه النسخة من البطولة أم لا؟ وبالفعل المنتخبات الأفريقية يعني يمكن القول إن مشاركتها كانت جيدة في هذه النسخة. من أصل عشرة منتخبات، تسعة منتخبات تمكنت من الصعود من دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية. نتحدث عن منتخبات تصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، الحديث عن منتخبات جنوب أفريقيا، منتخب الكونغو أو كوت ديفوار، وأيضا منتخب الرأس الأخضر، هذا المنتخب الذي يصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في التاريخ، أيضا منتخب مصر يحقق أول فوز له في كأس العالم في هذه النسخة، منتخب غانا أيضا وصل إلى البطولة وحقق أول فوز له. يعني ربما أفضل المنتخبات الأفريقية مشاركة هو المنتخب المغربي الذي استطاع الوصول إلى ربع النهائي و أثبت أن وصوله إلى هذا الدور هو ليس محض الصدفة وإنما هو نتيجة خبرة وجيل ذهبي للكرة المغربية. المنتخب المصري بالحديث عنه أيضا يعني وصل إلى مراحل متقدمة من البطولة وكان على بعد يعني لحظات تاريخية من أجل إقصاء المنتخب الأرجنتيني، إقصاء بطل العالم، لكن المنتخب الأرجنتيني بعامل الخبرة والتمرس في بطولة كأس العالم تمكن من قلب الطاولة على المنتخب المصري وإيقاف طموحه إلى حد ثمن النهائي، الإنجاز التاريخي الذي يعد للكرة المصرية والذي استقبلته الجماهير المصرية كما شاهدنا باستقبال كبير للمنتخب المصري للبعثة للمنتخب، وكانوا سعيدين بهذا الإنجاز وأنه ربما نقطة أساس من أجل استحقاقات قادمة. هناك منتخبات بطبيعة الحال استفادت بشكل كبير من زيادة عدد المنتخبات، نتحدث عن منتخب الرأس الأخضر، هذا المنتخب الذي ربما لم يكن يعرف عنه الكثيرون، حتى لم يكن يعرفون عن وجود البلد أو حتى عن موقعها على الخريطة، لكن منتخب الرأس الأخضر لم تكن مشاركته في هذه النسخة من المونديال مشاركة عابرة، بعدما لفت الأنظار يعني تمكن من إحراج منتخبي الأوروغواي وإسبانيا وكان لهما ندا وتعادل معهما في دور المجموعات وصعد إلى الأدوار الإقصائية، كما أنه يعني أحرج بشكل كبير بطل العالم المنتخب الأرجنتيني الذي يحتاج إلى أشواط إضافية من أجل حسم تأهله على حساب هذا المنتخب الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة. يعني ربما أكثر المستفيدين من جانب منتخب الرأس الأخضر هو حارسه بوزينا، هذا الحارس الذي لم يكن أحد يعرف عنه شيء أبدا، لكن وفي ليلة وفي ضحاها وبسبب تألقه الكبير في مباريات المونديال، يعني هذا الاسم أصبح من أبرز أسماء مونديال 2026، تحول هذا الحارس أيضا إلى نجم على السوشيال ميديا، يعني قفز حسابه على إنستغرام من 50,000 متابع إلى نحو 30 مليون متابع مع الأيام الأخيرة للبطولة. أيضا يعني هناك لقطة جميلة كانت لمدرب الرأس الأخضر الذي كان في قبل كل مباراة يذهب إلى كل مدرب منافس له ويقدم له هدية تذكارية، شاهدناها مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي ومع مدرب منتخب الأوروغواي سكالوني. الهدية هذه التذكارية لم تكن إلا عبارة عن خريطة للرأس

0: الأخضر كان يشرح للمدرب المنافس عن بلده، يحاول أن يوصل إلى المنافسين، يعني يوصل إلى كأس العالم، فيحاول الاستفادة من هذه التجربة وهذه الفرصة، وعرف المدربين، عرف اللاعبين، وعرفوا أيضا العالم عن هذه البلد الصغيرة التي أصبحت يعني معروفة بشكل كبير من كل العالم بعد مشاركته المميزة في المونديال. لكن في نفس الوقت كان هناك مشاركات مخيبة، يعني نتحدث عن المنتخب التونسي الذي لم يتمكن من الفوز في أي مباراة، وخرج من البطولة من دون تحقيق أي شيء، كانت نتيجة مخيبة للكرة التونسية العربية والإفريقية بنتائج المنتخب التونسي. يعني ما يميز مشاركة المنتخبات الإفريقية أنهم استطاعوا أن يكونوا ندا للمنتخبات، لكن خسروا في دقائق المباريات الأخيرة. نتحدث عن منتخب مصر، نتحدث عن منتخب غانا، هذه المنتخبات خسرت مبارياتها في الدقائق الأخيرة، وهذا ما يثير إشارات الاستفهام، وربما يضع خطط للمنافسات القادمة بضرورة التحضير الذهني، التحضير البدني لإنهاء المباريات. يعني لا يكفي أن تقوم بمباراة جيدة، لكن ربما عليك أن تكون حاضرا ذهنيا أكثر في المنافسات القادمة من أجل تحقيق يعني نتائج أفضل. ربما هذا تكون هذه المشاركة للمنتخبات هي نقطة أساس لهذه المنتخبات الأفريقية، خاصة أن النسخة القادمة من المونديال ستكون أفريقيا جزءا منها عندما يستضيف المغرب، يكون جزءا من المشاركة في استضافة مباريات المونديال مع البرتغال ومع إسبانيا. وبالتالي من الممكن أيضا الاستفادة من حديث الفيفا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وهذا بطبيعة الحال من الممكن أن يمكن منتخبات أفريقية أكثر من المشاركة وكسب الفرصة من أجل أخذ الخبرة والتمرس في المونديال من أجل الاستحقاقات القادمة.
1: نعم، خالد كاتب مراسل تلتا عربي من مدينة نيويورك، ومعادل الراس مراسلنا من مدينة نيوجيرسي، شكرا على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن مباريات المونديال وعن محاور جديدة، أرحب بضيوفي الكابتن والناقد الصحفي الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد، على كل مشاهدين الأفاضل.
1: ومن عمان أرحب بضيفي المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع، نتحول إلى هذه الإحصاءات واللقطات، حيث لا تقتصر المفاجآت المونديال على المنتخبات التي تتألق، بل تمتد أيضا إلى أسماء كبيرة تغادر قبل الموعد المنتظر. وفي مونديال 2026 وجدت منتخبات دخلت البطولة بين أبرز المرشحين نفسها خارج المنافسة مبكرا. نتعرف سويا على هذه المنتخبات.

0: نعم، إذن هذه منتخبات كبيرة ودعت البطولة وخرجت بخيبة أمل. نبدأ بالمنتخب الألماني كابتن رجائي. المنتخب الألماني تصدر مجموعته في الدور الأول وسجل 11 هدفا، لكن في بداية الدور الثاني في دور 32 خرج بطريقة مفاجئة أمام منتخب باراغواي، ويعني بطريقة يعني الإنتاج الهجومي اختفى كليا. ما السبب في هذا التراجع والخروج المبكر للمنتخب الألماني؟
1: خلينا أستاذ أحمد نرجع للوراء شوية. لا يوجد اقتناع في الشارع الألماني بإمكانات المدرب نيجلزمان. الحقيقة عملية اختياره كانت علامة استفهام كبيرة. هو صحيح مرن فريق كبير زي فريق

0: بايرن ميونخ، لكن في النهاية لم يقنع الجماهير الألمانية بالعروض. حتى قبل بطولة نهائيات كأس العالم كان بطولة اليورو خرج على ايد منتخب اسبانيا ولم يؤدي بصورة جيدة بنتيجة 2-1 من الدور ربع النهائي. يعني اذا كان اخر حدوده حتى في اليورو الدور ربع النهائي. لما وصل كأس العالم استبشرنا خير ان الفرقة عملت نتائج جيدة وفازت على كرواسو 7 وقدمت اداء جيد وقدرت تفوز على غانا بصعوبة، على كوتوفار بصعوبة، وعملت شكل، كان فيه شكل، لكن في النهاية اصطدمت بمنتخب زي باراغواي كان بيلعب كرة دفاعية منظمة، لم يستطع المنتخب الألماني مجاراته. صحيح مع صافرة النهاية سجل له تاه هدف من ضربة رأس، وكان في لغط على الهدف إن كان الهدف يصعد بمنتخب ألمانيا للدور ثمن النهائي، لكن في النهاية هو خسر. تقنية الفار أثبتت إن في خطأ وتم إلغاء هذا الهدف، وده طبيعي في التعديلات الحديثة لكرة القدم. لكن كمنتخب ألمانيا احنا عارفين قوة ألمانيا، تاني أعلى منتخب حصولا للألقاب، 4 ألقاب لبطولة كأس العالم بعد البرازيل، 5 ألقاب، مستوى متميز جدا، دايما مرشح أول للفوز بالبطولات. لكن هذا المدرب لم يعطي الإضافة لمنتخب
1: نعم
0: ألمانيا، ليس هو لوف وليس هو بيكنباور ولا أي مدرب مسك ألمانيا من قبل، ما اداش النتيجة اللي الناس منتظراها يدي إضافة لمنتخب
1: نعم
0: ألمانيا.
1: كابتن رجاء، يمكن من السهل إلقاء اللوم على المدرب، مع أن المدرب بشهادة الكثير من خبراء كرة القدم أنه يمتلك فكر تكتيكي عالي، لكن هل إلقاء اللوم على المدرب يعفي أن لا يوجد جيل أصلا ألماني لاعبين موهوبين؟ أين جيل فرانس بيكنباور أو كلينزمان أو ماتيوس أو هذه الأسماء الكبيرة التي قادرة على قيادة المنتخب الألماني إلى أدوار متقدمة؟
0: النقطة اللي حضرتك ذكرتها ليس معضلة في منتخب ألمانيا، بل هي معضلة في معظم المنتخبات. يعني المنتخبات اللي محظوظة اللي فيها كيليان امبابي، اللي فيها ليونيل ميسي حتى لو بيلعب على الواقف، لكن في منتخبات ليس لديها السوبر ستار. حتى منتخب البرازيل كان يعول على نيمار، لكن نيمار كان غير جاهز. لكن الفكرة، أنا بتكلم على الفكرة بصفة عامة. إيه الفكرة بصفة عامة؟ إن هذا المنتخب له إرث تاريخي، لا يمكن في أي بطولة كأس عالم أو بطولة يورو إن أنت تستبعده من المنافسة على اللقب وليس للوصول بعيدا في البطولة. حقيقي منتخب ألمانيا لم يتواجد فيه السوبر ستار أو اللاعب الكبير أو الأسماء الكبيرة اللي تقدر تصنع فارق، لكن في النهاية يبقى هذا هو منتخب ألمانيا صاحب الإرث والخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى. نيجلزمان لم يؤدي الإضافة المطلوبة، لم يستطع التعامل مع مباراة زي مباراة باراغواي. باراغواي ليس الأرجنتين وليس كولومبيا وليس البرازيل، ليس بالمنتخب المخيف في أمريكا الجنوبية. عندما لعب بدفاع ضاغط أرهق منتخب ألمانيا وأجبره للعودة الخلف، ولم يجد المدرب حلول. دي شغلانة المدرب بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية اللاعبين. تغييرات تحرك الملعب، التنويع، طرق اللعب، خطط اللعب، اللعب من الأطراف، اعتماد على الكرات الثابتة. لم نجد منتخب ألمانيا لها حلول في المباراة، بل تراجع تراجع رهيب وخرج غير مأسوف عليه. وحتى ما فيش حد اتحدث عن منتخب ألمانيا بعد ذلك ان هو كان يستحق الوصول لأدوار بعيدة في البطولة، لأنه لم يقنع أمام الباراغواي في دور 32.
1: نعم أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، المنتخب الألماني للمونديال الثالث على التوالي يفشل في تجاوز دور الإقصائيات، يخرج مبكراً. برأيك هل هي أزمة بالنسبة للمنتخب الألماني، أزمة هوية، أزمة تكتيك، أزمة لاعبين، أزمة جيل كامل؟ ما الذي يحصل مع المنتخب الألماني ثاني أكثر المنتخبات تحقيقاً للقب؟
2: أنا بدي أتفق معك أستاذ أحمد إنه لا، يعني من السهل جداً لوم المدرب بحالة منتخب ألمانيا، ولكن المشكلة مش مشكلة مدرب. فليك جاء من تجربة عظيمة جدا مع بايرن ميونخ، ذهب إلى المنتخب الألماني فشل والآن ينجح مع برشلونة. ناجلزمان جاء من تجربة ناجحة مع بايرن ميونخ على فكرة، الآن يفشل مع المنتخب الألماني، وأنا متأكد إنه راح يطلع على نادي وينجح فيه، والآن يورجن كلوب، وأنا أتوقع نفس الشيء. المعضلة في المنتخب الألماني هي أيضا مشكلة كبيرة جدا بمشكلة الأسماء. المثال اللي ضربه الكابتن رجاء هو مثال جيد جدا، مباراة الباراغواي. يعني احنا مثلا شفنا ديشامب بيتعامل مع مباراه الباراغواي باحترافيه كبيره جدا، فرنسا والباراغواي، لا كان المباراه صعبه، المباراه معقده، ولكن جاء دوي، جاء كان في امبابي، كان في اوليسي، كان في اسماء من الممكن انها تحمل الفريق في الاوقات الصعبه جدا، مثل ما حصل مثلا امام الارجنتين وانجلترا على سبيل المثال، ميسي يحمل الفريق. هذا الشح بالاسماء، الغريب في المانيا ان الشح والنقص والفقر من ناحيه الاسماء، لا نحتاج سوبر ستار، نحتاج الى نجوم عاديين. منتخب المانيا من الطبيعي ان يكون فيه نجوم عاديين. الفقر اللي بيعيشه المانيا على الثلاث خطوط دفاعيا، المانيا لا تمتلك اظهره، حارس مرمى يعاني ولا تمتلك اظهره ولا اجنحه، يتم الاعتماد على سانية مثلا، خط وسط هرم، مهاجمين. المانيا لا تمتلك اللي مر عليها كلوزا وبيرهوف وفولر ومولر وغيرهم الاسماء، لا تمتلك مهاجم عليه القيمه. لذلك مشكله نعم. المانيا هي المشكله التي عانت منها من سنه تقريبا 2002 حتى 2010، وعادت صناعة كرة القدم ألمانيا من خلال توجيه الأكاديميات. البنية التحتية الكروية في ألمانيا تعاني بكل صراحة.
1: نعم نعم، مع أن البنية التحتية في ألمانيا ضخمة وهائلة جدا بالنسبة لعدد اللاعبين الشباب والفئات العمرية. طيب نتحول إلى المنتخب البرازيلي، أحد خيبات بطولة كأس العالم. المنتخب البرازيلي كابتن طلحة، يعني منذ عام 2022 فشل في العبور إلى أدوار إقصائية أمام منتخبات أوروبية. هل هو فرق ثقافة كروية؟ هل هو فرق جهد بدني، لياقة بدنية بين لاعبين في الدوريات الأوروبية، مع أن اللاعبين البرازيليين معظمهم يلعبون في الدوريات الأوروبية؟
2: المنتخب البرازيلي بصراحة مشكلة المشاكل فيه، هو فيه شح بالأسماء والمواهب، خلينا نحكي البرازيلية، ولكن المشكلة تبدأ من رأس الهرم. الاتحاد البرازيلي هو الذي أنا بدي أسميها، هو الذي يعني ينحر الكرة البرازيلية من خلال عملية سلخ هوية المنتخب البرازيلي. مدرب اسمه تيتي جاء للمنتخب بأفكار وثقافة مختلفة عن ثقافة الكرة البرازيلية اللي احنا بنعرفها، ثم قدوم كارلو أنشيلوتي مختلف تماما عن الأفكار البرازيلية اللي احنا بنعرفها، لذلك المنتخب يعاني. هذا أولا. الشغلة الثانية، المجاملة التي تحصل بالخلال اختيار القائم والأسماء والاعتماد على أسماء ليس لها محل أصلا في القائمة البرازيلية، ومع ذلك تم الاعتماد عليها وقدومها على حساب أسماء أخرى قد تكون مؤثرة. وهنا عندما نتكلم عن نيمار مقابل جواو بيدرو على سبيل المثال، البرازيل لا يوجد فيها مهاجم، تم الاستغناء عن مهاجم اسمه جواو بيدرو من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، وقدوم نيمار الذي لم يمارس كرة القدم من فترة طويلة فقط استجابة للضغوطات. وهنا الشيء بالشيء يذكر، سكولاري على سبيل المثال في عام 2002 وشفنا الضغوطات اللي كانت عليه بسبب عدم استدعاء روماريو، ومع ذلك لم يستدعي روماريو. هناك كانت نتكلم الحدية وشخصية المدرب مختلفة. البرازيل تعاني أيضا، ممكن نقول أنه لا يوجد أسماء أيضا. أين الأظهرة؟ إحنا دائما لما كنا نتكلم على البرازيل، لما تذكر الأظهرة في البرازيل تذكر 7-8 أظهرة موجودين حاليا ومتاحين حاليا وفي أعلى مستوياتهم. ويلام أيضا المدرب كارلو أنشيلوتي الذي ذهب إلى أسهل طريقة ممكنة لمواجهة النرويج، لا يريد أن يتعب من الناحية التكتيكية ولا يريد أن يجهد لاعبيه، فاعتمد على أسلوب دفاع وهجمة مرتدة وخرج من البطولة.
1: نعم كابتن رجائي، المنتخب البرازيلي بمدرب أوروبي لأول مرة تحصل. البرازيل التي كانت ولادة كما هي ولادة للاعبين، للمدربين الكبار من كارلوس ألبرتو إلى زاغالو إلى إيفيريستو إلى العديد من الأسماء، دونغا، العديد من الأسماء التي نجحت في تحقيق اللقب. هل ممكن أن يكون هذا السبب في اعتماد على مدرسة أوروبية غريبة عن الطابع البرازيلي؟
0: الحقيقة كلامك صحيح، البرازيل كانت مصدرة لدول العالم ومنتخبات المونديال، مدربين حققوا إنجازات كبيرة. صحيح كل بطولات كأس العالم السابقة فاز بها مدربين وطنيين، لكن في النهاية كان المدربين البرازيليين كانوا منتشرين في كل مكان. الفترة الأخيرة زي ما ذكر كابتن طلحة حصل لخبطة كبيرة في عملية جلب المدربين، واستجابوا مدربين برازيليين وما نجحوش، والشارع كان غاضب على الأداء منتخب البرازيل والمجاملات وما شابه ذلك كثيرا. كارلو أنشيلوتي حاول أن يضع نظام مميز في منتخب البرازيل، تعرض لضغوطات في ضم نيمار، يمكن تدخل حتى رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة في أن نيمار يبقى موجود كرمز الكرة القدم البرازيلية، واحد من أهم اللاعبين في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
0: لكن هو ما بيشاركش. لكن لو اتكلمنا عليها من ناحية الفنية، البرازيل أدت بشكل جيد في البطولة وكانت غير محظوظة على الإطلاق في مباراة النرويج. لو أنت تتذكر سيناريو المباراة، ضربة جزاء تحتسب للبرازيل، برونو جاميريش يسددها بشكل مش جيد، نجح حارس النرويج انه هو يصدها، وكانت نقطة تحول قبل ما البرازيل نفسها، قبل ما النرويج تسجل اي هدف، أندريك البديل نزل
1: نعم.
0: وانفرد بالمرمى، وضع الكرة بغرابة خارج المرمى. دي حاجات انت ما تقدرش يسأل عليها كارلو أنشيلوتي. هو تدخل
1: نعم.
0: واشرك لاعبين بحث عن ان هو يحقق انتصار. كان لقاء متكافئ وكان برازيل طرف افضل
1: نعم.
0: في هذه المباراة. لكن جودة مهاجم زي هالاند انهت المباراة بصورة كبيرة. ده حرم البرازيل ان هي ممكن تواصل مشوار في البطولة، لكن هذا لا يلغي ان الجيل الحالم البرازيل فقير جدا على الصعيد الفني.
1: طيب نتحول الى المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي دخل كاحد ابرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصا انه يمتلك خط وسط ناري، برونو فرنانديش، فيتينيا، نيفيش، العديد يعني العديد من الاسماء المميزة. لكن هل كان المنتخب البرتغالي ضحية سوء توظيف؟ هل كان اللاعبين لم يستطيعوا أن ينقلوا المستوى المميز على مستوى الأندية إلى المنتخب؟
0: البرتغال مشكلتها مشكلة. البرتغال في انقسام كبير على وجود كريستيانو رونالدو مع المنتخب في هذا السن، ومدى قدرته على العطاء ومدى حب زملائه ليه. لو شفنا المشهد في البرتغال هنلاقي المشهد عكسه تماما في الأرجنتين. الحب الكبير لميسي رغم أنه لا يبذل مجهود في الملعب، يكاد يكون يتمشى في الملعب، لكن إنتاجه غزير وأرقامه مذهلة زي ما كل الناس عارفة، 8 أهداف 4 أسيستات. لما أنت تتكلم على 2 بقيمة فيتينيا ونيفيز، واحد من 2 من أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان، الاثنين مستواهم ضايع جدا مع منتخب البرازيل، مع منتخب البرتغال لم نشاهد اداء لفيتينيا ولا نيفيز. برونو فرلانديز افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اين بصماتك يا برونو؟ لم يقدم اي شيء. الحقيقه منتخب البرتغال حتى لو كان وصل لدور الستاشر في البطولة لكن لم يعطي أي بصمة من أي نوع.
1: نعم.
0: ما شفناش بصمة منتخب البرتغال اللي احنا نعرفها، ما شفناش الروح القتالية العالية رغم وجود جودة كبيرة وأسماء
1: نعم.
0: رنانة تلعب في أفضل الأندية الأوروبية
1: نعم.
0: وهذا علامة استفهام كبيرة.
1: نعم. طيب كابتن طلحة مارتينيز، مدرب المشاريع الفاشلة، مدرب قضى على الجيل الذهبي المنتخب البلجيكي ثم توجه إلى المنتخب البرتغالي وأيضا بجيل ذهبي فاشلة في تقديم الإضافة، يعني برأيك هل مارتينيز هو سبب العلة بالنسبة للمنتخب البرتغالي؟
2: من كان بسبب قدوم مارتينيز إلى المنتخب البرتغالي هو السبب. يعني هو مارتينيز أنت تكلمت هو سبب فشل في أفضل جيل يمر في تاريخ الكرة البلجيكية. ثم يأتي عندما تم استدعاء مارتينيز، ما هو السبب؟ هل الفكرة؟ هل هو النجاح؟ هل هو الإنجاز؟ هل هو المائية؟ هل هو الشخصية؟ حتى توقيت قدوم مدرب مثل مارتينيز شخصيته ضعيفة جدا، وتشعر أنه كل الأسماء الموجودة في المنتخب البرتغالي هي أكبر منه، وكريستيانو أكبر منه، برونو فرنانديز أكبر منه، وفيتيني أكبر منه من ناحية الجماهيرية، من ناحية الضغوطات الإعلامية. هاي مشكلة كبيرة واجهت المنتخب البرتغالي. ولكن أستاذ أحمد تذكر قبل ما يبدأ المونديال ومن أولى الحلقات حكيت لك ما يسعى الاتحاد البرتغالي لرسمه وإنجازه مع المنتخب البرتغالي موضوع محفوف بالمخاطر. اللاعب الأوروبي ليس مثل اللاعب الأمريكي الجنوبي، لا يوجد عنده ولاء للأسطورة، لا يوجد عنده ولاء
1: نعم.
2: للنجم، لا يوجد عنده ولاء للاعب الكبير. فحاولوا أن يصنعوا صورة الأرجنتين يستنسخوها في البرتغال، وهذا الشيء لن يحصل مع اللاعب
1: نعم.
2: الأوروبي اللي عنده الأنا عالية.
1: نعم. معتصم أو طلحة، نتحول إلى المنتخب التركي. طبعا دائما معتصم أقول لطلحة وطلحة أقول له معتصم. طيب طلحة، أتحول إلى المنتخب التركي. المنتخب التركي دخل البطولة وهو مرشح ليكون الحصان الأسود في البطولة، لكن الفريق كان أول الخارجين من هذه البطولة، ما الأسباب بذلك؟
2: طبعا في بعض الأمور لا نستطيع يعني تجميلها حتى لو بعمليات تجميل. منتخب التركي خيب الظنون وقدم صورة خلينا نحكي معاكس تماما لما كان منتظر منه. هذا شيء واقع عشناه، ولكن عندما نحلل الأسباب ونعود إلى المباريات وكيفية خروج المنتخب التركي سنرى معطيات إيجابية بهذا المنتخب. سنرى أن المنتخب قدم كرة قدم نوعا ما أفضل من ألمانيا. أنا بالنسبة لي المنتخب التركي قدم كرة قدم أفضل من البرازيل، والله أنا بالنسبة إلي 3 مباريات مقابل 4 مباريات للبرازيل، ولكن أنا شفت أن المنتخب التركي قدم كرة قدم. ولكن هناك نواقص، هناك مشاكل عانى منها المنتخب التركي كانت سبب بخروجه، من أهمها عدم وجود مهاجم، عدم وجود أطراف، والزخم الموجود في منطقة عمق الملعب. أسماء كبيرة كثيرة ولكن كلها متركزة في عمق الملعب.
1: نعم.
2: يعني مع الوقت من الممكن حل المشاكل مع المدرب مونتيلا.
1: نعم. طيب أتحول إلى كابتن رجائي والمنتخب الهولندي. يعني الكثير يقولون أن هناك تشابه كبير بين المنتخب الهولندي والمنتخب الألماني، منتخبات تملك تاريخ لكن لا تملك منظومة

0: لاعب حقيقية.
1: ده حقيقي يعني، كانت الآمال كبيرة على رونالد كومان إن هو يعيد الجيل الذهبي لمنتخب هولندا، وجود أسماء كبيرة بتلعب في كل الأندية الأوروبية بداية من القائد فيرجيل فان دايك لحد جاكبو في المقدمة، أسماء شفناها بتتألق مع الأندية بصورة متميزة جدا، ولكن في النهاية اصطدموا مع منتخب المغرب المنظم جدا وقدر يصل معاهم إلى ركلات الترجيح ويفوز باللقاء ويتأهل المغرب وتخرج هولندا. هولندا بتلعب كرة حلوة، كرة جميلة، احنا اعتدنا على الكرة الشاملة المتنوعة، الكرة اللي بتأدي بصورة جمالية موجودة في منتخب هولندا،
0: نعم
1: يمتلكون المهارة التي تصنع الفارق في المباريات، لكن الإدارة الفنية أيضا من رونالد كومان بعد فترة كبيرة موجود فيها مع منتخب هولندا لم تكن بالصورة المتميزة، قد يكون هذا المدرب طول فترته وعدم اختيار بعض الأسماء
0: نعم
1: أثر بصورة كبيرة على جودة النتائج والأداء في البطولة وكان السبب في خروجه مبكرا.
0: نعم ابقوا معي ضيوف الكرام، لنتحول من منتخبات خيبت الأمال إلى لاعبين خيبوا الأمال، حيث دخل عدد من لاعبي أبرز لاعبي العالم المونديال محاطين بتوقعات كبيرة، لكنهم غادروها دون أن يتركوا الأثر المنتظر، لتتحول أسماءهم إلى عنوان لأبرز خيبات هذه النسخة.

0: إذن هذه أسماء اللاعبين البارزين الذين سقطوا. كابتن رجائي، كريستيانو رونالدو الحدث الأبرز، الاسم الكبير، 41 عام، كانت الأمال معقودة عليه لكنه فشل في قيادة المنتخب البرتغالي وخرج من الباب الضيق.
1: الحقيقة كريستيانو رونالدو كان أولى به بعد كأس العالم الماضي يعلن اعتزاله دوليا، لأن مهما كان قدراته ومهما كانت إمكاناته أنا لا أقصى عليه، هو أسطورة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، وله عشاق وجماهيريته في كل مكان، ونجح ويملك تحديات كبيرة، لكن للسن ليه فترة معينة والعطاء يقل في الملعب، هو يحاول ويجتهد لكن في النهاية هذا ليس كريستيانو رونالدو الذي كان يلعب مع ريال مدريد أو مع يوفنتوس الإيطالي، ووجوده لم يعطي الإضافة لمنتخب البرتغال في البطولة.
0: نعم، كابتن طلحة، فيتينيا أحد أبرز لاعبي الوسط قدم مستوى خيالي مع فريق باريس سان جيرمان، لكن مع المنتخب البرتغالي اختفى هذا اللاعب. هل هي عدم قدرة من اللاعب على نقل التألق المحلي على الصعيد الندوي إلى المنتخب أم سوء توظيف من المدربين؟
2: لا، سوء توظيف أكيد. لما تتكلم عن أفضل محور مزدوج في العالم الموسم الماضي مع البي أس جي، أن يقدم هذه النسخة الباهتة منه على مستوى البرتغال في كل المباريات، حتى المباراة اللي فاز فيها البرتغال بخماسي ورباعي وسجل عدد من الأهداف، هذا المحور لم يظهر. وضيف إنهم برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فأنا بشوف أنه نجوم المنتخب البرتغال على وجه الخصوص باستثناء كريستيانو رونالدو بصراحة دفعوا ثمن فاتورة المدرب.
0: نعم، طيب أتحول إلى نيمار اللاعب البرازيلي الذي طالب به الإعلام والمشجعين، لكن ظهر بمستوى حتى كان مصاب، يعني تم استدعاءه وإبقاءه مع المنتخب وهو مصاب، هل كانت هي مغامرة أو رهان خاسر من المدرب؟
2: رهان خاسر من المدرب طبعا، وسبحان الله أراد نيمار أن يدخل في مباراة الخروج أمام النرويج ليصدر نيمار الصورة السيئة والتي لا تحبها الجماهير منه. هم لعب تقريبا 10 دقائق في مباراة النرويج، دخل ركلة جزاء، دخل في مناوشة مع الحارس، ثم يبتسم ثم يضحك، والبرازيل تغادر كأس العالم. بيّن للعالم ما هي العقلية التي يمتلكها نيمار طبعا، وبيّن للعالم كله وأثبت أنه لا يستحق الاستدعاء للمنتخب البرازيلي. المشكلة ليست بنيمار، المشكلة بمن استدعى نيمار بهذه الحالة وهذه العقلية وهذه الوضعية للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
0: نعم، كابتن طلحة أحمد الناقد والصحفي.

الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر موصول أيضا للكابتن الصحفي الرياضي رجاء فتحي. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم من استديوهات التالتة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين ويهدد باستهداف أصول صناعية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنهام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر منصة أكس أنها بدأت ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، مشيرة إلى أنها ستواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي أنه قام بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار على إيران. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 انفجارات دوت في منطقة باماني في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في

0: مدن بوشهر وقشم وسيريك جنوبي إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. هذا وأعلن الجيش الكويتي إصابة عنصر من القوات البرية الكويتية في هجمات بطائرات مسيرة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة. وقال الجيش الكويتي إن هجوما إيرانيا استهدف عدة منشآت ومعسكرات تابعة له، مشيرا إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار بوحدات لتوليد الطاقة في محطة للكهرباء وتحلية المياه. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين. كما أكد الحرس الثوري تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيس في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وحذر الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، قائلا إن إيران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك. اندلع حريق في مدينة سليمانية شمالي العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع الحريق في أحد المواقع. وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. في وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى لانفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين أو ما إذا كان هناك أي إصابات. وفي وقت سابق استهدفت الولايات المتحدة 5 جسور برية ومطارا وبرج مراقبة بحرية جنوبية إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وسوريا والأردن.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر. هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تي ار تي عربي.
0: أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في المنطقة تحت المراقبة والمتابعة. وقالت بحرية الحرس الثوري إن الأمريكيين يقربون أنفسهم من ساعة الصفر بعملياتهم. بدوره أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي أن القوات الإيرانية ستواصل هجماتها الفعالة والمحددة إلى حين عودة الهدوء للمضيق. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن سفينة ترفع علم تايلاند تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. بدورها أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الوكالة إن الهجوم وقع على بعد 19 ميلا بحريا في مدينة أو من مدينة خصب وألحق أضرارا طفيفة بهيكل السفينة. وأضافت أن طاقم السفينة لم يتعرض لأذى وأن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها المقررة. نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ التفجيرات 3 دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو عن حجم الأضرار. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. يأتي ذلك بعد الجولة 6 من المفاوضات في روما التي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي مع تأجيل بحث القضايا الخلافية إلى جولات لاحقة. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم صيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيست الإسرائيلي بحل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي

0: الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة، ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
1: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورينهام رسمياً برئاسته خلفاً لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيداً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيراً من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بيجين.
3: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعماً تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحاً بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيراً تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
4: أعلن رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
3: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي.

غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي

0: بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و 130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وسام الاستحقاق، معربا عن امتنانه لتركيا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام. وناقش فيدان مع الرئيس الأوكراني الوضع الدبلوماسي والخطوات اللازمة لتكثيف الجهود نحو السلام، كما بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
1: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
0: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوات لها في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي. وانتقدت زاخاروفا المواقف الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف دون تقديم ضمانات مماثلة لموسكو، مضيفة أن روسيا سبق أن اقترحت صياغة ضمانات أمنية مشتركة وأن المقترح لم يلقى ردا واضحا.

0: استقبل والي اسطنبول 41 صحفيا من 21 دولة بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. يأتي ذلك ضمن فعاليات أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابي. في تصريح خاص لتيريتي عربي، أكد والي اسطنبول داود جول أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 من تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: في السياق، أجرى صحفيون دوليون زيارة

0: ليلة الخامس عشر من تموز.
1: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي لرؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. ينظم في مدينة اسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من اسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
1: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
3: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم، نتدرب، نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
4: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
2: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
5: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
2: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
6: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، اسطنبول.
0: في الختام إلى التذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين ويهدد باستهداف أصول صناعية في المنطقة. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار

0: أندي بورينام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. ختام النشرة في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليها ليش احكي؟

0: نشرت وسائل الإعلام التركية ما قالت إنه رسالة إلكترونية لقيادة الأركان، هيئة الأركان العامة التركية، تقول إنها استولت على السلطة.
1: وقد سمع دوي إطلاق نار.
2: أفادت مصادر صحفية تركية بإطلاق وحدات من الجيش التركي عدد من الجسور الأمريكية.
3: كانت ليلة عصيبة، يعني وصف الشعور الذي انتابنا أنا وأهلي وأصحابي وأصدقائنا وكل أبناء طرابلس لما نشوف التفاعل اللي كان على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في عكار، في بيروت، في صيدا. طبعا كانت الأعصاب مشدودة لأنه كان واضح أنه عملية كبرى مهيئ لها، فيها أيادي خارجية، فيها عدد كبير من العسكريين اللي تسللوا وتمكنوا وحتى وصلوا إلى يعني السيطرة على عدد من الطائرات الحربية.
4: أحدث صدمة في العالم الإسلامي وعند كل الشعوب الإسلامية. إحنا كنا مخططين نزور يعني تركيا بعد يومين أو ثلاث أيام، وفجأة يعني سمعنا أن هناك انقلاب في تركيا وتابعنا الأحداث. كانت صدمة عنيفة جدا لكل إنسان حر شريف، حتى أن أمي امرأة يعني عمرها قريب من 90 عام، لما سمعت أن هناك انقلاب في تركيا على أردوغان وعلى نظام الحكم الجديد، وهي يعني كانت تزور تركيا، فكانت طول الليل سهرانة ما نامت. نقول يا أمي روحي نامي، تقول لا خلنا نعرف إيش صار. فلما وقع ذيع الخبر تحدث فيه أخوي وفتحنا التلفزيونات، يعني كان خبر صادم بشكل غير طبيعي. وكانت الأمور يعني كلها تشير على أن الانقلاب نجح.
5: بعض الصور بدأت تأتي مباشرة من إسطنبول، من أنقرة. في لحظة معينة تأكد أن هناك محاولة انقلابية حينما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وتنقل التلفزيون التركي وتنقلت عنه مجموعة من القنوات هذا الخبر. تلك الليلة بطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن ننام، يعني بدأنا نتابع الأخبار لحظة بلحظة بكل قلق.
6: شعور فيه الحزن والألم والمرارة لما سمعت خبر هذا الانقلاب المشؤوم، وكانت ليلة صعبة بالنسبة للصوماليين جميعا. الرئيس رجب طيب أردوغان والذي جاءنا وزارنا في وقت كان على العالم قد ولى ظهره عن الصومال، وهو الذي جاء وزار مع أسرتي، فكنا نحب ذلك. فعندما سمعنا أن صاحبكم وحبيبكم يتعرض لانقلاب في هذا الأمر، شخصيا كنا نتألم.
7: كنت أحضر على الساتلايت التركي قنوات تركية بتابع باستمرار، فبالصدفة من هناك عرفت الخبر. طبعا أنا كنت في مندهش جدا إن يعني كيف صارت بلد كنت أنا عايش فيها لفترة أنها في ديمقراطية، كيف يصير إن محاولة انقلاب بهذا الشكل. وبلشت طبعا بالقنوات من قناة لقناة حتى نقدر نفهم شو الصورة، يعني كنا مصدومين.
5: كانت هناك محاولة انقلابية في تركيا، لكن كان هناك نقاش حامل وطيس في المغرب، من مع هذا الانقلاب، من ضد الانقلاب. وبالفعل الأغلبية الساحقة كانت بطبيعة الحال مع الديمقراطية ومع احترام ما أفرزته صناديق الاقتراع ومع رفض المحاولة الانقلابية.
6: سمعنا الإذاعة التركية إجبار المذيعة التركية إعلان خبر الانقلاب وأن الجيش استلب الحكم. هذا كان يعني وقعة شديدة على الناس جميعا وعلي بصفة خاصة. هذا الأمر يعني كان يعني اختبارا شديدا لمشاعر المسلمين جميعا.
7: كان وقتها رعب وخوف وحذر، إن جسر البوسفور اللي هو الجسر المشهور، إن الدبابات موجودة والناس هاجمة على الدبابات تمنحها تمشي، وبطول الناس الجنود من داخل الدبابات. هذا موقف بالنسبة لي، والدباب اللي ماشي وتحاول تدعس الناس هم متعلقين فيها مشان ما تمشي ما تتقدمش للأمام. هذا موقف لن أنساه.
8: يا الله بسم الله الله أكبر يا الله.
6: بعض الإعلام من دول العربية وخاصة الذين لا يريدون الحرية لشعوبهم كانوا يمجدون هذا الانقلاب ويقولون هناك حدث انقلاب على النظام الإرهابي في تركيا وأن هذا فر إلى مكان غير معلوم.
3: ومع توالي الأخبار بأنهم سيطروا هنا وهاجموا هنا ودخلوا على القناة التركية الرسمية للتلفزيونات سيطروا عليها وأسقطوا هذا المكان، بدأنا نتوجس بأنه فعلا العملية محضر لها بشكل مسبق وبأنها عملية

0: كبيرة وقد فعلا تنجح.
1: كل اللي يشوفه هو نجاح وسيطر على التلفزيون وقتل وقصف البرلمان. قصف البرلمان بطائرات F-16. في إنسان عنده ضمير حي يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟ هذا حاقد على الدستور، حاقد على الديمقراطية، حاقد على أمل الشعوب في الحياة الحرة الكريمة. فكانت الصدمة عنيفة جداً.

0: نجاح الانقلاب كان كارثة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب التركي وعلى العالم الحر، على العالم الحر. نجاح المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى، إسرائيل بالدرجة الأولى، إسرائيل بالدرجة الثانية، وإسرائيل بالدرجة الثالثة. اليوم نهضة تركيا على لسان نتنياهو أن هذا الخطر الأول على إسرائيل. فمشروع إسرائيلي محض، وتمت إدارته ودعمه وتوجيهه من قبل إسرائيل. فبالتالي يعني لو نجح الانقلاب كانت كارثة على الأمة الإسلامية،
1: سيكون الخراب على المنطقة ككل. ستدخل تركيا في صراعات داخلية، سيشغل الشعب التركي بحرب أهلية،
2: راح يرجع تركيا 20-30 سنة لورا. بالتالي كان راح يقصوا ناس كثير، واحتمال يروح زي ما كان في الإعدام في القرار السابق لعملية إعدام.
3: تراجع المسار الديمقراطي في المنطقة، يعني هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة، بمعنى أنه القوى الرافضة للديمقراطية والرافضة للانتخابات النزيهة سوف تأخذ قوة دفع قوية، بمعنى أنه عودة الجيش للسياسة سوف يصبح مسألة عادية. تداعيات خارجية وانعكاسات خارجية، أهمها أبرزها الموضوع السوري. يعني سوريا في تلك اللحظة كان فيها نظام بشار الأسد، وكانت تركيا تمثل ملاذا بالنسبة لعدد كبير من السوريين من الناحية الإنسانية.
4: كل هؤلاء المظلومين الذين أتوا إلى تركيا فرارا بأرواحهم، فرارا بأنفسهم، فرارا بحريتهم، الذين لم يجدوا حرية ولا طعم الحرية في أوطانهم كانوا يعيشون في تركيا. فإذا نجحت هذه المحاولة كل هؤلاء كانوا ضحايا لهذا الانقلاب.
1: طبعا هذا كان سيختم الصهيونية ومن معها ممن يودون دائما السيطرة على المنطقة، تفتيت وسرقة مقدراتها وشرزمة اتحادها، وبخاصة الدول الإسلامية.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım.
0: إلى أن يعني طلعت الصحفية اللي سجلت يعني لقاء مع الرئيس أردوغان، ولما سمعنا صوت أردوغان شفناه وطلب من الشعب التركي أن يخرج
3: من أجل حماية الديمقراطية، وقال بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وأنه في التاريخ ليست هناك قوة قادرة على قهر الشعب.
1: هنا يعني فينا نقول ارتاح قلبي وارتاح قلب الجميع، وبدأت يعني الشبكات التواصل الاجتماعي في التفاعل بشكل كبير بأنه رئيس أردوغان ظهر، وبالتالي لا خوف إن شاء الله على يعني إسقاط النظام.
2: أنا شخصيا ارتحت يعني زي ما كانوا، أخذت نفس طويل يعني زي ما كانوا أتراك بويل أزون بنفس صالدم إحنا بنسميه رهات لدم، يعني
4: تنفسنا السعداء وحمدنا الله كثيرا على نجاة الرئيس، ولكن الأمر لم تنتهي بعد.

مع تصاعد حدة الأعمال الإرهابية واستخدامهم للطيران الحربي واستهدافهم للمدنيين في كثير من الأماكن وسقوط شهداء، والهدف طبعا هو تخويف المدنيين حتى ما يلبوا

0: بدأ الرئيس أردوغان بالنزول إلى الساحات وبدأنا نشهد يعني أعمال دموية.
1: الناس أزواجا أطفالا نساء كبار بالسن كان الكل يهرع للشوارع أو للأماكن الموجودة العسكرية. يوم شفت أن السيارات الكبيرة أو الحفار أو الجرافات الموجودة اللي قاعدة أمام الثكنات العسكرية كمان كان هالنقطة مهمة، أن كديش الشعب التركي أنه حريص على بلده، كديش الشعب التركي بده الديمقراطية تكون وما بده يرجع لزمن الانقلابات اللي عاشها بالسنين السابقة ودفع ثمنها باهظا.
2: وقف الشعب التركي وقفة رجل واحد عندما سمعوا أن إرادتهم معرضة للخطر وأن الإنقلابيين يريدون السيطرة على الحكم بقوة السلاح. عندما رأينا جموع كثيرة آلاف من المتظاهرين الأتراك الذين نزلوا إلى الشارع وبشجاعتهم، عندما رأينا وهم يقفون أمام الدبابة وبعضهم ينامون على الرصيف وبعضهم ينامون على الشارع،
3: لم تعد الدبابات التي تخيفهم وإنما الشعب يلاحق الدبابات ويصعد فوق الدبابات ويحاول أن ينال من الجيش ومن بعض الجنود الذين كانوا هنا.
4: يعني أصبحنا يعني في حماسة وكأننا نعيش داخل يعني إسطنبول، في شوارع إسطنبول، متابعين حقيقة، وكانت مشاعرنا ومشاعرهم متطابقة 100%، وكنا يعني نعرف جميع الشوارع والأزقة والحركة الإنقلابيين وين توقفوا وين إيش صار معاهم، فكنا لا شك كنا معاهم، كنا مع الشعب التركي بكل لحظاته.

0: مجرد ما نجح وصول أردوغان إلى مطار اسطنبول وتجمع الشعب التركي في المطار في تلك اللحظة في تلك الساعة كانت يعني علامة فارقة جدا وإعلان نهاية الانقلاب.
1: يعني عادة الانقلابات العسكرية هي بيان يلقى في وسائل الإعلام وإلقاء القبض على الحكومة المنتخبة وتمر الأمور بشكل عادي والناس يذهبون في الغد إلى يعني إلى إلى إلى أماكن عملهم ويبحثون عن الاستقرار. المشهد كان مختلفا في تركيا، وربما لأول مرة حسب معلوماتي يخرج الناس إلى الشارع من أجل حماية المؤسسات والدفاع عن السلطة المنتخبة، ويخرجون نزولا عند طلب من الرئيس. هذه أيضا كانت علامات مضيئة في تلك المرحلة ومبعث على الإطمئنان وعلى أن الأمور ديال الانقلاب لن تكون بالشكل الذي يعني صورت به في البداية.
2: بهذه الشجاعة وبهذا التفاني في حريتهم وحبهم لوطنهم وللشرعية أيقنت أن هذا الانقلاب في طريقه إلى الفشل، طالما أن الشعب يريد الحرية، كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: أسروا المجموعة كلهم وسدحوهم بالأرض وأصبحوا يجلدونهم. هذه اللقطة يجب أن تتعلمها الشعوب. إذا أردتم حريتكم لا تسمحوا للانقلابيين أبداً أن يخطفوا منكم الشرعية ويخطفوا منكم الدستور ويخطفوا منكم الرئيس المنتخب.

0: تجمعنا يعني بالعشرات في ساحة النور قبيل صلاة الفجر، نزلنا وصلينا الفجر حاضرا، ومن ثم أقمنا الدعاء وبقينا في الساحة فترة نتابع الأخبار ونحن على الأرض تحسبا يعني لأي أمر ما نعرفيه شو بدنا نعمل غير أنه نوقف وندعي. بعد صلاة الفجر ومع ساعات الفجر الأولى يعني بزوغ الشمس بدأنا نسمع بالأخبار يعني المفرحة بأنه السيطرة على جسور اسطنبول قد فشلت، الشعب تصدى للدبابات التي تحاول قطع الجسور، الرئيس أردوغان أصبح في اسطنبول يدير المعركة من هناك ضد هؤلاء الانقلابيين، فارتاح قلبنا. من هنا ومع ساعات الصباح الأولى صلينا صلاة الشكر.
1: سافرت تركيا وحضرت اجتماعات واحتفالات الشعب التركي في الساحات، وألقيت خطبة في ميدان الفاتح، وذهبت إلى ميدان البلدية، وكان يعني معاي يعني كثير من الأخوة الأتراك.
2: أنتم أيها الشعب العظيم، سيزار يجمل هوتسنس، استطعتم أن توقفوا كيد الإمبريالية العالمية ووصلت جلوبال إمبرياليست.
3: القضية الفلسطينية بالذات خاصة في قرارة الأمم المتحدة، دور تركيا كمان في ضد الحصار على غزة، وما ننساش هون سفينة مرمرة طبعا، هذه جميعها الشعب الفلسطيني بيعرف أنه إحنا مديونين للشعب التركي ويجب نوقف معه، فوقفوا معه ببراءة وبعفوية تامة. ومع الفترة الصباحية زادت الأعداد في جميع مدن فلسطين بما فيها القدس، بما فيها صلاة الصبح في الأقصى. بعد صلاة الصبح صاروا يهتفوا طبعا، ودخل وقتها الأمن الإسرائيلي ومنحهم. تواصلت مع الجهات الرسمية التركية الموجودة، القنصلية التركية بالقدس ومركز التيكا التعاون الدولي برام الله مع الكوردينيتور العام فيها، على سبب احنا بعد نجاح العملية ان احنا من نعمل بيوت عزاء وتهنئة. يعني هذا اول مرة في التاريخ بتعمل انت بيت عزاء وبيت تهنئة، يعني بديجوا الناس يعزونا بال250 او الاكثر اللي استشهدوا في هذه العملية، وبديجوا الناس يباركونا ويباركوا الجهات الرسمية انه فشل الانقلاب العسكري.
4: الحرب التعازي لسقوط كوكبة من الشهداء نتيجة الانقلاب العسكري الفاشل.
5: كتبت تدوينة طبعا أعبر فيها عن موقفي الرافض للانقلاب، وأرد فيها على من كانوا هنا داعمين للانقلاب، وأقول بأن هذه سوف تبقى وصمة عار في جبينهم، وأن الديمقراطية هي ما تفرزه المؤسسات. وأتذكر طبعا كان عندنا نقاشات أيضا مع مجموعة من المثقفين من خارج المغرب حول ضرورة دعم المسار الديمقراطي وعدم السماح لهذه الخطوة بالنجاح.
6: الحمد لله رب العالمين، تضرعا وخشوعا إلى الله، وابتهاجا وفرحة وسرورا، حمدت الله سبحانه وتعالى على إفشال هذه المحاولة، وكنت فعلا مسرورا بهذا الأمر، وكل الخوف الذي كان يجوب في قلبي أو في وجداني قد ذهب أو زال هذا الأمر، فتنفست السعداء واستبشرت بهذا الأمر، وحمدت الله على ذلك أن الانقلاب قد فشل.
7: أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة
6: في طاعته. كنت خطيبا في مسجد في مغديشو، فالخطبة كلها كانت في هذا الأمر، حمد لله على انتصار الشعب التركي من هذه المحاولة الانقلابية، وتذكيرا للناس أننا أمة واحدة، والصوماليون بدورهم كانوا يحبون ذلك، والمحلية وعمدة البلد يعني كانوا مظاهرات متتالية مرة بعد أخرى، كلها كانت تندد الانقلابيين، تشجع الشعب التركي ورئيس رجب طيب أردوغان.
3: النموذج التركي اللي حصل، اللي الشعب التركي أبداه في هذا الانقلاب الفاشل الإرهابي، كان هو بالنسبة لنا نقطة أمل إنه إحنا يوما ما سوف نحقق استقلالنا ونحقق دولتنا المستقلة لعاصمتها القدس.
8: لذلك نحن نقول أن الشعوب الحرة من فلسطين، من غزة، من القدس، من المسجد الأقصى، من أحرار سوريا، من الثورة في سوريا، من أحرار مصر، من أحرار كل الأمة العربية والإسلامية، كانوا اليوم صباحاً في غاية السرور عندما أعلن عن فشل الانقلاب.
0: بل الشعب اللبناني بأغلبيته كان متفاعلاً مع ما يحصل في تركيا، فمن الصعب أن نجد مواطناً لبنانياً لم يزر تركيا في تلك الفترة، لم يدهش بما وصلت إليه تركيا من تقدم، لم يكن بالسياحة ويعني التمتع بما تمتلكه تركيا من جماليات.
9: بسم الله الله أكبر إن شاء الله. بسم الله.
0: نام الناس عوضا عن الليل، فاستيقظوا عصرا مع الأخبار السارة التي يعني كانت أعلنت عن انتهاء هذه المحاولة الفاشلة بعد حوالي 12 أو 13 ساعة، ونزل الناس بالشوارع في مسيرات عفوية حاملين الأعلام التركية واللبنانية، وفي مسيرات من السيارات والموتوسيكلات وأيضا الراجلة.
5: حينما يصل مستوى النضج والوعي الديمقراطي لدى الشعب أن يؤمن بأن من يمثله بالفعل يتمتعون بشرعية، وأن لا يسمح لأي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية بالتدخل في هذه المؤسسات، أعتقد بأن هذه أهم قيمة عبرت عنها تلك الليلة في نظري وقدمت رسالة للعالم.
6: أقول للشعب التركي هنيئا لكم بانتصار إرادتكم، هنيئا لكم بقيادتكم، هنيئا لكم بشجاعتكم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد، أنا مرات من الزور.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا في هذه الحلقة. لليلة السادسة على التوالي ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا حيوية في إيران، وطهران تهاجم الأردن ودولا خليجية. بعد 4 سنوات من الأزمات والحروب، الكنيسة الإسرائيلي يصدق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات عامة نهاية أكتوبر المقبل. سابع رئيس وزراء خلال عقد، أندي بيرنهام زعيما لحزب العمال البريطاني تمهيدا لتسلمه رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل.

0: ونبدأ أولى ملفاتنا من العالم اليوم، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران وتتوسع في الوقت عينه لتشمل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، منذرة بتشظي لهيب الحرب في المنطقة. فإلى أين تمضي الأمور بين البلدين؟ وهل تنجح الوساطة الإقليمية في كبح جماح الحرب الواسعة؟
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد، مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير، وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق، حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني، حتى مع استئناف